بحيث يمنعون فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه ويجعلون الفضل لهؤلاء الكفار. يقول الله عز وجل: فإذا، يعني لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا، أي لا يعطون الناس، والناس مفعول أول يؤتون، ونقيرا مفعول ثاني، والنقير هو النقرة التي على ظهر النواة، وهو يضرب به المثل للقلة. يعني لو كان عند هؤلاء ملك ولهم نصيب من الملك فإنهم لبخلهم لا يؤتون الناس نقيرا، لأن اليهود من أشد الناس بخلا وأشدهم طمعا وحرصا على المال. إذن معنى الآية: هل لهؤلاء نصيب من الملك حتى يحاولوا أن يمنعوا فضل الله على رسوله وأن يجعلوا هذا الفضل لهؤلاء الكفار؟ لا. وإذا ولو قدر أن لهم نصيبا من الملك فإنهم لن يعطوا أحدا منه شيئا، ولهذا قال: فإذا، يعني لو أعطوا نصيبا من الملك لا يؤتون الناس نقيرا. وما فوقه من باب أولى. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين أرادوا أن يحول بين فضل الله على رسوله وبين رسوله وأن يرحل هذا الفضل إلى هؤلاء الكفار ليس لهم نصيب من الملك. الملك لمن؟ لله وحده. ومن فوائدها الإشارة إلى أن اليهود من أبخل الناس بقوله: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ثم قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم نقول فيها كما قلنا في سابقته إنها بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والمراد بالناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد في تعريف أكثر العلماء تمني زوال نعمة الله على الغير، سواء أردت أن تكون لك أو أن تزول إلى غير أحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحسد كراهة ما أنعم الله به على غيره، أن يكره ما أنعم الله به على غيره، بحيث إذا قيل له فلان حصله كذا اضطرب قلبه من كراهة ما حصل لهذا الرجل. وعلى هذا فيكون ما قاله الشيخ أعم مما قاله جمهور العلماء، لأن ما قاله جمهور العلماء لا بد أن يتمنى أن يزيل الله هذه النعمة، أما هذا فيقول مجرد كراهته لها يعتبر حسدا. ومن المعلوم أن من كره شيئا فسوف يتمنى أن يزول. وقول على ما آتاهم الله من فضله، أي أعطاهم من فضله. وما هو الفضل الذي أعطيه الرسول؟ الأخ أنت اللي وراك هذا، الظاهر أنه رايح مرة. ما هو الفضل الذي آتاه الله الرسول؟ القرآن، أو ما هو أعم؟ نعم، الإسلام كله والشريعة كله. هذا من أعظم ما آتاه الله الرسول، هو النبوة والرسالة. على ما آتاهم الله من فضله: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يعني فإن فضلنا لم يزل موجودا، ليس هذا أول فضل تفضلنا به على عباد الله، بل إن الفضل لم يزل موجودا. آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. والمراد بآل إبراهيم هنا المراد به كل من تبعه على دينه، وهو أولهم عليه الصلاة والسلام. آتاهم الله الكتاب وآتاهم الحكمة وجعل في ذريته النبوة والكتاب. وأكثر الأنبياء الذين قصهم الله علينا من

0: من ذرية إبراهيم، أكثرهم من بني إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، والواحد الوحيد في بني في آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من ذرية إسماعيل. ولهذا كان الأنبياء أكثرهم، أكثر الأنبياء الذين قص الله علينا من بني إسرائيل، لكن هذا الواحد محمد عليه الصلاة والسلام كان عن الجميع، دينه مهيمن على جميع الأديان، ورسالته خاتمة للرسالات، وأمته باقية إلى يوم القيامة. الكتاب بمعنى المكتوب، والكتب المنزلة على رسول على الأنبياء كلها تكتب باليد. نعم. والحكمة هي الصواب، الحكمة هي الصواب، فالقرآن صواب، التوراة صواب، والإنجيل صواب، وكل ما جاءت به الرسل فهو صواب. وإلى هذا قيل إن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. وآتيناهم ملكا عظيما، آتينا آل إبراهيم ملكا عظيما، وأبلغ مثل في ذلك ما أعطاه الله تعالى سليمان، فقد آتاه الله ملكا عظيما حتى قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، حتى إن الشياطين المردة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. نعم. وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وحتى إنهم الشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. بنى يبني على ظاهر البحر بالبر، غواص يغوص في البحر ليأتي بالجواهر والدراري كل ما يكون في البحر، والقسم الثالث مقرنون في الأسفاد لأنهم عصوا أمره فقرنهم في الأسفاد وحبسهم، هذا ملك عظيم. كذلك أيضا سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني حيث أراد، رخاء يعني بدون اضطراب وبدون مشقة، والمعروف أن الريح يكون فيها قلق ومشقة وإن لم تحمل الإنسان، فضلا عن إذا لو قدر أن هناك ريحا تحمله لكان فيها القلق والاضطراب، لكن الله تعالى جعلها رخاء مع أنها عاصفة، ولسلمان الريح عاصفة تجري بأمره، لكن مع كونها عاصفة ليس فيها قلق، رخاء حيث أصاب. قال العلماء إنه إذا أراد أن يتجه إلى ناحية وضع بساطا وجلس عليه هو وحاشيته ومن أراد أن يسافر معه، ثم أمر الريح فحملتهم فطارت بهم، غدوها شهر ورواحها شهر، وهذا من قدرة الله عز وجل. هذا من جملة الملك الذي أعطيه آل إبراهيم، وهذا لا شك أنه ملك عظيم، حيث يسخر له الشياطين والرياح. ولما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين، وكان عرشها في الجنوب في اليمن وهم في الشمال في الشام، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان له حد يقوم فيه معين مثل بعد ساعة أو ساعتين وما أشبه ذلك، وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، يعني مد الطرف ثم رده آتيك به. فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، وتأمل قوله فلما، فإن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، وأنه رآه فورا ثم رآه مستقرا كأن له عشرات السنين، ولهذا جاءت كلمة مستقرا ولم يقل فلما رآه عنده، فهو عنده يحتمل إلى الآن ما بعد ركد، لكن مستقر كأنه جاء لبضع سنين. قال هذا من فضل رب ليبلوني أشكر أم أكفر. وهذه الكلمة ينبغي أن تكون على كل لسان، إذا أنعم الله عليك نعمة فقل هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، لأن كثيرا من الناس لا تحصل لهم هذه النعمة. طيب، في هذه الآية الكريمة بيان ما كان عليه اليهود من الحسد، وفيه إنكار الحسد، لأن الله ساق هذه الآية في الإنكار عليه. وما حكم الحسد؟ هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ الجواب هو من كبائر الذنوب، لأنه يأكل الحسنات. وهل يستفيد الحاسد شيئا؟ أبدا. فبالحسد مفاسد، أولا أنه من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة. ثانيا أنه اعتراض على قضاء الله وقدره، لأن كونك تكره أن يعطي الله هذا الإنسان شيئا هذا اعتراض على الله. ولهذا قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ثالثا أن فيه عدوانا على المحسود، وهذا في الغالب وليس دائما، قد يقوم في قلب الإنسان حسد لكن لا يعتدي على المحسود لا بقول ولا بفعل. ولهذا جاء في الحديث إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي. فالحسد قد يقوم بقلب الإنسان، والإنسان بشر، ولكن إذا أحسست به في قلبك فحاول طرده عن قلبك حتى يكون نزيها. فإن عجزت فأقل ما يلزمك أن لا تبغي على من حسد، يعني لا تعتدي عليه لا بقول ولا بفعل. فمن القول أن يتهم المحسود باتهامات ويتقول عليه ما لم يقل، أو يحال بينه وبين أعماله، أو يسب عند كبرائه وأمرائه، أو يسب أيضا عند أصحابه وقرنائه أو ما أشبه ذلك. هذا اعتداء بالقول. الاعتداء بالفعل أن يعتدي عليه بيده حتى يحول بينه وبين ما أتاه الله من فضله، مثل أن يغرق ماله أو أن يحرقه حتى لا يكون عنده مال لأنه حسده على كثرة المال. رابعا المشابهة لليهود، يعني من مضار الحسد أنه مشابهة لليهود، وبئس الخصلة خصلة يكون فيها الإنسان مشابها لليهود. خامسا أن الحاسد يكون دائما في قلق، لأن نعم الله على غيره تترى تتابع، كلما تجددت نعمة على غيره نبغى في قلبه الحسد فيكون دائما في قلق مستمر. سادسا أن الحاسد في الغالب يستحسر ويتصور أنه عاجز أن يلحق بالمحسود، فتجده يستحسر ولا يحاول أن يصل إلى الفضائل. لكن لو أعرض عن الناس، ومن زاده الله من فضله فهو على نعمة، وحاول هو أن يسعى في النعم لسلم من هذا كله. ومن مضار الحسد إحداث العداوة والبغضاء بين الناس، لأن الحاسد في الغالب لا يخلو من عدوان، والعدوان على الغير يؤدي إلى العداوة والبغضاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إلى آخره. نعم. نعم نعم المتجاوز، لأنه نعم يعني سواء كان تجاوزه لمعبود أو متبوع أو مطاع. ربما يكون طاغوتا إذا دعا إلى عبادة نفسه، وربما لا يكون، مثل عيسى بن مريم ومن عبد من دون الله من الأولياء والأنبياء لا ليسوا طواغيت، لكن قد هم محل الطاغوت أي محل الطغيان. لكن نعم.
1: وأما شيخ الإسلام فقال أن له مسألة قولة، ونقل نص الشيخ الإسلام من كتاب الأمر بالمعروف والمنكر أنه أرى الحسد في تمني زوالها.
0: نعم.
1: هل هذا صحيح؟
0: الحسد المحرم، لا الحسد المحرم كله من الكبائر، وأما الحسد الذي يكون في قلب الإنسان وهو يدافع فهذا ليس من الصغائر ولا من الكبائر. ولما ضرب ابن مريم مثلا، اقرأ آية إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي ذو خصال. عيسى بن مريم لما قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وجاء المشركون يقولون هذا عيسى بن مريم أتقول إنه حسب جهنم؟ قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعيسى ممن سبقت لهم الله الحسنى؟ أي معلوم ذكرنا للأخ هذا الذي يعبد من دون الله وهو من أنبياء الله أو أولياء الله أو الصالحين، ما ذنبه حتى نقول هو طاغوت؟ لكن هو محل الطغيان، يعني طغى به غيره. نعم. لا لا هما يعني معناها تكلم شبهه بشيء مثلا قصدك، او تلجأ العين؟
1: لا يعني رجل متكلم فهو شعرت ان في كلامي هذا يعني تخشى انه يكون حسد، يعني ولدك مثلا معك صغير فتكلم به يعني
0: مش كهر. ماذا قال؟ ماذا قال؟
1: يعني
0: ها
1: الولد هذا جميل مثلا، قال جميل ما جماله يعني ما شاء الله.
0: لا نريد بالحسد أن الإنسان يكره نعمة الله على غيره، أما ما تشير إليه فهو حسد العين. حسد العين إذا رأى الإنسان ما يعجبه ينبغي أن يبرك عليه فيقول بارك الله عليك. ها كيف؟ لا هو كل إنسان يشعر بنفسه هذا يقول بارك الله عليك. أما الإنسان إذا رأى ما يعجبه من مال أو ولد فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما في شيء ما قلنا.
1: يعني هو زارك في بيت، عندك مثلا خير،
0: طيب
1: نظر إلى هذا الخير يعني وأنت شعرت أنه يريد هذا الخير لك.
0: نعم
1: أحسست يعني.
0: لا هو الناس يقولون هذا إذا نطق بشيء، إذا نطق بشيء قالوا قل ما شاء الله أو قل تبارك الله أو ما أشبه ذلك فيذكر. أما بس مجرد أنه رأى ابني معي وهو جميل أو خفيف تعال ذكر الله ما يصح. نعم سلامة. نعم نعم لا في كون من خلق اليهود ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. هؤلاء يعنون كفار قريش، ولهذا قلت لكم إن اللام إما أن تكون بمعنى في، فيكون هؤلاء على بابها، وإما أن تكون اللام للتعدية كما لو قلت لفلان كذا، فتكون هؤلاء بمعنى إيش؟ أنتم. يقول يعني هم يقولون للكفار مصارحة: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم مصطفى. لو نعم معلوم، إذا حسد إنسان بمعنى أصيب بعيب فإنه مأجور على صبره بلا شك، وما أصابه فهو تكفير لذنوبه، لكن ذاك الآخر وهو الآخر أيضا هو المعتدي، يكون ظالما معتديا. واختلف العلماء فيما إذا تلف شيء بسبب عينه هل يضمنه أو لا، والصحيح أنه يضمنه، أنه يضمنه، لأن حق الآدمي لا فرق فيه بين العمد وغير العمد، لكن لو أنه عانه حتى قتله فهل نقتله؟ نعم نعم، بعض العلماء يقول نقتله لأن العين تقتل، وبعض العلماء يقول نعم نقتله لكن بعين عين آخر، عين آخر، وهذا المشكلة متى يحصل هذا؟ وقالوا وقد قالوا يعني حسب التجارب أن الإنسان، قالوا إن الإنسان إذا تحدى العائن فإنه لا يستطيع أن يصيبه، لو قال العائن تعال أنا أتحداك فإنه لا يصيبه، لأنه يكون معه نفس قوية تدفع نفس الثاني. نعم طيب المراد الذي عنده علم من الكتاب رجل مؤمن سأل الله تعالى فجاءت به الملائكة، جاءت به الملائكة، والملائكة أقوى من الشياطين. نعم يلا آدم. هنا له أدوية كثيرة، منها ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ ويغسل مغابنة يعني مصافط القدم الركبة وما أشبه ذلك، ثم يسقى المريض ويصب على رأسه ويشفى بإذن الله حالا. ومنها ما هو معروف عندنا بالتجارب، تؤخذ فنيلته وتؤخذ طاقيته أشياء لباشر ويوضع في ماء ويشربه المصاب ويبرأ على طول. في شيء ثالث أيضا يقولون ولا أدري هل يصح أم لا، أن يصلى على العائن صلاة الميت، تصلي عليه صلاة الميت، وإذا صليت عليه صلاة الميت ماتت عينه، ما عاد يبقى يعين أحد، لكن هذا لا أدري ما تأكدت. وكان بعض من يتهم بالعين ذات يوم نائما فإذا بإخوانه الذين عنده في البيت يجتمع بعضهم إلى بعض، فلما قال يريدون أن يصلوا عليه صلاة الغائب، لما قال الله أكبر قال الله أكبر كبيرا، وقام وقال كيف تفعلوا هذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا كان عائنا ثم صلي عليه صلاة الجنازة فإنها تبطل عينه، لكن هذا مهم ما نعلم، ما يعني تأكدنا. أما مسألة الأخذ من شعاره يعني مما يلي جسده فهذا شيء مجرب متواتر مشهور. نعم أي نعم بلى بلى، لكن هل نقول إننا لا نتعدى ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نقول إذا ثبت بالتجارب شيء فلا بأس باستعماله؟ نعم لا لا، هو ما ينفع يشترط حضوره بين يديه. طيب ها نعم، لا أنا ما أدري، أنا ما أدري ما أعرف. هذا يقول، يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالمغرب بالطور، هل كان يقرأها كلها؟ نعم يقرأ في المغرب بالطور، الباء تدل على الاستيعاب. هذول مبارك الدوسري والأعراف كلها، هل يجوز إيداع البنوك؟ إيش؟ هل يجوز الإيداع في البنوك بدون، نعم بدون فوائد؟ وعلى كل حال البنوك إن حصلت أن لا تودع فيها شيئا فهذا هو الأحسن، وإن اضطررت إلى ذلك فلا بأس بشرط أن لا تأخذ ربا، واحرص على أن تودع عند أقلها مرابات. إذا اجتهد عالم، هذا يقول خالد إبراهيم، نعم إذا اجتهد عالم في مسألة وعمل بها ثم بدا له رأي آخر فهل فعدى عن الأول فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول، وما صورته وما موقف المقلد من الاجتهادين؟ إذا اختلف اجتهاد العالم فإن صرح بالرجوع عن الأول فقوله هو الثاني، وإن لم يصرح كان له قولان، ولا يهدم الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول، لأن كل من الاجتهادين احتمل أن يكون خطأ ويحتمل أن يكون صوابا. أما بالنسبة للمقلد فإن ترجح عنده أحد، يعني مالت نفسه إلى أحد الاجتهادين فعل، وإلا فهو مخير. سمع
2: نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار

0: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى آخره. من المراد بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب في هذه الآية؟ اليهود. طيب، وما المراد بالجبت؟ نعم نعم، إما السحر، وقيل إنه صنم، يعني في أقوال متعددة يجمعها كل ما لا خير فيه من في الدين أو ما فيه ضرر في الدين فهو جبت. طيب، والطاغوت من داود. أو معبود. طيب، وعلى هذا فيكون تفسير عمر رضي الله عنه من باب التمثيل، من باب التمثيل. طيب، يقولون للذين كفروا، اللام هنا تحتمل معنيه. نعم، وعلى هذا فيكون اسم الإشارة. نعم، وعلى هذا يكون اسم الإشارة على ظاهر. نعم،
1: أن اللام على أصلها لتعديل الفعل.
0: نعم، فتكون اسم الإشارة بمعنى الخطاب، أي أنتم. ما الذي يشيرون إليه؟ يعني ما الذي يريدون بقولهم الذين كفروا وبقولهم أهدى من الذين آمنوا؟ سليم، ها؟ نعم، والذين آمنوا، أحسنت، تمام. ما هو الجزاء الذي جعله الله له عليهم؟ أن الله لعنه، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. طيب، ما معنى قوله أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا؟
2: أي هل لهم نصيب من الملك؟ أي فليس لهم نصيب، ولو كان لهم نصيب لم يؤتوا الناس نقيرا، والنقير هو ما يوجد في ظهر النواة ويضرب به مثل القلة.
0: حسنت، يعني هل لهم نصيب من الملك حتى يتصرفون فيقول هؤلاء أهدى وهؤلاء أشقى، أو يعطون هؤلاء ويمنعون هؤلاء؟ ولو كان لهم نصيب فإذن لا يأتون الناس نقيرا، لأنهم من أشد الناس بخلا. طيب، أخذنا الفوائد أظن كلها. نعم، أخذنا منها فائدة. نعم. طيب، من فوائد الآية أم يحسد الناس على ما آتاهم الله إلى آخره، الإنكار على أهل الحسد لقوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما مضار الحسد، ويطلب الأخ عمر الآن ما هو دواؤه، فنقول في دوائه: أولا، أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فإذا علم ذلك اطمأن ولم يعترض على ربه سبحانه وتعالى فيما آتاه من فضل. ومنها أن يعلم أن حسده لن يمنع فضل الله عن المحسود أبدا، ولو كان يمنع فضل الله عن على المحسود لكان كل إنسان يحسد غيره. ومنها أن يتجه إلى الله عز وجل في سؤاله أن يعطيه مثل ما أعطى هذا، كما قال تعالى في آية أخرى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، بعده: واسألوا الله من فضله. ومنها أن يذكر عواقب الحسد وشؤمه وعقوبته حتى يخشى هذا الشؤم والعقوبة فيدع. ومنها أن يعلم أنه من أخلاق اليهود. المهم أن الإنسان إذا تأمل في مضاره كان هذا التأمل دواء يحتمي به عن الحسد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله أنعم على هؤلاء الحسدة بما ذكره في قوله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة إلى آخره. فلا وجه للحسد مع ما أعطاهم الله تعالى من الفضل. وهذا أيضا من الدواء الذي يداوى به الإنسان الحسد، فيقول مثلا ما لي أحسد فلان وقد أعطاني الله تعالى كذا وكذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما من الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم. فمثلا التوراة والإنجيل كلها كتاب وحكمة، والملك العظيم من أعظم من ترونه أعطي ملكا من بني إسرائيل؟ سليمان عليه السلام، فإنه أعطي ملكا عظيما حتى قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لعظمته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل له التصرف في ملكه بما يشاء،

0: ما لي أحسب فلانا وقد أعطاني الله تعالى كذا وكذا.
1: ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما من الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم. فمثلا التوراة والإنجيل كلها كتاب وحكمة، والملك العظيم من أعظم من ترونه أعطي ملكا من بني إسرائيل؟ سليمان عليه السلام، فإنه أعطي ملكا عظيما حتى قال هبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لعظمته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل له التصرف في ملكه بما يشاء، فإنه يقبض ويبسط، لقوله فقد آتينا آل إبراهيم وآتيناهم ملكا عظيما. ثم قال الله تعالى فمنهم، هذا درس الليلة، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. منهم الضمير يعود على آل إبراهيم، يعني ليس كل آل إبراهيم تقبلوا هذا الكتاب وهذه الحكمة وهذا الملك. منهم من آمن به، ومن هنا للتبعيض، والدليل على قوله ومنهم من صد عنه، فقسمهم الله تعالى إلى قسمين. والتبعيض قد يأتي بالحرف الدال عليه في كلا القسمين، وقد يأتي في أحدهما ويحذف من القسم الثاني، مثل قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، المعنى فمنهم شقي ومنهم سعيد، لأنه لا يمكن أن يكون شقي وسعيد في آن واحد، ولكنها حذفت من القسم أو القسيم الثاني. فمنهم من آمن به وقبله وآمن بالكتاب والحكمة وشكر النعمة على الملك، ومنهم من صد عنه، صد عنه فلم يؤمن به ولم يشكر الله على هذه النعمة والملك العظيم. وقول من صد عنه، صد هذه تستعمل لازمة ومتعدية، فاللازمة بمعنى أنه صد عنه بنفسه، والمتعدية أنه صد غيره عنه، وكلا الوصفين ثابتان لهؤلاء، فهم صادون عنه بأنفسهم وهم صادون غيرهم عنه. حتى إن بني إسرائيل يدعون أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام ليس نبيا ولكنه ملك واسع الملك قوي الملك قوي السلطان وليس بنبي، وكذلك داود يرون أنه ليس بنبي ولكنه ملك، والصواب أنهم من الرسل والأنبياء، ولكن الله تعالى أعطى سليمان ذلك الملك العظيم. ثم قال وكفى بجهنم سعيرا، يعني ما أعظم السعير الذي يحصل لهؤلاء بجهنم. وكفى سبق لنا أنها تتعدى بالباء، ولكنهم يقولون إن الباء زائدة لفظا يعني من حيث الإعراب، وأما من جهة المعنى فلها فائدة، وهي تعدية كفى إلى العامل إلى المعمول. ويقولون إن الباء حرف جر زائد، وأن جهنم في هذه الآية هي الفاعل أي كفت، وأن سعيرا إيش تمييز. طيب، والسعير بمعنى المسعر أو بمعنى الساعر، وكلاهما يدل على الإحراق العظيم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الناس ينقسمون فيما يعطيهم الله تعالى من نعم الدين والدنيا إلى قسمين، قسم يؤمن وقسم يكفر، وهذا هو سنة الله، كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة، ولكن من رحمته أن جعلهم يتفرقون حتى يعلم الله الصادق من الكاذب، وحتى يقوم عالم الجهاد، وحتى يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى يعرف المؤمن قدر نعمة الله عليه بالإيمان، وحتى يجتهد المؤمن أن يثبته الله عز وجل حتى لا يكون مثل هؤلاء. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس إلى قسمين لحكم عظيمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين لم يؤمنوا به أعرضوا عنه وصدوا الناس عنه أيضا لقوله ومنهم من صد عنه، وقد ذكرنا أنها تستعمل لازمة ومتعدية، وأنها في هذه الآية صالحة على الوجهين. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم إحراق النار لقوله وكفى بجهنم سعيرا. ومن فوائدها أن من صد عن ما آتاه الله من الكتاب والحكمة فإنه يكون من حطب جهنم والعياذ بالله. ثم قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، وقال بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهكذا طريقة القرآن مثاني، يعني إذا جاء ذكر أهل النار جاء ذكر أهل الجنة، إذا جاء ذكر المتقين جاء ذكر المجرمين، وهكذا حتى يكون الإنسان سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء، وحتى لا يمل لو كان الكلام على نسق واحد. قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم، كفروا بها أي جحدوها وأنكروها. وأصل المادة كفر من الستر والتغطية، ومنه سمي الكفر الذي هو غلاف طلع النخل. وقوله بآياتنا يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية، فمن الكفر بالآيات الشرعية تكذيب الرسل وعدم الالتزام بما جاءت به الرسل من الشرائع، ومن الآيات الكونية الكفر بالآيات الكونية أن ينسب هذا الكون إلى غير الله، أو يقول إن الله إن أحدا أعان الله فيه، أو يقول إن أحدا له فيه شرك، كل هذا من التكذيب بالآيات. ومن ذلك من ينكر، ومن ذلك إنكار الكسوف أن يكون وقع إنذارا من الله عز وجل وتخويفا، لأن بعض الناس يقولون إن الكسوف سببه أمر عادي وليس من أجل أن يخوف الله به العباد، وهذا كفر، يعتبر نوعا من الكفر وليس كفرا مخرجا عن الملة، لكنه نوع من الكفر. سوف نصليهم نارا، سوف يقول المعربون إنها حرف عقيلة، حرف إيش؟ تسويف، يعني تدل على تحقق وقوع الشيء لكن بعد زمن، لأن التسويف بمعنى التأخير. ومنه قولهم سوف في التوبة، سوف بالتوبة يعني أخرها، فمعنى سوف يعني أنهم سوف يصلون لكن بعد زمن. وقوله نصليهم نارا أي نجعلهم يصلونها حتى تحرقهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت، النضج معناه بلوغ الغاية في الكمال، يعني أنها إذا نضجت من الاحتراق واحترقت فإنها تبدل جلودا غيرها، غير الأولى، لأن الأولى احترقت وزالت. لماذا؟ ليذوقوا العذاب أي الألم، لأن الجلد إذا احترق صار حائلا دون بقية الجسم، فلا يحسون بالنار، لكن إذا بدل بجلد آخر جديد حينئذ أحسوا بحر النار أعاذنا الله وإياكم منها. فهم كلما نضجت بدلناهم، وكلما حرف شرط يدل على التكرار، يعني أنهم دائما وأبدا كلما نضجت الجلود بدلوا جلودا غيرها لهذه الحكمة ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، العذاب يعني الألم الذي يعذبون به. إن الله كان عزيزا حكيما، كان فعل ماضي لكنه لا يراد بها الزمن، فهي تدل على تحقق الاتصاف بهذا بما دل عليه خبرها بدون التقيد بزمن، ولهذا يقولون إنها مسلوبة الزمان في هذا. لماذا؟ لأننا لو قلنا إنها دالة على الزمان لكانت العزة والحكمة قد انتهت وذهبت. وقوله عزيزا، العزيز قال العلماء إن له ثلاثة معاني: الأول عزة القدر، والثاني عزة القهر، والثالث عزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أنه ذو قدر عظيم لا يماثل شيء، وأما عزة القهر فمعناها أنه الغالب القاهر لكل ذي جبروت، وأما عزة الامتناع فمعناه الممتنع عن كل عيب ونقص وسوء. ومنه قولهم أرض عزاز يعني صلبة، صلبة امتنعة عن الرخاوة. وكل هذه المعاني وربما يحتمل معاني أخرى أيضا كلها ثابتة لله، قل لله العزة جميعا. وأما الحكيم فإنه مشتق من الحكمة وهي الإحكام والإتقان، ومن الحكم وهو القضاء والفصل. والله سبحانه وتعالى حكيم ذو حكمة بالغة، وحكيم بمعنى حاكم فاصل بين عباده، ترجع الأمور كلها إليه كما قال الله تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وليعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني. أما الحكم الكوني القدري فمثلوا له بقوله تعالى عن أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يريد بذلك حكما قدريا لا حكما شرعيا، لأن الله تعالى لم يمنع شرعا من الرجوع إلى أهله، ولكنه يريد بذلك أن يحكم له حكما قدريا. وأما الحكم الشرعي فدلالته فدليله ومثاله قوله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة لما ذكر ما ذكر من الأحكام، قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. هذا حكم شرعي. وقد يجتمع القسمان في آية واحدة، مثل قوله تبارك وتعالى: له الحكم وإليه ترجعون، ومثل قوله: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ومثل قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين. فالمهم أن الحكم حكم الله عز وجل انقسم إلى كوني قدري، والثاني شرعي ديني. وذكرنا لكل واحد دليلا ولكل واحد مثالا، وذكرنا ما يجمع القسمين، وكل ذلك موجود في القرآن. فإن قال قائل: أيهما الذي يكون نافذا في العباد ولا بد، الكوني أو القدري أو الشرعي؟ الكوني القدري هذا نافذ في العباد ولا يمكن أحد أن يعاند فيه أو يمانع فيه. وأما الحكم الشرعي الذي يحكم الله فيه بين في العباد، فمن العباد من يقبل ويقوم به، ومن العباد من لا يقبل ولا يقوم به. الحكمة وهي أحد المعنيين في قوله حكيما مأخوذة من الإحكام، وهو إتقان الشيء، فالشيء المحكم هو الشيء المتقن. وفسرها بعض العلماء بأنها وضع الأشياء في مواضعها، بمعنى أنك إذا رأيت هذا الشيء قلت لا يصلح به في مكانه إلا هو. ثم هي أي الحكمة حكمة في نفس الشيء، وحكمة في غاية الشيء، بمعنى أن هذا الشيء في نفسه مطابق للحكمة. والثاني أن الغاية من حكمة محمودة. ولننظر لننظر إلى الوضوء مثلا، كونه على هذا الوجه يبدأ أولا بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالأذنين، وكونه بعض الأعضاء غسل وبعض الأعضاء مسح، هذا من الحكمة لا شك. يعني كونه على هذه الصورة المعينة حكمة. ثم الغاية منه وهو التطهير من الذنوب والتطهير من الأحداث، هذه غاية حميدة بلا شك. إذن الحكمة تكون في ذات الشيء وفي غاية الشيء، وكل هذا ثابت في حكمة الله عز وجل. وإذا قلنا إن الحكم كوني وشرعي والحكمة حكمة في ذات الشيء وحكمة في غاية منه، صار الجميع كم قسما؟ أربعة أقسام، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآية. نعم.
2: لو شاء الله ما اقتتل الآية بكل السنة الربانية أن يجعل كفار المؤمنين في الأرض.
1: نعم.
2: هذا يكون حكم قدري
1: يا شيخ. أي نعم، هذا حكم قدري يقوم به الحكم الشرعي. كيف؟ اي نعم. نعم.
2: كيف رد عليه؟
1: نرد عليه بقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. في الليلة الماضية تكلمنا عن القدرية والجبرية، وقلنا كل واحد منهم له شبهة، أليس كذلك؟ ولكن هل هذه الشبهات منجلية لكم أو نبينها الآن؟ نعم. لأن بعض الناس قال لي: طيب الشبهة هذه لماذا لم تبين؟ ذكرنا أن شبهة القدرية أن الله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباره، حتى نعلم. إذن هو الآن إيش؟ لا يعلم. طيب الجواب على هذا أن نقول: علم الله سبحانه وتعالى علم ينقسم إلى قسمين: علم بما سيكون وعلم بما كان. فهو يعلم أن هذا العبد سوف يقوم بما أمر به، أو أن هذا العبد لن يقوم بما أمر به، أليس كذلك؟ العلم بما سيكون لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأنه لم يوجه إلى المكلف شيء فيه، فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. والثاني علم بإيش؟ بما كان. هذا هو الذي قال الله تعالى: حتى نعلم، أي حتى نعلم الشيء كائنا واقعا، وحينئذ يترتب عليه ايش؟ الجزاء، الثواب او العقاب. ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى بين في آيات كثيره ان الله تعالى قد علم كل شيء: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. وقال تعالى في آية الصيام: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وقال: علم الله أنكم ستذكرونهم، وهم لم يذكروهن بعد، ستذكرونهم. فالحاصل أن نقول العلم ينقسم إلى ما هما؟ علم بما كان وعلم بما سيكون. ما الذي يترتب عليه العقاب أو الثواب؟ العلم بما كان. وهذا هو المراد بقوله: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولهذا قال بعض العلماء يعني فسره بقوله: حتى نعلم علم ظهور، يعني علم وقوع شيء. بقينا في الجواب عن الجبرية، عن الجبرية. القدرية انتهينا من الرد عليه. القدرية الجبرية الذين قالوا إن الله قال: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. نقول: نعم، اقتتالهم واقع بمشيئة الله لا شك، وإشراكهم واقع بمشيئة الله، كما قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليم حفيظا وما أنت عليم بوكيل. لكن هل منحهم الله مشيئة وإرادة أو لم يمنحهم؟ منحهم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها من كان يريد العاجلة. فالإرادة للإنسان ثابتة ولا أحد ينكرها. وما قدر الله عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حتى تحتج به، أليس كذلك؟ ما قدر الله عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حتى تحتج بقدر الله. لأن نقول لما احتج بقدر الله: ما الذي أعلمك أن الله قدر عليك الشقاء؟ لماذا لم تقدر أن الله قدر عليك إيش السعادة فتسعد؟ وحينئذ لا يكون لهم حجة، وقد أبطل الله هذه الحجة بالفعل. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله لأنهم معذورون. نعم نعم عمر.
3: ولو شاء الله ما اقتتلوا نسبة الاقتتال إليهم، ألا تدل على أن لهم مشيئة؟
1: بلى، تدل على أن الفعل فعلهم. نعم.
4: قول الله تعالى: بدلناهم جلودا غير، هل يعني بدلناهم
1: جلد الجلد
4: نفسه
1: او جلود غير؟ نعم، يخلق جلدا جديدا غير الجلد الاول اللي احترق.
3: شيء.
1: نعم. شيء. اخر واحد.
5: راينا في بعض الامصار اناسا يدعون العلم ولا يصلون ولا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يزكون، يحتجون بقوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض الآية. قلنا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة وهو لم يمكن له أمدا، فقالوا هذا على سبيل الاستحباب.
1: على سبيل إيش؟
5: الاستحباب، لأن القرآن هو الذي يبين.
1: نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذه يخبر الله بها عن شيء مستقبل. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فيقال لهؤلاء: إن الله وعد الذين ينصرون الله بهذا بالنصر، وأنتم الآن لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر فلستم مستحقين للنصر. إذا كنتم تريدون النصر فافعلوا ذلك، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.

0: يقول جاء في الحديث الصحيح أن ضرس الواحد منهم مثل جبل أحد والعياذ بالله، توسع أبدانهم لأجل شدة العذاب.
1: شيخ لو أورد علينا قدر شبه وقال قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأ أن جهنم من الجنة والنسل.
0: قدري ولا جبري؟
1: جبري.
0: نعم.
1: يقول هذا شيء يعني الله عز وجل كتب أنه سوف يملأ جهنم من الناس والجنة كذلك.
0: نعم.
1: إذن لو شئنا لآتينا كل نفس
0: هداها. طيب ورا ما صلت من أهل الجنة، إحنا ما نبيك إلا بس تعمل لأهل الجنة، ما هذا قسم قسمين قسم من هؤلاء، ولا نبي ما نبي منك أكثر من هذا.
1: الآن يوم القيامة إذا احتج يعني من أهل النار وقال أنا كتب الله عز وجل علي
0: يوم القيامة ما يحتجون، بارك الله فيك، يقرون بالخطأ، يقول لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد، ويسألون الله الرجوع ويقول لو رجعنا يعني لآمنا فرجعنا نعمل صالحا. يوم القيامة ما في حجة، لكن كلام الآن
1: من يضرب هذا كفا على وجهه
0: من
1: هذا
0: والله إن أعطيته كفا على وجهه وقلت والله أنا مجبر على هذا ما في مانع. نعم خالد
2: بعضهم أتعطى للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم لا يا ما قلناه عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم.
3: شيخ.
0: نعم.
3: شيخ حسن الله إليك، ذكرتم بأن الجلود غير الجلود الأولى.
0: يبدلونها. نعم.
3: أي نعم. الإمام أحمد رحمه الله يقول إنما تبديلها تجديدها.
0: نعم.
3: وذلك لما احتج عليه الجهمية فقالوا كيف يعد الجلود لم تذنب؟ فقال نعم. تبديلها تجديدها. إيه.
0: ما يستبعد يعني أن يكون هذا معنى صحيح، يعني لا يستبدل أن يكون معنى صحيح، وقد يستشهد له بقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، مع أن هي الأصل، لكن الأصل في التبديل أنه بدل عن بدل. وهذه الجنود ليست مستقلة حتى تعذب ويقال أنها عذبت بدون جريمة، هذه الجنود مثل اللباس لهؤلاء هلا يعد. فما قال الإمام أحمد محتمل رحمه الله. الآن يقول الآن الأطباء بالسعادة ما أدري هل مؤكد ولا لا إن اللي داخل الجلد ما يتألم وأن الألم للجلد فقط، يعني عكس ما تقول أنت. نعم والله جعل الجلد يتألم لأجل أن يحس الإنسان بما يصيبه، لكن اغرز الإبرة الآن أول ما توجس في الجلد، لكن في اللحم الداخلي ما تحس به. ثم من نعمة الله أن اللحم الداخلي ما فيه إحساس، لو فيه إحساس ويتجهها اقطعها الخبز تمشي مع الأمعاء الدقيقة يقدر الواحد ينام. الآن لو تجي ذرة على جلده ما يستطيع، لو تمشي ذرة على جلده هو نائم ما يستطيع ما يجي النوم، لكن ما بالك بالأشياء هذه أنها تجري في الأمعاء الدقيقة. نعم ولهذا من حكمة الله سبحان الله العظيم كل ما تأمل الإنسان في حكمة الله قال عجب العجاب، إذا صار هذا الطعام متهيئ للخروج أحس به الإنسان، يعني إذا استأذن جاء عند الباب تحس به، لكن قبل أبدا يتردد في هذه الأمعاء الدقيقة المتوية بعض على بعض ولا تحس به. هذه أظن السياق تسجيل أن ينقلوا هذا الرد على القدرية والجبرية إلى درس البخاري كتبه إمداد. ها؟ أي نعم. المهم إلى الدرس الذي تكلمنا فيها. طيب. إيه؟ إيش؟ إيه؟

0: إذا كانت الآيات تحتمل هذه المعجزات العلمية فلا مانع. لا أنا قلت إذا كانت تحتمل، أما إذا كان مجرد وهم فلا. يعني مثل لما وصلوا إلى القمر قالوا إن هذا يدل عليه قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا مو صحيح. ها؟ لا، لا بد من ثبوت الدلالة وإلا فلا يجوز.
1: الله أكبر.
0: السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعاء. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم، كل هذه دعاء. وكذلك بين السجدتين اللهم اغفر رب اغفر لي وارحمني، كلها جملة دعائية. ها؟ هذا النزي يقول هل يعتد بشهادة المرأة الواحدة في رؤيته إلى رمضان؟ الجواب نعم، يعتد بها لأنها خبر ديني، كما لو أخبرت بغروب الشمس مثلا. أحمد الحكمي ما موجود؟ ها؟ وينه؟ طيب، يقول اشكر عنا فضيلة الشيخ في بعض المسائل الفقهية اختلاف المحدثين والفقهاء فيها، فما هو الضابط الترجيح في مثل هذه المسألة؟ أما طالب العلم الصغير والعامي فيتبع من يرى أنه أوثق في علمه ودينه، وأما طالب العلم الصاعد الذي أخذ من العلم حظا فهذا هو بنفسه يراجع أدلة هؤلاء وهؤلاء حتى يتبين له أنه أيها الراجع. باقي واحدة تسمحون فيها؟ طيب، يقول أشكل علي قول من قال وإن الرؤيا متى عبرت وقعت، فهل وقوع الرؤيا متوقف على تعبيرها؟ لا، قد تقع قبل أن تعبر، لكن إذا عبرت وقعت على ما عبرت به. ولهذا لا ينبغي للإنسان إذا رأى ما يكره أن يعرضها على أحد، لأنها إذا عرضها ثم فسرت وقعت بإذن الله. بل إذا رأى ما يكره يستعيذ، يقوم ويتفل عن يساره ثلاثا، يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وينقلب إلى الجنب الثاني ولا يحدث بها أحدا. هذا إذا رأى ما يكره، ويستريح، يستريح مرة. حتى قال الصحابة كنا نمرض إذا رأينا الرؤيا نكرهها، فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث استقر أمره. أما إذا رأيت ما تحب فإياك أن تقصها على إنسان لا يحبك، لا تخبر بها إلا من تحب، من يحبك، لأن الله قال يا لا تقصص رؤياك على إخوتك، قاله عن يعقوب لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم، كيف يعقوب يقول في يوسف لا يعرضها، الشيء الأكره لا يعرضها، لا أبدا، اللي تكره لا لا تذكرها.
2: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا تفسير قول الله تبارك وتعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، فإلى أي مرجع يعود الضمير في قوله فمنهم من آمن به؟ خالد من آمن بآل إبراهيم، من آمن بآل إبراهيم أنا لست أسأل عن فمنهم، لا أسأل عن الضمير في قوله فمنهم، أسأل عن الضمير في قوله به. يعني نعم، من آمن به أي بما آتينا آل إبراهيم من الكتاب والحكمة. طيب، ومنهم من صد عنه، كيف يكون الصد عنه يا شرافي؟
3: صد عنه قلنا بالفعل لازم.
0: لا لا، كيف الصد؟
3: الصد عنه بتركه.
0: نعم.
3: أو بالحيلولة بين الناس، يعني أن يدخل في هذا الحكم في هذا الدين.
0: هذا معناه صد، هل هي متعدية ولا لازم؟ لكن ما معنى الصد؟ كيف الصد عن الملك؟ الصد عن الكتاب والحكمة واضح. كيف الصد عن الملك؟
3: بالتكذيب به.
0: الملك تكذيب به؟ زكي.
4: أن يحسد من أوتي هذا الملك.
0: إيش؟
4: ليزول عنه.
0: إيش؟
4: أن يحسده ليزول عنه الملك.
0: لا نعم، آدم لا بأس، لكن الملك كيف يكون صد عنه؟ تمام، هذا الذي ذكرناه لكم، قلنا الصد عن الكتاب والحكمة التكذيب وعدم وترك العمل، الصد عن الكتاب والحكمة التكذيب أو الاستكبار، الصد عن الملك كيف؟ ألا يقوم بشكره ولا يعطوه حقه. طيب، قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. ما معنى نصليهم؟ إيش؟ لا،
3: نؤتيهم
0: يعني نحرقهم بالنار. طيب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ما معنى النضج؟ ايش؟ يعني نضجت من نضوج الجلد بالاحتراق، وهذا معروف. طيب، بدلناهم جلودا غيرها، ما معنى التبديل هنا؟ هل المعنى أن هذه الجلود تعود حية بعد النضج رحمك الله، أو أنه يخلق لهم جلود أخرى؟
3: تحتمل
0: معنيين. على المعنى الأول، بدلناهم جلودا غيرها، هل لها نظير رحمك الله؟ عمر. نعم، قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هي ما بدلت ذاتها لكن صفتها، فهذه أيضا تعاد بعد أن كانت نضجت واحترقت بالنار، تعاد هي نفسها. طيب، وبه يبطل إيراد أورده علي بعض الطلبة في تفسير الآية. ما هو الإيراد؟ أي نعم، وبينا أن هذا الإيراد باطل من أصله، لأنه إن كانت هذه الجلود المحترقة تنشأ من جديد، يعني تعود إلى حالها الأولى، فلا إشكال، وإن كان غيرها فإن الجلود للإنسان بمنزلة إيش؟ بمنزلة الثياب، تابعة له، وهي جماد نفسها، ليست مكلفة حتى يقال أنها عذبت بدون ذنب، لكن هذا أورده من ليس له شغل. طيب، قوله: ليذوق العذاب، أي بألسنتهم.
3: يذوق العذاب؟
0: أي نعم.
3: يذوق العذاب في جميع البدن.
0: كيف جل؟
3: يعني يذوق العذاب من جميع جهات الجسم.
0: أليس الذوق باللسان؟
3: ذوق الطعام والشراب.
0: طيب،
3: لكن ذقت العذاب هنا يكون من جميع أنحاء الجسم، لأن يكون الجلود وتغط جميع الجسم، فيكون من جميع أنحاء الجسم ليكون العذاب أكبر.
5: هذه فيها فائدة بلاغية وهي التهكم في هؤلاء.
0: كيف؟
5: كانه الشراب اللذيذ أو أكل جميلة يتلذذ به.
0: كناية يعني عن تحقق هذا الشيء كما يتحقق الإنسان اللقمة إذا ذاقها أو الشراب إذا ذاقها. طيب إن الله كان عزيزا حكيما، هذا الاسم من اسماء الله عز وجل له عدة معاني.
6: العزيز أو الحكيم؟
0: ها؟
6: العزيز أو الحكيم؟
0: العزيز.
6: العزة ثلاث معاني.
0: نعم.
6: عزة قدر وقهر وامتناع.
0: طيب
6: عزة
0: قدر وقهر وامتناع.
6: عزة القدر أن الله تعالى ذو قدر وشأن عظيم.
0: نعم. أن الله ذو قدر وشأن عظيم.
6: عزة القهر أن الله تعالى قهر كل شيء وغلب كل شيء.
0: نعم.
6: عزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع عن كل نقص وعيب.
0: أحسنتم. ولهذا قال ابن القيم لما ذكر هذه المعاني الثلاثة قال فالعز حينئذ ثلاث معاني. طيب الحكيم هل هي من الحكم أو من الإحكام؟ خزرج من المعنيين، من الحكم ومن الإحكام. طيب هذا صحيح. الحكم دل طرف نوعان. نعم مثال الأول شلون؟ حتى أحكم الله أي آية؟ فلن أبرح الأرض حتى أذن لأبي أو يحكم الله لي. الحكم الشرعي مثاله لا اللي ورد هي سورة المتحنة لما ذكر أحكام المهاجرات وما يتعلق بذلك قال ذلك حكم الله يحكم بينكم. طيب قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما سليم، هل يراد بالحكم الكوني أو الشرعي فقط؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. نعم أي نعم يراد بالمعنيين جميعا أو المعنيان جميعا صح. طيب الحكمة تكون معلومة للعباد أو مجهولة أو بعضها معلوم وبعضها مجهول؟ أي نعم يعني بعضها معلوم بعضها غير معلوم. أتمثل لي بشيء حكمته غير معلومة؟
5: نعم في بعض الأحكام الشرعية التي أمرنا الله عز وجل أو لم نعلم.
0: يمثل لي هذاك، مثل لي
5: مثلا يا شيخ تحريك نصبة الصلاة.
0: لا إشارة للعلو، العلو لله.
5: كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر لهذا حكمة
0: لم يدخل حكمة. لماذا لا تقول الصلاة الظهر أربع؟ لماذا لم تكن ستا؟ نعم
5: مثلا لماذا يعني الصلاة
0: يعني عدد ركعات الصلاة غير معلوم لنا صح؟ طيب من الحكم المعلومة علي؟
7: من الحكم المعلومة
0: نعم
7: مثل تخصيص السجود بقول سبحان ربي الأعلى.
0: نعم
7: حيث أنه
0: خصص السجود بقول سبحان رب الأعلى.
7: نعم نزول الإنسان مناسبا نعم. يدعو الله في العلو
0: المنزه عن
7: علو الله سبحانه
0: المنزه عن السهول. تمام هذه من أشياء المعلومة. طيب خلنا الفوائد أظن إن الذين كفروا ما أخذناها كلها ما أخذنا فوائدها. طيب من فوائد الآية الكريمة قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا إلى آخره الوعيد على من كفر بآيات الله بالنار، ومن فوائدها أن من كذب أو من كفر ببعض الآيات فله نصيب من هذا الوعيد حسب كفره، وذلك بناء على القاعدة المعروفة أن الحكم المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. حكم المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة بالنار، ويتفرع عليها وجوب اعتقاد ذلك، لأن الخبر صادر من عند الله عز وجل وهو أصدق القائلين: سوف نصليهم نارا. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل، حيث كان هذا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، وهذا أبد الآبدين. ومتى تنضج؟ هل يتنضج في الحال يعني، أو تبقى مدة ليزداد ألمهم؟ يعني تعرفون أن اللحم إذا كانت النار قوية ينضج بسرعة، والعكس بالعكس. فهل هذه الجلود تنضج بسرعة ثم تبدل، أو أنها تبقى متألمة لمدة الله أعلم بها ثم تبدل؟ نقول هذا خبر عن غيب، والأخبار عن الغيب لا يجوز أن نتعدى أكثر مما أخبرنا به. فنقول إذا نضجت الجلود بدلوا جلودنا غيرها. أما هل تأخذ زمنا كثيرا قبل أن تنضج؟ فهذا ليس إلينا، ما ندري، ربما تأخذ زمنا كثيرا وربما تأخذ زمنا قليلا. لكن القاعدة في الأمور الغيبيات إيش؟ أن نقتصر على ما ورد كمية وكيفية وزمنا وقدرا، كل شيء لا نتعدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحساس إنما يكون في الظاهر، لقوله كلما نضجت جلودهم، فهي التي يقع عليها العذاب والعياذ بالله، هذا هو الظاهر. وربما يقول قائل إن العذاب قد يكون حتى على الداخل، لكن لما كانت الجلود هي التي تباشر النار أعاذنا الله وإياكم منها ذكر حالها، ويستشهد لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أبي طالب أنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. وغليان الدماغ على شك من شدة إيش؟ من شدة الحرارة. فهذا يدل على أنه كل البدن والعياذ بالله يناله هذه الحرارة، لكن ذكر الجلود لأنها المباشرة حيث أنها هي الظاهرة. ومن فوائد الآية الكريمة وهي فائدة لغوية أن كلما لا تعاد في جوابها، كلما نضجت بدلناه، خلافا للغة الأخيرة العرفية العصرية المعصورة، وهي يقولون كلما جاء زيد كلما جاء عمرو. هذا غلط على اللغة العربية. كلما حرف شرط تأتي في أول الجملة ولا تعاد في الجواب، عرفتم؟ مع أنه نسمع هذا الكلام كلما حصل كذا كلما حصل كذا، نسمعه من أناس يعني نعتبرهم من أهل اللغة، ومع ذلك يخطئون هذا الخطأ الفاحش. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل في أفعاله. من أين تؤخذ؟ من قوله ليذوقوا العذاب. وهكذا كلما رأيت لام التعليل بعد حكم كوني أو شرعي فإنها تفيد إثبات الحكمة لله عز وجل. والعجيب أن قوما من أهل الملة ومنهم الأشاعرة ينكرون الحكمة لله، ويقولون إن أفعال الله وأحكام إن أحكام الله الكونية والشرعية لمجرد المشيئة وليس لها حكمة، فأنكروا أشرف أو ما هو من أشرف صفات الله عز وجل وهي الحكمة، لأن ضد الحكمة السفه، وسبحان الله عن السفه. وإذا قررنا هذا التقرير وهو أن كل حكم معلل باللام فإنه دليل على ثبوت الحكمة، صارت أدلة الحكمة لا تحصى كثيرة جدا. وإنما أنكروا الحكمة قالوا لأنه إذا فعل لحكمة فقد فعل لغرض يعود عليه بالنفع، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. سبحان الله كيف زينهم الشيطان هذا التركيب، إذا فعل لحكمة فالحكمة غرض، ومن فعل لغرض فهو محتاج إليه، والله تعالى منزه عن ذلك. فيقال إن الله عز وجل يفعل الحكمة يفعل لحكمة لا لنفع يعود عليه ولكن لنفع يعود على العباد، ليس لشيء يعود إليه نفسه أبدا، هو مستغن عن ذلك. ما يريد الله أن يجعلكم حرج ولكن يريد إيش؟ ليطهركم. التطهير عائد النفع علينا لنا ولا لله؟ لنا، وهكذا بقية الأشياء. وإذا كان لمصلحة الغير كان ذلك دليلا على كرمه وجوده عز وجل، وهذا كمال وليس بنقص بحال من الأحوال. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات غضب الله عز وجل، من أين يؤخذ؟ نعم، لأن العذاب هل عذبهم عن رضا؟ عن غضب. لكن هل الاستدلال بهذه الآية على الغضب من باب الاستدلال باللفظ أو من باب الاستدلال باللازم؟ نعم الثاني، لأن لا يمكن أن يعذب من يرضى عنهم، فإذا كل آيات فيها إثبات الوعيد فإنها تدل على الغضب، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يعذب لأنه يغضب هذا الشيء. ولكن لا يلزم، انتبهوا، لا يلزم مثلا لمن فعل معصية واحدة أن نقول إن الله يغضب من هذا الفعل المعين، لا، لأن الفعل المعين لا نثبت له الغضب المعين إلا بدليل. وإلا لو قلنا إن كل فعل محرم يعني إثبات الغضب لصارت جميع المحرمات كبائر، لأن ما ثبت به الغضب فهو من كبائر الذنوب كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وما تضمناه من صفة العزة وصفة الحكمة، ثم باجتماع الاسمين وما تضمناه من الصفة وصف زائد، وذلك لأن من له العزة والغلبة قد تأخذه العزة بالإثم فلا يكون في تصرفه حكمة، فجمع الله بين إيش؟ بين العزة والحكمة ليتبين أن عزته عز وجل لا تنافي الحكمة، خلافا لما يكون من الخلق، فإن الإنسان إذا غلب وانتصر ربما يتصرف تصرفا ينافي الحكمة. إذن يؤخذ من الجمع بين الاسمين معنى آخر زائدا على ما دل عليه كل اسم على حدة، وهو أن عزة الله عز وجل مقرونة بالحكمة، وكذلك حكمته مقرونة بالعزة، لأن الإنسان قد يكون ضعيفا فتكون الحكمة أن يتضاعف وأن يستدل، ولكن الله عز وجل منزه عن ذلك. عرفتم هذا ولا لا؟ إذا كان الإنسان ضعيفا فالحكمة أن يستدل أمام القوي أو أن يقوى أمامه. لا الأول. الآن لو دخل الإنسان على الأمير، لو دخل الإنسان الأمير، هل هو على طول يقول يا فلان أنت ظلمتني ما أعطيتني حقي؟ لا، أو الحكم يقول أطال الله بقاءك على طاعته أيها الأمير المحترم الموقر المعظم، نعم، ويأتي بأشياء تسهل الأمور. هذا هو الثاني. لكن حكمة الله عز وجل مقرونة بإيش؟ بالعزة. إذن قرن العزة بالحكمة له فائدة، وقرن الحكمة بالعزة كذلك له فائدة. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل النار أعاذني الله وإياكم منهم، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والقرآن متاني تثنى فيه المعاني، إذا ذكر فيه أهل النار ذكر فيه أهل الجنة، وإذا ذكرت النار ذكر الجنة، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، وهكذا. وهذا هو أحد المعاني في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني. يقول عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومثل هذا التركيب موجود في القرآن بكثرة. يقدم الله الإيمان على العمل الصالح، لأن العمل الصالح مبني على الإيمان، فعمل بلا إيمان لا فائدة منه. فالمنافقون يعملون، يذكرون الله ويصلون ويتصدقون، ولكن ليس عندهم إيمان فلا ينفعهم. ولهذا يقدم الله عز وجل الإيمان على العمل الصالح، لأن العمل الصالح إيش؟ مبني عليه. فما هو الإيمان الذي يكثر ذكره في القرآن؟ الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالذين آمنوا بهذه الأصول وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، قال بعض المعربين بل بعض النحويين أيضا إن الصالحات صفة لموصوف والتقدير الأعمال الصالحات. لأن لماذا؟ قال لأن الصالح وصف، والوصف لا يفعل، وإنما الذي يفعل هو الموصوف، هكذا قال. وعندي أنه لا حاجة لذلك، عملوا الصالحات ما دام الأمر معلوما فلا حاجة أن نقدر ونقول إن عملوا مسلط على الصالحات. فما هي الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة ما جمع ما كانت خالصة لله صوابا في شريعة الله، يعني ما كان خالصا صوابا، كما قاله الفضيل بن عياض ما كان خالصا صوابا، يعني ما جمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره ولو يسير رياء كان عمله غير صالح. ومن أخلص لله لكن على غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عمله غير صالح. يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. السين هنا للتنفيس، وأنتم ترون الآن أن أصحاب النار قيل فيهم سوف نصليهم، وأن أصحاب الجنة قيل فيهم سندخلهم. فهل هذا من باب اختلاف التعبير وأن معنى الحرفين واحد؟ قال ابن هشام كذلك معنى الحرفين واحد، وقيل بل معناهما مختلف، وأن السين تدل على القرب وسوف تدل على المهلة. السين تدل على القرب وسوف تدل على المهلة، وهذا هو المعروف وهو الأصح. فإذا قيل كذلك فلماذا جاء الوعيد بالنسبة لأهل النار بسوف ولأهل الجنة بالسين؟ الجواب على ذلك أن أهل النار يفسح لهم لعلهم يتوبون إلى الله فيرجعون، وحينئذ لا يكون من أهل النار. أما أهل الجنة فإنهم يدخلون الجنة، ولكن ما هي جنة الآخرة؟ جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولا أحد أطيب حياة من حياة المؤمنين أبدا. قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك الذين تمت لهم الدنيا على ما يريدون، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، قاتلون مقاتلة يريدون أن ينالوه ولكن لا يحصل لهم. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية: ما يصنع أعدائي بي لما حبس، إن جنتي في صدري، إن جنتي في صدري. وربما يدل على أن أهل الجنة منعمون أتم نعيم قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. إذا جعلنا الاستثناء متصلا صار المعنى أن الموتة الأولى التي ماتوها في الدنيا ذاقوها، والنعيم مستمر من الدنيا إلى الآخرة. ولكن أكثر العلماء يقول إن إلا الموتة الأولى، أن الاستثناء هنا منقطع وأن التقدير لكن الموتة الأولى. على كل حال نقول إنما قال سوف في أهل النار ليمد لهم في الأجل لعلهم يرجعون، فأراهم العذاب وكأنه بعيد، لكن أهل الجنة أراهم النعيم كأنه قريب حتى ينشطوا على العمل. وأيضا نقول هم في الحقيقة في جنة، أهل السعادة في سعادة حتى في الدنيا. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فكل أمره خير، كل أمره خير. إن أصابته الضراء صبر مع الله عز وجل وصبر لله وانشرح صدره، وكما قالت رابعة العدوية لما أصابها جرح في أصبعها أظنه انقطع الأصبع، قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. فالمؤمن في الحقيقة حتى وإن أصيب بالمصائب إذا يوفق للصبر ويثيبه الله عز وجل على ذلك ولا كأنه أصيب، وإن أصابته السراء شكر فزيد في النعمة: لئن شكرتم لأزيدن. يقول: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. المراد بالجنات هنا ما أعده الله عز وجل من الدار الآخرة لهؤلاء المؤمنين. ولا يحسن هنا أن نقول الجنات جمع جنة وهي البستان الكثير الأشجار، لأن هذا ينقص من شأن الجنة، إذ لا ينصرف إلا إلى بساتيننا هنا في الدنيا، مرة تيبس ومرة تخضر ومرة تفسدها الرياح ومرة تستقيم. لكن إذا قلت الجنات جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حينئذ يبتهج القلب ويسر. وقول: تجري من تحتها الأنهار، كيف تجري من تحتها؟ أليس النهر لا يجري إلا من تحت؟ وإن قلت من تحتها يعني تحت الأرض في جوف الأرض مشكل. قال العلماء: المراد من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها، أنهار مضطردة تحت الأشجار وتحت القصور فهي من تحتها. وهذه الأنهار أصنافها أربعة، كما قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى من خمر، نعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه أربعة أنهر أو أربعة أنواع من الأنهار في الجنة خالدين فيها. خالدين حال من أين صاحبها؟ حال فأين صاحبها؟ الضمير في قوله سندخلهم أي ضمير الهاء. وقول خالدين فيها بيّن أن هذا الخلود أبدي، فقال خالدين فيها أبدا أبد الآبدين لا منتهى له. فإذا قال قائل كيف يعيش الإنسان وهو يرى أنه باق دائما في هذا، نقول نعم، لأنه كل ساعة تتجدد له لذة ونعيم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه. في الدنيا ننتظر الموت حتى نرتحل عن هذه الدنيا، لكن في الآخرة لا تنتظر الموت، أنت دائما في سرور ونعيم، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فهم في نعيم دائم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، لهم أي للذين آمنوا وعملوا الصالحات فيها أزواج مطهرة، أزواج جمع زوج وهي الأنثى ويطلق على الرجل أيضا، يقال زوج فلانة ويقال زوج فلان صح؟ يعني زوجته، لكن في الفرائض يجب أن تأتي بالتاء، في غير الفرائض لا تأتي بالتاء، لأن الإتيان بالتاء لغة رديئة أو قليلة. نعم، ومطهرة من أي شيء؟ مطهرة طهارة حسية، ومطهرة طهارة معنوية. فالطهارة الحسية مطهرة من البول والغائط والحيض والاستحاضة والنفاس والصفرة والكدرة والعرق والرائحة المنتنة وغير ذلك من كل ما يستحب إزالته والتنزه عنه، هي مطهرة منه. ومطهرة أيضا طهارة معنوية، وذلك بأنها خالية من كل خلق سيء، لا غضب ولا تكره للزوج ولا كراهة ولا عصيان ولا كبرار في وجهه، فهي مطهرة من كل خلق، من كل خلق الرذيل ومن كل أذى وقدر. فالطهارة إذن حسية ومعنوية. اشتكت النساء وقالت الرجال لهم أزواج مطهرة، نعم، فما بالنا نحن؟ ماذا نقول لهن؟ نقول لهن لأنتن لكن أزواج مطهرون. نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يكون جاره إلا الطيب، وأنتم في الآخرة كل واحدة منكن لا تريد إلا زوجها، فيهن قاصرات الطرف، كل واحدة قاصرة طرفها على زوجها ومتناعمة به. نعم، وأنتن خير من سواكن، فلا تجزع. ولكن لما كان الزوج هو الطالب غالبا صار هو الذي يقال له كزوجة فيها كذا وفيها كذا، أما الزوج فلا يكون، الزوجة لا تكون طالبة إلا نادرا. قال وندخلهم ظلا ظليلا، ندخلهم ظلا ظليلا، الظل معروف هو ما فاءت عنه الشمس، وإن شئت فقل هو ما لم تحله الشمس، سواء كان فيئا أم ظلا من أول النهار. وأما الظليل فهو المؤدي حق، المؤدي معناه تماما، لأن من الظل ما ليس بظليل. لو جلست تحت ظل جدار في أيام الصيف فأنت في ظل، لكن هل هو ظليل؟ لماذا؟ لأن وحف الحر يأتيك، لكن الجنة ظل ظليل. ونقف على هذا حتى يكون الدرس القادم إن شاء الله أخذ الفوائد، وإذا شئتم يكون مراجعة في الثمن. ممكن الصفر، خلنا نتفق في مراجعة ولا فوائد؟ فوائد درس جديد. أنا خاف إنكم تحبون. نعم. طيب. نعم. نعم. يقول زوجة لها زوجان. زوجة من أهل الجنة لها زوجان في الدنيا. فهل تختار الأخير أو الأول أو من يعاملها معاملة حسنة؟ الثالث، تختار من يعاملها معاملة حسنة لأنه أحسن أخلاقا من الثاني. نعم. يسر الله له. نعم نعم نعم نعم.
2: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أي فوائد؟ ها؟ الآية الماضية. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم إلى آخره. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الإيمان لا يتم استحقاق دخول الجنة به إلا إذا قرن بالعمل الصالح، لقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا يقرن الله سبحانه وتعالى بينهما كثيرا، فمن آمن وقال إنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن لا يعمل صالحا فإن الجنة غير مضمونة له، ولكن من الأعمال ما نعلم أنه لن يدخل الجنة إذا تركها مثل الصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، والصالح ما تضمن شيئين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن شئت فقل الإخلاص لله واتباع شريعته، ليكون هذا أعم، إذ أن المعنى الأول قد يتوهم واهم أن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن المراد أعم من هذا. حتى الذين عملوا الصالحات حين كانت شرائعهم قائمة يدخلون في هذه الآية وغيرها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى وعدهم هذا الوعد المؤكد بالسين: سندخلهم جنات. ومن فوائدها أن الله تعالى عظم نفسه لأنه أهل للتعظيم في قوله: سندخلهم جنات. وقد التبس على النصراني مثل هذا التعبير الذي يأتي من قبل الله إذا كان بهذه الصيغة، فظن أن الإله متعدد، ولكن هذا من فهمه السيء واتباعه للمتشابه، فإن ذكر الواحد بصيغة الجمع تعظيما أمر معروف في كل لغة، والوحدانية مفهومة ومعلومة بالضرورة من الأديان وبالفطر السليمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما في الجنة من النعيم، لقوله: جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن فوائدها أن الجنات أنواع، أو أن الجنة، من فوائدها أن الجنة أنواع وليست نوعا واحدا، يؤخذ ذلك من أي شيء؟ من صيغة الجمع: جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن فوائدها أن أهل الجنة مخلدون فيها أبدا، لقوله: خالدين فيها أبدا. وقد أجمع أهل الملة على أن نعيم الجنة دائم أبدا، وكذلك جمهور أهل السنة على أن عذاب أهل النار دائم أبدا. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الأزواج في الجنة، سواء كنا من أهل هذه الدنيا أو من الحور، لقوله: لهم فيها أزواج مطهرة. ثم هنا سؤال: لهم جمع وأزواج جمع، فهل يقابل الجمع بالجمع على وجه الإفراد، أو الجمع بالجمع على وجه الجمع؟ بمعنى: هل لكل واحد زوجة فقط؟ فنقول مثلا: لهم أزواج، لو فرضنا 10 قلنا: لكم أزواج. هل المعنى أن لهؤلاء العشرة 10 زوجات فقط، أو لكل واحد 10؟ مثل هذا يختلف فيه العلماء، هل يقابل كل فرد بفرد أو يقابل كل فرد بالجميع؟ ف
فمن العلماء من قال يقابل كل فرد بفرد، ومنهم من قال يقابل الجميع لكل فرد. لو قلت مثلا أمامي رجال، قلت لكل واحد نعم لكم 10 دراهم، لكم 10 دراهم، هل المعنى أن 10 توزع بينهم، أو المعنى لكل واحد 10؟ على الخلاف. فهنا لهم فيها أزواج، هل المعنى لكل واحد أزواج، أو المعنى لكل واحد زوجة واحدة؟ لكن الأزواج هنا قوبلت بالجمع في قوله لهم. يقال إن السنة دلت على أن الواحد له أزواج متعددة، سواء من أهل الدنيا أو ممن خلق الله في الجنة وهن الحور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على هؤلاء الأزواج، وأنهن مطهرات من كل عيب حسي أو معنوي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة ليس فيها حر، وإنما هي ظل ظليل، لقوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا. وجملة الآية فيها الحث على الإيمان والعمل الصالح، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ساق بيان نعيمهم حثا على أن نعمل العمل الموصل إلى ذلك. وهل يستفاد من هذه الآية أن أهل الجنة ينعمون في الدنيا وفي الآخرة لقوله سندخلهم، لأن السين تدل على القرب؟ الجواب ذكرنا ذلك في التفسير، وأن أصحاب الجنة هم في الجنة في الدنيا وفي الآخرة، لأنه لا أحد أطيب عيشا ممن آمن وعمل صالحا. ثم قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أبلغ في التعظيم من قول إني آمركم، لأنها تدل على العظمة، يعني كأنه قال إن الله الذي له الألوهية عليكم وله الحكم عليكم يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمر طلب الكف على وجه الاستعلاء، الأمر طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة افعل أو ما ينوب منابها، هذا هو الأمر. فقولنا طلب الكف، كلمة طلب خرج به الخبر، وكلمة الكف خرج به النهي. لا، طلب الفعل، الفعل خرج به النهي، لأن النهي طلب الكف. وعلى وجه الاستعلاء خرج به الالتماس والدعاء. وقولنا على وجه الاستعلاء يشمل ما إذا كان الآمر عاليا حقيقة أو مستعليا ادعاء. انتبهوا، فالآن عندنا قيود. طلب خرج به إيش؟ الخبر، لأنه ليس بطلب. الفعل خرج به النهي، لأنه طلب الترك على وجه الاستعلاء، خرج به الالتماس والدعاء. رابعا كلمة الاستعلاء ولم نقل على وجه العلو، ليشمل من ادعى العلو وإن لم يكن عاليا في الواقع. مثال ذلك عبد مملوك أسر حرا كريما فجعل يأمر افعل كذا افعل كذا، قرب لي كذا أبعد عني كذا، أيهما أعلى؟ الحر لا شك، لكن هذا ادعى العلو لنفسه فاستعلى عليه. واضح؟ هذا هو الأمر.
وكل أمر موجه من الله للعباد فالأصل فيه أنه لطلب الفعل وأنه للوجوب، لكن قد تخرج الأوامر عن غير ذلك للقرائن. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأمانات جمع أمانة، وهي كل ما اؤتمن الإنسان عليه من أمتعة ونقود وأقوال وأفعال وغير ذلك، تؤديها إلى أهلها. ومن أهلها؟ أهلها الضابط في ذلك هم الذين أمرت بأدائها إليهم. فمثلا إذا قال لك شخص خذ هذه الدراهم أدها إلى فلان، من المؤتمن؟ صاحب الدراهم. وأهلها الذي أمرت أن أؤديها إليه، يعني فلا أؤديها إلى أحد غيره. تكون الأمانة بالقول، فأقول لك مثلا بلغ سلامي فلانا، فإذا قلت نعم فقد تحملت، فلا بد أن تؤدي لي السلام. أما إن قلت إن نسيت، إن ذكرت أو لا أتحمل، فأنت بالخيار. لكن إذا قال بلغ سلامي فلانا فقلت نعم أبلغه، فلا بد أن تبلغه، لأن هذه أمانة وقد أمرك الله أن تؤديها إلى أهلها. وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد أنواع الأمانات. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا حكمتم، والحكم هنا الفصل، يعني إذا أردتم أن تفصلوا بين الناس في مشاجراتهم فاحكموا بالعدل. وبين الناس بين الناس، لم يقيد أناسا دون أناس، فيكون عاما. حتى لو أراد الإنسان أن يحكم بين أبيه وبين رجل أجنبي فهو داخل في الآية، بين مسلم وكافر هو داخل في الآية، لأن الآية عامة. بين الناس أن تحكموا بالعدل. فما هو العدل؟ العدل في الأصل الاستقامة، ومنه العصا المستقيمة التي ليس فيها ميل. ولا حكم أعدل من حكم الله. وعلى هذا فالحكم بالعدل أن تحكم بينهم بشريعة الله، هذا هو الحكم العدل. لأننا نعلم أنه لا أحد أحسن من الله حكما، ولا أحد أعدل من الله فصلا. فإذن أن تحكموا بالعدل أي في إيش؟ أي بشريعة الله. فإن قال قائل ما وجه الارتباط بين قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقوله إذا حكمتم بين الناس؟ نقول لأن الأمانات كالمقدمة بين يدي الأحكام، فمنها مثلا الشهادة

0: فقال إن الله نعم ما يعظكم به. وفي نعم قراءتان، نعم ونعم، وأصلها نعم ما، لكن حصل فيها إدغام. إن الله نعم ما يعظكم به. والموعظة قال العلماء هي ذكر الأحكام مقرونة بترغيب أو ترهيب. ذكر الأحكام يعني تذكر حكم الله عز وجل مقرونا بترغيب أو ترهيب، إن كان طلبا فهو مقرون بالترغيب، وإن كان نهيا فهو مقرون بالترهيب. إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الجملة هذه استئنافية كالتعليل، نعم استئنافية كالتحذير والتهديد لما سبق، يعني إن لم تفعلوا فتؤد الأمانات إلى أهلها وتحكموا بين الناس بالعدل، فإن الله تعالى سميع بأقوالكم، بصير بأفعالكم، وسيعاقبكم على مخالفاتكم. في هذه الآية من الفوائد، طيب نعم نعم لا يرون فيها شمس ولا نهيرا. نعم تكلمنا على هذا في التفسير لكن ما يمكن ما حضرت ما بيناها. نعم ايش لا ذكرنا ذلك، قلنا ان هذا الظل عباره عن شيء يحصل من نور ياتي من قبل العرش، نور. نعم الظل هو هذا، انه ما في الشمس ولا فيها قمر ولا في، لكن يقول العلماء ان ذلك يكون من نور يخرج من عند العرش فيكون هناك ظل. الان تجد انه لو كان بينك وبين نور الفجر جسم، أليس تجد لهذا الجسم ظلا؟ هو هذا. نعم نعم هو هذا من هذا النوع، إما أن الرسول على سبيل التقدير يعني لو كان لها ظل لسار به كذلك، أو من هذا النور الذي يكون كنور الفجر بعد البعد. صلى الله عليه وسلم تمر جيء به، فهل يشرع الإعطاء من بيت المال للعاجز عن القيام بالكفارة؟ لا يعطى، لأنه إذا كان عاجزا عن الكفارة سقطت عنه، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه لحاجته، لأنه قال والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر منه. نعم
1: قبل
0: أن يعلم بحاله. كيف إيه ظن أنه أن حاله ماشية، ظن أنه ما عنده حاجة، ما عليه حاجة، لكنه لا يجد ما يتصدق به، لكن أمره ماشية. نعم قال الرسول خذ تصدق به، لأنه قال لا أستطيع أن أتصدق، يعني ما عنده إلا مقدار كفايته فقط، فقال خذ هذا تصدق به. فلما قال ما في أهل بيت أفقر من، قال تصدق به على ذلك. نعطيه منين؟ ليش
1: يتصدق؟
0: نعطيه لكفر
1: ليتصدق كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل.
0: أي نعم، هذا الرجل أعطاه الرسول لحاجته. في الأول قال خذ هذا تصدق به، لأن التمر الذي جاء قد يكون من الزكاة، ما ندري عاد من الزكاة ومن غيرها. فإذا تبرع له أحد، إذا تبرع له أحد من بيت المال أو من عند ماله يتصدق يزكي، يعني يكفر به ولا بأس.

0: اي نعم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه لحاجته، لأنه قال: والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر منه. نعم،
1: قبل ذلك
0: قال تصدق، قبل أن يعلم بحاله. كيف؟ اي ظن انه ان حاله ماشيه، ظن انه ما عنده حاجه، ما عليه حاجه، لكنه لا يجد ما يتصدق به، لكن اموره ماشيه. نعم، قال له صلى الله عليه وسلم: تصدق به، لانه قال لا استطيع ان اتصدق، يعني ما عنده الا مقدار كفايته فقط، فقال خذ هذا تصدق به. فلما قال ما في اهل بيت افقر منه، قال تصدق به على
1: هذا.
0: نعطيه منين؟ ليش؟ نعطيه لكفر؟ اي نعم، هذا الرجل اعطاه الرسول لحاجته. في الاول قال خذ هذا تصدق به، لان التمر الذي جاء قد يكون من الزكاه، ما ندري عدد من الزكاه ومن غيرها. فاذا تبرع له احد، اذا تبرع له احد من بيت المال او من عند ماله، يزكي يعني يكفر به ولا باس. اي نعم. يعني هذا أن قوله بالأول خذ هذا تصدق به مع أنه لا يجد، هذا ما هو على سبيل الوجوب. نعم، هذا يقول نعم. أن الحكم المرتب على وصف أقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. طيب، معناه واضح. يعني مثلا إذا قلت أعطي الفقيرة من بيع من مالك، كل من كان أفقر فهو إيش؟ أحق. إذا قلت مثلا عزر الفاسق، كل من كان أفسق فهو أحق بالتعزير. ثلاثة. مثلا إنسان وقد توضأ قبل البدء بالغسل ثم مر يده أثناء الغسل، السؤال مو السواك، السؤال إذا اغتسل الإنسان وقد توضأ قبل البدء بالغسل ثم مر يده أثناء الغسل على فرجه بدون قصد، هل يبطل وضوءه أم عبارة عن لمس خفيف؟ الصحيح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، وعلى هذا فلو أصابت يده ذكره في أثناء الغسل فليستمر ولا شيء عليه. سمع موسى. نعم، ها، وإن تك حسنة فيها قراءتان، ما هما؟ حسنة والثانية حسنة، ويضاعفها قراءتان أيضا، يضاعفها ويضاعفها. كيف يكون التضعيف؟ الحسنة بحسنتين أو كيف؟
1: الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر.
0: نعم،
1: طيب
0: أحسنت. آدم، ماذا يريدون بقولهم راعنا؟ من الرعونة، يعني أصابك الله بالرعونة. تمام. بن داود، سمع.
2: الله سبحانه وتعالى يطمس على وجوده، يعني يطمس على وجوده إما من كناية يعني تغيير قلوبه أو المصدر الحقيقي.
0: يعني تحتمل معنيين، الأول الطمس الحقيقي، كيف يطمس سامي؟
2: يعني ينسخه كما وصف أصحاب السبت، جعلهم كذا وكذا.
0: يعني يزيل مثلا الأنف للشفتين هذا معنى فنردها على أدبارها. نعم نعم أحسنت.
3: فإن كان معنوياً هو أن يرضى الله عز وجل عن أن يستمع إلى الحق
0: أو
3: يتبع به، أو يكون حسياً على حقيقته.
0: فإذا طمس الوجوه يعني الوجهات مثلا مثل قول لا تختلف وجوهكم، نعم، أو لا يخالف الله بين وجوهكم، نعم.
3: أو طمس حقيقي
0: يطمس الوجه حتى يكون كخف البعير ثم يدار إلى الخلف. طيب من أصحاب السبت يا بن داود؟
2: قوم بني إسرائيل. أقول قوم بني إسرائيل.
0: إيه وش سوى وش شأن وش شأنهم؟
2: نعم نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الصيد يوم السبت.
0: نعم.
2: فاحتالوا وكانوا يصيدون الشباك يوم الجمعة.
0: احتالوا على طول.
2: احتالوا يعني على.
0: على طول حرموا عليهم اليوم واحتالوا باكر.
2: لا.
0: ها.
2: يعني كانوا يوم أن يسبتوا يأتيهما حيتانهم شرع على الماء، فلما طال عليهم الأمد وقصت قلوبهم احتالوا، وكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويتركونها يوم السبت ويوم الأحد يأكلونها، فيقولون نحن ما صبنا.
0: نعم.
2: فالله سبحانه وتعالى مكر بهم كما مكر فمسخهم ثلاثة وخمسين
0: قردة. بأي دليل أنه مسخهم قردة؟
2: كما قال في سورة البقرة
0: ولقد علمتم
2: الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كالأرض خاسئين.
0: نعم.
2: فجعلنا نكال بما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
0: وأين الدليل على أنه جعلهم خنازير؟ غير لكن الأخ عبد الرحمن يقول وخنازير. يلا قل.
2: لا أذكر الآية لكن ذكروا في هذا أنهم صغارهم قرد وكبارهم جعلهم خنازير.
0: أين الدليل؟
2: ما في تفسير ذكره ما أدري ما أذكر الآن أنها آية ذكرت في آية.
0: نعم. قل هل أنبئكم إيه بس هل إن الخنازير هم أصحاب السبت وأو قوم آخرون مسخوا خنازير؟ يحتاج إلى تثبت. طيب يلا عبد الله.
4: ما يدل على
0: نعم. نعم. وأيهما أرجح؟ ما سوى ذلك. طيب إذن الكفر داخل تحت المشيئة وسوى الشرك. الأرجح ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك، وأما الشرك والكفر فكلاهما لا يغفر. طيب هل في هذه الآية متمسك للمرجئة؟ في أنه لا يضر مع الإيمان المعصية. نعم. وهم يقولون إنها تقع مكفرة. طيب إذا ما ليس فيها دليل على قول المرجئة بل هي دليل على ضد قوله. طيب من الذين يزكون أنفسهم؟ عام. وهل تذكر أحدا من الطوائف قبلنا زكوا أنفسهم؟ ماذا قال؟ والنصارى قالوا ذلك. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبه. إذن الجميع زكوا أنفسهم. طيب ما فائدة الإضراب في قوله بل الله يزكي من يشاء؟ إبطال ما قالوا، يعني وأن التزكية ليست إليهم بل هي إلى الله عز وجل. اللهم زكنا وأعطنا نفوسنا تقواها وزكها. طيب أولئك القوم الذين يقولون الغرب أهدى منا سبيلا في صدق الميعاد والدفاع عن حقوق الإنسان وما أشبه ذلك، هل يشبهون هؤلاء أو لا؟ وجه المشابهة وهؤلاء يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. طيب ما هو الحسد؟ تولي إيش؟ تمني زوال نعمة الله على الغير. أحسن. وقال شيخ الإسلام الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، سواء تمنى الزوال أم لا. يقع في بعض الأحيان حسد في القلب بغير اختيار الإنسان، فهل يأثم على ذلك؟ لا يأثم بما يكون في قلبه من الحسد، ولكن يجب عليه أن يحاول التخلص منه وأن لا يبغي على المحسود، لقوله في الحديث إذا حسدت فلا تبغي. طيب ما مناسبة فقد آتينا آل إبراهيم لما قبله؟ أن يحسدنا الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا. مناسبتها لما سبق كيف؟ اي نعم،
5: انهم لا يستطيعون منع ما انعم الله به على هؤلاء،
0: يعني ان الناس هم آل ابراهيم. طيب عشان كيف يكون في الاخبار عمر؟
6: الناس الله سبحانه وتعالى فضله واسع لمن يشاء، كما ان الله عز وجل انعم على محمد عليه الصلاه والسلام بهذه الرساله، وقد انعم من قبل او من سبق على ابراهيم عليه الصلاه والسلام وعلى ذريته بالنبوه.
0: يعني كأنه قال كيف تحسدون الناس وأنتم قد آتاكم الله من فضله لأنكم من بني إسرائيل. نعم. هل في الآية ما يرد يا محمد، هل في الآية ما يرد على الجهمية والأشاعرة الذين ينكرون حكمة الله في أفعاله؟ كيف؟ ولا في شيء آخر بعد؟ لكن هل في الآية ما يدل على ذلك؟ صحيح حكيم من يأخذ منها الحكمة، لكن نريد أيضا في الآية دليل آخر. لام التعليل أين هي؟ ليذوق العذاب. لام التعليل تفيد إثبات العلة في أفعال الله عز وجل، وهذا هو المتعين وهو الصحيح لا شك فيه. فإن قال قائل محمد أيضا إذا أثبتتم تعليل أفعال الله فقد أثبتتم أنه يفعل لغرض، والله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، عبارة منسقة تماما، الله منزه عن الأبعاض والأعراض والأغراض. ما يكفي أنتم معايا ولا جاكم منهم؟ أحسنت. أنه أن ربط الأحكام بالعلل ليس لحاجة الله لذلك، نعم، لكن لحاجة من جعلت له، واضح؟ طيب ما فائدة يذوق العذاب؟ نقول لأن هؤلاء مجرمون، فمن الحكمة أن يعاقبوا بقدر جرمه. طيب الضابط الذي ذكرته الآن منزه عن الأغراض، يعني الحكمة، فعله لمجرد المشيئة لا لحكمة. والأعراض ماذا يريد بالأعراض؟ ابن داود الصفات الفعلية يقول إن الله ما يمكن ينزل السماء الدنيا ولا يستوي على العرش ولا يأتي يوم القيامة، لأن هذه أعراض. وعن الأبعاض، نعم، مثل اليد والوجه والعين، صحيح، نعم. بعد يقول هل الاتصال بالتلفون على الأقارب البعيدين للسلام عليهم هل يدخل ضمن صلة الرحم؟ الجواب نعم، لا شك أن يدخل ضمن صلة الرحم. رجل يحيى حاضر، رجل اكتسب مالا من بيع المحرمات ثم توفي وله مال والورثة في حيرة من أمرهم، هل يتصرفون بالمال ويقسمونه أم يتصدقون به على أنه لا يجوز لهم حيازته؟ إن كان هذا المال له ملاك معلومون فإنه يرد إليه، مثل أموال الغصب والسرقة وما أشبه. وأما إذا لم يكن له ملاك معلومون فإنه للورثة. آخر سؤال. قال الله تعالى ألم تر إلى حج إبراهيم في ربه الآية، هل نقول إن إبراهيم عجز عن إجابة حجة النمرود الأولى عندما قال أنا أحيي وأميت، انتقل إلى جهة أخرى؟ ما تقولون؟ لا، ما عجز، لكنه أراد أن لا يطيل الجدل بذكر شيء لا يمكنه أن يجيب عنه. أي طيب، اقتراهم وجيه، توافقون على هذا؟ انت من الآن ننفذ الاقتراح، وسمعنا يا عبد الله.

0: الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية الأولى تكلمنا عليها، بقي الفوائد. الآية الأولى من فوائدها بيان عظمة الله عز وجل، وذلك حيث عبر عن نفسه تبارك وتعالى بصيغة الغائب: إن الله يأمركم. ومثل هذا التعبير قال علماء البلاغة إنه يدل على التعظيم. ومن فوائدها وجوب حفظ الأمانات فيما تحفظ به عادة، فإذا أعطاك إنسان دراهم وجب عليك أن تحفظها فيما تحفظ به عادة. ووجه ذلك أنه من لازم أدائها حفظها، لأن من لم يحفظها لا يمكن أن يؤديها. فإذا أعطاك دراهم ووضعتها في فرجة أو في رف وسرقت فأنت ضامن. لماذا؟ لأن هذا تفريط في الواجب، الواجب أن تحفظها في الصناديق. إذا أودى عندك بهيمة وتركتها للبرد أو للحر أو للجوع أو للعطش فأنت ضامن. لماذا؟ لأنك فرطت، فإن الله أمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، ومن لازم أدائها حفظها حتى تؤدى كما أخذت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سمو الدين الإسلامي، حيث أمر برد الأمانات، وهذا لا شك أنه من حسن المعاملة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة رد أنه يجب على المؤتمن أن يؤديها إلى أهلها، وأهلها إما صاحبها أو من يقوم مقامه. فإذا أودعك شيء شخص ما وديعه ومات، فمن أهلها من بعده؟ ورثته. كذلك لو وكل من يقبضها منك وجب عليك أن تؤديها إليه، أي إلى الوكيل، ولا تقل إني لا أعطيك لأن الذي أودعني سواك. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب حفظ السر فيما يكون بينك وبين صاحبك من قول، لقوله الأمانات، وهو عام في أمانات الأموال وأمانات الأقوال وأمانات الأحوال أيضا. ولهذا ورد الوعيد الشديد في من تفضي إليه زوجته ويفضي إليها ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما، وأن هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب أداء الشهادة كما تحمل، وجوب أداء الشهادة على الشاهد كما تحملها. لماذا؟ لأن الشاهد مؤتمن، فيجب عليه أن يؤدي الشهادة كما تحملها من غير زيادة ولا نقص. وهل يجوز أن يؤديها بالمعنى؟ الجواب نعم، إذا كان عالما بالمعنى ولم يحدث ما يتغير به المعنى فإنه لا بأس أن يؤديها بالمعنى. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحكم بين الناس بالعدل، لقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل أنواع كثيرة، ولنضرب لهذا مثلا بالقاضي. القاضي يجب عليه أن يعدل بين الخصمين في كل شيء. أولا في الدخول عليه، لا يقدم أحد على أحد، حتى لو كان الخصم كافرا مع مسلم فإنه لا يقدمه عليه، لأن المقام مقام حكم، والحكم تجب فيه العدالة. فضل المسلم على الكافر لا شك فيه، لكن الآن هما سواء في الحكم. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يقدم المسلم في الدخول، لكن في هذا القول نظر، الصواب أنه يعدل بينهما في الدخول. ثانيا في المجلس، لا يجلس أحدهما في مكان رفيع كعلى كنب مثلا والثاني على الأرض، أو أحدهما على الفراش والثاني على الأرض، لا بد أن يعدل بينهما في المجلس يكون مجلسهما سواء. الثالث لا بد أن يعدل بينهما في اللحظ. إيش معنى اللحظ؟ النظر، لا ينظر إلى أحدهما نظرا باردا وإلى الثاني نظرا حارا يكاد يخرق رأسه، بل الواجب أن ننظر إليهما نظرا سويا. الرابع في اللفظ، لا يكلم أحدهما بشدة والآخر بلين. والخامس بالالتفات، لا ينظر إلى أحدهما عند مخاطبته بوجهه والثاني ينظر إليه بخده مصعرا خده له. والسابع السادس في استخلاص الحجة، لا يقاطع أحدهما في حجته والآخر يمهله. فإذن يجب عليه العدل في كل شيء يعاملهما فيه. ومن العدل أيضا العدل بين الزوجات في كل ما يستطيع، ومن العدل أيضا العدل بين الأولاد في كل شيء، كل شيء يستطيع. في العطايا، إذا أعطى الأنثى أعطى الذكر، وإذا أعطى الذكر أعطى الأنثى، والصحيح أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القبل. ما معنى في القبل؟ يعني إذا قبل واحد قبل الثاني، وهذا صحيح. الصبيان الصغار مع الكبار شيء آخر، لكن الصبيان الصغار ترى الإنسان الصبي إذا رأى قد قبلت الثاني، نعم، يأتي ويزاحم يدخل خده عليك، يعني لابد أن تقبله، نعم. حتى في الجلوس مثلا، إذا جلست على رجلك جاء الثاني يركض وجلس على رجل الثاني، هذه مطالبة واحتجاج، لكن نحن لا نعرف. والآن يحتج ويقول لماذا تفعل، ويأخذ حقه بالقوة. فعلى كل حال الواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده. كذلك من العدل أن يعدل مع نفسه في معاملة غيره، لا يريد من الناس أن يعطوه حقه كاملا وهو يبخس الناس. وقد قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون حقهم وافيا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعطون الحق الذي عليهم ناقصا. هذا ليس من العدل. العدل أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المسألة وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه هي آداب الإسلام العظيمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التعبير بالعدل دون المساواة، التعبير بالعدل دون المساواة. والغريب أن كثيرا من الناس العصريين تجدهم شغوفين في التعبير بالمساواة دون العدل، لا تكاد تجد أحد منهم يقول الدين الإسلامي دون العدل، بل يقول الدين الإسلامي دين المساواة. ولا أدري والله أعلم لماذا استخدمت هذه الكلمة المساواة، هل هي واردة علينا من الخارج أم ما أدري؟ لأن إذا قلت المساواة دون العدل قالت الأنثى: أنا لا بد أن أعامل كما يعامل الرجل. وقال الرجل: الساقط الذي لا خير فيه لا بد أن يعامل كما يعامل الشريف وهل مجرى. لكن إذا استعملنا العدل فمعناها أن ننزل كل إنسان منزلته. يقول أم تفرض على ابنتها الموظفة مبلغ من المال شهرية مع علم بأنها ليست محتاجة ولكن من باب الترفيه عن النفس والبنت لا تريد أن تعطي الأم ولكن تخاف من غضب الأم عليها. وإذا كان لا يضرها فهو من البر. ما يلزمها شيء. لا ما عليها ما لم يضرها ما عليها. إنما هذا أقول ما حكم صلاة في مسجد في قبر سواء كان صحابي أو تابعي أو غيره كالذي في بلادنا. أين بلادك؟ الأردن. فهناك مسجد فيه قبر أبي عبيدة وآخر فيه ضرار بن أزور وغيره. بس هل نتحقق فيه هؤلاء؟ ظاهر أنه ما يتحقق هذا الشيء. لكن على كل حال القاعدة في هذا إن بني القبر على المسجد وجب هدم المسجد. إن بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه. وإن قبر بعد بناء المسجد وجب نبس القبر ودفنه مع الناس. وأما الصلاة فإن كان القبر في القبلة فإنه لا تجوز الصلاة إليه. حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وإن كان في جانب آخر فالصلاة في المسجد صحيحة لأن الإثم من الذي قبر الميت في هذا المسجد.
2: قبر في وسط المسجد يكون هذا مقام يحيى بن زكريا أو
1: قبر يحيى بن زكريا. إيه.
2: قبر
1: يحيى
2: بن زكريا.
1: هذا لا عبرة به. العبرة بالواقع.
2: لا.
1: أبدا العبرة بالواقع. لأن ما فيه أحد قبر معلوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام من الأنبياء. وقبر موسى كان الرسول يعلمه قال إنه عند الكثيب الأحمر ولولا أني ولو كنت هناك لأرأتكم إياه ولكنه ما أما هذا ما لا عبرة به. في مناقشة ولا ها أقول هل في مناقشة لأن كملنا ثمن ناقشنا. طيب
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأخذنا من هذه الآية فوائد أظن خمسا ثمانية آخرها واحد يتكلم ايش؟
3: التعبير بالعدل دون
1: المساواة. نعم التعبير بالعدل دون المساواة. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة ثناء الله سبحانه وتعالى على ما يوجهه من الأحكام إلى العباد لقوله إن الله نعم ما يعظكم به. وشيء أثنى الله عليه لا بد أن يكون في قمة الخير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأحكام الشرعية تسمى موعظة لأن الله تعالى قال إن الله نعم ما يعظكم به مع أنه ليس فيها وعيد وليس فيها تهديد وإنما فيها بيان أحكام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال حكم الله عز وجل، وذلك بثناء الله عليه وكونه موعظة للقلوب. ولهذا كلما ازداد الإنسان تمسكا بطاعة الله ازداد إيمانا ويقينا ورغبة في الخير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما السميع والبصير. وتكلمنا كثيرا على معنى السميع، وأظن لا حاجة إلى إعادة الكلام فيه لوضوحه. والبصير كذلك اسم من أسماء الله متضمن للبصر، وتكلمنا عليه أيضا فيما سبق بما لا يحتاج معه إلى إعادة. هل فيه إثبات السمع والبصر لله؟ نعم، لأن القاعدة أن كل اسم لله فهو متضمن لصفة ولا عكس. الصفة لا يشتق منها اسم لله إلا إذا تسمى به جل وعلا، والاسم يثبت منه صفة، لأن جميع أسماء الله مشتقة مما من المعاني التي تدل عليها. وعلى هذا فهل نسمي الله بالواعظ؟ مع أنه قال إن الله نعم ما يعظكم به، لكن لا نسمي بالواعظ. أفعاله وصفاته لا يشتق منها أسماء له، أما أسماؤه فإنها تتضمن الصفات. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخره. صدر الله هذه الآية بالنداء، وقد سبق أن تصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء يطلب منه انتباه المنادى لما يلقى إليه. أعرفتم ذلك؟ وفي النداء بوصف الإيمان إشارة إلى أن ما يذكر من مقتضيات الإيمان، يعني أن ما يذكر وامتثاله من مقتضيات الإيمان. وفيه أيضا أن عدم القيام به نقص في الإيمان، لأنك إذا قلت للمؤمن يا مؤمن افعل كذا ولم يفعل فإنه لا بد أن ينقص إيمانه، لأنه وجه إليه الخطاب باسم الإيمان أو بوصف الإيمان، فإذا لم يمتثل هذا الخطاب نقص إيمانه. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والذي في هذه الآية خير نؤمر به، قال: يا أيها الذين آمنوا. آمنوا بمن؟ آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به، وأركان الإيمان كما عرفتم سابقا كما هو معروف أركان الإيمان ستة، هل إذا كان موجود فقد أذنت له أن يذهب. يعني آمنوا بما يجب الإيمان به، وهي ستة أشياء: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الطاعة موافقة الأمر، وذلك بفعل ما المأمور وترك المحظور، ولهذا أخذت من المطاوعة وهي الانقياد. فالطاعة هي الانقياد، وموافقة الأمر بفعل المأمور وترك المحظور. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، وأل فيه للعهد العهد الذهني، وأولي الأمر منكم الواو حرف عطف، أولي معطوفة على الرسول وهي بمعنى أصحاب، والأمر بمعنى الشأن يعني أصحاب الشأن فيكم. فمن هم أصحاب الشأن؟ قيل هم العلماء، وقيل هم الأمراء، والآية صالحة للمعنيين جميعا، وعلى هذا فتكون شاملة للأمراء والعلماء. أما كون العلماء أولي أمر فلأنه يوكل إليهم الكلام في شرع الله، وهم الذين يوجهون الناس ويبينون لهم أحكام الله الشرعية. وأما كون الأمراء أولي أمر فلأنهم هم الذين يحملون الناس على شريعة الله. والشريعة تحتاج إلى أمرين، أمر سابق وأمر لاحق. فالأمر السابق من شأن من؟ من شأن العلماء، يبينونه ويوضحونه، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأمر لاحق وهو من شأن الأمراء، يلزمون الناس بشريعة الله ويقيمون حدود الله على من خالف. فالكل عليه مسؤولية. وبهذا التقسيم نعرف أن مسؤولية العلماء أشد من مسؤولية الأمراء، لأن العلماء لا يمكن أن يمشوا على شيء حتى يبينه من؟ العلماء. الأمراء لا يمكن أن يمشوا على شيء إلا بعد بيان العلماء. وعلى هذا فشأن العلماء في الأمة الإسلامية أعظم من شأن الأمراء، ويجب على الأمراء اتباع العلماء فيما يبينونه من شريعة الله. وقوله وأولي الأمر منكم، قلنا الأمر بمعنى إيش؟ بمعنى الشأن، يعني أصحاب الشأن وهم العلماء والأمراء. ويحتمل أن يكون المراد بالأمر طلب الفعل من هو دون الآمر أو على وجه الاستعلاء، ويكون معنى الأمر أي الذين لهم أن يأمروا الناس، والعلماء يأمرون الناس كما قال الله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهم العلماء. والأمراء كذلك يأمرون. فالأمر هنا صالح للشأن لمعنى أيضا الشأن، والأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وهنا يقول وأولي الأمر منكم، ولم يعد الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل جل وعلا وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله. ولهذا لو أمروا بغير طاعة الله، لو أمروا بما خالف طاعة الله لم يكن لهم طاعة، فهي أي طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ثم قال فإن تنازعتم في شيء، وهذا متوقع جدا أن يحصل النزاع بين من ومن؟ بين أولي الأمر، بعضهم مع بعض، وبين أولي الأمر مع عامة الناس، بين أولي الأمر بعضهم مع بعض كالعلماء يختلفون، مثلا الأمراء يختلفون مع العلماء، أو بعضهم مع أو مع الناس بأن يختلف العلماء مع الناس، أو يختلف الناس مع الأمراء، أو ما أشبه ذلك. المهم أن التنازع هنا غير مقيد، فيشمل النزاع فيشمل التنازع بين العلماء وبين الأمراء، وبين العلماء مع الأمراء، وبين العلماء مع الناس، والأمراء مع الناس. وهذا لا بد أن يقع. إن تنازعتم في شيء، وفي شيء هذه نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم، أي شيء يتنازع فيه فإنه يرد إلى الله والرسول. ثم قال إلى الله والرسول. إلى الله لا يمكن أن يقول قائل أننا نذهب إلى الله عز وجل ونتحاكم عنده، ولكن أو نرد الشيء إليه، ولكن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، أما إلى الرسول فهو الرد إليه شخصيا في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه جملة شرطية يراد بها الإغراء والحث، أي إن كنتم صادقين في الإيمان بالله واليوم الآخر فامتثلوا هذه الأوامر، طاعة الله طاعة الرسول وأولي الأمر والرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول تؤمنون بالله، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت سواء في البرزخ أو بعد قيام الساعة. وإنما نص الله على اليوم الآخر لأنه اليوم الذي يقع فيه الجزاء، واليوم الذي يقع فيه الجزاء لابد أن يحسب له الإنسان الجزاء حسابه خوفا من أن يجازى بالسوء في يوم القيامة. ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك المشار إليه كل ما سبق من طاعة الله وطاعة رسوله وولي الأمر والرد إلى الله والرسول عند التنازع، ذلك خير أي في الحال والحاضر، وأحسن تأويلا أي أحسن مآلا وعاقبة. فامتثال هذه الأوامر الأربعة يحصل به الخير في الحاضر والخير في المستقبل، والإنسان كل إنسان لا يسعى إلا لخير حاضر أو خير مستقبل، لأن الماضي مضى بخير وشر ولا يمكن إعادته. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد: أولا حسن التناسق بين آيات الله، بين الآيات في القرآن في الكتاب العزيز، فإنه لما ذكر أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل ذكر ما يحصل به الخير أيضا إضافة إلى ذلك، وهو طاعة الله ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة الله وإن خالفت الهوى وإن خالفت الواقع وإن خالفت الحال، خلافا لمن يمتثل طاعة الله إذا وافقت الواقع ولم يجد معارضا، لأن من قيد طاعة الله بهذا فهو في الحقيقة لم يطع الله وإنما اتبع هواه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقلالا، وأن طاعته كطاعة الله، لقوله الأخ نعم أصبر وجهه إليك، ما وجه أنها طاعة الرسول مستقلة؟ لا نعم، لأنه أعاد الفعل أطيع الرسول، ولم يجعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله. ومن فوائد هذه الآية الرد على من كفر بالسنة وقال لا نقبل إلا ما جاء في القرآن، واضح؟ لأن الله جعل طاعة الرسول استقلالا. والحقيقة أن الذي يقول هذا القول لم يتبع ما جاء به القرآن، ليش؟ لأن القرآن أمر بأن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. ولم يقل اتبعوه إن وجدتم لذلك أصلا في القرآن، بل هو عام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب طاعة ولاة الأمور، لقوله وأولي الأمر منكم، ومن فوائد هذه الآية أن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله، لأن الله تعالى أمر بذلك. ومن فوائدها أنهم لو أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله فلا طاعة لهم، لأن الله جعل طاعتهم تابعة وأولي الأمر منكم. ومن فوائدها أن طاعة ولاة الأمور واجبة حتى وإن لم يأمر الله بذلك الشيء المعين الذي أمروا به. وهنا لا بد من التقسيم، فنقول ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الله به، والقسم الثاني ما نهى الله عنه، والقسم الثالث ما لم يرد به أمر ولا نهي. أما ما أمر الله به فإن ولاة الأمور إذا أمروا به صارت طاعتهم واجبة من وجهين: الوجه الأول طاعة الله، والوجه الثاني طاعة ولاة الأمر. مثال ذلك أن يأمروا بالأذان، بإعلان الأذان، أن يأمروا بإقامة الصلاة جماعة في المساجد، أن يأمروا بأداء الزكاة. هذا واجب، واجب من وجهين: الوجه الأول طاعة الله، الثاني طاعة ولاة الأمر. الثاني أن يأمروا بما نهى الله عنه، أن يأمروا بما نهى الله عنه، مثل أن يقول الناس افتحوا خانات الخمر، فهؤلاء فهذا لا يطاعون فيه. أو يأمروا بقتل شخص لا يحل قتله، ونحن نعلم أنه لا يحل قتله، وإنما أمروا بقتله عدوانا وظلما، فهنا لا طاعة لهم. أما إذا أمروا بقتله بحق كقصاص أو ردة أو فساد في الأرض أو تعزير يسوغ لهم التعزير به، فإن طاعتهم في ذلك واجبة. لكن إذا كنا نعلم أنه ظلم بغير حق فإننا لا نطيعه. كذلك أيضا لو أمروا بإدخال حدود الأراضي على الجيران ظلما وعدوانا فإننا لا نوافقهم على ذلك ونعصيهم، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ومن ذلك قصة أمير السرية الذي أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سرية وخرج بهم وغاضبهم يوما من الأيام، فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا امتثالا ليش؟ لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أمرهم بطاعته. ثم قال أضرموا به النار، فأضرموا به النار. إلى هنا المسألة يعني ممكنة. ثم قال لهم ألقوا أنفسكم في النار، ألقوا أنفسكم في النار، فتوقفوا، قالوا نحن من النار فررنا، لم نؤمن إلا خوفا من النار، كيف نقحم أنفسنا بالنار؟ وأبوا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها، لأنهم قتلوا أنفسهم. إنما الطاعة في المعروف، يعني في شيء لا ينكره الشرع. القسم الثالث أن يأمر ولاة الأمور بما لم يتعلق به أمر ولا نهي، وهنا معترك القول. فالمتمردون على ولاة الأمور يقولون لا سمع ولا طاعة، هذا دليل أن هذا واجب. نعم. والمؤمنون يقولون سمعا وطاعة، لأننا لو لم نطعهم إلا في أمر ورد فيه الشرع بعينه لكانت الطاعة ليست لهم، الطاعة لإيش؟ للأمر الشرعي. مثلا لو قال إنسان أنا لا أخطأ للتنظيم في السير، مثلا أفرض المرور سد هذا الطريق وقال للناس سيروا مع الجهة الأخرى، قال أنا لا أخطأ لهذا الأمر،

وأولي الأمر منكم، فيجب أن تمتثل. فإذا قال لا لا ليس في هذا مصلحة، ليش أمتثل؟ قلنا لو جعلنا المصلحة مربوطة برأي كل واحد من الناس ما عملنا بمصلحة قط، لأن أهواء الناس متباينة مختلفة. فالرأي لولي الأمر قبل كل شيء. فإذا كان عندك رأي ترى أن المصلحة فيه، وجب عليك من باب النصيحة أن ترفعه لولي الأمر وتقول نحن نمتثل أمرك سمعا وطاعة لله عز وجل قبل كل شيء، ولكن نرى أن المصلحة في كذا وكذا، وتذكر. وحينئذ تكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عرفتم؟ طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة محبة الله عز وجل للنظام والانضمام والانزواء تحت رعاية واحدة، بقوله وأولي الأمر منكم، لأن الناس لو لم يكن لهم ذو أمر مطاع لصارت أمورهم فوضى. ولهذا يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. لا بد من أمير، لا بد من قائد، لا بد من موجه. حتى الحيوانات العجم لا بد لها من أمير. كان منذ زمن بعيد لم ندركه لكن ينقل لنا، الطيور تأتي فرقا فرقا كثيرة، يعني يجتمع 30-40 طيرا 50 طيرا، لكن لا يمكن أن تطير في جو السماء إلا بقائد، بقائد يشاهده الناس يطير أمامها وتتبعه. الضبع كانت موجودة في الجزيرة هنا بكثرة، تأتي الجميلة، يسمونها الجميلة، الجمع من الضبع يسمى الجميلة. تأتي هذه المجموعة قطيع من الضباء، يشاهدها الصيادون، يقودها واحدة تمشي خلفه. الصيادون عندهم حكمة في الصيد، يصيبون القائد، ما يذهبون يدون اللي في الأطراف. إذا أصاب القائد تشتت الجمع، إن كانت الطيور تشتت، إن كانت الضباء تشتتت أو وقفت. هكذا يقول لنا، قل اضرب القائد تدرك التابع. فأقول كل جمع لا بد له من قائد، لا بد من أمير. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين إذا سافروا وكانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم حتى يكون لهم رأي. هذا سؤال مهم وتكلم فيه العلماء، يعني لو أمر الإمام بما يرى أنه مشروع والرعية أو واحد من الرعية يرى أنه غير مشروع، مثل أن يأمر بصوم يوم الاستسقاء، فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون ينبغي للإمام أن يأمر الناس بالصيام يوم الاستسقاء، فهل يلزم الصوم؟ قال الفقهاء أنفسهم لا يلزم الصوم ولا الصدقة، لا يلزم الصوم ولا الصدقة، لأن هذا أمر بشريعة، والأصل في الصوم أنه ليس بواجب، والصدقة أنها

0: ليست بواجبة فلا يجبان بأمره، وإلا لقلنا إن الإمام يمكن أن يشرع. ثم قال: والمراد بقولنا طاعة ولي الأمر فيما يعود إلى تنظيم الأمة. فإذا كان إذا أمر بالصوم يوم الاستسقاء، وكان هذا العالم يرى أنه ليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر الناس حين خرج الاستسقاء أن يصوموا، فله أن لا يصوم. لكن هل يعلن ذلك، يعلن مخالفة أمر ولي الأمر؟ نقول لا يعلم، وفيما بينه وبين الله لا يلزمه، لكن المنابلة وإعلان المخالفة هذا في أمر يسوغ فيه الاجتهاد هذا خطأ. ولهذا ينتقد على من يتكلم بما يرى مع إظهار الإمام رأيه في هذا في موضع في شيء من الموضوع من الموضوعات، ينتقد على من تكلم بخلافه وقال إن هذه مسألة اجتهادية وللإمام اجتهاده ولاجتهاده، لأن هذا يؤدي إلى استهانة الناس بما ينظمه ولاة الأمور، وأن يقول كل واحد ولي الأمر مجتهد وأنا مجتهد ولكل اجتهاد. وأنا مجتهد ولكل اجتهاد. والواجب نصيحة الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يتكلم مع ولي الأمر الذي خالفه باجتهاده ويبين له.
1: بغض النظر عن الأمر، لأنه ربما يقال الأمر بالمحرم قليل مثلا في بلادنا مثلا،
0: الحمد لله،
1: لكن فرض واقع معين مثل المحلات تبيع المنكرات أو التعامل بالمنكرات أو شيء منها، وش موقف المسلم تجاهها؟
0: نعم،
1: هل يحذر منها مع أن السلطة فرضتها وارتضتها؟
0: نعم، يعني مثلا لو أن ولي الأمر أقر أمرا منكرا فإنه يجب أن يبين إنكاره، لكن لا يوجه الإنكار على ولي الأمر ولكن يحذر الناس منه. الآن مثلا يوجد في بعض البلاد أشياء منكرة مقرنة من قبل ولاة الأمور ولا يجوز إقرارها. فمثلا يوجد في بعض البلاد الإسلامية الآن والبلاد القريبة منا بيع الخمر علانية في البقالات وفي المقاهي وفي كل مكان، هل نقول للناس لا تحذروا منها، لا تحذروا الناس منها بناء على أن ولي الأمر سمح بها؟ لا، يجب أن يحذر الناس منها، لكن لا ينتقد ولي الأمر لإقراره إياها، بل ينصح يبقى له نصيحة. نعم،
2: تنظيم كذا في الجماعات الإسلامية، وأنه لا بد أن يكون لها قائد حتى يسيرها وينظم أمورها وأمور المساجد التي تحت يدها وكذا، هل يستدل به عليه؟
0: لا، يعني يكون الرسول أمر أن المسافرين أن يؤمر واحدا منهم لا يدل على أنه يجوز للطوائف أن تؤمر واحدة منها في داخل البلد الذي فيه سلطة الإمرة، لكن في السفر ما عندهم أحد يرجعون إليه، فلا بد من أن نؤمر واحدة منهم. ما يخالف، ما نجعل لنا إمام، لا نجعل لنا إمام بهذه الصفة بحيث نبايع، لأنه يوجد بعض الطوائف يأتون إلى من يرونه إماما لهم ويبايعونه مبايعة على السمع والطاعة، هذا لا يجوز. بدون مبايعة إذا رأوا صاحب رأي منهم يرجعون إليه في الاستشارة لا في توجيه الأوامر فلا بأس. بالنسبة للتنفيذ سلطان الأمراء أقوى، لأنهم يعني يستطيعون أن يجبروا الناس على هذا الشيء، والعلماء لا يستطيعون. وأما بالنسبة لما تقتضي الشريعة وللحكم الشرعي فالعلماء أقوى لا شك، لأن الأمراء يأخذون من العلماء.
3: بعض الناس يقول بايع العلماء فقط.
0: إيش؟
3: بعض الناس يقول بايع العلماء فقط.
0: إيش؟
3: بعض الناس من الشباب حتى يقول إنما أبايع العلماء فقط.
0: لا غلط، ما يجوز ما يجوز، حتى العلماء لا يرضون بهذا. والعالم العلماء يرون أنه تجب البيعة لمن والله الله أمرنا على ما فيه من الأمور التي قد لا ترضى. نعم نعم. السنة مثل إيش؟ نعم. لا، إذا قال يا أيها الناس لا تأمروا بمعروف ولا تنهوا عن منكر لا يطاع. نعم. في إيش؟ نعم. أبدا لا يمنع. لكن إذا قال لشخص معين لا تتكلم في هذا فله ذلك، إذا كان يرى أن فيه كلامه مضرة على الناس. أما إذا كان لا يرى لا يجوز له أن يمنع الناس من شرع الله. ولهذا امتثل الإمام أحمد رحمه الله حين منعوه من أن يحدث، وقال أبو موسى لعمر إن شئت أن لا أحدث به فعلت. اقرأ اللي تعبر ما أعفيك، توكل على الله. بس ألم تر إلى الذين يزعمون
4: أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله
0: وإذا قيل لهم وإذا إيه رده رده رده تعالوا شل فوق فتحه أحسنت جيد يا إن شاء الله. لا لا ما شاء الله عليك، يعني نظن أنك ما تقرأ ولا كلمة إلا تغلط فيها. الله يزيدنا وإياكم بفضل. أظن لم نتكلم على فوائد الآية التي قبل. نعم. ها؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تكلم على فوائدها. ها؟ منها. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الأمر وجوب رد الأمور المتنازع فيها إلى الله والرسول لقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومن فوائدها تحريم رد المسائل المتنازع فيها إلى القوانين الوضعية أو تحكيم أهل الكفر والإلحاد لقوله إلى الله والرسول. ومن فوائدها تحريم التقليد مع وضوح الدليل لقوله ردوه إلى الله والرسول، وإنما قلنا مع وضوح الدليل لأن التقليد يجوز للضرورة إذا لم يعلم الإنسان لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر إلا للرجوع إلى ما يقولون، وإلا لم يكن فائدة من سؤال أهل الذكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرد إلى الله والرسول من مقتضيات الإيمان بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائدها أن من ادعى الإيمان بالله واليوم الآخر ولكنه لا يرد مسائل النزاع إلى الله ورسوله فإنه كاذب، لأن قوله إن كنتم بمنزلة التحدي فيكون كاذبا فيما يدعي. وقد قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف الإقسام المؤكد، فلا وربك لا يؤمنون، هذا القسم مؤكد بلا التي للتنبيه، حتى يحكموك، هذه المرتبة الأولى تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن حكموا غيرك فليسوا بمؤمنين. ثانيا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي ضيقا ولو كان على المحكوم عليه، يعني حتى المحكوم عليه إذا وجد في نفسه حرجا وضيقا فليس بمؤمن. هذه المرتبة الثانية انتفاء الحرج والضيق، يعني ينشرح صدره لما يحكم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث، المرتبة الثالثة، ويسلموا أن ينقادوا تسليما، هذا مؤكد، مصدر مؤكد، أن يسلموا أن ينقادوا انقيادا تاما لما يحكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. فنفى الخلاف الباطن والخلاف الظاهر. الخلاف الباطن أن يكون في صدرك ضيق وحرج، والباطن والظاهر أن لا تسلم التسليم التام بل تماطل ولا يكون أمرك أمر استسلام. هنا يقول ردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر ازداد رجوعه إلى الكتاب والسنة، وذلك لأن الحكم المعلق بشرط متضمن للوصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر، وأنه سيكون بعث يجازى فيه الناس بأعمالهم، فمن كذب به فهو كافر ولو آمن بالله، من كذب به أو شك فيه والعياذ بالله فهو كافر ولو آمن بالله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الكتاب والسنة خير في الحاضر والمستقبل، لقوله تعالى ذلك خير أي في الحاضر، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة في المستقبل. ومن فوائدها بطلان توهم من حكم القوانين الوضعية وظن أن الأمة تصلح بها، فإن نقول هذه القوانين الوضعية ما كان صالحا موافقا للكتاب والسنة فصلاحه وإصلاحه ليس بذاته ولكن إيش بموافقته للكتاب والسنة، ولا يصح أيضا أن نجعل هذا الحكم من الحكم القانوني الوضعي، بل هذا الحكم هو حكم الكتاب والسنة. يعني كون نجد الأشياء المصلحة من القوانين منسوبة إلى وضع البشر هذا يعتبر سرقة من الشرع، سرقة من الحكم الإلهي، لأن كل شيء مصلح للخلق فمبناه على كتاب الله وسنة رسوله على الشريعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافر، ولكن هل هو الكفر المخرج من الملة أو لا؟ نقول في هذا تفصيل بحسب حال المتحاكم، وذلك أنه إذا رأى أن الحكم الذي تقضي به هذه القوانين خير من حكم الله ورسوله أو مثله فهو كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولقوله أليس الله بأحكم الحاكمين. وأما إذا كان لا يعتقد ذلك ولكن مشى مع العالم فهذا لا يكفر، لأن من الناس ولا سيما العامة من لا يدركون هذا الفرق، هذا لا يكفر. وبقي أن يقال إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقوانين كبلد الكفار ومن أخذ بقوانينهم، وأنت الآن بين أمرين، إما أن يضيع حقك وإما أن تلجئك الضرورة إلى التحاكم إلى هؤلاء، فهل يجوز لك أن تتحاكم إلى هؤلاء؟ قد يظهر للإنسان أول وهلة أنه لا يجوز أن تتحاكم، لأن هذا تحاكم إلى الطاغوت، ولكن نقول لك أن تتحاكم لا باعتقاد أن ذلك حكم ملزم، ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا يمكن أن تصل إليه إلا عن هذه الطريق، ثم إذا حكموا لك بما يوافق الشرع فخذ به لأنه شرع الله، وإن حكموا لك بخلاف ذلك فلا تأخذ به. وهذا هو الذي يحفظ الناس حقوقهم، لأنه من المشكل إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقانون. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في أول كتابه الطرق الحكمية، فإن قال قائل التعبير في الآية الكريمة فإن تنازعتم، وإن لا تدل على وقوع الشرط بخلاف إذا، فإنها تدل على وقوع الشرط لكن توقته، ولهذا تجد الفرق بين أن تقول إذا قام زيد فأكرمه أو تقول إن قام زيد فأكرمه. الأولى تدل على أنه سيقوم لكن إكرامه معلق بقيامه، والثانية لا تدل على أنه سيقوم إن قام. فهنا إن تنازعتم معناها أن النزاع الأصل فيه أنه مرفوع فيما بيننا، وأن الأصل عدم المنازعة، لكن إن حصل النزاع فردوه إلى الله والرسول. وفي هذا فائدة نضيفها إلى الفوائد السابقة، وهي الإشارة إلى أنه لا ينبغي إيش النزاع بيننا، بل كلما أمكن درء هذا النزاع كان هو الأولى. ثم قال الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون، وهذا بدء الدرس الليلة، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. الاستفهام هنا للتعجيب، يعني ألا تتعجب إلى هؤلاء؟ والخطاب في قوله ترى يجوز أن يكون موجهاً إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجوز أن يكون موجهاً لكل مخاطب بهذا الكتاب العزيز. وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فالأولى الثاني أو الأول، الأول الثاني، أن يكون محمولاً على العموم. وعلى الأول وهو أن المخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني أن الأمة لا تخاطب به، لأن ما خوطب به الرسول فهو خطاب للأمة، إما عن طريق الأسوة وإما لأنه القائد، والخطاب للقائد خطاب له ولمن يتبعه في قيادته. فهنا أمور ثلاثة: أولا، هل الخطاب عام للرسول وللأمة؟ قلنا إذا لم يكن مانع فهذا إيش هو الأصل وهو الأصح. ثانيا، إذا قلنا خاص بالرسول، هل هو خاص به وغيره من الأمة يكون تبعا له عن طريق الأسوة، أو أنه وجه للرسول خطابا لا حكما؟ بمعنى أنه لما كان هو القائد الإمام لهذه الأمة وجه إليه خطاب، والخطاب الموجه للقائد يكون خطابا له ولمن وراءه. في احتمالان، وأيا كان فإن الخطاب واضح، نقول للعموم، يعني ألم ترى أيها المخاطب إلى الذين يزعمون. طيب الآن هذا التقرير كله سوف يهدمه قوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، مما يجعلنا نقول أن الصحيح أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كلامنا الأول باق على القاعدة أنه إذا لم يوجد مانع فالأصل حمله على العموم. هنا وجد مانع وهو قوله إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ومعلوم أنه لم ينزل إلى كل واحد منا وحي، فيكون هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والأمة تبع له، إما عن طريق التأسي أو لأنه القائد، والخطاب للقائد خطاب لمن تبعه. إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أي يقولون، وهذه المقولة ينظر هل تكون صحيحة أو لا. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كاليهود مثلا يقول نحن نؤمن بما أنزل إليك يا محمد ونؤمن بالتوراة، والنصارى يقول نؤمن بما أنزل إليك ونؤمن بالإنجيل والتوراة، ولكنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا محل التعجب، يزعمون وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما خالف الشرع في هذه الآية، كل ما خالف الشرع، لأن ما خالف الشرع فهو طغيان، فيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت. ومن الآمر لهم؟ الآمر هو الله عز وجل، لكنه أتى بصيغة اسم المفعول ليكون هذا الأمر وإن كان أصله من الله فهو أيضا صادر من الرسول ومن كل مؤمن. كل مؤمن يأمر أن يكون التحاكم إلى الله ورسوله، وأن يكفر الإنسان بالطاغوت. وقد أمروا أي من قبل الله ومن قبل أولياء الله أن يكفروا به أي بالطاغوت، وإنما قلنا إنه من قبل الله وقبل أوليائه لأنه نظير قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني ولم يقل غير الذي غضبت عليه، لأن طريقة هؤلاء تغضب الله وتغضب أولياء الله. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إذن فهم تابعون للشيطان الذي يملي عليهم التحاكم إلى الطاغوت. فالشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق، لأن التحاكم إلى الطاغوت يوجب للإنسان أن يبتعد عن الحق وأن يعلق قلبه بهذا الطاغوت. فإذا قال قائل مثاله، نقول المثال: دعي أحد من الناس إلى القرآن الكريم، ولكن قال لا، نتحاكم إلى التوراة، نتحاكم إلى الإنجيل، نتحاكم إلى القانون الفلاني. نقول كيف تزعمون أنكم تؤمنون بالله؟ أو مثل يقول نتحاكم إلى المحاكم التجارية والقوانين التجارية، وهو يدعى إلى التحاكم إلى الله ورسوله، فيقول لا، نرجع إلى أعراف التجارة ولو كانت تخالف الشرع. هذا يدخل في هذه الآية. ثم قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم، من القائل؟ أي واحد من الناس، أي واحد من الناس يقول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا قال إلى ما أنزل الله، إلى القرآن، وإلى الرسول إلى سنته. رأيت المنافقين، والرؤية هنا رؤية بصر، رؤية عين، وعلى هذا فيكون المنافقين مفعولا به، ويصدون حال. وهنا قال رأيت المنافقين ولم يقل رأيتهم، فأظهر في موضع الإضمار، والإظهار في موضع الإضمار له فوائد. الفائدة الأولى: الحكم على هؤلاء بالنفاق، لأنه لو قال رأيتهم لم يتبين أنهم منافقون. هذا من الأعظم. أنت عندك يقول الخالق اسم، والصفة الخلق، وخرج من الصفة أنه يخلق، بعدين كانت تحته دلالة مطابقة تضمن ولزوم. ما ذكرت دلالة اللزوم. دلالة اللزوم هي دلالته على العلم وإيش والقدرة. ها؟ أي طيب. سمعني يا محجوب. أظن على ألم ترى إلا الذين يزعمون. نعم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم

بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ماذا تستفيد من قول يزعمون؟ ماذا تستفيد من قوله يزعمون؟ لا، ماذا تستفيد منها؟ ها؟ ما هي المشكلة أن إيمانهم ليس حقيقة، يزعمون أنهم آمنوا. جملة يريدون أن يتحاكموا للطاغوت محلها من الإعراب. هنا طيب، حال منين؟ من الواو يزعمون. طيب، ما المراد بالطاغوت هنا؟ نعم الأخ. هنا لا، أنت زائر ولا منتظم؟ ها؟ أين المصحف؟ لازم ينتظم يحمل الكتاب ويتفاهم المعنى. نعم، لا هنا الطاغوت هنا، لأنه في كل مكان في بحسب محمد. نعم طيب، لا هنا الطاغوت هنا، لأنه في كل مكان في بحسب محمد. نعم طيب، وقوله أن يضلهم ضلالا بعيدا، حكمة من كونه نكر ضلال ووصفه بالبعد. نعم في الضلال. طيب، الدرس الليلة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. ها؟ فوائد من أين؟ طيب، والآن كلها الآيات كلها يعني في موضوع واحد، إذا رأيتم نخليها بعد. ها؟ وإذا نخليها جميع لأنها مترابطة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إذا قيل لهم، الضمير يعود إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبل، وهم المنافقون من أهل الكتاب الذين نافقوا من أهل الكتاب. إذا قيل لهم تعالوا أقبلوا إلى ما أنزل الله، يعني القرآن، ولم يقل إلى القرآن، إشارة إلى بيان منزلته وعلو مرتبته، وهو أنه منزل من عند الله، لأن ما نزل من عند الله تقوم به الحجة على كل أحد. وإلى الرسول، ولم يقل إلى قول الرسول، لأنهم يدعون إلى الحضور إلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتون إليه ليناقشهم ويبين لهم. وأل في قوله وإلى الرسول للعهد الذهني، وذلك لأن العهود ثلاثة: ذهني وذكري وحضوري. فإن كانت أل تشير إلى شيء مذكور فالعهد ذكري، مثل قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول هنا؟ موسى الذي أرسل إلى فرعون. وتكون للذهن إذا كان معلوما بالذهن، كما يقول القائل لخصمه: اذهب بنا إلى القاضي. أي قاضي هو؟ قاضي البلد الذي المعهود. وكما في هذه الآية الكريمة، وأمثلتها كثيرة. وتكون للعهد الذكري الحضوري، مثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي اليوم الحاضر. ومن ضوابط هذه
أن تأتي بعد اسم الإشارة، مثل هذا الرجل، هذا اليوم، هذا الأسبوع، فما تأتي بعد اسم الإشارة فهي إيش؟ للعهد الحضوري، لأن اسم الإشارة يدل على شيء حاضر مشار إليه، فتكون الواقعة بعده تكون للعهد إيش؟ الحضوري. إذن الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمي رسولا لأن الله أرسله وجعله واسطة بينه وبين عباده في تبليغ شرعه، وإرسال الله إياه أكبر دليل على تزكيته وأنه أهل لتحمل الرسالة، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمانة وبين القوة في إبلاغ الرسالة، ولهذا لا أحد أشد أقوى أمانة منه، ولا أحد أشد صبرا منه على ما يناله من تبليغ رسالة الله عز وجل. رأيت المنافقين، جملة رأيت جواب الشرط في قوله إذا قيل لهم تعالوا، رأيت المنافقين، والتاء في قول رأيت للخطاب، ومن المخاطب؟ إما الرسول بقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، لأن السياق كله في خطاب الرسول، ويحتمل أن تكون للعموم، لكن كونها للرسول أقرب إلى السياق. وإذا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، المنافقين، المنافقين اسم فاعل من نافق، وهو مأخوذ من نافقاء اليربوع أي جحره، وجحر اليربوع مبني على الخداع، لأن الجربوع أو اليربوع ذكي، يجعل له بابا في جحره يدخل منه، ويجعل له بابا من قشرة الأرض في أقصى الجحر، فإذا زاحمه أحد من الباب المعهود المفتوح خرج من الباب الخفي فخادع، فلهذا أخذ من كلمة منافق. وقد قيل إن هذه الكلمة كلمة محدثة شرعية، أي لا يعرف معناها في اللغة بهذا المعنى، لأن الجاهلية كفر ما في إيمان، والمؤمن يكون مؤمناً بما بقي من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو يكون متنصراً كورقة بن نوفل أو ما أشبه ذلك، لكن بعد أن ظهر خبث هؤلاء أنهم يظهرون للناس أنهم مؤمنون وهم كافرون جاءت هذه الكلمة. وقول رأيت المنافقين فيها نكتة بلاغية، وهي يحيى إيش الإظهار في موضع الإضمار، هذه النكتة البلاغية، لأن مقتضى السياق أن يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ولا رسول رأيتهم، هذا مقتضى السياق، لكن قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا جاء الإظهار في موضع الإضمار فإن له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى علية الحكم، لأن هذا المظهر يفيد أن العلة في هذا الحكم هذا الشيء، فالعلة في صدهم هو إيش؟ النفاق. الفائدة الثانية التسجيل على ما مرجع الضمير بهذا الوصف، أي أن مرجع الضمير لو كان متصف بهذا الوصف وهو إيش؟ وهو النفاق، لكن لو قال رأيتهم لم نعرف أنهم كانوا منافقين. الفائدة الثالثة العموم، العموم أي أنه يعم هؤلاء وغيرهم من المنافقين، ولو قال رأيتهم فقط لم يشمل غيرهم. واضح؟ إذن الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد. خالد: نعم، عبيد
عبيد ولا عبيد الله؟ نعم. والعموم هذا ذكر خالد. كيف؟ لا. خالد صح، يعني التسجيل عليهم بالوصف، أي أن هذا الوصف ينطبق عليهم، أي على من يرجع عليه الضمير. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا يصدون نفس الفعل، يصح أن يكون متعديا ويصح أن يكون لازما. يقال صد بنفسه ويقال صد غيره. هنا من الأول أو من الثاني؟ يصدون عنك صدودا. من يا أخوان، إذا قيل لهم تعالوا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، من الأول الذي هو اللازم، أي يعرضون عنك. وقوله صدودا هذا مصدر مؤكد، ويجوز أن يكون مصدرا نوعيا. المصدر المؤكد هو الذي يؤكد عامله لينتفي المجاز، ينتفي المجاز. وذلك لأن الفعل قد يراد به المجاز، أي أنه أسند إلى الفاعل مجازا، فإذا أكد زال احتمال المجاز. ويحتمل أن يكون مصدرا نوعيا، أي أنه صدود عظيم، فهو موصوف بوصف محذوف والتقدير صدودا عظيما. وأيهما أبلغ؟ الثاني أبلغ، الثاني أبلغ، لأنه ينتظم الأول ولا عكس. فهؤلاء والعياذ بالله إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، إلى القرآن لنتحاكم إليه، وإلى الرسول لنتحاكم إليه، رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا، يعني رأيتهم في نفاقهم وانهماسهم في النفاق يصدون عنك صدودا. وهنا قال يصدون عنك، ولم يقل يصدون عن الذي قال لهم، لأنهم لا يهمهم من قال لهم، الذي يهمهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد يصدون عن الرسول ولا يأتون، ولكن لا يصدون عن الذي دعاهم، ربما يقابلونه بوجه طلق حسن، لكن يصدون عن الرسول. فلهذا لم يقل يصدون عنه، أي عن القائل، بل قال يصدون عنك، لأن هذا هو مرادهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ كيف هذه تكون للتعجب؟ يعني اعجب لحالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. وهذه المصيبة هي أن يطلع على نفاقهم وعلى صدودهم وإعراضهم. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا إلى الرسول، وصدوا وأعرضوا، ثم اطلع على ذلك، فهذه هي المصيبة. وإنما كانت مصيبة بالنسبة إليهم، لأنهم لا يريدون أن يطلع على عوارهم وعلى كفرهم، فهم منافقون يستترون غاية الاستتار بما يخفون من الكفر. فإذا عثر عليهم صار هذا العثور إيش؟ مصيبة عظيمة. فإذا أصابتهم هذه المصيبة بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدمته أيديهم من الكفر والنفاق، ثم جاءوك، أي جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق، جملة يحلفون حال من الواو في جاءوك، جاءوك متلبسين بهذا الحلف، يحلفون بالله إن أردنا، إن هنا نافية، وقرينة كونها نافية إيش؟ أداة الاستثناء، إلا إحسانا، أي ما أردنا إلا إحسانا. وإن هنا نافية، وتأتي إن شرطية، يقولها لنا الأخ، شرطية ما عندك، إذن لا صلة بينك وبين سبوي. طيب إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم، شرطية، تأتي إن شرطية، مثل أي نعم، انتقم أقوم. طيب،
وتأتي مخففة من الثقيلة. يلا أجب أنت، لا تلتفت أنت، إيه أنت؟ إيش؟ إن الزيداني، إن الزيداني كذا، أفصح أفصح يا أخي ما في شيء. وشو؟ إن زيدا قائم، لا منصور، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي وإنهم كانوا من قبل. وقل الشاعر وإن مالك كانت كرام المعالي. طيب، وتأتي زائدة، ولا صريف الخزف. طيب، بني غدانة ماء أنتم ذهب، ولا صريف ولكن أنتم الخزف. وهذا هذه ثلاثة. الرابع تأتي نافية كما في هذه الآية، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قول إلا إحسانا وتوفيقا، ما هو الإحسان؟ الإحسان هو أن ينبسطوا إلى المؤمنين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإلى المنافقين وإلى الكفار إذا لقوا الذين كفروا قالوا إن معكم، فيريدون الإحسان أي السير بدون عداوة لهؤلاء ولا هؤلاء. وتوفيقا أي بين الناس، حيث نثل لهؤلاء أن معهم فنوافقهم، وهؤلاء أنهم أن معهم فنوافقهم أيضا، وهذا والعياذ بالله غاية النفاق. يعني ما أردنا إلا الإحسان، أن لا يحصل بيننا تضارب وبين غيرنا لأنهم لا يحتملون المنافقون، والتوفيق بين الناس نوفق، وسيأتي شرف الفوائد بين ذلك. قال الله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. أولئك المشار إليه هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله. وأتى باسم الإشارة الدال على البعد لعلو مرتبتهم أو لانحطاط مرتبتهم، لانحطاط مرتبتهم، وذلك أن الإشارة بالبعيد قد تكون إشارة إلى البعيد الحسي كما تقول هذاك فلان بعيد، وقد تكون إشارة إلى البعيد المعنوي، البعيد بعدا معنويا إما علوا وإما إيش نزولا حسب ما يقتضيه السياق. فهنا أولئك الذين هذا نزول. وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية علو، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية هذا نزول. فجمعت الآيتان بين العلو والنزول. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم ولم يقل علم، لأن علم الله فيهم مستمر سابقا وحاضرا ولاحقا، ولهذا أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار. وقول ما في قلوبهم أي ما تضمرهم من النفاق والكفر، يعني وأما أنتم فلا تعلمون ما في قلوبهم لأنه ليس لنا إلا الظاهر، لكننا نعلمهم بالقرائن. قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، بعدها ولا تعرفنهم في لحن القول أي إشارته ومفهومه. وهذا يكون لأهل الفراسة، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله كان أشد فراسة، حتى إن بعض الناس لا يقرأ ما في قلب الإنسان من على صفحات وجهه. لذلك نقول المنافقون لا يعلمهم إلا الله، هذا الأصل، ولكن ربما نعرفهم في لحن القول أو بفراسة يعطيها الله تعالى من شاء من عباده. فأعرض عنهم
يعني لا تتعب نفسك معهم ولا تعاملهم معاملة الكافرين فتقاتلهم، لأنهم لم يعلنوا بالعداوة. ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل من استؤذن في قتله منهم قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا هو عين الحكمة، لأننا لو سلطنا سيوفنا على أمثال هؤلاء لقتلنا عالم وقد يكونون مؤمنين. وإذا كان الرجل المشرك الذي لحقه أسامة وأدركه بالسيف قال له النبي عليه الصلاة والسلام قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، مع أن الظاهر أنه قالها إيش تعوذا، إذا كان هذا الرجل عصم دمه بهذه الكلمة فكيف بهؤلاء المنافقين الذين يذكرون الله ويأتون معنا ويصلون ويتصدقون؟ فالكف عنهم هو عين الحكمة. وعظهم، الموعظة هي التذكير المقرون بالترغيب والترهيب، هذه الموعظة، أن تذكر الإنسان بما يلزمه من فعل أو ترك، مع إيش ترغيب أو الترهيب، ترغيب فيما تأمره به وترهيب فيما تنهى عنه. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا يصل إلى قرارة نفوسهم. ولهذا جعل ظرف القول هو النفس، ويحتمل أن يراد أن يكون المعنى قل لهم في أنفسهم أي في شأنهم وحالهم قولا بليغا يبلغ قلوبهم، والمعنى يعني لا يتنافيان، وعلى هذا فيكونان جميعا حقا، أي قل لهم في شأنهم وفي أنفسهم بأنكم فعلتم كذا وفعلتم كذا فعلتم كذا، أو قل لهم قولا في النفس يصل إلى النفوس وإلى قرارة القلوب، قولا بليغا أي ذا بلاغة، أو بليغا بمعنى بالغا غايته، وكلاهما صحيح، لأن القول كلما كان بليغا كان أشد تأثيرا. ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. وكم من إنسان يعبر عن المعنى بعبارة بليغة غاية في البيان والفصاحة فيؤثر، ثم يأتي إنسان آخر يعبر عن هذا المعنى نفسه ولكن لا يؤثر شيء بسبب عدم البلاغة. ولهذا من نعمة الله على العبد أن يعطيه بلاغة وفصاحة حتى يستطيع أن يعبر عما في نفسه مؤثرا على غيره. وضد ذلك من لم يكن بليغا. والبلاغة صارت فنا مستقلا ألف فيه العلماء الكتب، وهي فن لذيذ جدا، وليت أنه يتسهل لنا أن نقرأ منه لأنه مفيد من وجه وله ذوق طيب من وجه آخر، ونرجو الله أن ييسر. هذه الآيات كما سمعتم نزلت في قوم منافقين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ورسوله وليسوا كذلك. فنرجع الآن إلى استنباط الفوائد من هذه الآيات. يقول الله عز وجل ألم ترى الذين يزعمون، يستفاد من هذه الآية فوائد، منها التعجب من هذه الحال الشاذة، التعجب من هذه الحال الشاذة. من أين علمنا ذلك؟ من الاستفهام ألم ترى، لأن المراد بذلك التعجيب، يعني أن نتعجب من حاله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يدعي ما ليس صادقا فيه لقوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله،
بقوله أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذا يدل على أن الإيمان بما أنزل من قبله يساوي الإيمان بما أنزل إليه، وإن كان يخالفه من حيث المنهاج والشرعة كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإلا فأصل الأديان واحد من حيث الإيمان والمعتقدات، لكنه يختلف في الشرع والمنهاج، لأن الله حكيم يشرع لكل أمة ما يناسبها وما تقتضيه حالها من الصلاح والإصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال الإسلام والمتمسكين به، لأن الإسلام يأمر الناس بالإيمان بكل ما أنزل الله، والمتمسكون به كذلك يؤمنون بكل ما أنزل الله. الذين اعتنقوا غير الإسلام كاليهود والنصارى لا يؤمنون بكل ما أنزل الله، أليس كذلك؟ أما السابقون منهم فإنما يؤمنون به إيمانا حكميا، يعني يؤمنون بما تأخر عن شرائعهم إيمانا حكميا لأنهم لم يدركوه، ولكنهم يؤمنون به، يعني أن المؤمنين بموسى في وقته والمؤمنين بعيسى في وقته يؤمنون بالقرآن، لأنهم يجدون أن الرسول مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، لكنه إيمان حكمي. أما إيمان المسلمين بالقرآن وبالشرائع السابقة فهو إيمان حقيقي، إيمان حقيقي، لأن دين الإسلام هو المتأخر.

أنزل، ما قال بما أنزلنا، لأنه معلوم، والمعلوم كالمذكور. ولهذا قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. لو قال قائل من الذي خلق الإنسان؟ قلنا إيش؟ الله. ما في الآية وخلق الله الإنسان، نقول لأنه معلوم أنه لا خالق إلا الله، وهذا معلوم كونا خلق الإنسان ضعيفا. وإنزال الوحي معلوم شرعا، لأن الذي ينزل الوحي هو الله عز وجل. إذن فيستفاد من هذا أن من هذا علو الله عز وجل، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح. الخامس الفطرة، وهذا شيء معلوم والحمد لله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكم إلى الطاغوت، لقوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ومن فوائدها أن التحاكم إلى غير الله ورسوله كفر. من أين يؤخذ؟ من تكذيبهم دعوى الإيمان في قوله يزعمون، لأنهم لو كانوا مؤمنين ما أراد التحاكم إلى الله ورسوله. ومن فوائد الآية أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الله ورسوله، نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الطاغوت مخرجة من الإسلام، فالتحاكم إليه فعلا من باب أولى. فمن كان يهوى ويريد أن يكون التحاكم إلى الطاغوت وإن لم يتحاكم إليه فإنه ليس بمؤمن، فكيف بمن حقق هذه الإرادة وتحاكم إلى الطاغوت فعلا؟ ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. قيود عظيمة مؤكدة. فلا وربك لا يؤمنون، هذه جملة مؤكدة بقسم وبحرف زائد لفظا. القسم وربك، والحرف الزائد لا، لأن هذه ليست نافية. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا الفعل، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ألا يجد ضيقا فيما قضيت. الثالث يسلم تسليما، أي تسليما كاملا بدون تردد. الإنسان قد يجد في نفسه حرجا من الحكم الشرعي وقد لا يجد، لكن لا يستسلم ويبادر، لكنه لا يؤمن حتى ينتفي عنه الحرج وحتى يسلم تسليما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا مأمورون بأن نكفر بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ولا يتم إيماننا إلا بالإيمان بالكفر بالطاغوت، لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الكفر بالطاغوت وإلا لم يصح الإيمان بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للشيطان إرادة. من أين تؤخذ؟ ويريد الشيطان، نعم له إرادة بل وله أمر. من أين يؤخذ؟ من قول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهو يريد ويأمر. طيب، فهل لنا أو فهل يمكن أن نرد هذه الإرادة وهذا الأمر؟ بماذا؟ بالاستعادة بالله منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إلى الصحابة ما يجدون في نفوسهم من الخواطر الرديئة قال من وجد ذلك فليستعذ بالله ويش ولينتهي. فهذا هو العصمة منه. ومن فوائد هذه الآية

أن الشيطان يريد من بني آدم أن يضلوا ضلالا بعيدا، ما هو ضلال قريب، يقال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولكن هل تظنون أن الشيطان يأمر بالضلال البعيد في أول وهلة؟ ماذا يصنع؟ بالتدرج، بالتدرج يأمر أولا بالفسوق والمعاصي الصغيرة، ثم بالكبائر، ثم بالكفر، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. ولهذا قال العلماء إن المعاصي بريد الكفر. البريد، تعرفون معنى البريد؟ البريد مسافة معينة 3 فراسة. وكانوا فيما سبق ما عندهم طائرات ولا عندهم تلفونات، فكيف يوصلون الرسائل في وقت قصير؟ يجعلون مسافة بريد، يأخذ الفارس الرسائل من هذه النقطة ثم يعدو بفرسه إلى إيش؟ إلى غاية البريد، وإذا بفارس آخر ينتظر فيأخذ الرسالة ويسير بها إلى بريد، وهكذا حتى يصلوا إلى الغاية. هذا وجه كونه بريدا. فالمهم أن العلماء يقولون إن المعاصي بريد الكفر، يتدرج الشيطان بالإنسان شيئا فشيئا حتى يهلكه. الآن انتهى، جاء وقت السؤال. نعم محجوب. هذه مسألة مهمة جدا، يعني إذا كنا في بلد لا يحكم بالشريعة يحكم بالقانون، فهل لنا أن نتحاكم إليه؟ نقول أولا إذا لم يكن ضرورة فإننا لا نتحاكم إليه، يعني إذا أمكن الإصلاح لا نتحاكم، إذا لم يمكن الإصلاح ننظر هل هناك أحد نختاره ليكون حكما بيننا، إن وجدنا لم يجوز أن نتحاكم إلى هذه المحاكم، إذا لم نجد فهنا نتحاكم، لا بنية أن نقبل كل ما حكموا به، ولكن بنية أن نقبل ما وافق الشرع، لأن هذا أمر ضروري، وإلا لضاعت الحقوق. وليست الحقوق 10 ريالات أو 20 ريال، ما يهم، لكن ربما تكون أملاك وعقارات، إن لم يتحاكم إلى هؤلاء فإنه يضيع حق. فهنا نقول يعني يجوز أن تتحاكم لا بنية قبول حكمهم، ولكن بنية قبول ما وافق الشرع، لكن بعد أن نتقدم مقدمتين: الأولى محاولة الإصلاح، والثانية التحاكم إلى رجل يحكم بشريعة الله، فإذا لم يمكن لا تضيع الحقوق. المحامي الآن، هذا المحامي الذي يريد أن يتحاكم إلى محكمة غير الشرعية، نقول إذا كان من نيته أنه لو حكم بغير الشرع لم يقبل فلا بأس، أما إذا كان من نيته أن يحكم له بما يريد سواء وافق الشرع أم لا فهذا حرام، حتى لو كان في محاكم شرعية. لو جاء إنسان محامي جيد فصيح في المدافعة وفي الدعوة وأراد أن يحامي عن شخص حتى عند محكمة شرعية وهو يريد أن يصل إلى مراده لا إلى مراد الله ورسوله، كان هذا حراما أو جائزا؟ كان هذا حراما ولا شك في هذا، وذلك أن من الناس من يكون عنده قوة إقناع في الدعوة أو في المدافعة، فإذا جلس إلى القاضي مع شخص هادئ وادع أكله بثيابه، نعم، والقاضي يقضي بماذا؟ بما يسمع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة في كل المحامين الذين يحامون يريدون أن يصلوا إلى مرادهم دون مراد الله ورسوله، فهؤلاء لا يحل لهم أن يسلكوا هذه الطريقة. سليم؟ أي؟
هذا ما صحيح. قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم.

0: كفاح بس. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الفوائد بقي علينا من نعم. قال الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يخفى عليه ما في الصدور بقوله: يعلم ما في قلوبهم. ومن فوائدها أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلب، أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلب. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لأن حديث النفس ليس فيه استقرار، يعني أن الإنسان يحدث نفسه لكن لا يستقر، فإن استقر صار عملا. ولهذا قال العلماء: للقلب عمل وللنفس حديث. فعمل القلب هو أن يستقر على الشيء ويأخذ به. فما هو الذي توعد الله عليه في قوله: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم؟ الجواب هو عمل القلب، أن الإنسان يعمل في قلبه أن يطمئن للشيء الذي حدثت به نفسه، حدثته به نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإعراض حيث لا ينفع الكلام بقوله: فأعرض عنهم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد، وليس كذلك، فالآيات الجهاد في شيء وهذه في شيء آخر. هذه في مجادلة المنافقين، والمنافقون لا يمكن أن يجاهدوا بالسلاح لأنهم يظهرون أنهم مسلمون، ولا يمكن أن يجاهدوا إلا بالبيان والعلم، إلا بالعلم والبيان. فإذا بينا لهم ولكن استمروا في الجدال فإننا نعرض عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: إذا أتاك مجادل فبين له السنة ولا تجادل. لأنك إذا بينت له السنة جعلت الحجة عليه بين يديه، فإن جادل فإنه يجادل من؟ يجادل الله، لا يجادلك أنت. بين السنة ولا تجادل فيها مجادلا، لأن الواجب على من تبينت له السنة أن يقبل بدون جدال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا أعرض الإنسان عن هؤلاء المنافقين وأمثالهم فإنه لا يتركهم بدون موعظة، بل يعظهم لعلهم ينتفعون بقوله: وعظهم. وقد سبق لنا معنى الموعظة وهي ما حضرت؟ نعم، التذكير مقرونا بالترغيب والترهيب. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بكلام بليغ يصل إلى النفس بقوله: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ومن فوائدها أيضا أنه من آداب المتكلم أن يتجه إلى المخاطب بقوله: وقل لهم، لأن كلمة لهم تعني أن يتوجه الإنسان القائل إلى مخاطبه، فلا يتكلم وهو معرض أو يتكلم وتلقاء وجهه إلى محل آخر، بل إذا أراد أن يتكلم مع شخص في موعظة فليكن اتجاه وجهه إلى هذا الرجل لقوله: وقل لهم. ثم قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أولا الإعراب، قوله من رسول، هذه محلها النصب على أنها مفعول به، لكن دخلت عليها من الزائدة لتأكيد العموم. وعليه فنقول في إعرابها رسول مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها إيش؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب واعلم أنك إذا قلت في حرف ما إنه زائد فلا تعني أنه زائد في الحلق من حيث المعنى، بل هو زائد من حيث الإعراب. أما المعنى فإن جميع الحروف الزائدة يقولون إنها من أدوات التوكيد، فكل حرف جر زائد فهو من أدوات التوكيد. وثانيا قول ليطاع، اللام هذه للتعليل وليست للعاقبة، انتبه. ليش؟ لأنه ما كل رسول يطاع، لكن الحكمة من الإرسال هو أن يطاع، فاللام هنا للتعليل. أي قول أيضا ولو أنهم إذ ظلموا، إذ ظرف لما مضى وليست ظرفا للمستقبل، وتأتي إذ للتعليل لا ظرفية، ومنه قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لأنكم ظلمتم. وتقول أتيتك إذ أتيتني، وإن كان وقت الإتيان الثاني غير وقت الإتيان الأول، لكن إذ هنا تكون للتعليل. طيب وفي الإعراب أيضا لو يقولون إنها مختصة بالأفعال، وهنا دخلت على أن، فما هو الجواب عن هذه القاعدة التي تقول إن لو مختصة بالأفعال مع أن هنا لم تدخل على فعل؟ الجواب أن نقول إن الفعل محذوف والتقدير ولو ثبت أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك، أما جاؤوك فهي جواب لو. وقوله لوجدوا الله توابا رحيما، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله، اللام أيضا واقعة في جواب الشرط لوجدوا الله توابا رحيما إلى آخره. يقول الله عز وجل إنه ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لم يرسل الرسل من أجل أن يكذبوا ويؤذوا، وإن كانت العاقبة قد تكون التكذيب والإيذاء، لكن الأصل في إرسال الرسل هو إيش؟ طاعته، كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هذا هو الأصل في خلق الجن والإنس، أنهم خلقوا للعبادة لا لله واللعب. ولكن هل هذا متحقق في كل واحد من البشر وكل واحد من الجن؟ لا. إذن هذه الآية كالآية التي في سورة الذاريات، لكن التي في سورة الذاريات تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذه تتعلق بشهادة أن محمداً رسول الله، هذه في الرسالة وتلك في التوحيد. فالرسل ما أرسلوا إلا ليطاعوا لا ليكذبوا ويؤذوا ويقتلوا، لأن من الرسل من كذب وأوذي وقتل، ومن الرسل من أطيع. الحمد لله يهديكم الأصبع. وقول إلا ليطاع بإذن الله، إذن الله تعالى تنقسم إلى قسمين، إذن كوني وشرع، والمراد به هنا إيش؟ الشرعي، ويحتمل أنه الكوني، يعني يطاع إذا أذن الله تعالى بذلك كونا. ومن الرسل الذين أرسلوا ليطاعوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا فر عليه قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني لو أنهم حين ظلموا أنفسهم جاء جاءوك، يعني جاءوك في حال ظلم أنفسهم، وذلك فيما وقع بينهم من خصومة، فتحاكموا إلى غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أنهم حين حصلت منهم هذه المظلمة، لو أنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما. طيب، وقوله إذ ظلموا، يعني حين ظلموا أنفسهم، وذلك بما وقع بينهم من نزاع وخصومة، جاءوك أي جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المراد جاءوك في حال حياتك، ويدل لهذا قوله واستغفر لهم الرسول، لأنه بعد موته لا يمكن أن يستغفر لهم، إذ أن عمله انقطع بموته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله. جاءوك فاستغفروا الله، أي عما وقع منهم من ظلم، واستغفر لهم الرسول تأكيدا لذلك، لوجدوا الله توابا رحيما. وهنا في قوله واستغفر لهم الرسول فيها إظهار في موطن الإضمار، والأصل واستغفرت لهم، لكنه أظهر في موضع الإضمار تنبيها على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، وأن استغفار الرسول له مزية على غيره، إذ أن دعوة الرسول مستجابة، فلهذا أتى بوصف الرسالة دون الضمير الذي هو في الأصل مكان في هذا المكان. لوجدوا الله توابا رحيما، قلنا اللام وقعت في جواب لو، وأن جاءوك هي خبر أن، والتقدير ولو أنهم جاءوك حين ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فإعراب إذن نعيد الإعراب مرة ثانية، إذ ظرف، والظرف لا بد له من متعلق، وهو متعلق بقوله جاءوك، فاستغفر لهم الرسول معطوف على جاءوك، فاستغفر الله معطوف على جاءوك، واستغفر لهم الرسول معطوف عليه أيضا. لوجد الله اللام واقعة في جواب لو، وعلى هذا فيكون جواب لو هو قوله لوجد الله. وقوله توابا، التواب من أسماء الله سبحانه وتعالى، وتوبة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، توبة بمعنى التوفيق للتوبة، وتوبة بمعنى قبول التوبة. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، مش بعده ليتوب، معنى تاب وفقهم للتوبة وقدرها لهم. وأما قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فهو دليل على أن التواب تأتي بمعنى قابل التوبة، ومنه قوله تعالى غافل الذنب وقابل التوبة. إذن فالتواب من أسماء الله وله معنى، الأول الموفق للتوبة، والثاني القابل للتوبة. وقوله رحيما هي أيضا من أسماء الله، فمن أسماء الله تعالى الرحيم. ورحمة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، وهي تكون للمؤمن وللكافر والبر والفاجر، لكنها في الدنيا فقط. وأما الخاصة فهي الخاصة بالمؤمنين، لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وهي تكون في الدنيا وفي الدين أيضا. ثم أعلم أن رحمة الله تعالى وصف من أوصافه الثابتة له على وجه الحقيقة، وليست كما يزعم أهل التعطيل بمعنى إرادة الإحسان أو الإحسان، لأن أهل التعطيل لا يؤمنون بأن الله له رحمة ويقولون كل ما ورد في الرحمة فالمراد به الإحسان أو إرادة الإحسان. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الرحمة التي أثبتها الله لنفسه هي كرحمة المخلوق، فقالوا إن الرحمة فيها نوع عطف وانفعال نفسي ورقة، وهذه لا تليق بالله. فيقال لهم إن هذه الأوصاف أو هذه المعاني التي زعمتموها إيش خاصة برحمة من؟ المخلوق، أما الخالق فهو رحيم مع قوته وقدرته. على أن دعواكم أن الرحمة رقة ولين وذل دعوة كاذبة، فإنه قد يوجد سلطان قوي جبروت وربما يكون له رحمة، لكن من أجل تصورهم أن الرحمة التي أثبتها لنفسه هي كرحمة المخلوق أنكروا ذلك وقالوا لا يمكن الله أن يكون لله رحمة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية، قال كل معطل فهو ممثل، كل معطل فهو ممثل. قد تستغرب هذا، كيف يعطل ونقول إنه ممثل؟ لأنه إنما عطل بناء على التمثيل، بناء على أنه إذا أثبت فقد مثل، فيكون مثل أولا وعطل ثانيا. مثاله هذه الصفة الرحمة، ومثال آخر الوجه، قال لا يمكن أن يكون لله وجه، لأنه لو كان له وجه لازم أن يكون مماثلا للمخلوق، وهذا مستحيل. فنقول الآن أنت مثلت أولا وعطلت ثانيا. في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا إثبات الحكمة لله عز وجل في إرسال الرسل بقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ومن فوائدها ثبوت قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، بمعنى أنه تتجدد له الأفعال الاختيارية حسب المفعولات. من أين تؤخذ؟ من قوله أرسلني، لأن أرسال الرسل يتجدد، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات تعليل أفعال الله، إثبات تعليل أفعال الله. من أين يؤخذ؟ من قوله إلا ليطاع بإذن الله، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله وأحكام الله معللة، لكن العلة قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة لنا، إما على سبيل العموم وإما على سبيل الخصوص. معنى قولي إما على سبيل العموم أي أنها تكون مجهولة لكل البشر أو مجهولة لبعض الناس دون بعض، وإلا فنعلم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها إيش معللة، مربوطة بعلل وحكم وأسرار، لكن بعضها معلوم للخلق وبعضها غير معلوم. لو قال لنا القائل لماذا كانت الصلاة والضوء أربعا، لماذا لم تكن اثنتين أو ستا، نقول الله أعلم، لا أحد يعلم، لا أحد من البشر يعلم. ولو قال قائل لماذا كان لحم الإبل ناقض الوضوء، نعم من العلماء من يقول الله أعلم، لأنه لا يأتي عن حكم ويقول هذا تعبد، علينا أن نتعبد لله وأن نتوضأ إذا أكلنا لحم الإبل ولا نسأل. ومن العلماء من يقول بل هذا معلل، معلل بعلة، وهو ما للإبل من القوة والشيطنة فإذا أكل الإنسان من هذا اللحم تأثر به فيتوضأ من أجل أن تهبط هذه القوة التي حصلت له بأكل لحم الإبل. ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ ليطفئ الوضوء وحرارة الغضب. وهكذا أيضا أعطان الإبل الصلاة في أعطان الإبل بعض العلماء فهم الحكمة وبعضهم لم يفهم الحكمة، وربما يختلف العلماء في العلة. فالنهي عن الصلاة في المقبرة ما العلة فيه؟ قال بعض العلماء العلة أنه يختلط تراب المقبرة بصديد الموتى وما فيه من النجاسات. وقال بعض العلماء بل العلة خوف الشرك. وأيهما أصح؟ الثاني قطعا أصح. أولا لأنه ليس كل مقبرة تكون منبوشة، وثانيا الأصل إيش؟ الطهارة والنجاسة الطهارة. فالمهم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة، لكن منها ما هو معلوم العلة، ومنها ما لا يعلم، ومنها ما يعلمه بعض الناس دون بعض. ومن فوائد الآية أن الحكمة الشرعية قد يختلف الحكم فيها، وهي تؤخذ من قوله إلا ليطاع. هذه الحكمة الشرعية في إرسال الرسل، لكن قد إيش؟ قد تتخلف، كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة الشرعية وقد تتخلف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله عز وجل لقوله إلا بإذن الله. والإذن نوعان، شرعية وكونية. فمن الأول قوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعا أو قدرا. ولا يصح قدرا، نعم لا يصح لأنه وقع، فقد أذن الله به قدرا لكن لم يأذن به شرعا. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أذن لكم شرعا. وأما الإذن الكوني فكثير، مثل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكذلك هذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة والاستغفار، لقوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ومن فوائدها أنه يشرع لمن ظلم نفسه في المخاصمة والمحاكمة أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله ويطلب من الرسول أن يغفر له، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له الحكم وإليه التحاكم. فلا بد أن يعني فمن المشروع أن يأتوا إلى الرسول ويستغفر الله عز وجل عنده ويستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا ظلم نفسه فينبغي له أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول. ها؟ لا يجوز؟ طيب، الآية نعم الآية في حياته، لكن مع ذلك استدل بها أهل الغلو على أن الإنسان ينبغي له إذا أذنب ذنبا أن يأتي إلى القبر النبوي فيستغفر الله ويستغفر له الرسول. واستدلوا لذلك بقصة مكتوبة، رجل أعرابي عتبي جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد يا خير من دفنت بقايا عظمه إلى آخر البيتين. فلما نام رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله قد غفر لك. وهذه قصة مكذوبة، والآية تدل على بطلان هذا القول، لأن الآية يقول وإذ ظلموا، وإذ للماضي ولا للمستقبل؟ للماضي. لو قال إذا ظلموا ربما يكون فيها شبهة، ولكنه قال إذ ظلموا، على أنه لو قال إذا ظلموا لم يكن فيها دليل، لأن قوله واستغفر لهم الرسول يمنع أن يكون ذلك بعد موته قطعا، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستغفر لهم بعد موته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تاب واستغفر بصدق وإخلاص فإنه ساجد التوبة والرحمة، لقوله لوجدوا الله توابا رحيما. وهل يستثنى من ذلك ذنب؟ لا، مع التوبة لا يستثنى ذنب. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه آية عامة كل الذنوب، وهناك آية مفصلة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. رؤوس الذنوب العظيمة ذكرها الله، لا يدعون مع الله إلها آخر هذا الشرك، ولا يقتلون النفس العدوان على النفس وهو أعظم العدوان الجسد، ولا يزنون عدوان على العرض، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وهل يشمل هذا المنافقين؟ نعم يشملهم للعموم، ولقوله تعالى في المنافقين خاصة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر عظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى، طيب هل يخذ من الآية طلب الدعاء من الغير بأن تقول يا فلان استغفر الله لي، أو يؤخذ من انتفاع الإنسان بدعاء غيره؟ نعم الثاني، وذلك لأنهم ليس في الآية أنهم طلبوا من الرسول أن يستغفر لهم، لكن في الآية أنهم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ولم يذكر في آية الطلب. ومعلوم أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، فها النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إنكم إذا قلتم ذلك أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وكذلك ذكر الله عن المؤمنين أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وكذلك المسلمون يصلون على موتاهم ويقولون اللهم اغفر لهم وارحمهم اغفر له وارحمه. وهذا محل إجماع أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، ولكن هل يسأل غيره أن يدعو له؟ هذا محل خلاف. فمن العلماء من قال لا بأس أن يسأل من الرجل الصالح أن يدعو له، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل ويقول يا رسول الله ادع الله أن يغيثنا فيدعو، وربما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بالمغفرة فيدعو له. وبأن الصحابة رضي الله عنهم توسلوا إلى الله تعالى بطلب السقيا بالعباس، في طلب السقيا بالعباس ابن عبد المطلب، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أدرك أويسا القرني أن يطلب منه الدعاء، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من إيش من دعاء. ولكن كل هذه ليس فيها دليل. أما طلب الإنسان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له فهذا خاص به، ولهذا لم ينقل أن أحدا جاء إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقول ادعو الله لي. وأما الاستسقاء بالعباس فلأن عمر رضي الله عنه قال قم يا عباس فادعو الله لنا، إنما طلبه أن يدعو لعموم المسلمين، ولا حرج أن تأتي لشخص تؤمن فيه الخير وإجابة الدعوة فتقول ادعو الله للمسلمين أن يغيثهم، لأنك لم تدعو لنفسك. وأما أويس القرني فهو خاص به، ولهذا نحن نعلم علم اليقين أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابة أفضل منه، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحداً أن يقول اطلبوا من هؤلاء أن يدعو لكم، لكن هذا خاص به فقط. وعلى هذا فالأفضل أن لا تسأل من أحد أن يدعو لك. لكن قيد شيخ الإسلام هذا بما إذا قصدت نفعك الخاص، أما إذا قصدت نفع أخيك بثوابه على دعائه لك وثوابه على دعاء الملك له، فإن من دعا بأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله أو ولك مثله، قال إنه إذا قصد هذا فقد قصد الإحسان إلى أخيه فيكون غير داخل في المسألة المذمومة. نعم نعم غالبا كيف؟ نعم يعني بما قدموا، أي بسبب ما قدموا من المعصية. ها؟ إيش؟ إطلاق البعض على الكل. إطلاق البعض على الكل، نقول إنه يطلق إذا أطلق البعض ووريد الكل دل هذا على أن هذا البعض شرط في بقاء الكل. فذكر الأخ علي السلطان إشكال على ذلك بقوله مما قدم هديهم، فقلنا أنهم أجابوا عن هذا بأنه عبر بالأيدي لا لأنها ركن شرط في بقاء بقية البدن، ولكن لأنها آلة العمل غالبا. نعم
1: تعمل أو يتكلم.
0: نعم
1: لا يشكل على الشيخ ما رجحنا فيما سبق أن من حديث النفس حدث الإنسان نفسه ثم أنزل أن هذا لفقه، لأن هذا حدث نفسه واسترسل، سبق الشيخ
0: أنه لا يفطر
1: الشيخ هذا مثلا هذا وقع في قلبك.
0: نعم
1: في صدرك.
0: نعم
1: أن حدث نفسه وبدأ يسترسل، وكل مرة أراد مثلا يعني ينزل شهوته يسترسل ويقول هذا حديث نفس.
0: إيه صحيح
1: ثم ينزل.
0: إيه نعم
1: يبدأ شهوته
0: ما فعل شيئا.
1: وفي حديث
0: يترك
1: شهوة من
0: أجله. اي نعم ما فعل،
1: لكنه فعل الشيخ استرسل حديث النفس على استرسل معه.
0: بس الاسترسال هل حصل منه فعل؟
1: نعم
0: ما حصل منه. نعم ولهذا قلنا لو حصل فعل مثل أن يحرك ذكره مثلا أو يتمرق على الأرض فسر صومه. نعم بلى
1: قال بعضهم بما ان الله عز وجل وقد ورد ان الانبياء ليسوا بموتى في قبورهم.
0: نعم
1: فاذا ندعوهم سواء في حياه او في
0: موتى. طيب هذا من امور الغيب او من امور الشهاده. طيب هل امور الغيب يقتصر فيها على ما سمعنا او ناتي بشيء من عندنا؟ على ما سمعنا. فنقول إن الله يرد روح الرسول فيرد السلام، لكن ما نتجاوز هذا، وإلا لقلنا كيف أصبحت وشلونك اليوم عساك طيب. نعم ثم الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، حتى الشهداء أحيانا عند ربهم يرزقون، لكن حياة البرزخ غير حياة الدنيا. وإلا لقلنا إن الصحابة رضي الله عنهم جنوا جناية عظيمة على الرسول حيث دفنوه وهو حي. ها؟ نجيب أنه غير معصوم، غير معصوم، وربما انه في تلك الساعة ما حضره الكلام عليها على سندها. لابد أن يعرضها ليزيل الشبهة عنه، لكن لا يعنف مثلا في انتقادهم، بل يقول مثلا قد يفهم بعض الناس من هذه الآية كذا وكذا. نعم كيف؟ الحكمة ضالة المؤمن، كلم الإنسان بما يناسب حاله. يقول إذا كان الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن من رأى الرسول فهو حق، فرأيت الرسول فقال أخبر فلانا بأن الله قد أخبره كذا، هل أخبر فلانا؟ نعم، وهل يكون هذا حقيقة أن الله قد غفر له؟ الرسول أخبر بأنه من رآه فقط، ولم يذكر عن كلامه شيئا. وكما قلت لكم أمور الغيب نقتصر فيها على ما ورد، ولا نقول مثلا لو أن الرسول حدثنا بحديث فإننا نأخذ به، ولا يرد علينا ما ذكرناه لكم من قصة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ما ذكره شيء جاءت به السنة وهو الاشتراط في الدعاء، بل جاء به القرآن. سمع إذا لآتيناهم من لدنا

0: الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأخذنا فوائدها. قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. أيضا تكلمنا على أول هذه الآية من حيث التفسير والإعراب. يقول عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا، وذلك لأنهم يكرهون ما يؤلمهم ويؤذيهم في الدنيا، ولا يهمهم إذا كفوا هذا الأمر أن يكونوا طائعين أو عاصين. وقول أن اقتلوا أنفسكم لا يراد به أن يقتل الإنسان نفسه، بل يراد به أن يقتل أخاه، لأن أخ الإنسان بمنزلة نفسه. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. ومعلوم أن الإنسان لا يلمز نفسه وإنما يلمز أخاه. وقول أو اخرجوا من دياركم، هذا أيضا من الأمور المكروهة للنفوس أن يخرج الإنسان من بلده، فإن ذلك من أكره ما يكون على النفوس، يدعو وطنه الذي عاش فيه، ويدعو أملاكه، ويدعو الأرض التي كان يعرفها، شاق على النفوس. لو فرضنا عليهم ذلك من قادوا إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، وذلك لإيثارهم الدنيا على الآخرة. وقوله إلا قليل منهم هذا استثناء، والقليل يعني ما دون النصف، والكثير النصف فما فوق، لكن يقال لما فوق النصف إنه أكثر، ويقال لما دونه إنه الأقل. ولو أنهم، يعني لو أن هؤلاء الذين تحاكموا إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام وأمروا أن يتحاكموا إلى الرسول، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. والذي يوعظون به هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكان خيرا لهم في الحال والمآب، وأشد تثبيتا أي أشد إثباتا على الحق، لأن الإنسان كلما ازداد طاعة الله ازداد إيمانا ويقينا وثباتا. فمن هذا من هذه الآية يستفاد أولا بيان ضعف الإنسان، وأنه لا يستطيع أن يتحمل كل ما أمر به إذا كان لا يلائمه، لا سيما مع ضعف الإيمان، خصوصا إذا قلنا إن هذه الآية نزلت في المنافقين. ومن فوائدها أن قتل الناس بعضهم بعضا من أشق ما يكون على النفوس. ومن فوائدها أيضا أن الإخراج من الديار هو من الشاق على النفوس، لأن الله تعالى ضربه هنا مثلا: أو اخرجوا من دياركم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناجي من العباد قليل، لقوله: ما فعلوا إلا قليل منهم. ففتش نفسك، هل أنت من هؤلاء القليل أو من الكثير؟ وهذا الحكم يشهد له ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول الله له: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. يعني 1 في 1000 من أهل الجنة، والباقون من بني آدم من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فقال: أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة وثلث أهل الجنة وشطر أهل الجنة. ففرح الصحابة بذلك وكبروا. هذا يدل على أن بني آدم الأقل القليل منهم هم الذين ينجون من النار، والباقون من أهل النار نعوذ بالله منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن طاعة الله سبحانه وتعالى سبب لكل خير. قالوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. ومن فوائدها أن الأحكام الشرعية مواعظ، ولهذا سمى الله القرآن موعظة، فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ووجه كون الأوامر والنواهي موعظة أن الإنسان يتعظ بها فيمتثل الأمر ويجتنب النهي. وكثير من الناس لا يفهم من كلمة موعظة إلا ما كان مقرونا بالترغيب أو الترهيب، وهذا ليس بشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تفاضل المنازل بين العباد، لقول يا خالد لكان خيرا له وأشد تثبيتا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الثبات على الحق يختلف، منه الشديد القوي ومنه الضعيف ومنه المتوسط، لقوله وأشد تثبيتا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى عظيم ما يحصل في المستقبل، وأن الإنسان يخشى عليه من الزلل إلا أن يثبته الله، لقوله وأشد تثبيتا، لأن التثبيت على غير مواطن الزلل لا يذكر، إنما يذكر التثبيت في حال مواطن الزلل. ومعلوم أن الإنسان يرد عليه في حياته شبهات ويرد عليه شهوات، فالشبهات تدك العلم وتذهب العلم، شبهات، والشهوات تدك الإرادة حتى يصبح الإنسان لا يريد إلا ما يهوى فقط، وهذه آفة. فالإنسان يحيط به شيئا، شبهة يزول بها العلم، شهوة تزول بها الإرادة. فإذا لم يثبته الله بالعلم والإرادة الصادقة والعزيمة الجازمة فإنه يهلك. هل يؤخذ من هذا أن الإيمان يتفاوت؟ منصور، نعم، هل يؤخذ؟ أنا لا أريد أن تأتي بالدليل. يؤخذ. وجه ذلك يا آدم، وجهه خير، هذه ماذا ترى فيها؟ هل هي اسم تفضيل أو لا؟ أسأله. طيب، اسم التفضيل يقتضي وجود مفضل ومفضل عليه، وهذا هو التفاوت. وكذلك يؤخذ من قوله إيش وأشد تثبيتا، أن الإيمان يتفاوت. ثم قال تعالى وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن ظرف للزمن الحاضر، وإذ للماضي، وإذا للمستقبل. فهذه الظروف الثلاث، فهذه العوامل الثلاثة والأدوات الثلاث تقاسمت الزمان. إذ زال، وإذا

إن أجرا عظيما. آتى بالمد بمعنى أعطى، فهي من أخوات من أخوات إيش؟ كسى، أي من العوامل التي تنصف فعلين ليس أصلهما المبتدا والخبر. نعم، هي من العوامل التي تنصف مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، بخلاف ظن وأتيا فإنها تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر. مثال ذلك تقول زيد قائم، أدخل عليها ظننت زيدا قائما، وتقول كسوت زيدا جبة، احذف العامل، فهل يستقيم أن تقول زيد مبتدا وجبة خبر؟ لا يمكن، ولهذا يفرق بين كسى وأخواتها وبين ظن وأخواتها. آتى من أي البابين؟ من باب كسى، من الباب الثاني. ومفعولها الأول ألها في قول لآتيناهم، والثاني أجرا، وإذا لآتيناهم أي أعطيناهم، من لدنا أي من عندنا، أجرا عظيما أي ثوابا. وسمى الله تعالى الثواب الذي جعله على الأعمال سماه أجرا، ليتبين للإنسان أن هذا الثواب لا بد من حصوله، كما أنه لا بد من حصول الأجر لمن استأجر بيتا أو نحوه، فلا بد أن يحصل على الأجرة. والعظيم هنا بمعنى الكثير وبمعنى الشديد، يعني أنه أجر لا يمكن للإنسان أن يدرك كنها، لأنه عظيم. ووصف الشيء بالعظيم من العظيم يدل على عظمته. يعني ففي هذه الآية دليل على أن الإنسان يثاب ثوابا آخر غير التثبيت الذي ذكره الله في الآية الأولى، وهو أنه ينال ثوابا عظيما من عند الله عز وجل. وكل هذا من أجل الترغيب في فعل ما يوعظ به العبد. وفي هذه الآية الكريمة دليل على بطلان قول الصوفية الذين يقولون أعبد الله لله ولا تعبده لثواب الله. ووجه الدلالة أنه لولا أن لذكر الثواب تأثيرا في العمل لكان ذكره إيش؟ عبثا ولغوا. فالله عز وجل لم يذكر الثواب ويرغب في العمل من أجل الثواب إلا ليبين أن نية الثواب لا تضعف العمل ولا تنافي الإخلاص. وقد وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين معه بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، على أنه جاء في آية أخرى المدع في الذين يبتغون وجه الله، فيكون هذا دليلا على أنك إن أردت وجه الله فإنك مثاب، وإن أردت ثواب الله فإنك مثاب أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة عظم هذا الثواب من وجهين: الأول إضافته إلى الله في قوله من لدنا، لأن عطاء العظيم عظيم، والثاني من قوله أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما، صراطا هذه فيها قراءتان بالسين والصاد، صراطا وصراط، وهدى هذه أيضا تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. المفعول الأول ألها في قول هديناهم، والثاني صراطا. هديناهم، الهداية هنا تشمل هداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق والرشاد. وقد مر علينا أنه إذا عدي العامل بإلى فهو هداية الدلالة والإرشاد، وإذا جرد من حرف الجر شمل هذا وهذا. وذكرنا لهذا الشواهد،
فمن شواهد

0: معدة إلى قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
1: أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
0: أنه إذا عدي العامل بإلى فهو هداية الدلالة والإرشاد، وإذا جرد من حرف الجر شمل هذا وهذا، وذكرنا لهذا شواهد. فمن شواهد المعدة بإلى قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن شواهد المجرد قوله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الآية أيضا: ولهديناهم صراطا مستقيما. ففيها من فوائدها أن من فعل ما يوعظ به وأطاع الله ورسوله فإنه يهدى إلى الحق، وثواب الحسنة الحسنة بعدها. ومن فوائدها أنك إذا أردت سعة العلم وثبوت العلم فعليك بطاعة الله، لأنه كلما اهتدى الإنسان بهداية الله ازداد هدى، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله صراطا مستقيما يستفاد منه أن هناك صراط، أن هناك صراطا غير مستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ نعم، سبل الكفر، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل التي تميل بالإنسان يمينا وشمالا هذه غير مستقيمة، أما صراط الله الذي هو سبيله والموصل إليه فإنه مستقيم. ثم قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من هذه شرطية، والفعل بعدها مجزوم بها، ودليل الجزم حذف الياء، وأصل يطع يطيع. فإذا قال قائل: لماذا حذفت الياء؟ قلنا: لأنه لما جزم الفعل صار ساكنا والياء ساكنة. والقاعدة أنه إذا اجتمع ساكنان فإن كان الأول حرفا صحيحا كسر، وإن كان حرف علة حذف. وفي هذا يقول ابن مالك وينشدنا إياه خالد شراري: أعد البيت. خطأ. خطأ. نعم. صحيح. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا يعني حرف الله فحذفه واستحق يعني فحذف. هنا نقول حذفت الياء يعني حرف لين، حرف لين وبعدها ساكن فوجب حذفه. فإن قال قائل: ما بعدها ليس بساكن بل هو مكسور، ومن يطع الله، فالجواب أن هذه الكسرة عارضة لالتقاء الساكنين. طيب، أين الجواب؟ جواب من؟ جملة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وهنا نسأل: لماذا اقترنت الفاء في الجواب؟ ويجيب عن ذلك سعيد: رابط الجواب، فلماذا اقترن جواب الشرح بالفعل؟
2: لأنه لم يكن جواب،
0: لا جواب،
2: جواب الشرح،
0: لأن جواب الشرح جملة اسمية، وإذا كان جملة اسمية فإنه يجب اقترانه ترنه بالفعل. وخالد بن زين يشيدنا البيت في هذا، في وجوب اقتران الجواب بالفاء. أنشدنا بيتا أنشدناكمه سابقا. ليس هو، ليس إياه. ها طيب، خطأ، لا تدخلون، سبحان الله. طيب، سبعة المواضع إذا وقع جواب الشرط ثلاثة بالفعل. قوله من النبيين فيها قراءتان، من النبيين بالياء ومن النبيين بالهمزة. ومن هذه بيانية، فما هو المبهم الذي بين بمن؟ اسم موصول، اسم موصول مبهم فيحتاج إلى بيان، وصلته لا تبينه. نعم طيب، وحسن أولئك رفيقا، حسن أولئك رفيقا، أولئك تعود إلى أي أنت؟ يعني مشار إليه ما هو؟ بس والنبيين خارجين؟ طيب، طيب لماذا قال رفيقا مع أن المشار إليه جمع؟ رفيق التمييز، والتمييز لابد يكون جمعا، لابد أن يكون مفردا، والآن رفيق مفرد وجمعه رفقاء. وإذا كان على وزن فعيل، يعني معناه إذا كنا قتيل فهو بمعنى قتلى، نعم. يقول العلماء إن رفيق مفرد صالح للجمع والمفرد، يعني صالح لهذا وهذا، فتقول هؤلاء الجماعة رفيق هؤلاء الجماعة أو رفقاء هؤلاء الجماعة. كالجنوب مثلا، كلمة جنوب لفظها مفرد ولكنها صالحة للجمع، قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهر. ومثل الفلك مفرد لكنه صالح للجمع، قال الله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك إيش وجرين به، وقال تعالى ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، وأمثال هذا كثير. ويعجبني كلمة قالها ابن عقيل رحمه الله ومن الفقهاء، قال إن الأحدب الذي حدبته كالراكع ينوي الركوع كفلك في العربية، صالح للمفرد والمذكر، صالح المفرد والجمع، وهكذا الانحناء من الرجل الأحدب صالح لأن يكون طبيعيا أو يكون شرعيا راكعا. نعم، وهذا يجرنا إلى قصة الكسائي مع أبي يوسف. كان الكسائي يقول إن الإنسان إذا أتقن علما إتقانا قويا جيدا فهم ما سواه من العلوم وإن لم يدرسها، هكذا قال. وكان ذلك بحضرة الرشيد، فقال له أبو يوسف، وأبو يوسف فقيه، قال له: ما تقول فيما إذا سهى الرجل في سجود السهو؟ قال: كسائي يقول لا يسجد للسهو ذلك. قال: وهل عندك شيء من نحوك يدل على هذا؟ قال: نعم، عندي أن المصغر لا يصغر. فهذه ما أدري هل مصنوعة أو حقيقة. على كل حال، إن الإنسان إذا ربط العلوم بعضها ببعض ينتفع، يكون عنده قدرة على تأليف الفكر. ولهذا تجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرن الأشياء التي تظنها بعيدة بعضها من بعض ولكنها قريبة، يجمعها أصل واحد. نعود إلى معنى الآية. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول. الطاعة هي موافقة الأمر، تركا للمنهي وفعلا للمأمور. ولهذا نقول: إن من ترك المعصية يعتبر مطيعا، ومن فعل الواجب فهو مطيع. ولهذا قيل: في الطاعة هي موافقة الأمر أو موافقة المطاع. طيب، وقول من يطع الله والرسول، ولم يقل ثم الرسول، لأن أمر الرسول من شرع الله. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشرع لا بأس أن يقرن مع الله بالواو، لأن ما جاء به فهو من شرع الله، بخلاف الأمور الكونية فإنه لا يجوز أن يقرن مع الله إلا مقرونا بثم. طيب، ومن ذلك، أي من فروع هذه القاعدة، قول القائل: الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية. ومن ذلك قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولم يقل ثم رسوله، لأن هذا إيتاء شرعي فهو من الشرع. أما الأمور القدرية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك فيها شيئا. فلهذا لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. وقول: فأولئك مع الذين، أولئك إشارة جمع، إشارة إلى جمع، مع أن الذي قبلها مفرد، لكن قالوا إن من وما وأمثالهما صالحة للجمع والمفرد، فهي باعتبار لفظها مفرد وباعتبار معناها جمع، فيصح أن يعود الضمير إليها أو الإشارة إليها باعتبار اللفظ وباعتبار المعنى. وقد جمع الله تعالى بين ذلك، وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فراعى في الأول اللفظ، وفي الثاني المعنى، وفي الثالث اللفظ أيضا. طيب، وقول فأولئك أتى باسم الإشارة، إشارة إلى علو مرتبتهم، ولم يقل فهؤلاء للتنبيه على علو المرتبة. وقول مع الذين أنعم الله عليهم، أي نعمة الدين والدنيا، وهي النعمة الخاصة. وليعلم أن نعمة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: نعمة عامة ونعمة خاصة. النعمة العامة تكون للمؤمن والكافر والبر والفاجر والمستقيم والفاسق، هذه العامة. ومنها إدرار الرزق على الناس من مطر ونبات ورخاء وأمن، هذه من النعم العامة. الثاني النعمة الخاصة، وهي النعمة التي تكون في الدين والدنيا، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين. وهم أصناف أربعة كما قال الله تعالى هنا: أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والنبيون هنا تشمل الرسل، لأن كل رسول فهو نبي، فإذا قيل من النبيين دخل فيهم بالأولى الرسل، ولا شك في هذا. وأما طيب والنبيين قيل إنهم من أوحي إليهم بشرع ولم يؤمروا بتبليغه، والرسول من أمر إليه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. وقيل النبي من أوحي إليه أن يتعبد بشريعة من قبله أو يأتي بما يكملها، فلا بد من سبق رسول عليه. ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن النبي يوحى إليه بالشرع ولكنه لا يكلف ويلزم بتبليغه. ومن هؤلاء أي من النبيين الذين لم يرسلوا آدم، فإن آدم نبي مكلم لكنه ليس برسول، لأنه هو أول البشر، فليس هناك أمة حتى يكون رسولا لها. ولأن الناس الذين خرجوا من ومن حواء كانوا قليلين، لم تفتنهم الدنيا، وكانوا ينظرون إلى أبيهم فيتعبدون بعبادته، فلما انتشر الناس وكثروا أرسل الله موسى. ولهذا قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهذا يدل على أن الناس قبل هذا لم يبعث فيهم أنبياء مبشرين ومنذرين، وإنما هم أنبياء يتعبدون لله وتتبعهم الأمة. وهو مأخوذ من النبأ وهو الخبر، وقيل من النبوة وهي الرفعة، أما على الأول فظاهر، لأن النبي مخبر ومخبر، وعلى هذا يكون لفظ النبيين بالهمز النبيين، فعيل بمعنى مفعول وفاعل، فهو منبأ وكذلك ومنبئ. وأما على الياء فتحتمل أن تكون من النبأ ولكنها حذفت الهمزة تخفيفا، أو من النبوة وهي الرفعة لعلو منزلة الأنبياء. ولا شك أن الأنبياء هم أعلى طبقات عباد الله الصالحين. الصديقين، نعم سليم. ما في خلاف، أقول ليس في خلاف حتى احتاج الى جهل. لا هي هذه تختلف، قد يكون المريض يقول شيء اللي جابه لي هذا يمكنه جاسوس ولا بلى، وقد لا يقول هذا، قد يفرح إذا عاده مثل هذا الرجل وربما ينشط. لا هو عيادة من عرفته ولم تعرف، لا سيما إذا دخلت إلى غرفة فيها ناس تعرفهم وناس لا تعرفهم، ليس من المروءة أن تسأل عن هؤلاء والآخرين ولا تسأل عن حال الآخرين. نعم. نعم، هذا يؤخذ من أن الإنسان إذا كان يعلم أن هذا الشخص مسرف على نفسه ويعوده من أجل إنقاذه من النار، هذا طيب. حمد، نعم هذا صحيح، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني، نعم نعم كله صحيح، لكن ليس التحديث يعني التصديق، لأن الرسول أمرنا بالتوقف فيما حدثوا به ما لم يشهد شرعنا به. ولهذا قال العلماء أن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم شهد شرعنا بصحته، وقسم شهد شرعنا ببطلانه، وقسم لم يشهد شرعنا به بشيء فيه بشيء، فالثالث يتوقف فيه. سمع وين كتابك؟ وين كتابك؟ ها؟ مصحف مصحف.

فإن أصابتكم مصيبة

0: قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبق الكلام على أول هذه الآية، وأظن ما قبلها أخذنا فوائده. قوله مع الذين أنعم الله عليهم، نعم، ومن يطع الله هو الرسول. ألف الرسول يا هانئ، هل هي للحقيقة أو للعهد؟ للعهد. إذا كانت للعهد فمن المراد به؟ أي رسول؟ المراد به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هل في احتمال آخر؟ نعم خالد. نعم، يعني الجنس، المراد الجنس، يعني ومن يطع الله والرسول الذي أرسله سواء محمد سواء كان محمدا أم غيره، وهذا أقرب العموم. طيب، قوله من النبيين، من هذه لبيان، أين المبهم الذي بينته؟ الذي هو مع الذين. طيب، إلى هنا نوصل. قال الله تعالى من النبيين والصديقين. يدخل في النبيين هنا الرسل، لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فقول من النبيين يشمل الرسل، وهم أفضل من الأنبياء، وهذا هو المتفق عليه بين علماء المسلمين. وأما غلاة الصوفية فقالوا إن الولي أفضل من النبي، والنبي أفضل من الرسول. قالوا لأن الولي له الولاية والقرب، والنبي له الإخبار مع البعد، والرسول خادم. وأنشدوا على ذلك: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. شوف العبارة السيئة، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. إذن الولي بعيد فوقهم ولا أبعيد عنه، ثم يليه مع البعد من يلي الولي النبي، ثم الرسول، وليس بين النبي والرسول على زعمهم فرق إلا قليلا. ولا شك أن هذا ضلال بين والعياذ بالله، لأننا نقول كل رسول النبي وكل نبي ولي، فأشرف أولياء الله الرسل والأنبياء، لا شك أشرف الأولياء النبيين، وأشرف النبيين الرسل. فنقول فكلامهم باطل. ثم من يعنون بالأولياء؟ يعنون بالأولياء رؤوس الطواغيت، أولياءهم الذين هم أولياء الشيطان، الذين يريدون منهم أن يعبدوهم وأن يجعلوهم معصومين من كل ذنب ومن كل خطأ. أما الصديقون فالصديق هو الذي صدق بالحق وقال بالصدق، بينه قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالصديق هو الذي قال بالصدق وصدق بالحق. وأفضل الصديقين هو أبو بكر رضي الله عنه، لأن هذه الأمة أفضل الأمم، وأبو بكر أفضل هذه الأمة، فيكون أفضل الصديقين هو أبو بكر رضي الله عنه. والشهداء، الشهداء جمع شهيد، واختلف العلماء فيه، فقيل إن المراد بالشهداء أهل العلم بقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقيل بالشهداء، وقيل المراد بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والصحيح أن الآية عامة، لأن العلماء شهداء استشهدهم الله سبحانه وتعالى على الخلق، فهم يشهدون بالحق ويشهدون على الخلق. من أعلم الناس بصدق الرسل وبشريعة الرسل؟ العلماء، فيشهدون بالحق الذي جاء به الرسل، ويشهدون على الخلق أن الرسل بلغوه. ثم نقول أيضا: هذه الأمة شهداء على الناس عموما لقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ووجه ذلك أن هذه الأمة تشهد على أن الرسل جاءوا أقوامهم بالبينات، وأن من هؤلاء الأقوام من كذب ومنهم من آمن، وأن من هؤلاء الأقوام من كفر ومنهم من آمن، لأنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، فالرسل كلهم قد سبق وقد قص الله علينا من أنبائهم. وقول الصالحين: هؤلاء أدنى مرتبة ممن قبلهم، لكن من كان قبلهم فهو من الصالحين لا شك، فهو من باب عطف العام على الخاص، فليس كل صالح يكون صديقا، وليس كل صالح يكون شهيدا، وليس كل صالح يكون نبيا أو رسولا، لكن كل نبي وكل صديق وكل شهيد فهو صالح. قال الله تعالى عن إبراهيم: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذن الصلاح وصف عام، فيكون عطفه على ما سبق من باب عطف العام على الخاص. لكن فمن هو الصالح؟ الصالح ضد الفاسد، الصالح ضد الفاسد، فهو المطيع لله، لأن الفاسد هو العاصي لله، كما قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: أي لا تفسدوا فيها بالمعاصي، فإن المعاصي سبب للفساد في الأرض. ودليل ذلك قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وعلى هذا فالصالح هو المطيع لله. وعبر بعضهم عن ذلك بقوله: الصالح من قام بحق الله وحق العباد. وهذا بمعنى الأول، لأن المطيع لله لا بد أن يكون قائما بحق الله وحق العباد. قال الله تعالى: وحسن أولئك رفيقا. حسن فعل ماض لكنه مشرب معنى التعجب، فهو بمعنى قول: ما أحسن هؤلاء الرفقاء. وقوله أولئك المشار إليهم هؤلاء الأصناف الأربعة. ورفيقا قيل إنها بمعنى رفقاء، وأنها اسم يستوي فيه الجمع والواحد. وقيل إن رفيقا تمييز، تمييز لحسن، لأنها بمعنى التعجب. ولكن الأول أصح، أي ما أحسن، أي حسن هؤلاء رفقاء، وأن رفيق صالحة للواحد والجمع، والرفيق هو المرافق، والمرافق هو الذي ترتفق به أنسا ومعونة وانشراحا وما أشبه ذلك. ولهذا لا يقال رفيق إلا لمن رافقك وزاملك، إما في عمل وإما في سفر وإما في غير ذلك. ثم قال تعالى: ذلك الفضل من الله. خلاص طيب، نعم، كيف ذلك؟ نعم نعم، لا شك أن السياق الآيات اللي قبلها كلها في الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا مانع من أن تأتي آية عامة فيكون الرسول دخل ضمنه، رسول محمد صلى الله عليه وسلم دخل ضمنه.
1: هل نقول أن
0: معه من المعنى مين؟ لا، لا، لأن من سوى هذه الصف الأربعة هم المنافقون والكفار معه، ولهذا قد يحشر الإنسان مع هؤلاء مع الكافرين، وإن كان في وإن كان فيه شيء من الطاعة تعذيبا له، وقد يحشر مع المؤمنين وإن كان فيه شيء من المعصية إذا عفى الله عنه. نعم نعم نعم، في طريقه إلى أن يكون شهد، في طريقه. لو ماتوا على ذلك فقد قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله، يكمل له أجر ما نوى. نعم، كل مصلح فهو صالح، والصالح الذي لا يصلح فيه نقص في صلاحه، لأنه يعني من كمال الصلاح الإصلاح. ولهذا قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، ولم يذكر أنهم أمروا بالمعروف، قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. المصلح نعم من كمال الصلاح الإصلاح، وقد يكون إنسان صالحا لكنه لا يهتم بصلاح غيره فلا يكون مصلحا، وحينئذ نقول هو صالح ناقص الصلاة. ما نقول الله قال هكذا، أقول الله قال هكذا، ما نقدر نغير القرآن. هل الأفضلية؟ نعم لا لا، هو إخبار، إخبار يراد به الحث، يعني هل ترغب أن تكون مع هؤلاء وفي صحبتهم؟ الجواب نعم، إذن أطع الله ورسوله. ها؟ يعني أن تقول إذا أطاع الله ورسوله فهو لا يخرج عن هذه الأصنام، كذا تقول؟ طيب هو معهم، قد أقول أن هذا الرجل مع المؤمنين وهو مؤمن، أما من قتل في المعركة وهو قد قاتل لتكون كلمة الله العليا فهذا شهيد لا شك، وأما من قاتل لقضية معينة لا لتكون لكلمة الله العليا فليس في سبيل الله ولا يكون شهيد، ولا يحل أن نسميه شهيد، بل حتى الذي يقتل في المعركة لا يقال أنه شهيد، كما بوب على ذلك البخاري رحمه الله فقال: لا باب لا يقال فلان شهيد، وكما نهى عن ذلك عمر قال: إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد، وما يدريكم، يعني لعله غل، ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد. نعم نعم، ذكرنا هذا، قلنا هذه الأمة أيضا شهيدة على على على الأمة السابقة، وكذلك الأمة شهيد بعضها على بعض، ولهذا كان القول الراجح أن من شهد له الأمة واتفقت على الثناء عليه فإنه يشهد له بالجنة. نعم. أليس قتل نفسه؟ لا، هذا ما قتل نفسه، لأنه الذي ألقى التمر وقاتل ما قتل نفسه، لأنه دافع ويريد أن يقتل الأعداء، لكن هذا دخل انتحاري، دخول انتحار، ما يجوز أبدا. هذا قاتل نفسه، لا يجوز إلا في حال واحدة معينة، وهي ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، إذا كان للإسلام في ذلك مصلحة كبيرة، واستدل بقصة الغلام مع الملك الذي أراد الملك أن يقتله، فصار يرسله مرة إلى الجبال يرد فيها، ومرة إلى البحر يغرق فيه، ولكنه يرجع سالما، فقال للملك إن كنت تريد أن تقتلني فاجمع الناس وخذ سهما من كنانتي ثم ارمني به وقل باسم رب هذا الغلام فإنك سوف تقتله. ففعل الملك وجمع الناس وأخذ سهما من كنانته فرماه به وقال باسم رب هذا الغلام فأدركه فقتله. ماذا حصل؟ صار هؤلاء الجمع كلهم يقولون الرب رب الغلام، يعني ولست أنت. فهذه مصلحة عظيمة، يمكن أن يقال الإنسان لا بأس أن يفتيها بنفسه. طيب
2: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وانظروا ثباتا أو انظروا جميعا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكر الله تعالى ثلاث فوائد لمن فعل ما يوعظ به، فما هي؟ عقيلة، ما هي؟ طيب، هل يستفاد يا شرافي من الآية أن من فعل ما يوعظ به ازداد علمه؟ من أين؟ أجرا. نعم، ولهديناهم صراطا مستقيما، قولان، أيهما؟ الثاني. نعم، ماذا يستفاد من الإضافة في قوله من لدنا؟ التكثير والتعظيم. طيب، وجهه لكن ما وجهه؟ يعني العطية الكريم كثيرة والعظيم عظيمة. طيب، هل له نظير من السنة؟ دعاء علمه الرسول عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه. نعم في صلاته ما هو في آخره، فاغفر لي مغفرة من عندك. تمام. قول ومن يطع الله والرسول، من المراد بالرسول هنا؟ هل هو العموم أو رسول معهود؟ أحمد، يعني رسول معهود، الرسول يعني محمدا، أو الرسول يراد به الجنس فيشمل جميع الرسل؟ ها؟ أنت؟ نعم. نعم. لأن إذا قلنا بالعموم لا لا لا يفسر به السياق. طيب. أين ذكر الرسل؟ الآية ليس فيها إلا من النبيين. نعم. إذن فالنبيون تشمل. تمام. طيب. الضابط في تعريف الصديق يا حجاج.
3: الصديق هو من يعني من صدق في قوله وصدق ما في كلمه. الصادق المصدق المصدق لغيره، والصادق في قوله.
0: الصادق في قوله. نعم. نعم. في آية في القرآن تدل على هذا. خالد. نعم. أولئك هم المتقون. طيب. المعية هنا في قوله مع الذين أنعم الله عليهم. خالد الحامد. هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ وفي الدنيا. يعني إذن أنت لست مع الرسول. نعم. إيش؟ حتى عمر أو بكر بالذات لا. سليم. يعني المعية في الآخرة واضحة يحشى معهم، في الدنيا لأن كل من اعتنق طريق شخص فهو معه في الوقت، ولهذا يطلق الآل على من؟ على الأتباع، يسمون آل للشخص وهم أتباع، يمكن بينه ليس بينهم وبينه نسب. أخذنا الفوائد الآن من أين؟ طيب بسم الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ومن يطع الله والرسول الحث على طاعة الله ورسوله، وجه ذلك ذكر الثواب، لأن ذكر الثواب على فعل الشيء يعني الترغيب فيه والحث عليه. ومن فوائدها أن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة لله، وجه ذلك أن من أطاع الرسول استحق الثناء كالذي أطاع الله. ومن فوائدها جواز عطف الرسول على الرب عز وجل بالواو في الطاعة وكذلك في المعصية، لأن أمر الرسول من أمر الله لقوله ومن يطع الله والرسول. ولهذا نقول ما يتعلق بالشرع فإنه لا حرج أن يعطف الإنسان الرسول على الرب عز وجل بالواو، لأن شرع الرسول هو شرع الله. انظر إلى هذه الآية ومن يطع الله والرسول ومن يعص الله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وهذا إتيان شرعي. أما في الأمور الكونية فإنه لا أحد يشارك الله تعالى في ربوبيته، فلا بد أن يكون مذكورا بحرف العطف الدال على الترتيب. ولهذا لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وهذه الآية تفسر آية الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، فالذين أنعم الله عليهم هم هؤلاء الأصناف الأربعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي أفضل من الصديق، والصديق أفضل من الشهيد، والشهيد أفضل من الصالح، لأن الترتيب هنا ترتيب من الأعلى إلى من؟ إلى الأدنى. ومن فوائد هذه الآية إبطال ما ادعاه الفلاسفة من الصوفية وغيرهم بأن الولي أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسول. وقد شرحنا هذه المسألة وبينا أن كل نبي فهو ولي، وكل رسول فهو نبي، وعلى هذا فالرسول نبي ولي، وليس كل ولي نبيا ولا رسولا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على هؤلاء الأصناف الأربعة جعلنا الله وإياكم منهم، حيث قال عز وجل وحسن أولئك رفيقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرفقاء يختلفون، منهم رفقاء خير ومنهم رفقاء شر، لقوله هنا وحسن أولئك رفيقا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رفقاء السوء، وقال مثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. أتعرفون ما الكير؟ نعم، الأخ أحمد يعرفه، في الفم محجوب، صحيح يستعمل الحداد، لكن كيف هو ومن أين وما مادته؟
4: هذا كثير يصنع من
0: جلد،
4: يكون من جلد الحيوان. نعم. هذا
0: إيه؟
4: القديم،
0: القديم كما ذكر جلد يكون طرفه الذي يدخل على النار، على محل النار، يكون دقيقا، وأعلاه يكون واسعا، وفي أعلاه خشبتان ينفتحان، إذا جلبه فتحه تعبى الهواء ثم يضم هكذا ثم يضغط عليه، إذا ضغط وإذا هو ممنوع هواء أين يذهب الهواء؟ يذهب إلى النار، فتجد النار مرة يعني مشتدة اللهب. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة، بخلاف الجليس الصالح فهو كحامل المسك، إما أن يبيعك وإما أن يحذيك يعني يعطيك بلا ثمن، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ثم قال الله تعالى ذلك الفضل من الله، هذا مدة الدرس، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك المشار إليه ما سبق من نعمة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأصناف الأربعة الذين أنعم الله عليهم نعمة في الدنيا والآخرة، لأن النعمة على هؤلاء الأصناف الأربعة نعمة متصلة من الدنيا إلى الآخر، بخلاف إنعام الله على غيرهم من أشقياء عباد الله فإنها نعمة في الدنيا خسارة في الآخرة. ذلك إذن المشار إليه ما أنعم الله به على هؤلاء الأصناف الفضل من الله. الفضل يحتمل أن تكون صفة أو عطف بيان لذا، ويحتمل أن تكون خبر المبتدا، ولو جاء ضمير الفصل لتعين أن تكون خبر المبتدا. فالآن لنا في إعرابها وجهان: الوجه الأول أن تكون ذلك الفضل كلمة واحدة يعني الصفة الموصوف، ومن الله جار ومجرور خبر المبتدا، ويجوز أن تكون ذا مبتدا والفضل خبر، ويكون جملة ويكون من الله حالا في موضع نصب الحال. ذلك الفضل من الله يعني لا من غيره، فهم لم يكسبوا ما كسبوا من المنزلة العالية بأنفسهم بل بفضل من الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد غيرك طرفة عين. فالإنسان لا يكتسب الفضائل بنفسه، ولو وكل إلى نفسه لهان وذل وحرم، ولكن الفضل من الله عز وجل. وكفى بالله عليما، هذه صيغة بمعنى التعجب، وقيل في إعرابها إن كفى فعل ماض والباء حرف جر زائد ولفظ الجلالة فاعل، يعني وكفى الله شهيدا، وعلى هذا فتكون شهيدا منصوبة على الحال، أي حال كونه نعم عليما، تكون عليما منصوبة على الحال أي حال كونه عليما. وصلة هذه الجملة بما قبلها تفيد نعم صلة هذه الجملة بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي الفضل لهؤلاء إلا عن علم. ليس هكذا جزافا، بل الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يجعل الصلاح، وأعلم حيث يجعل العلم، وأعلم حيث يجعل الرشد. فهو سبحانه وتعالى يعلم المحل الذي هو أهل لهذا الفضل فيمنحه إياه، ويعلم من ليس بأهل فيحرمه. هذه وجه صلة الجملة بما قبلها. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا بيان نعمة الله عز وجل على هؤلاء الأصناف لقوله ذلك الفضل من الله، ووجهه أن الله تفضل عليه. ثانيا أن ما يحصل للإنسان من فضل فإنما هو من الله عز وجل لا بحوله وقوته، ولهذا أهلك الله الذين قالوا إنما أوتيته على علم عندي، لأن الفضل بيد الله. ومن فوائد هذه الآية الحث على توجه الإنسان إلى ربه في سؤال مطلوبه، وجهه أنه إذا كان الفضل من الله فلا تسأل الفضل إلا من بيده الفضل، إلا ممن بيده الفضل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان سعة علم الله عز وجل لقوله وكفى بالله عليما. ومن فوائدها أيضا تفويض الأمر إلى الله، وأن الله تعالى إذا فضل أحدا على أحد فاعلم أن ذلك عن علم ليس عبثا.

جنس العرب أفضل بني آدم بعلم الله. وجهه أن محمدا عليه الصلاة والسلام أشرف عباد الله، أن أشرف البشر، وكان من العرب، فدل ذلك على أن الجنس العربي أفضل من الجنس غير العربي من بني آدم، وهذا شيء مشاهد وتدل عليه أخلاقهم وآدابهم وما حصل لهم من الفضل العظيم بنصرة هذا الدين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أوجها متعددة على أن جنس العرب أفضل من الجنس الآخر من البشر. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الخطاب هنا موجه للمؤمنين، وإذا صدر الله سبحانه وتعالى الخطاب بياء النداء دل هذا على الاهتمام به، وأنه جدير بأن ينبه المخاطب له فينادى حتى ينتبه يا محجوب. طيب، ثم إن هذا الخطاب موجه إلى المؤمنين ليدل على أن القيام به من مقتضى الإيمان، وأن مخالفته من نواقص الإيمان، وقد تكون من نواقض الإيمان حسب ما أمر به. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما نقل عنه واشتهر: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها جيدا، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وصدق رحمه الله، إما خير نؤمر به وإما شر ننهى عنه، وإما خبر نحذر منه، مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه ما فيها أمر ولا نهي، لكن فيها التحذير من طريقة هؤلاء الأحبار والرهبان الذين يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس. وقوله خذوا حذركم، الحذر يعني التخوف. ممن هو في الأصل من أعدائنا الكفار، ولا عدو للمؤمن إلا الكافر. من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلا عدو حقيقة للمؤمن إلا الكافر، والكافر طبقات، الكافر المصرح بالكفر أهون من الكافر المخفي للكفر وهو المنافق. ولهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين التي أنزلها كاملة في المنافقين: قال هم العدو فاحذرهم. وكثير منكم يعرف كلمة هم العدو أنها جملة تفيد الحصر لتعريف طرفيها، هم العدو فاحذرهم، كأنه لا عدو للمسلمين إلا المنافق، لأن عداوته والعياذ بالله لا يمكن أن يطلع عليها ولا يمكن التحرز منها. طيب، إذن خذوا حذركم من أعدائكم، من المنافقين ومن الكافرين المصرحين بالكفر ومن الفاسقين الذين يغرونكم في الوقوع في المعاصي التي دون الكفر، ومن كل أحد يصدكم عن دين الله. خذوا حذركم. طيب، نأخذ الحذر من غزو هؤلاء لنا، سواء كان بالسلاح أو كان بالفكر أو كان بالخلق. ومعلوم الآن أن أعداء المسلمين يغزون المسلمين بكل سلاح، وينظرون السلاح المناسب للأمة فيغزونها به. إذا كان من المناسب للأمة أن يغزوها بالسلاح فعل وقاتل وهاجم، إذا كان من غير الممكن نظروا هل يغزونها بالأفكار، ثم بأفكار منحرفة إلحادية، إذا أمكنهم ذلك فعلوا، إذا لم يمكن بأن كانت الأمة على جانب كبير

من الوعي والتوحيد والارتباط بالله عز وجل. قالوا إذن نغزو بطريق ثالث وهو الخلق، فسلطوا عليها كل ما يفسد أخلاقها من المجلات والإذاعات وغير ذلك. ولهذا الآن أو انظر ماذا فعلوا بالناس بواسطة المحطات الأفقية التي تلتقط عن طريق الدشوش. إيش؟ كلم. لا ما نقبل. إيش؟ أي يقول عن طريق الأقمار. الأقمار مرسلة والدش مستقبل. هذه الدشوش لهم أو هذه الأشياء التي يبثونها لا شك أنها كما سمعنا ولم نشاهد والحمد لله، لكن كما سمعنا أن فيها شرا عظيما، وهم يجعلون فيها أشياء مفيدة لأنهم يعلمون أنها لو كانت مفسدة 100% ما قبلها الناس إلا من زاغ قلبه والعياذ بالله، لكن يجعلون فيها أشياء مفيدة من أجل أن يضعوا الحبة للصيد. فأقول هذا الغزو الآن غزو خلق، وربما يكون فيه غزو فكر. وأنا أسمع أحيانا إذاعة عالية صافية من أحسن ما يكون من إذاعات العالم اللي نسمع وتبث التنصير، الدعوة للنصرانية، لكن الحمد لله كل شيء تدعوه هو خير نجد أن شريعتنا متضمنة له وأنها لا حاجة إلى دعوة هذا، لأن الشريعة الإسلامية والحمد لله قد تضمنت وأكثر مما عنده. فأقول إن قوله تعالى خذوا حذركم يشمل كل ما يكون سلاحا علينا، ومعلوم أننا نأخذ لكل سلاح ما يناسبه، صح ولا لا؟ طيب الذي يناسب السلاح الخلقي يناسبه أن يبصر الناس ويبين لهم العاقبة السيئة في دمار الأخلاق، وأنه كما قيل وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ويبين لهم المضار في سوء الأخلاق وفي الفواحش وغير هذا. في الأفكار يبين للناس العقيدة السليمة التي تصلهم بالله وتجعل الإنسان دائما مع الله عز وجل يذكر الله تعالى بقلبه ولسانه وجوارحه قائما قاعدا على جمع. بقي علينا السلاح الغزو المسلح بالسلاح. لا بد أن نعد العدة، لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فصار الحذر يختلف. قد نقول لهؤلاء القوم تعلموا العقيدة تعلموا العلم النافع بثوه في الناس، وقد نقول لهؤلاء القوم تخلقوا بالأخلاق الفاضلة اجتنبوا السفاسف بينوا الناس عاقبة الأخلاق السيئة، وقد نقول لقوم تعلموا السلاح كيف يصنع كيف يرسل كيف يتقبل السلاح الوارد عليكم وهكذا. فالآية مطلقة حذركم وحذر كل شيء بما يناسب. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذه قد يقول قائل إنها تعين أن يكون المراد بالحذر هنا حذر السلاح، ولكنه ليس بلازم، لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، وهذه قاعدة مفيدة. عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم
بل قول جابر في شفعة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا نظرنا إلى أول الحديث قضى في بالشفعة في كل ما لم يقسم، قلنا الشفعة في كل ما لم يقسم كل شيء، فلو أبيع سيارة بيني وبين زيد على عمر فلزيد الشفعة لأن السيارة ما قسمت، أليس كذلك؟ في كل ما لم يقسم. فإذا كان بيني وبين زيد سيارة وبعت نصيبي على عمر فلزيد الحق أن يأخذ هذا الذي بعت على عمر يضمه إلى نصيبه، ولذلك سمت شفعة لأنه يشفع نصيبه بنصيب شريكه. طيب إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا يقتضي أن يكون المراد بما لم يقسم الأرض، لأنها هي التي يكون فيها الحدود وهي التي تصرف فيها الطرق. ولهذا اختلف العلماء هل الشفعة في كل شيء حتى في المنقولات أو هو في العقار فقط، والصحيح العموم، صحيح العموم، لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. مثال آخر: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أتم الآية: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أتم: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. الآية الكريمة تفيد في أولها أن جميع المطلقات ولو البوائن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض، تعتد المرأة 3 حيض إذا طلقت. لكن قوله وبعولتهن تقتضي أن يكون المراد بالمطلقات من؟ الرجعيات دون البوائن. فهل نقول إن العموم في قوله المطلقات خصصه قوله وبعولتهن، وأن المراد بالمطلقات إيش؟ الرجعيات، أو نقول المطلقات عامة وذكر وعطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص؟ نعم الثاني. ولهذا جمهور العلماء بل حكي إجماعا على أن عدة المطلقة ولو كانت بائنا كم؟ 3 قروء ولو كانت بائنة. ولما كانت قاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل امرأة مفارقة لا يملك زوجها الرجعة فيها فإن عدتها حيضة واحدة، قال إلا المطلقة 3، فعلق القول بذلك على وجود مخالف. فهمين؟ ما فهمت. شيخ الإسلام عنده قاعدة يقول المرأة التي فورقت وليس لزوجها عليها رجعة تعتد بحيضة كالمخالعة والمفسوخة ومن تبين فساد نكاحها وما أشبه ذلك. انتبهوا جماعة، واضح ولا لا؟ والمذهب لابد من 3 حيض. أورد عليه المطلقة 3، المطلقة 3 ليس لزوجها عليها رجعة، فهل تعتد بحيضة أو ب3؟ مقتضى قاعدته ب1، لكنه رحمه الله علق القول بذلك على وجود قائل به، لأنه لا يمكن الإنسان المتأخر أن يخالف الإجماع المتقدم. وقد ذكر أنه قال به بعض الصحابة التابعين. فأقول بارك الله فيكم إن القاعدة التي قعدناها إذا ذكر العام ثم عطف على في المعنى
على المعنى على بعض أفراده فهل يكون ذلك تخصيصا للعام أو لا؟ نقول لا يكون، هذا هو القول الصحيح أنه لا يكون. طيب، إذن فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن كان ظاهر السياق يقتضي أن قوله خذوا حذركم يعني من أعدائكم الذين يعادونكم بالسلاح، لكن نقول ذكر حكم بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. والثالث والثالث العدو الثالث هنا العدو الأول الشيطان والثاني المنافقون والكفار والثالث نسيت النفس، النفس ما هي أشد من عداوته إلا ما رحم ربي، إن النفس لا أمرهم بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم أي نعم هم يقول نعم خذ الحذر، لكن لو أخذت الحذر لا تنتفع بحذرك، إنما هو تنتفع عند الحذر وليس بالحذر. يقولون الأسباب علامة على الشيء، ما هي سبب. يعني مثل إنسان مثل كسلة قال بتروش لجل أنشط، وفعلا تروش ونشط. يقول ما نشط من أجل التروش، نشط عنده لا به، يعني إن الله جعل له نشاطا عند التروش وليس بالتروش. عندما ترمي الزجاجة بالحجر وينكسر، ينكسر الزجاجة وما كسر الحجر، ولكن قدر أن تنكسر عند مماسة الحجر لها. هذا قول غير صحيح ما في شك. نعم ايش بعد لا كيف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وتقدم الكلام على هذه الجملة من الآية. ثم قال: فانفروا ثباتا. انفروا يعني للقتال في سبيل الله، أي اخرجوا. وقول ثبات أي متفرقين، أو انفروا جميعا أي مجتمعين. والذي دلنا على أن ثبات بمعنى متفرقين قوله: أو انفروا جميعا، حيث قوبلت بهذا. ومقابل الشيء يكون على ضده في المعنى، بمعنى ثبات أي متفرقين أو انفروا جميعا. ففي هذه الآية فوائد: أولا فضيلة الإيمان، حيث استحق أهله أن يوجه إليهم الخطاب من الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا. ثانيا من فوائد الآية وجوب أخذ الحذر من أعدائنا، وكل عدو يؤخذ منه الحذر فيما يخاف منه. فالذين يقاتلون يغزوننا بالسلاح نأخذ الحذر منهم بالسلاح، والذين يغزوننا بالأفكار نأخذ الحذر منهم بالعلم، والذين يغزوننا بالأخلاق نأخذ الحذر منهم بالترفع عن سفاسف الأخلاق. كل عدو يقابل بسلاحه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن يكون كيسا فطنا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن كيس فطن. كيس بينها الرسول بأن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني حازم. فطن عنده حذر. فإن قال قائل: هل يجوز أن تصل بنا الدرجة إلى سوء الظن بالغير ونقول هذا من أخذ الحذر؟ قلنا: لا، لا يجوز أن نسيء الظن بمن ظاهره العدالة، كما قال أهل العلم: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. أما من كان ظاهره الفسق فلنا أن نأخذ الحذر منه لئلا يخدعنا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب النفور للجهاد في سبيل الله، سواء كنا مجتمعين أو متفرقين. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة؟ قلنا الجواب أن هؤلاء النافرين ينفرون سواء كانوا متفرقين أو جماعة. وعلى هذا فيكون الأمر هنا لمن نفر، حيث يؤمرون بالنفور متفرقين أو مجتمعين. أما من بقوا ليتفقهوا في دين الله فهؤلاء لن ينفروا. ثم قال: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. في هذه الآية لامان: اللام الأولى لمن، والثانية لا يبطئن. فهل هما لام الابتداء؟ الجواب: أما الأولى فهي لام الابتداء لأنها وقعت في اسم إن المؤخر، وتفيد إيش؟ تفيد التوكيد. وأما اللام الثانية فهي موطئة للقسم، فقوله لا يبطئن واقعة في جواب القسم. والتقدير: وإن منكم لمن والله لا يبطئن. اللام هنا واقعة في جواب القسم. وقوله فإن أصابتكم مصيبة الجملة الشرطية، والشرط فيها وجوابه ماضي، فعل ماضي. فهل نقول إنه مجزوم أو نقول إنه مبني في محل جزم؟ الثاني
لأن الفعل الماضي مبني. ففعل الشر أصابتكم، وجوابه قال قد أنعم الله علي. وقوله إذ لم أكن، إذ هنا للتعليل وليس ظرفا بل هي للتعليل، يعني حيث لم أكن معهم شهيدا. أما من آية يقول الله عز وجل وإن منكم، ومن هذه للتبعيض، يعني إن بعضكم لمن ليبطئن، يعني للذي يبطئن. ومعنى يبطئ أي يدعو إلى التباطؤ، سواء دعا غيره أو دعا نفسه، فيكون قوله ليبطئن شاملا لمن يخذل غيره عن النفور للقتال، ومن يخذل نفسه ويتهاون حتى يفوت الأوان. هذا الذي يبطأ يتأخر ولا يخرج للقتال، نتيجة القتال إما أن تكون الغنيمة والغلبة والنصرة، وإما أن تكون العكس. فهو إذا أصابتكم مصيبة، يعني أصابكم خذلان وهزيمة، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شيء، فيتضمن كلامه هذا الافتخار والاحتقار. افتخار على ما بنفسه أنه لم يشهد هذه المصيبة، واحتقار لمن أصيب بهذه المصيبة، وهذا غاية ما يكون من التباعد. هذا الذي يقول وهو منهم يقول هذا الكلام كأن لم يكن بينه وبينهم مودة، كأنه من أبعد الناس عنه، حين افتخر بأن نجا من المصيبة التي أصابتهم واحتقر هؤلاء الذين أصيبوا وصار كالموبق لهم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إن أصابكم فضل أي نصر وغنيمة ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فيتمنى على الله الأمان بعد أن فاته الأمر. وقوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن لم تكن، هذه فيها شاهد لقراءتنا في النحو قبل ليلتين، وهي تخفيف كأن لم تكن، وكأن إذا خففت أظن قرأناها وقفنا عليها. طيب إذن نتركها حتى نصل إليها إن شاء الله. طيب كأن لم تكن بينكم، جملة لم تكن بينكم وبينه مودة في محل رفع خبر كأن، واسمها ضمير الشان محذوف. وقولك كأن لم تكن بينكم مودة، المودة هي خالص الحب، يعني كأنه بعيد منكم ليس بينكم وبينه ارتباط. وهذه الجملة زعم أكثر المفسرين بأنها جملة تعود إلى الحال الأولى، وهي إذا أصابتكم مصيبة. قال كأن لم تكن بينكم مودة، نعم قد أنعم الله علي، ولكن هذا ليس بصحيح، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. في جماعة جمعوا بين المغرب والعشاء من أجل المطر، يعني الحمد لله الأمطار عامة، وقصروا، جمعوا وقصروا وهم في البلد، صحيح هذا؟ الجمع صحيح والقصر غير صحيح. فقيل لهم إن هذا لا يجوز، يجب أن تصلوا أربعة. فبلغهم إمامهم في اليوم الثاني وقال صلوا ركعتين إتماما للركعتين السابقتين، فصلوا ركعتين إتماما للركعتين السابقتين. سبحان الله، يعني تعدي الناس في الفتوى شيء عجيب. فما الواجب عليهم الآن؟ أن يصلوا العشاء أربعا. الواجب الآن أن يصلوا العشاء أربعا، نعم. وهذه واقع، ما هي فرضية، واقع فعلا قبل البارحة، نعم.
لا ما في سؤال. ها في تفصيل. يلا سمعنا. كيف فافوز؟ فافوز لا فافوز.

0: ومن
1: يقاتل في سبيل
0: السكون. وش ذا مصحف ذا؟ لا، ومن يقاتل
1: فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
0: بس هذه تفسير الشيخ ابن صالح عجيب. طيب شوف لك كم آية واكتبهن ونرفعها لهم عشان يراجع ان شاء الله تعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. ماذا يفيد تصدير الخطاب بالنداء ادم بن عبد الله بن زكريا؟ ايش فارعها؟ لا، لكن انا اقول ماذا يفيد تصدير الخطاب يا ايها الذين بالنداء، بالنداء بقطع النظر عن كون الذين امنوا او غير الذين امنوا. يفيد الاهتمام، نعم، بالكلام الموجه للمخاطب. طيب كيف نقول انه يفيد الاهتمام بذلك؟ ما يمكن تعلل الحكم بالحكم، لا يمكن تقول لماذا وجب الغسل تقول لأنه وجب الغسل، لماذا وجب الوضوء لأنه وجب الوضوء. نعم، أين أنت؟ أنت هاني. لا، حامد. لكن لماذا نقول إنه يدل على الاهتمام والاعتناء بما يقتضي بالخطاب أو بما يقتضي الخطاب؟ طيب صح، نعم، النداء يفيد التنبيه لا شك. يا فلان، مهمة لو ألقى الكلام بدون يفيد التنبيه، والتنبيه يدل على الاهتمام بالأمر والشأن. طيب كونه يكون موجها للمؤمنين، عبد الرحمن ماذا يدل عليه؟ لا، أنت ما حضرت الظاهر، ها؟
2: في إثارة داعي الاستجابة للمخاطبين إذا خاطبهم بوصف
0: الإيمان. نعم،
2: وفضيلة الإيمان.
0: طيب اثنين، التهيج على القبول، على القبول وفضيلة الإيمان حيث خص المؤمن بالنداء. والثالث ايش؟ طيب رابع ابراهيم، نعم، ان فعله مقتضي الايمان وان تركه نقص في الايمان. ما معنى قول خذوا حذركم؟ محجوب. وش معنى أخذ الحذر؟
2: أخذ الحذر يعني المؤمنين يأخذوا حذرهم إن كان العدو
0: لا، ما نريد كيفية الحذر، لكن ما معنى أخذ الحذر أصلا؟ طيب تخوف منه والتأهب له، طيب، عند هذه الآية أظن ذكرت لكم المؤمن كيس فطن، هل ذكرته حديثا أو كلاما؟ حديثا كلام. طيب نعم نعم. طيب على كل حال، من فهم مني أني قلته كلا حديثا فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3: أحبتنا في الله، هذا هو الشريط 23 من تفسير سورة النساء.
0: عند هذه الآية أظن ذكرت لكم المؤمن كيس فطن، هل ذكرته حديثا أو كلاما؟ حديثا كلاما. طيب نعم نعم. طيب على كل حال، من فهم مني أني قلته كلا حديثا فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره في شرح جامع الصغير المؤمن كيس فطن حذر، وقال إن فيه راويا كذاب، فيكون الحديث موضوعا لكن معناه صحيح. طيب ها؟ إيه نعم. لا، المؤمن هو الإنسان، حتى الإنسان. طيب يلا سمير، ما معنى قول فانفروا ثبات؟ الدليل على ثبات بمعنى متفرقين. يعني إذن انفروا متفرقين أو مجتمعين. طيب هل الخطاب هنا للعموم؟ عقيلي، يعني كل الناس يجب عليهم أن ينفروا؟ الدليل وهي وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم من كل فرقة منهم طائفة. طيب ما معنى قوله تعالى وإن منكم لمن لا يبطئن؟ أي نعم، طيب فصارت تبطئ هنا لنفسي ولغيره. طيب تمام. إعرابها وإن منكم لمن لا يبطئ، فاللام اللام اللام اللام في قول لمن. نعم نعم. طيب ولا يبطئ اللام. تمام. طيب التقسيم في قول فإن أصابتكم وإن أصابكم يدل على إيش بندر؟ التقسيم فإن أصابتكم ولا إن أصابكم. تقسيم يعني وش معنى هذا التقسيم؟ إن فإن أصاب ولا إن أصاب، شو معنى التقسيم هذا؟ ما هو ظاهر، الجواب غير ظاهر. إيش بالآية؟ نعم ولا إن أصابكم فضل. نعم إيه. طيب وش يدل عليه؟ على أن الرجل ناصر أو فاضح أو ماذا؟ نعم لكن ماذا يريد بها؟ اي لكن هذا التقسيم لحال هذا الرجل ماذا يدل عليه؟
4: أصاب المؤمنون عزيمة تكون فدية تبرع منها، أما بالأخرى من أصابهم النصر فهو قد يكون معهم.
0: حسن.
5: نعم.
0: افتخاره في قوله. نعم. طيب صحيح نفس الآية متضمنة لهذا، لكن قوله ولن أصابك القسم الثاني لحاله
4: القسم الثاني أنه يوضح أنه مدبر، إذا أصيب بالنصر أصبح حاله بالتقارب، أما إذا أصيب بالهزيمة إذا أصيب بالنصر فإنه يصبح نادم على عدم ذهابه، يصبح بين الندم وبين الفرح.
0: طيب وعلى كل حال أنا أظن أن المسألة واضحة، يدل على أن الرجل لا يريد القتال في سبيل الله، إنما يريد إيش؟ الدنيا. إن أصابته مصيبة افتخر أنه نجا، وإن فاته النصر قال يا ليتني كنت معهم، فهو يشبه من قال الله فيهم فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. طيب في قوله ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن، إشكال في أين جواب الشر في إن أو ما شرحناه؟ ها ما وصلناها. طيب قال الله تبارك وتعالى ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن، وأخذ الفوائد يعني. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم. الجملة الشرطية وقسمية، شرطية لوجود إن، وقسمية لوجود اللام، فاللام في قوله ولئن لام القسم موطئ للقسم، وإن شرطية ولا يقولن واقعة في جواب القسم، وقد تنازعها الشرط والقسم، فهل نجعلها للقسم أو نجعلها للشرط؟ يوضح ذلك ابن مالك رحمه الله في قوله واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، احذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. أين المؤخر هنا؟ الشرط، فجواب الشرط محذوف، والذي بقي جواب القسم، ولهذا قرن الجواب باللام ولم يقع مجزوما جوابا للشرط. وهذه قاعدة عند النحويين أنه إذا اجتمع شرط وقسم فإنه يحذف جواب المؤخر، إما الشرط وإما القسم. تقول والله إن قام زيد أيها المؤخر، الجواب لا يقوم النعم، وتقول إن قام زيد والله لا لا هو يثبت إن قام زيد والله يقوم عمرو. المهم أن المؤخر هو الذي يحذف جوابه، هذه القاعدة عند الحين. يقول ولئن أصابكم فضل من الله، الفضل هنا يراد به النصر والغنيمة، لا يقولن أي هذا المبطئ كأن لم يكن، وفي قراءة كأن لم تكن، نعم القراءة المشهورة كأن لم تكن، والثانية كأن لم يكن بينكم وبينه مودة أي محبة وصحبة، يا ليتني كنت معهم، هذا مقول القول، مقول قوله لا يقولن يا ليتني كنت معهم، أي أتمنى أني معهم فأفوز فوزا عظيما. والفعل هنا منصوب بفاء السببية على رأي ذوي التسهيل واليسر، من هم؟ الكوفيين. وبأن مضمرة بعد الفاء على رأي المقاعدين البصريين، فالتقدير فأن أفوز فوزا عظيما، وإنما نصب الفعل بذلك لأنه واقع في جواب التمني. ومعنى الآيات أن هذا القسم من الناس الذي يبطئ نفسه ويبطئ غيره فلا يخرج للقتال في سبيل الله يبقى متفرجا، إن أصابكم مصيبة افتخر واحتقركم، افتخر واحتقركم لكونكم خرجتم في حال خذلتم فيها، وافتخر بكونه نجا من ايش؟ من هذه المصيبة. وإن أصابكم فضل فحينئذ يتمنى أن يكون معهم ليفوز بالفضل الذي هو النصر والغنيمة، وحينئذ نعرف أن هذا الرجل لا يقصد القتال في سبيل الله وإنما يقصد الدنيا فقط. وقوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، الجملة لا يخفى أنها جملة معترضة، ولكن هل محلها هذا المكان؟ الجواب قال كثير من المفسرين إن محلها ما قبلها، والمعنى قال كأن لم تكن بينكم مودة، بينكم مودهم كأن لم تكن بينكم وبينه مودة قد أنعم الله عليه. ولكن الصحيح أنها ليس فيها تقديم وتأخير، وأن مكانها هو مكانها، وليس شيء أفصح من كتاب الله. وأنه يقول كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني كأنه لا يريد أن يبين أن تمنيه لكونه معنا من أجل المودة التي بيننا وبينه، ولكن من أجل ما حصل من الفضل الذي هو النصر والغنيمة. وأما المودة فكأنها قطعت حتى في هذه الحال التي فيها الفوز بالنصر، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. والفوز في قوله فأفوز فوزا عظيما لأنه يرى أن أكبر شيء هو الفوز بالدنيا فقط، والحقيقة أن الفوز الأعظم الذي لا فوز أكبر منه هو ما ذكره الله في قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وخلاصة الآيتين أن من الناس من هو منافق لا يريد القتال في سبيل الله وإنما يقاتل لأجل الدنيا، فإن أصابتكم مصيبة هزيمة وذل افتخر عليكم واحتقركم وقال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وأما إذا كان العكس وانتصرتم وأصابكم فضل من الله فحينئذ يتمنى أن يكون معكم ليفوز الفوز العظيم الذي هو غاية مناه وهو النيل من الدنيا. ثم قال الله تعالى، نأخذ الفوائد أولا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أخذنا الأول في قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، دليل على أن التكاسل في الخير والتراجع عنه من أسباب النفاق، وهو كذلك والتباطؤ عن الخير والتكاسل عنه ليس سببا للنفاق فحسب، بل هو سبب للضلال والعمى والعياذ بالله، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ولهذا يجب على الإنسان متى تبين له الحق أن يأخذ به وأن لا يتهاون لئلا يصيبه ما أصاب هؤلاء، بل يسارع ويعمل، وقد أحسن من انتهى إلى ما سبق. ومن فوائد هذه الآية بيان حال صنف من الناس الذين لا يريدون القتال في سبيل الله وإنما يريدون الدنيا، وأنهم إذا أصيبوا بالهزيمة والذل، إذا أصيب من كانوا بصدد الخروج معه افتخروا في أنهم نجوا من ذلك، وإن أصيب هؤلاء بالفضل والنصر تمنوا أن يكونوا معه، فيكون مرادهم الدنيا وليس مرادهم القتال في سبيل الله. أما الذي مراده القتال في سبيل الله فإنه على عكس من ذلك، إذا أصيب بمصيبة فاستشهد فإنه ينتقل من حال إلى أفضل منها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإن أصابه فضل ونصر حمد الله عز وجل وسأل الله المزيد من فضله وجعل هذا عونا على طاعته. ثم قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا في الآخرة. فليقاتل ألف عاطفة وتدل على ارتباط ما بعدها بما قبلها، والارتباط واضح لأن الذي قبلها فيه ذكر من لا يريد القتال في سبيل الله، أما هذه ففيها ذكر الصنف الآخر الذي يقاتل في سبيل الله. واللام في قوله فليقاتل لام الأمر، وسكنت مع أنها مكسورة لوقوعها بعد الفاء، ولام الأمر تكسر إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم، مثل قوله تعالى هنا فليقاتل، ومثل قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. ثم ليقضوا وليوفوا، بخلاف لام التعليل التي تسمى لام كي فإنه يجب أن تكون مكسورة بكل حال، مثل قوله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، يجب أن تكسرها ولا تقل وليتمتعوا، لأنك إذا قلت هكذا اختلف المعنى. وقوله الذين يشرون، الذين فاعل يقاتل، وقوله يشرون بمعنى يبيعون، مع أنها في لغتنا العامية بمعنى يشترون وليس كذلك، يشرون يعني يبيعون. ومن هذا قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه يعني يبيع نفسه. أما إذا كان آخذا فيقال اشترى، فالمعطي شار والآخذ مشتري. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، فيجعلون البدل بدل الحياة الدنيا هي الآخرة، وهؤلاء هم الذين اغتنموا الأعمار، وهم الذين اكتسبوا في الحقيقة أن أخذوا الآخرة بالدنيا، ولم يكونوا كالذين قال الله فيهم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن يقاتل، من هذه شرطية، والفعل بعدها مجزوم، وجواب الشرط قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أما فيقتل أو يغلب فهي معطوفة على فعل الشر. ومن يقاتل في سبيل الله أي أي إنسان يقاتل في سبيل الله، وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقتل أو يغلب، إن قتل فهو شهيد، أو غلب فهو فائز، ولا يبطل غلبه أجره، ولهذا قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فهو غانم على كل حال، إن قتل قتل شهيدا وإن غلب غلب سعيدا. وهذا كقوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وهما الشهادة أو النصر والغلبة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا عظيما. وسمى الله تعالى الثواب أجرا تشبيها له بأجر العامل الذي يستأجره الإنسان لعمل شيء ما ثم يعطيه أجره. والمقصود بذلك أن الله تعالى التزم بإثابة هذا العامل كما يلتزم المستأجر بإعطاء العامل أجره. ولهذا سمى الله العمل له قرضا مع أن الله لا يحتاج، وسمى الثواب عليه أجرا كأنه استأجر أجيرا ليعطيه أجرا. وقول أجرا عظيما هو أجر الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة، يعني في الجنة، وهذا هو الأجر العظيم. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب قتال الأعداء لقوله فليقاتل، ومنها وجوب إخلاص النية في القتال لقوله في سبيل الله. ووجه ذلك أن المقاتلين منهم من يقاتل شجاعة، ومنهم من يقاتل حمية يعني عصبية لقوميته أو لوطنه، ومنهم من يقاتل ليرى مكانه أي مراءة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن القتال في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا. وهل المعنى ليؤمن الناس؟ الجواب لا، لتكون كلمة الله العليا إما بالإيمان، بإيمان المقاتلين، وإما بذلهم وبذلهم الجزية لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان علو همة هؤلاء المقاتلين، وهو أنهم يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، وهذا من قوة إيمانهم وصدق عزائمهم وعلو همتهم، لأنهم يؤمنون بأن هناك آخرة، وعندهم عزيمة قوية يغلبون بها أهواءهم. وإلا فكم من إنسان يغلب جانب الحياة الدنيا ويقول: درهم منقود خير من 1000 درهم موعود، والعياذ بالله. ولا شك أن هذا يدل على عدم إيمان، وإلا لو أنه مؤمن لكان هذا الموعود الذي وعد به وهو خير من مما نقد له لكان يعمل له، ويعلم أنه ليس بينه وبين هذا الموعود إلا القليل من الزمن، وأن ما يحصل له من المنقود لا يساوي شيئا بالنسبة للموعود. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والصوت ليس بالطويل، وهو خير من الدنيا كلها وما فيها، وليس دنياك أنت أو الدنيا التي أنت في عهدها، بل الدنيا من آدم من أولها، من قبل آدم يعني، من أولها إلى آخرها. موضع صوت أحدها في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذا هو العاقل الحازم المؤمن الصادق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المقاتل في سبيل الله ناجح على كل حال لقوله: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فهو غانم ناجح بكل حال، سواء قتل أو غلب فهو على أجر عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الرب عز وجل لقوله: فسوف نؤتيه. وجه ذلك الجمع، ضمير الجمع، لأننا نعلم أن الله إله واحد، فكل ما أضيف إلى الله عز وجل من ضمائر الجمع فالمراد بها التعظيم. نعم. مصيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الشهادة فقال تكفر كل شيء ثم انصرف.

ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ها؟ نعم نعم. هذا إذا قاله على سبيل النصيحة فليس من باب التبطئة، أما إذا قاله يريد أن يخذله وهو يعلم أنه لو ذهب إلى ذلك المحل لاستفاد وأفاد فهو يدخل في الآية. أحيانا يستشيرك رجل وتعلم أنه ليس من المصلحة أن يذهب إما لعدم الجدوى أو لأسباب أخرى، فهذا ليس من باب التبطئة، هذا من باب النصيحة. وأحيانا تقول لا تذهب ليس لهذا الغرض لكن تريد أن تخذله فهذا لا يجوز. نعم. ها؟ إيه إيه الدرس القادم مراجعة لأن كملت الثمن. نعم. نعم. الجواب أن الله يخاطب الناس عموما، والمنافقون كما تعلم يظهرون أنهم مؤمنون، فهم منا في الظاهر وليس منا في الحقيقة. العموم والمنافق. نعم.

0: لماذا لم يحمل الله عز وجل الفعل في قوله وأولى أمر منكم؟ احتمال
1: لأن طاعة أولاة الأمور من طاعة الله سبحانه وتعالى وتابعة لطاعة الله
0: وليست
1: مستقلة.
0: تمام. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا لما أتى الله وعلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنه سجودا لماذا لم يقل رأيتهم؟ الدلعة هذا إظهار في موضع الإظهار. ومن فوائده تمام هذا واحد.
2: التسجيل على مرجع الضمير.
0: كيف؟
2: التسجيل على مرجع الضمير.
0: ليش؟
2: لأن لو كان هناك ضمير كان
0: لا. نعم.
3: التسجيل على مرجع الضمير بالوصف ويفيد أيضا العموم.
0: بالوصف وأنهم منافقون. لو قال رأيتهم ما تبين لنا أنهم منافقون، لكن لما قال رأيت المنافقين معناه أنه سجل عليهم أنهم منافقون. وإن شئت فقل الحكم على مرجع الضمير بهذا الوصف. أي بالإنكار. ثالث الآن العلية في الحكم والحكم على مرجع الضمير في هذا الوصف العموم، يعني وأن كل ما صد
1: أنا بصول
0: هو أقسم الله عز وجل أنه لا يتم الإيمان إلا بأمور ثلاثة بالنسبة للتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟
1: أول شيء التحكيم.
0: التحكيم. بحيث لا يتحكمون إلى غيره مهما بلغ في العقل والذكاء.
1: الحرج هذا الشيء الضغط داخل الناس.
0: لا يجب أن حرجا يعني ضيقا. مما حكم به.
1: التسليم من القيادة الظاهر.
0: التسليم من القيادة الظاهر. بحيث لا يحصل منهم معارضة. تمام. في قوله تبارك وتعالى ولو أنهم نعم ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من ديارهم ما فعلوا فيه لو تحتاج إلى شرط إلى جواب للشرط فما جوابها في هذا؟

0: الآية؟
1: جواب شرط محذوف تقديره ولو ثبت أنه.
0: جواب الشرط محذوف. جواب الشرط محذوف.
1: لا فعل الشرط.
0: أنا أسأل عن جواب.
1: ولو أنهم ظلموا أنفسهم.
0: لا لا ولو أنهم كتبنا عليهم.
1: ولو أنهم كتبنا عليهم أنفسهم. ما فعلوه.
0: جملة.
1: ما فعلوه.
0: ما فعلوه. لماذا لم تقترن اللام في جواب لو مع أنها تقترن بها مع أنها تقترن بها ومع أنه الجواب يقترن بالواو باللام أصلا؟
1: لأن الجملة هنا منفية.
0: الجملة هنا منفية.
1: منفية. واللام في ثبوت الأمر وتأكيده والنفي ضد ذلك.
0: طيب إذا نأخذ من هذا القاعدة أنه إذا كان جواب لو مصدرا بما النافية لم يقترن باللام. طيب إذا كان مثبتا فهل يقترن باللام أو لا؟
1: يجوز فيه الوجهان.
0: يجوز فيه الوجهان. الاقتران وعدم. اتل علي آيتين من آيات الله من آيات الله تدل على ذلك.
1: سورة الواقعة وقوله تعالى. لو نشاء لجعلناه أجاجا.
0: لا.
1: لو نشاء جعلناه أجاجا.
0: طيب.
1: ثانيا لو نشاء لجعلناه حطاما.
0: صحيح. صح. لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء جعلناه أجاجا. طيب. قوله تعالى أمين قد دعوا الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من المراد بالرسول؟ أو محمد من قواعد التفسير إذا تعارض تفسير أحدهما خاص والآخر عام فبأي من أقول؟ لماذا؟ لأن الخاص يذكر بالعام ولا عكس أو لا؟ أفهمت المقالة هذه؟ إذا تعارض قولان في التفسير أحدهما عام الثاني خاص أخذنا بالعام لأنه أي العامة يدخل في الخاص والعكس. طيب ما الذي يفيده قوله تعالى ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما من الناحية المسلكية؟ من الناحية المسلكية الحامل ما هو بس لك
2: الحامل
0: في أنا واحد
2: الحامل الثاني
0: الحامل الطاحي يلا حامل.
2: السؤال
0: ما الذي يفيد قول ذلك الفضل من الله من ناحية المسلكية؟ الإشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعتد بنفسه بل يعتقد أن الفضل من الله خلاف لمن قال إنما أوتيته على علم عندي. شنو الباب
3: الخير
0: ما أخذ شيء نخلي إن شاء الله. طيب الدرس القادم إن شاء الله الجمعة مراجعة بالتفسير تلقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أخذ العلماء من هذه الآية أنه يجب على المؤتمن أن يحفظ الأمانة في حرز مثلها وأن لا يتعدى فيها ولا يفرط. فكيف أخذوا ذلك؟
3: أجل. لا لا صحيح، لا يمكن أداؤها إلا بحفظها وعدم الاعتداء عليها. طيب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، من هؤلاء؟ شرافة أهل الكتاب. طيب توافقون على هذا؟ من؟ ها؟ تشمل أهل الكتاب والمنافقين. كيف عرفنا أنها تشمل المنافقين؟ يوسف لا بس هذه ما تدل على دخول المنافقين. لا إله إلا الله. أنس تمام، بقى عليك شوية أنس. نعم هذا غاية المنافقين، يصدون عنك صدود. طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: إن المتكلمين يشبهون هؤلاء الذين تحدث الله عنهم في الأربعة الأوجه، فكيف ذلك؟ لا تبدأ من الأسفل من الأخر من الأول.

0: نعم.
1: الوجه الأول أن الكلاب في خوض في هذا البحر يزعمون بأنهم يريدون الحق.
0: نعم.
1: وكذلك هؤلاء المنافقين في هذا الأمر أيضا يزعمون ذلك، اشتركوا في دعوة طلب الحق وهم كاذبون في ذلك.
0: طيب.
1: هذا الأول.
0: نعم.
1: الثاني.
0: نعم. نعم.
1: أيضا أن كل منهم قد حكم طاغوت من الطواغيت في طريقه.
0: نعم.
1: فأهل الكلام حكموا أهواءهم، والمنافقون حكموا أيضا ما جعله يعني
0: حكموا أهواءهم. نعم.
1: الثالث.
0: نعم. والمتكلمون إذا دعوا إلى كتاب السنة ولا إثبات ما أثبته الله ورسوله رأيتهم يصدون ولا يحبون البحث في هذا. طيب. يعني إذا اطلع عليهم قالوا يعني ما أردنا إلا إحسانا وتوفيق. طيب. كيف التوفيق بالنسبة للمتكلمين؟ بين السمع والعقل. طيب. صحيح. في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إذا قال قائل إن هذا قد تخلف لأن من الرسل من لم يطع بل كذب. سليم. لكن الآية إلا ليطاع، ما أرسلناه إلا لأجل أن يطاع.
2: ما أرسل من رسول صلى الله عليه وسلم أن
0: يطاع من الله. طيب. وكم من رسول لم يطاع؟
2: كم من رسول ما حج عليه؟ الحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عند أهل الحق ما يتبع على كل
0: حال. نعم. أي نعم. ليطاع بإذن الله لا بأس، لكن أخبر أنه لا بد أن يطاع، كل شيء بإذن الله. نعم. يلا جماعة.
3: إذن الله سبحانه وتعالى يقسم
0: على
3: رسوله.
0: لا لا لا. نعم. نعم.
4: لكي يطاع وكونه يطاع
3: لكن
0: عقل
3: يطاع
0: ولا يطاع، هذا شيء آخر.
3: هي
0: شيخ،
3: هذه
0: إرادة شرعية
3: أن الله عز وجل أراد أن يطاع شرعا.
0: نعم. هل لها
3: نظير
0: في القرآن؟
3: وقضى ربك ألا تعبدوا
0: إلا إياه. لا. لا. سخان. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومع ذلك ما عبدوه، أكثرهم لم يعبد. لكن هذه إيش؟ إرادة شرعية، قد يتخلف مراده، هذا هو الصحيح. نعم. حتى لو كانت لها العاقبة في الواقع ليست العاقبة كذلك، لا أحسن يقال الإرادة شرعية، أراد الله أن يطاع الرسل، أراد الله أن يعبد، ولكن تخلف المراد. بعضهم قال إن هذا كقولك بريت القلم لأكتب به، وقد تكتب وقد لا تكتب، يعني هذه إرادتي وقد تكون وقد لا تكون، لكن ما ذكرناه أحسن. طيب. في قوله تعالى أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم فيها قراءتان، أن يقتلوا، أن اقتلوا بكسر التاء، التاء أن اقتلوا، بكسر اللام، أن اقتلوا. أسف يا جماعة، خلي تأمل. يعني اقتلوا بكسر التاء. الظاهر انك نسيت القراءات. نسيت احمد ان يقتلوا ان اقتلوا. توافقون على هذا؟ لا. طيب لا. نعم نعم ضم النون. طيب وقوله او طيب الثاني او اخرجوا من دياركم كسر الواو وضم الواو صحيح. اذن كسر النون وضمها وكسر الواو وضمها. طيب ما فعلوه الا قليل فيها ايضا قراءتان قليلا وقليلا. طيب نعم الاستثناء من تام الاستثناء من تام من منفي. نعم طيب هنا الاتباع ايش ايش وهو الها ولا الواو؟ نعم تمام مستثنى. أحسنت بارك الله فيك. قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعض الناس قال إن مع بمعنى حامد. بعض الناس قال مع بمعنى أين بمعنى إيش؟ معنى إيش؟ نعم حامد خالد إيش؟ لا مع بمعنى المع كلمة مع نعم بمعنى من فأولئك من الذين أنعم الله عليهم. طيب وهل يتعين أن تكون مع بمعنى من؟ ما فيك ما حد يعرف؟ طيب ها يعني هل يتعين أن تكون بمعنى من أو يجوز أن تكون على بابها وهو المصاحبة؟ يعني يجوز إذن يجوز أن تكون بمعنى من وأن تكون للمصاحب على بابها. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وإذا كان معهم مصاحبا لهم فهو منهم. وحينئذ لا نخرج الكلمة عن معناها الظاهر ولكن المعنى يؤول إلى القول الثاني الذي هو بمعنى من. الشهداء فيها قولان يسأل المقاتل في سبيل الله أو المقتول في سبيل الله. طيب ما الذي يؤيد الأول أنهم العلماء؟ لا أنهم العلماء أين؟ إيش الأمر؟ الكلمة صالحة لهذا وهذا لكن ما الذي يؤيد أنها للعلماء؟ طيب ياسر نعم تمام صحيح. ومن الذي يؤيد أنهم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله؟ نعم اللهم زدنا. هاني ما فيها ذكر الشهادة. نعم ما حديث لكن في القرآن ما يدل على هذا. نعم
5: اقتران الشيخ مع الصديقين
0: والصالحين. لا
5: قوله تعالى قد أنعم الله عليه إذا ما كنت معه
0: شديدا أي حاضر لأنها أليس الله قد قال في سورة آل عمران ويتخذ منكم شهداء يعني من يقتلون في سبيل الله. طيب لدينا قاعدة تبين المعنيين صحيح وحينئذ نقول تمام صحيح. قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن من التبعيض. ما هي علامة من التبعيضية؟ يعني أن يحل محلها بعض. طيب اللام في قوله لمن وفي قوله ليبطئن الأولى لام الابتداء. نعم طيب إذن اللام الثانية واقعة في جواب القسم واللام الأولى لام الابتداء التي هي للتوكيد. طيب هنا اشكال كيف نقول لام الابتداء وليست في ابتداء الكلام. ها كيف يعني اخروها لئلا يجتمع في اول الكلام مؤكدا ولهذا يسميها بعضهم اللام المزحلقه يعني التي دفعت عن مكانها. طيب لو قال قائل ما الفائدة من القسم في القرآن وهو حق وصدق بدون قسم؟ نعم
6: بشكل مخاطب فيؤكد بها أو ليظن أن المقسم عليه
0: يعني لأن القرآن باللسان العربي واللسان العرب يؤكدون الأخبار بالقسم. شرحنا الآية الأولى من الثمون ها؟
7: من هذه القرية من هذه

0: يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما أمر الله سبحانه وتعالى بالقتال في سبيل الله ووجه الأمر للذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، وبين فضل القتال في سبيل الله وأن المقاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب أو غلب فله الأجر في سبيل الله، فله الأجر عند الله، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وبخ الله أولئك الذين يمتنعون عن القتال، فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ما هنا استفهام ومعناه الإنكار، ويحتمل أن يكون الإنكار والتعجب، يعني أن يكون معناه الإنكار على هؤلاء الذين لم يقاتلوا والتعجب من حالهم. وقوله في سبيل الله سبق مرارا كثيرة بأن القتال في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا لا غير. وقوله المستضعفين من الرجال يحتمل أن تكون معطوف على لفظ الجلالة، أيوة في سبيل المستضعفين، ويحتمل أن تكون معطوفة على سبيل، أي وفي المستضعفين من الرجال، والمعنيان يصبان في قناة واحدة، سواء قلنا في سبيل المستضعفين أو في المستضعفين أنفسهم. والمستضعفون من الرجال هم الذين لا يستطيعون أن يخرجوا من هذه القرية التي تسومهم سوء العذاب، والنساء معطوفة على المستضعفين أو معطوفة على الرجال، أيهما أولى؟ نعم، إذا قلنا معطوفة على الرجال صار المعنى أن النساء ينقسمن إلى قسمين، قسم مستضعف وقسم غير مستضعف، والمراد بالآية القسم المستضعف. وإذا قلنا معطوف على المستضعفين صار النساء لا ينقسمن إلى قسمين بل هن قسم واحد، وأن المرأة لا يلزمها أن تهاجر، ولكن المعنى الأول أحسن، لأن من النساء من هاجرت ولم تبق في دار الذل والهوان. وقول والولدان هذا هو الذي يمكن أن نقول إنه معطوف على قوله المستضعفين، وذلك لأن الولدان لا يستطيعون الهجرة ولا يستطيعون الخروج، وهم في هذه الأماكن مظلومون، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فواجب علينا أن نقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وقولهم الذين يقولون ربنا أخرجنا، هذه الذين صفة لكل ما سبق من المعطوف والمعطوف عليه، يقولون أن يقول كل واحد منهم أو يقولون على معنى الجملة وإن لم يكن هذا القول صادرا من كل واحد، وذلك لأن الجماعة الذين على هدف واحد وعلى طريق واحد يكون قول القائل منهم قولا للجميع. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أخرجنا من هذه القرية، والمشار إليه القرية التي هم ساكنوها وباقون فيها وهي مكة، لأن قريشا كانت تسوم من يسلم سوء العذاب. وقول الظالم أهلها. الظالم هنا نعت، ليش؟ لاسم الإشارة في هذه. نعم، ولكن كيف يكون نعتا والمعنى قائم بغير المنعوت؟ لأنه قال الظالم أهلها ولم يقل الظالمة. والجواب عن هذا أن يقال النعت نوعان، حقيقي وسببي. فالحقيقي ما عاد فيه الوصف على المنعوت، كما تقول مررت بزيد الفاضل. هنا الفاضل هذا الوصف عائد على إيش؟ على من؟ على زيد. والسبب ما كان الوصف فيه عائدا إلى غير المنعوت لكن له به علاقة، كما لو قلت مررت بزيد الفاضل أبوه، فهنا الفضل لا يعود على زيد بل يعود على أبيه، لكن له به علاقة وارتباط، ولهذا أضيف إليه فقيل أبوه، فالضمير في أبوه عائد على زيد. الظالم هذا الظالم أهلها من هذا الباب. النعت فيه سببي ولا حقيقي؟ سبب. الظالم أهلها، وعلى هذا فنقول الظالم صفة لهذه، وأهل فاعل بالظالم، الظالم اسم فاعل وأهلها أهل فاعل وأهل مضاف وهم مضاف إليه. الظالم أهله، بماذا هم ظالمون؟ هل المراد الظلم الذي هو العدوان على حق هؤلاء المؤمنين، أو ما هو أعم كظلمهم بالشرك والعدوان أيضا؟ الثاني، فأهل هذه القرية ظالمون في حق الله لإشراكهم به، وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وهؤلاء أيضا ظالمون بالنسبة لاعتدائهم على هؤلاء المؤمنين حيث كانوا يؤذونهم ويصومونهم سوء العذاب. واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا الواو هذه حرف عطف، واجعل معطوف على أخرجنا، يعني ويقول أيضا اجعل لنا من لدنك أي من عندك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. يجعلنا وليا يعني يتولانا، يتولى أمورنا، ونصيرا ينصرنا على أعدائنا. وتأمل أن كلمة اجعل جاءت مرتين، لأن المقام مقام دعاء، ومقام الدعاء ينبغي فيه البسط، لأن الداعي يناجي الله عز وجل، ومناجاة الحبيب لمحبوبه كلما زادت وكان ذلك أقوى في المحبة. ولهذا ترى الإنسان إذا كان يحب شخصا يحب أن يكثر معه الكلام، وربما يجلس يتكلم معه مدة طويلة وكأنها أقل من هذه المدة بكثير. واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. والنصير هو المدافع المانع من عدوك أن يعتدي عليك. فإذا قال قائل أليست الولاية تأتي بمعنى النصرة؟ قلنا بلى، ولكن كما أسلفنا قبل قليل مقام الدعاء ينبغي فيه البسط.

فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية

0: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. ما نوع الاستفهام هنا أحمد؟ إنكار وتعجب. قوله والمستضعفين من الرجال معطوف على إيش عبد العامر؟ هنا ويكون التقدير. طيب، أو على سبيل يعني وفي المستضعفين لتخليصه. طيب، ما المراد بالقرية في قوله القرية الظالم أهلها؟ مكة. طيب، هل هناك دليل على أنها مكة؟ محمد، هل في دليل على أن مكة؟ نعم، من الآية وغير الآية. ما في آيات تدل على هذا؟ نعم. آخر. لا. نعم. أحسنت. تمام. طيب، قوله واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، ما الفرق بين الولي والنصير يا خالد؟
1: الولي هو الذي
0: يتولى امر الانسان. نعم، بجلب المنفعه له ودفع. طيب، والنصير نعم، يعني ويمنع اعداءه منه. طيب، لأن النصر معناه المنع كما في قوله تعالى: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. طيب، ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. لما وبخ الله سبحانه وتعالى وتعجب من الذين لا يقاتلون في سبيل الله، بين أن المقاتلين ينقسمون إلى قسمين، فقال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. وهذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ قوله الذين، والخبر قوله يقاتلون. وقوله يقاتلون في سبيل الله أي يقاتلون الكفار، وقوله في سبيل الله أي في دينه وشرعه، أي من أجله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القتال في سبيل الله هو قتال من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو القتال في سبيل الله، وما عدا ذلك فليس في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ الذين والخبر جملة يقاتلون في سبيل الطاغوت. والطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، فالتاء فيها كالتاء في قوله إن إبراهيم كان أمة، التاء للمبالغة، وكما يقولون فلان علام. والطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، فالتاء فيها كالتاء في قوله إن إبراهيم كان أمة، التاء للمبالغة، وكما يقولون فلان علامة، التاء أيضا للمبالغة. وعلى هذا فيكون آخر الكلمة، يعني آخر أصول الكلمة هي الواو الطاغوت، وأما التاء فهي مزيدة للمبالغة. فمن هو الطاغوت؟ يعرف المعنى بذكر المقابل، فالطاغوت هو مقابل من يقاتل في سبيل في سبيل الله، فكل من قاتل لغير سبيل الله فهو مقاتل في الطاغوت، سواء قلنا إنه الشيطان أو أولياء الشيطان أو العصبية أو غير ذلك. المهم أننا نفهم أن المراد بسبيل الطاغوت هو ما كان لغير سبيل الله من المقابلة. وقد مر علينا قاعدة مفيدة في هذا، أن الشيء قد يعرف بمعرفة مقابله، ومر علينا منه قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وقول الطاغوت يعني كل ما تجاوز به الإنسان حده فإنه طغيان وطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، ألف للتفريع على ما سبق، أي قاتلوا أيها المقاتلون في سبيل الله أولياء الشيطان الذين اتخذوا الشيطان وليا فغرهم وأضلهم، وهم الذين يقاتلون لا لتكون كلمة الله هي العليا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لما أمر بقتال أولياء الشيطان بين أنهم مغلوبون وأن المقاتل لأولياء الشيطان غالب. يؤخذ هذا من التعليل من قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإذا كان ضعيفا فإنه لا مقاومة منه للحق. وقوله إن كيد الشيطان، إذا كان كيد الشيطان ضعيف وهو الذي يأتي به مكرا وخديعة فما كان صريحا فهو من باب أولى. والشيطان له كيد وكائد يكيد للإنسان لكنه ضعيف، إذا ذكر الله خنس، وإلا فهو يكيد حتى في غير القتال، يكيد للإنسان في العبادات فيأتيه أولا من باب التهاون بالعبادة ويهونها عليه.

أقول إذا تركت هذا المرة تفعله المرة الأخرى، ثم إذا أراد هم بها في المرة الأخرى أيضا وسوس له وثبطه ويهون عليه المعصية ويقول هذه معصية بسيطة ولا يراك أحد وليس عندك أحد، ليس عندك إلا الله والله غفور رحيم وما أشبه ذلك، فيهونها عليه كيدا ويزينها، ولكن مع ذلك فكيده ضعيف لأنه لا يقاوم الحق أبدا. في هذه الآية عدة مسائل وفوائد. أولا بيان أن الناس ينقسمون في الجهاد إلى قسمين، ها اللي قبلها طيب وما لكم لا تقاتلون في ناخذ وما لكم لا تقاتلون فيها فوائد. أولا توبيخ من توانى عن الجهاد بقوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ومن فوائدها أيضا ذكر ما يشجع على القتال من الناحية النفسية بقوله والمستضعفين من النساء من الرجال والنساء والولدان، لأن ذكر ما يثير الإنسان ويهيجه أمر مطلوب. ولا شك أن الإنسان إذا قيل له إن هناك رجال مستضعفين وولدان ونساء لا شك أنه سوف يزداد همة وإقدامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار قد استضعفوا هؤلاء وأهانوهم، ومن فوائدها وجوب الدفاع على المستضعفين عند الكفار، لأن الله تعالى وبخ على الأمرين، على ترك القتال في سبيل الله وعلى ترك القتال في سبيل هؤلاء المستضعفين لتخليصه، وهذا أمر واجب على كل مسلم مع القدرة أن يفك أسير المسلمين وأن يرفع الظلم عنه بقدر المستطاع، بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز التوسل بالحال لقوله أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، توسلوا إلى الله تعالى بذكر حال هؤلاء حال أهل هذه القرية بأنهم ظالمون لها، وذكر الحال أنهم أن الإنسان مظلوم يوجب الرقة والعطف. وعلم أن التوسل إلى الله عز وجل يكون بأمور، الأمر الأول التوسل إلى الله بأسمائه لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول يا غفور اغفر لي وارحمني وارحمني، وهنا ينبغي أدبا وعقلا وفطرة أن لا يتوسل لمطلوب إلا بالاسم المناسب له، فإذا كان يريد أن يسأل الله المغفرة يتوسل بإيش؟ بالغفور، الرزق بالرزاق، البطش بالظالم بشديد العقاب وما أشبه ذلك. كذلك أيضا من الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفاته، التوسل إلى الله تعالى بصفاته، ومنه قول ما جاء في الحديث المأثور اللهم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث، فإن هذا التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته. ومنه أيضا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي. ومنه أيضا اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. الثالث والرابع الثالث التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، التوسل الله بأفعاله، والأفعال وإن كانت من الصفات لكن هي نوع آخر، في قولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإن الصحيح أن الكاف هنا للتعليل أي لأنك صليت على إبراهيم، ولا غرابة أن تأتي الكاف للتعليل فقد جاءت في قوله تعالى واذكروه كما هداكم.
لهدايته إياكم على أحد الوجهين. وإذا قلنا إن الكاف في قولك ما صليت على إبراهيم زال عنا الإشكال الذي يعرضه كثير من العلماء، وهو أنه كيف يشبه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مع أن محمد وآله أفضل من إبراهيم وآله. إذا جعلنا الكاف للتعليل زال الإشكال، وإذا جعلناها للتشبيه وهو لا يصح لكن تنزلا فإن ذلك على قول بعض العلماء أن هذا من باب ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة مطلوبة ومرة مخبرا عنها. مطلوبة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مخبرا عنها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإن محمدا لا شك أنه من آل إبراهيم، من آل إبراهيم نسبا ومن آله اتباعا، كما قال الله تبارك وتعالى في إنها نعم هذا النبي والذين آمنوا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فهو من آله عليه الصلاة والسلام نسبا واتباعا. لكن ما ذكرناه أولا أنه من باب إيش التوسل إلى الله تعالى بأفعاله أولا. الرابع التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي، يعني بأن يذكر الإنسان حاله لله عز وجل ويعرضها، فإن ذكر الحال التي تقتضي الرقة والتي تقتضي الحنو والعطف توسل بها. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والرابع الخامس التوسل لله تعالى بالإيمان بالله عز وجل ورسوله، ومنه قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والسادس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين، أن يتوسل الإنسان إلى الله بدعاء رجل صالح، مثل قول عكاشة بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم، ومثل قوله نعم مثل دخول الرجل الأعرابي الذي قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع السبل فادعو الله يغيثنا. ومنه دعاء المؤمنين، فإن دعاء المؤمنين لمن سبقهم من هذا النوع أولى في توسل. لا ليس في توسل حقيقة، ليس في توسل. السابع التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، كتوسل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فإن ثلاثة آواهم من بيت إلى غار فدخلوا فيه ثم انطبقت عليهم صخرة عجزوا عنها، فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة، أحدهم بالبر والثاني بالعفة والثالث بالوفاء، فانفرج الصخرة وخرجوا يمشون. فهذه أقسام التوسل الجائز. أما التوسل الممنوع فضابطه أن يتوسل إلى الله تعالى بما ليس بوسيلة، لأن هذا نوع من الاستهزاء بالله عز وجل والسخرية به، إذ أن الوسيلة ما يتوصل به إلى المطلوب، فإذا قدمتها بين يديك وبين يدي دعائك وهي ليست بوسيلة صار هذا كالاستهزاء بالله عز وجل. مثل أن يتوسل الإنسان بنفس الشخص الصالح، اللهم أن يسألك بفلان، ومن ذلك على القول الراجح الجاه، اللهم أن يسألك بجاه فلان، فإن هذا التوسل حرام لأنه توسل إلى الله بما لم يكن وسيلة. ولهذا حرمنا على الإنسان تعليق التمائم إذا لم تكن من القرآن. لماذا؟ لأنها وسيلة غير صالحة، فكل من توسل إلى الله بوسيلة غير صالحة فإنه توسله حرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز
الجهر بالسوء لمن ظلم، جواز الجهر بالسوء لمن ظلم، فتقول فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، وما أشبه ذلك. ولا يعد هذا من باب الغيبة لقوله الظالم أهلها. وقد قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أيدي الكفار لها ولاية على ما تحتها، بمعنى أن الكافر إذا كان له بلد أو مدينة أو ما أشبه ذلك فإن له ولاية عليها، بقوله الظالم أهلها، فجعلهم أهلها، ومع ذلك فليسوا بأهل بالحقيقة، كما قال تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياؤهم إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة جواز دعاء الإنسان ربه أن يخرجه من القرية الظالم أهله، بقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وإذا كان له قدرة فليخرج. ولكن هل المراد بالظالم أهلها الذين اعتدوا علينا، أو الظالم أهلها الذين اعتدوا على حق الله؟ الظاهر الأول، يعني إن الإنسان لا يجوز أن يدعو الله أن يخرجه من البلد إلا إذا كان أهلها قد ظلموه بمنعه عن دينه وعن إقامته. أما إذا كان ظالمي أنفسهم ولكنه لا ينال المسلم منهم سوء، فإنه لا تجب الهجرة، ولا ينبغي أن يدعو الله تعالى بأن يخرج منها إلا إذا خاف على دينه. ومن فوائد الآية الكريمة طلب أن للإنسان أن يطلب من الله تعالى وليا من عنده، فقوله واجعل لنا من لدنك وليا، ولا يقال إنه لا بد أن تقول اللهم تولني، فأنت إما أن تدعو الله بأن يتولاك أو أن ييسر لك وليا. وكذلك يقال واجعل لنا من لدنك نصيرا. واعلم أن الولي والنصير إذا اجتمع صار الولي فيما ينفع والنصير في دفع ما يضر، وأما إذا أفرد أحدهما شمل الآخر. فإذا قيل ولي بدون نصير فالمراد به من يجلب لك الخير ويدفع عنك الشر، وإذا قيل نصير بلا ولي فالمراد من يدفع الشر ويجلب الخير، وإذا اجتمع صار الولي في من يجلب الخير والنصير في من يدفع الشر. ومن فوائد الآية الكريمة بيان بيان علو همة هؤلاء، حيث قالوا من لدنك في الولي ومن لدنك في النصير، لأن الولي إذا جاء من عند الله وكذلك النصير فهذا هو الذي ينفع، أما الولي الذي لا يأتي من عند الله عز وجل وإنما حمل الحمية والعصبية فهذا قد ينفع وقد لا ينفع. ثم قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين وفي الآية أيضا التوسل بالربوبية لقوله ربنا، وهذا من أي أنواع التوسل السبع اللي ذكرنا بالصفات. وأكثر ما يكون الدعاء إذا كان فيه توسل يكون بالربوبية، لأن الربوبية هي التي فيها الملك والخلق والتدبير. وإن كان تأتي بالألوهية مثل اللهم، لكن أكثر ما تكون بالربوبية. ثم قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله. ليش انتهى الوقت؟ طيب نعم. أما بجاه النبي فلا يجوز، لأنه ليس وسيلة، إذ أن جاه النبي عليه الصلاة هي منزلة رفيعة للرسول لا تنفعني أنا، عرفت؟ أما جاه الله فلا يجوز التوسل. إلى من تتوسل؟ إلا إذا أراد بالجاه الوجه
وقال أتواصل بصفة الله، فهمت؟ مثل اسم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. نعم. إيه صحيح، ما لم يرد بالجاه الوجه، جاه الله عند من؟ لأن الجاه معناها المنزلة عند الغير، فلان له جاه عند فلان يعني منزلة عالية، فمن أعلى من الله؟ طيب.

هذه التوسل بشهادة لا إله إلا الله من العمل الصالح. أما التوسل بلا إله إلا الله فهما التوسل بالصفة. عرفت؟ إيه؟ من يعرف الفرق؟ التوسل بشهادة أن لا إله إلا الله من باب التوسل بالعمل الصالح، والتوسل بلا إله إلا الله من باب التوسل بالصفة. بفعل الإنسان. طيب انفراده بالألوهية. فهمت يا سليم؟ طيب من أين الأهل ما تقول له في الملك؟ ما تكون الأهل ما تضاف إلا لمالك؟ ها؟ مثل سبحان الله، يمكن يوم سألتك ما سأل إلا أنه موجود. أهل الثناء والمجد. أي صح أو مستحق، فهمت؟ لكن على كل حال هو لولا أن هناك سنن تدل على عدم ذلك لكنا يعني نقول ظاهر الحال أن الأهل إذا أضيف إلى إذا كان مخلوقا أضيف إلى مخلوق فالأهل هو المالك، هذا هو الأصل. وبيوت مكة فيها خلاف، والصحيح أنها تملك بذواتها لكن الأرض لا تملك. ثم اختلفوا هل تملك بذواتها ومنافعها؟ المذهب لا تملك لا بذواتها ولا بمنافعها، ولهذا حرموا على أهل مكة إيجار البيوت. قالوا الرجل من أهل مكة لا يجوز أن يجر بيته حتى وإن استأجره، لا يجوز أن يجره غيره، لأنه إذا ظلم لا يمكن أن يدفع ظلم عن نفسه بظلم غيره. واضح؟ واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز الإجارة جواز البيع دون الإجارة. قال البيع لأنه يملك أحيانا البناء فهو ملكه له أن يبيعه، وأما المنافع فالناس سواء في المسجد الحرام. ومذهب الشافعي جواز البيع والإجارة وهو الذي عليه العمل الآن، لكن احتكارها هذا هو الممنوع، بمعنى أنه إذا جاء وقت الموسم زدنا في إجارتها لأن الناس محتاجون إليها هذا هو الممنوع. ولهذا يؤسف أن الناس في زمن الموسم فيما سبق من الآن ما أدعنا يزيدون سلعة السلع الاستهلاكية، إذا كان الخبز 4 ريال يجعلونه 2 ريال، ها؟ وبغير الموسم 4 ريال، أين؟ أعوذ بالله، هذا كان إيش؟ بس ترى يمكن تختلف الخبز يا آدم، بعض الخبز كبير 1 ريال، العادي إذا صار يباع 3 ريال في الموسم كم يباع في الموسم؟ 4 ريال، يعني معناها الربع. وهذا خلاف عمل الجاهلية. الجاهلية يخدمون الحجاج ويسقونهم النبيذ مجانا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز الإجارة جواز البيع دون الإجارة. قال البيع لأنه يملك عيان البناء فهو ملكه له أن يبيعه، وأما المنافع فالناس سواء في المسجد الحرام. ومذهب الشافعي جواز البيع والإجارة وهو الذي عليه العمل الآن، لكن احتكارها هذا هو الممنوع، بمعنى أنه إذا جاء وقت الموسم زدنا في إجارتها لأن الناس محتاجون

0: إليها هذا هو الممنوع. ولهذا يؤسف أن الناس في زمن الموسم فيما سبق ما أدري عنه يزيدون سلعة السلع الاستهلاكية، إذا كان الخبز 4 ريال يجعلونه 2 ريال، ها؟ وبغير الموسم 4 ريال. أين أعوذ بالله، هذا كان إيش؟ بس ترى يمكن تختلف الخبز يا آدم، بعض الخبز كثيرة 1 ريال، العادي العادي إذا صار يباع 3 ريال في الموسم كم يباع في هذا الموسم؟ 4 ريال، يعني معناها الربع. وهذا خلاف عمل الجاهلية. الجاهلية يخدمون الحجاج ويسقونهم النبيذ مجانا. الله أكبر. والصلاة القائمة هاتمة. إعراب عندنا سمع.
1: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس فخشية الله أو أشد خشية وقال

0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فما المراد بالطاغوت هنا؟ كمال فهو طاغوت، حتى لو قاتل حمية وعصبية. طيب، هل لك دليل على هذه القاعدة التي دعمتها؟ يعني مثال آخر يؤيد، ويمكن أن نأخذ من تكاثر الأمثلة قاعدة. دينا نعم، فإن كلمة ثبات قد تشكل على الإنسان، لكن إذا قرنت بهذه عرف، وأشياء كثيرة يعني من هذا النوع أو قريبا منه. طيب، يؤخذ من قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا أنه ينبغي في الحث على الجهاد أن يبين ضعف العدو، فهو عكس ما قال الفقهاء إنه يمنع المخذل والمرجف. منين يا خالد؟ ما هو المقصود في هذا؟ إغراء المسلمين على القتال. طيب، عكسه ايش؟ المرجف الذي يقول العدو قوي ليس لنا به قوة ولا نستطيع مقابلته وما أشبه ذلك. أقول هذا عكسه، فيستفاد من هذا أنه ينبغي أن تذكر حال العدو بالضعف حتى يشتد ويقوى جانب الإنسان. وأظن أخذنا فوائدها. ها؟ طيب، يلا ناخذ من فوائد هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، بيان أن الإيمان يحمل على الإخلاص، لقولها الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. ويمكن أن نقيس على هذا بقية الأعمال الصالحة، فالذين آمنوا يتعلمون العلم لحفظ شريعة الله ونشرها بين عباد الله، والذين آمنوا يتعبدون لله تعالى بالصلاة والصدقة وغير ذلك تقربا إلى الله. عكس ذلك الذين كفروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على المؤمنين بالإخلاص، لأن الله ساق ذلك ثناء عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن من قاتل في غير سبيل الله ففيه خصلة من خصال الكفر، لقوله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. حتى لو كان مؤمنا يصلي ويصوم ويزكي ويحج فقاتل حمية أو عصبية ففيه شبه من الكفار وخصلة من خصال الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب قتال أولياء الشيطان. تأخذ منين الأخ؟ أي أنت؟ السؤال ألا سمعنا؟ إيش السؤال؟ جل مكبر الصوت، ما هو خفي. هذا معنى قولك ما هو السؤال؟ من قوله فقاتلوا أولياء الشيطان، فأمر الله تعالى بقتال أولياء الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة ذكر ما يحمل على الامتثال. تؤخذ قبلها أيضا قول أولياء الشيطان، لأن هذا فيه الحث والإغراء على مقاتلته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار المحاربين من أولياء الشيطان بقوله أولياء الشيطان. وكيف كانوا أولياء؟ سبق أن نشرح ذلك، أنهم يمتثلون لأمره ولنهيه، فإذا أمرهم بالفحشاء امتثلوا، إذا نهاهم عن البر امتثلوا، فبذلك صاروا له أولياء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ضعف الشيطان، أو بالعبارة أعم بيان ضعف ما يعمله الشيطان بالكيد أو بغير الكيد، لأنه إذا كان كيده ضعيف فما لا يكيد به أضعف، لقوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يخشى أو يخاف أولياء الشيطان، لأن أولياء الشيطان ضعفاء، كما أن الشيطان الذي هو وليهم كيده ضعيف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يكيد للإنسان، لقوله إن كيد الشيطان، فاحذر كيده لا يغرنك، ربما يوسوس لك في التهاون بالعبادة المطلوبة أو في غشيان العبادة الممنوعة، ويقول الله هو الرحيم، الأمر سهل، افعل وتب، حتى يكيد لك فتقع في الشباك، فاحذر كيده. ثم قال الله تبارك وتعالى وهو ابتداء درس الليلة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم إلى آخر. الاستفهام هنا استفهام تعجيب، يعني اعجب بحال هؤلاء. وقوله ترى يحتمل أن تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية، والظاهر أنها رؤية علمية، يعني تعجب من حال هؤلاء بقلبك وفكرك. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، والقائل مبهم، والظاهر أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول كفوا أيديكم أي منعوها عن القتال، وذلك أن بعض الصحابة الذين كانوا في مكة لما ظلمتهم قريش وضيقت عليهم قالوا أفلا نقاتلهم، لماذا يحجرون علينا ويظلموننا، أفلا نقاتلهم؟ فقيل لهم كفوا أيديكم لا تقاتلوا، لأن القتال في غير موضعه مهلكة، فلا تقاتلوا كفوا أيديكم. وتعلمون أن الناس في مكة مضطهدون مظلومون، ليس لهم شوكة وليس لهم دولة، فالقتال غير لائق إطلاقا، فقيل لهم كفوا أيديكم أي عن القتال. والدليل أن المراد عن القتال قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، أي كف ذلك، كفها عن القتال، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني قوموا بالعبادات الخاصة التي ليس فيها قتال ولا جهاد. أقيموا الصلاة، وهذه عبادة خاصة بالإنسان لا تتعداه إلى غيره، وآتوا الزكاة، وهذه عبادة تتعداه إلى غيره لكنها عبادة. فالزكاة مثلا لا يراد بها مجرد الإحسان إلى الفقراء، أهم شيء فيها أن تتعبد لله ببذل المحبوب وهو المال لنيل المطلوب. ولهذا يغلط من يفهم من الزكاة أنه لا يراد بها إلا مجرد إيش؟ مجرد نفع المستحقين، هذا ليس المقصود. المقصود التعبد لله ببذل ما تحب، وكلنا يحب المال كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما، وقال وإنه لحب الخير أي المال لشديد. فيقول أقيموا الصلاة وهي عبادة خاصة لا تتعدى الإنسان، وآتوا الزكاة وهي عبادة متعدية. وآتوا الزكاة، الصلاة معروفة هي عبادة أو هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا يجب أن تلحقوا بالتعاريف التي عرفها الفقهاء في العبادات، أن تلحقوا بها التعبد لله. نحن نجد في كتب الفقهاء مثلا الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة، هذا ما يكفي، لأن الإنسان لو أراد أن يقول هذه الأقوال ويفعل هذه الأفعال بدون تعبد الله ما صار صلاة. يجب أن نزيد إيش؟ التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثانيا الزكاة، الزكاة نقول هي التعبد لله ببذل جزء من المال على وجه مخصوص معروف من السنة. وقولها آتوا الزكاة، نعلم أن آتى تنصب مفعولين، أصلهما ليس أصلهما المبتدا والخبر بل من باب كسر. فإذن آتوا الزكاة المفعول الثاني محذوف، تقدير مستحقها أو أهلها. وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، أي فلما فرض، والكتب بمعنى الفرض لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا، كتب أي فرض. ومتى فرض؟ فرض حين هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة، وكان لهم دولة وكان لهم شوكة، أمروا بالجهاد، وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وكان فرض الجهاد في السنة الثانية من الهجرة، فرض الجهاد على المسلمين. لما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذا فريق منهم، من من الذين طلبوا أن يقاتلوا وهم في مكة، فلما كتب عليهم القتال في المدينة تخلف فريق منهم وزالت عزيمته التي كانت عليه التي كانت لهم في مكة. إذا فريق منهم أي طائف منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يخشونهم أي يخافونهم ويتقونهم، كخشية الله أي كخشيتهم لله. ولهذا نقول إن هذا المصدر مضاف إلى مفعوله أو فاعله، مفعوله، والتقدير كخشيتهم لله، كخشية الله. أو أشد خشية، أو حرف عطف، لكن هل هي للشك أو للتنويع أو للإضراب؟ نقول أما للشك فلا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن الله يشك عز وجل، الله عالم. الإنسان يشك يقول هذا مثل هذا أو أحسن. هل هي للتنويع؟ يعني إن بعضهم يخشون الناس كخشية الله وبعضهم يخشون الناس أشد خشية، يحتمل. أو للإضراب، نعم، وأن المعنى بل أشد خشية، نعم. أو لتحقيق ما سبق، نعم، يحتمل أيضا. ولهذا لما قال الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال العلماء كيف أو يزيدون؟ الله لا يعلم، يعلم عز وجل أنهم بعدد معين، فكيف قال أو يزيدون؟ نقول لا شك هنا، أو ليست الشك قطعا، لكن بعضهم قال إنها للإضراب والمعنى بل يزيدون، وبعضهم قال إنها لتحقيق ما سبق، كما تقول هذا مثل هذا إن لم يكن مثله فهو أعلى منه مثلا، فيقول أو لتحقيق ما سبق أما للتنويع في الآية أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فلا تصلح فلا تأتي، لأنها طائفة واحدة لا يمكن فيها التنويع. على كل حال أو في مثل هذا السياق لا يمكن أن نجعلها للشك، لأن الشك لا يمكن أن يقع في خبر الله عز وجل. أو أشد خشية يعني أعلى وأعظم خشية. واعلم أن الخشية والخوف تترادفان، بمعنى أن إحداهما أي إحدى الكلمتين يأتي في مكان آخر كثيرا، لكن قالوا إن هناك فرقا دقيقا بينهما. فمن الفروق أن الخشية مبنية على علم، مبنية على علم، بخلاف الخوف فقد يأتي عن وهم لا حقيقة له، لكن الخشية عن علم. قد يرى الإنسان شبحا من بعيد فيظنه عدوا ولكنه فيخاف، نقول هذا خوف ولا خشية؟ خوف، لأنه مبني على وهم، قد يكون شجرة ما هي عدو، لكن إذا رأى أنه عدو وأنه متسلح حينئذ يخشى. واستدلوا لقولهم هذا بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأولد على هؤلاء قول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهنا خوف. فأجيب بأن قوله من فوقهم يمنع أن يكون هذا الخوف وهما، بل هو خوف عن علم. كذلك قالوا إن الخشية تكون من عظمة المخشي، والخوف يكون إما من عظمة المخوف وإما من ضعف الخائف. انتبه. وعلى هذا فإذا خاف صبي له 7 سنوات من صبي له 10 سنوات نقول هذه خشية ولا خوف؟ خوف، لا خوف، لأن الصبي الذي له 10 سنوات ضعيف ما يخشى منه، لكن لضعف الصبي الثاني الذي له 7 سنوات صار يخاف ونقول هذا خوف وليس بخشية. طيب، خشية الله عز وجل خشية لا شك، لأنها لعظمة المخشي عز وجل، وكل من سوى الله فهو ضعيف بالنسبة لله، كما قال تعالى فأما عالم فاستكبروا في الأرض غير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. طيب، وقالوا أيضا إن الخشية أشد من الخوف، واستدلوا لهذا بالاشتقاق، قالوا لأن الشين والياء والخاء في جميع تصرفاتها تدل على غلظة، ومنه الشيخ شين ياء خاء تدل على إيش؟ كبر، تقدم سن، والإنسان إذا كبر وتقدم سنه صلب عوده، إذا أردت أن تعدله انكسر ما فيها، لكن الصغير لين يمكن تعدله إذا مال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصي السرايا والبعوث، قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم أي شبابهم. وقالوا أيضا من الخيش، نعم، ما في معنى خاء يا شين. طيب، الخيش غليظ ولا أيوة؟ الحرير، نعم، الحرير أغلظ يا محمد، كيف تجي وين ما سمعت؟ طيب، قالوا إنه أغلظ، فهذا يدل على أن الخشية أعظم وأشد. طيب، يقول يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت عن القتال؟ سبحان الله، بالأمس تطلبونه والآن تعترضون عليه، وهذا يدل على ضعف الإنسان مهما بلغ في المنزلة. لما كتبت عليهم القتال؟ لما الاستفهام هنا إما للتعجب وهو أليق بحال الصحابة، وإما للإنكار وهو بعيد بالنسبة لحال الصحابة رضي الله عنهم. نعم، لما كتبت علينا القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب. لولا بمعنى هلا، فهي للتحضير. أخرتنا إلى أجل قريب، ولم يقولوا إلى أجل بعيد، لأن الدنيا كلها قريبة، مهما طالت بالإنسان الحياة فإنها قريبة. وهذا يدل على جبن وخور، لأنه لا يلزم من فرض القتال أن يموتوا. وكم من إنسان قاتل وجالد وخاض الغمار وقطع صفوف الأعداء ولم يقتل، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كم قاتل وكم حارب ومات على فراشه وقال ها أنا أموت على فراشي كما يموت الحمار، فلا نامت أعين الجبناء. فيقال لا يلزم من القتال أن يقتل الإنسان، يفرض عليه الجهال وجاهل وينجو. لما كتبت عن القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهنا يحتمل أن يكون قريب من كلامهم، وأنهم لا يريدون امتداد العمر الطويل، لأنهم يعرفون أن الدنيا كلها قريبة. ويحتمل أن كلامهم انقطع إلى قول إلى أجل، ولكن الله بيّن أن الأجل مهما كان فهو قريب. قل، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، متاع الدنيا قليل. والله متاع الدنيا قليل، لا بالنسبة لنوعه ولا لجنسه ولا لأمده، قليل. كل ما في الدنيا من نعيم لا يقاس بنعيم الآخرة، كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حتى ما يوجد في الدنيا ويوجد له نظير في الآخرة فالفرق عظيم، الفرق بينهما كما كالفرق بين الدنيا والآخرة. فيهما فاكهة ونخل ورمان، لحم، خمر، لبن، ماء، عسل، لكن هل هذا مثل هذا؟ أبدا، لا يمكن أن تتصور ما في الآخر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أيضا قليل من جهة أمده، من جهة أمده مهما كان فهو قليل. الذين بقوا في كهفهم 300 سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، والذي أماته الله 100 عام ثم بعثه قال لبثت يوما أو بعض يوم. وقد قال الله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مهما طال الأمد في الدنيا فإنه قليل. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا قال والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة خير، خير من الدنيا، وهي اسم تفضيل حذفت منه همزة الأفعل تخفيفا لكثرة وروده في كلام الناس، ومثله شر، ومثله الناس وأصله أناس، ومثله الله أصله الإله. فالعرب يحذفون أحيانا بعض الحروف الكلمة لكثرة استعمالها. طيب، خير في أي شيء؟ خير في نوعه وجنسه ومدته. ولهذا قال في سورة سبه والآخرة خير وأبقى، ولا نعم بل تثنون هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقول لمن اتقى، هذا قيد لا بد منه، لأن الآخرة ليست خيرا لغير المتقين بل هي شر، وإنما هي خير لمن اتقى، واتقى أصله من الوقاية، فأصل اتقى اوتقى، لكن قلبت الواو تاء لعلة تصريفية ثم أدغمت التاء بالتاء. وهنا ذكرت التقوى، واعلم أنه إذا ذكرت التقوى وحدها شملت البر، وإذا ذكر البر وحده شملت التقوى، وإذا ذكر البر والتقوى جميعا صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. فقوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى، البر فعل الطاعات، تقوى ترك المحرمات. هنا لمن اتقى يشمل البر والتقوى، وقوله خير لمن اتقى يعني أما غير المتقي فليست خيرا له، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يتعلق بذلك. ولا يظلمون فتيلا، فيها قراءتان، ولا يظلمون ولا تظلمون فتيلا، كما أن في أيضا كلمة سبقت فيها ثلاث قراءات، وهي قوله عليهم فلما كتب عليهم، فيها ضم الهاء والميم وكسر الهاء وضم الميم وكسرهما جميعا. ضم الهاء والميم وكسر ضم الهاء والميم وكسر الهاء وضم الميم وكسرهما جميعا. الأول عليهم، الثاني عليهم، الثالث عليهم، عليهم القتال. نعم، الثاني كسر الهاء وضم الميم، عليهم القتال، هذا هو المعروف في المصحف الآن، كسر الهاء وضم الميم. طيب، ولا يظلمون فتيلا، وفي قراءة ولا تظلمون فتيلا، إن كانت بالتاء فهي من جملة القول الذي أمر الله نبيه أن يقوله، ولا تظلمون فتيلا يعني قل لهم لا تظلمون فتيلا، وإن كان بالياء فهي من كلام الله عز وجل، يعني ولا يظلمون فتيلا تكون من الله عز وجل. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطن النواة، عرفتم؟ النواة فيها ثلاثة أشياء يضرب بها المثل في الحقارة: النقيل والقطمير والفتيل. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطنها، بطن النواة. النواة تعرفون؟ ما تعرف النواة؟ العبسة، تمر. في بطنها خيط، تعرفون؟ اي خارجي، مو في وسطه. طيب، هذا يسمى فتيل، عليها سلم يسمى ايش؟ قطمير، في ظهرها نقره يسمى النقير، هذه النقره منها يخرج العرق، اذا دفنتها في الارض واراد الله عز وجل ان تنبت خرجت العرق من هذه النقره. نعم، ثم انتشر في الأرض، بعد مدة يكون كل المخ اللي فيها راح انسحب، ما يبقى إلا القشر الذي هو جلدها، ليس الفتيل، ليس القطمير. يضرب المثل، يضرب بهذه الأشياء الثلاثة، يضرب بها المثل في قلة الشيء وحقارته، يعني أن جميع الناس لا يظلمون فتيلا، كل يجازى بعمله، كل يجازى بعمله، ولكن بقي أن يقال كم عمر الكافر في الدنيا؟ لنقول 100 سنة، مئة سنة خلوا من غير هذه الأمور، مئة سنة كم يبقى في النار؟ أبد الآبدين، أبد الآبدين. لو قال قائل هذا ظلم، يعني كيف يكون الجزاء أبد الآبدين والعمل محدد بمئة سنة أو نحو ذلك؟ نقول استوعب ظلمه وكفره جميع حياته في الدنيا، فليستوعب جزاؤه جميع بقائه في الآخرة. ثم هو قد أعذر إليه وقد بين له، ليس له عذر، الأمر ليس مبهما حتى يقال إنه ظلم. نعم نعم. إيه؟ كيف؟ ما هو؟ أنا قايله يا جماعة، أنا قايله. يقال في تيل الوصى خلينا منك كذا. أنا لا، يمكن نقلته عن غير، نقلته عن غير. هي الأرجح التمر. نعم. لأن هذا الواحد إذا صار مغتسل بالصابون وحق ما يصير شيء. نعم. نعم.
1: وقلنا في الطاغوت في هذه الآية أنه من قاتل في غير سبيل الله.
0: نعم.
1: ولكن يا شيخ في أحاديث تبين أن الذي يقاتل مثلا في سبيل دفاع عن نفسه أو في سبيل دفاع عن عرضه فهذا مأجور حتى لو مات يموت شهيدا.
0: نعم.
1: وهو في غير سبيل
0: الله. لا يا أخي كيف مأجور في سبيل الله؟ هي نعم، لأنك مأمور بحفظ نفسك والدفاع عنه، يعني ليس في سبيل الله انه خاص بقضاء الكفار. هنا يصح ان يقول في سبيل الله كل شيء امر الله به فهو في سبيل. نعم. وبقاء المسلم فيه على كلمه الله. نعم. خالد ايش ايش؟ لان نيته إيه؟ ما هو صحيح، لأنهم يوم القيامة يعترفون بالإيمان ويؤمنون حقا. نعم. لا يظلمون. إيه هذه قلنا بيت هذه من بقية الخطاب. قل متاع الدنيا قليل، يعني قل لهم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وأنتم لا تظلمون. إذا قلنا إن من الله ولا تظلمون فتيلة صارت خطابا حتى للرسول وخطاب الآن مع الكفار. واضح. لا لا كلام الله.
1: كلام الله.
0: لا تأتي. نعم.
1: للتنويع والإكرام. يعني التنويع قلنا.
0: يعني بعضهم مثل خشية الله وبعضهم عشان.
1: في الأضراب عشان. يعني مئة ألف بل يسجدون. قد يقول قائل من الله عز وجل قال يعني علي مال مئة ألف فبعدين بعد ذلك تبين لهم أنهم يسجدون فقال بل يسجدون. كمن يقول يعني قد يولد قول يولد هذا الكلام.
0: وش يولد؟
1: يقول يعني الآن عندنا كلام المخلوق يقول هذا الشيء يعني بالعدد يقول هذا عشر.
0: نعم.
1: فبعد ذلك تبين له أنه أخطأ يقول بل هذا عشر.
0: فهل لكن هل يمكن هذا في كلام الله؟
1: لا يمكن. ولكن كيف يعني نرد على إذا قلنا أنها تأتي لإضراب؟
0: نعم. الإضراب نوعين، إضراب طال وإضراب انتقال. وأضراب انتقال هذا انتقال، وهو معنى ناطر الأول وجاب الثاني. المعنى معنى لا يجب تحقق هذا الأمر أنهم لا يمكن أن ينقصوا عن مئة ألف. هذه ترى من قيم. لا لا هذه ما يرفع. المعنى أنهم 100,000 ولا يزيدون. إيه إذا قلنا تحقيق سبق ما سبق فالمعنى أنهم 100,000 ولا يزيدون، لكن أتى بقول أو يزيدون تحقيقا لما سبق.
1: يعني لا ينقصون.
0: يعني لا ينقصون. أي نقول سبب النزول، يعني العلماء تكلموا وسموا أيضا الذين قالوا الكلام سموا. فما دامت المسألة واقعة وأن المسلمين في مكة كان عندهم حمية قوية ضد قريش الذين امتهنوهم وظلموهم، ثم بعد ذلك يعني ضعفت نفوسهم، لأن يعني المنافقين أصلا ما طلبوا القتال، أصلا ما طلبوا حتى قيلهم كفوا أيديكم. وكلمة قيلهم كفوا أيديكم معناه أنهم طلبوا ولكن قيلوا كفوا أيديكم. نعم. أحيانا تنصب ويكون الثاني حالة. لو قلت نعم، لو قلت رأيت زيدا قائما بعينه نصبت، لكن الثاني ماذا نعرف حال هنا؟ ثلاثة. ايش؟ اي انا رايي هذا صحيح، لكن انت سمعتني غيره في امور تربويه، مجالس تربويه نحثكم على الاخلاق الطيبه الفاضله وعلى السلام ابتداء وردا، ولكن لم نجد تطبيقا. ما هو نتكلم دائما على هذا، تكلم دائما، لكن الآن نشوف الطلبة يمر الثاني الواحد بأخيه لا يرد عليه، لا يسلم عليه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة إلى آخره. ما هي الكلمة التي فيها ثلاث قراءات في هذه الآية؟ كلمة عليه، نعم، القراءات اصبر اصبر، كسر الهاء وضم النون، اقرأ
1: عليهم،
0: نعم،
1: الثانية كسر الهاء وكسر النون عليهم،
0: نعم،
1: الثالثة ضم الهاء وضم النون عليهم.
0: أحسنت، تمام. طيب، وما هي الكلمة اللي فيها قراءتان؟ نعم، ها؟ يظلمون، لا خطأ، يظلمون، يعني بالتاء والياء والحركات واحدة. أظن أخذنا الفوائد يعني. لا، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في هذه الآية فوائد، منها التعجب أو الدعوة للتعجب لما يكون محل تعجب، لأن ذكرنا أن الاستفهام للتعجيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يتعجب الشيء فإذا نزل به نكص عنه. هؤلاء تعجلوا القتال فلما أمروا به نكص بعضهم عنه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يتدخل في أمر يعجز عن الخروج منه، يتدخل في أمر يعجز عن الخروج منه. ولهذا جاء في الأثر: لا يذل أحدكم نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتكلم في أمر ثم لا يستطيع الخروج منه. هذا الأثر أو معناه. ووجه كون ذلك إذلالا للنفس أن الإنسان إذا شرع في الشيء ثم عجز عنه وتأخر صار عند الناس، نزلت قيمته عند الناس، وقالوا: هذا رجل متسرع، هذا رجل متعجل، كيف يدخل في أمر وهو لا يعرف كيف يخرج منه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالجهاد فليحسن الأعمال أو العبادات الخاصة، لأنه أمر بها بقوله: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال فرض، قتال الكفار فرض بقوله: فلما كتب عليهم القتال. وهنا أسئلة: الأول، هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ نقول: الأصل أنه فرض كفاية، هذا الأصل أنه فرض كفاية، ويكون فرض عين على ما قال العلماء في أربعة مواضع. الموضع الأول: إذا حضر الصف فإنه حينئذ يتعين عليه المقاتل، فإن تولى فذلك من كبائر الذنوب، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التولي يوم الزحف من الموبقات. طيب، الموضع الثاني: إذا حصره العدو، حصره العدو فيجب عليه الدفاع، لأنه إذا انهزم أمام العدو صار في هذا فتنة كبيرة في الدين، والله يقول: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والثالث إذا حصر بلده فإنه يتعين عليه أن يدافع عن البلد ولا يستسلم بقدر ما يستطيع. والرابع إذا دعاه الإمام، إذا استنفره الإمام فإنه يجب عليه أن يستجيب. ولاحظوا أن حصر العدو وحصر الإنسان سواء، يعني لو حصر جماعة في برية أو حصر البلد هي تعتبر واحدة. إذا دعاه الإمام وجب أن يستجيب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وهذا إنكار عليه. إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. الرابعة قلنا إذا حصره أو حصر بلده هي شيء واحد، أنا عددتهم اثنين لكنهما شيء واحد. الرابعة إذا احتيج إليه، مثل أن يكون عنده علم بنوع من السلاح لا يعرفه إلا هو، فهنا يتعين عليه أن يتقدم ويقاتل. فالأصل إذن الأصل أن القتال فرض كفاية، ويتعين في هذه الأمور الأربعة. المسألة السؤال الثاني: هل القتال لإرغام الناس على الدخول في سبيل الله في دين الله، أو القتال لإعلاء كلمة الله؟ الثاني. فالقتال ليس لإرغام الناس أن يدخلوا في الدين، القتال لأجل أن تكون كلمة الله العليا بحيث لا يقوم أحد يضاده ويمنعه. والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن حصيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وفيه أنهم إذا أبوا الإسلام دعاهم إلى الجزية فإن بذلوها كف عنه. وهذا يدل على أن القتال ليس لإرغام الناس على أن يسلموا، لأن إعطاء الجزية لا يعني الإسلام، لكن إعطاء الجزية يعني الاستسلام وعدم المنابذة. فإذا كان الدين كله لله وهو الظاهر الغالب فقد قام الناس بالواجب. طيب، السؤال الثالث: هل هذا القتال من باب دفع الصائب بحيث لا أقتل أو لا أقدم على القتل إلا إذا تعذر ما دونه، أو أنه ليس من هذا الباب؟ نعم، الثاني. قتال الكفار ليس من باب دفع الصائب، ولذلك نجهز على جريحهم ونتبع مدبرهم ونقتل الجريح والمدبر. أما قتال أهل البغي فهذا من باب دفع الصائب، ولهذا لو قام الطائفة على الإمام وقاتلهم فإنه لا يجوز الإجهاز على الجريح ولا اتباع المدبر إلا إذا علمنا أنه أدبر ليجهز نفسه من جديد، فحينئذ لنا أن نتبعه لكن دون أن نقتله، نحبسه حتى لا ينشأ شره من جديد. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من خشي الناس كخشية الله أو أشد، لقوله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وعلامة ذلك أن الإنسان يترك ما أوجب الله عليه خوفا من الناس، أو يفعل المحرم خوفا من الناس، فإن هذا مذموم، وقد يصل أحيانا إلى الشرك بالله عز وجل. فالواجب أن لا تخشى الناس كخشية الله، لأن الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لكنك مأمور بفعل الأسباب التي توصلك إلى المنفعة وترك الأسباب التي توصلك إلى المضرة، أما أن يكون ذلك على حساب دينك فهذا لا يجوز. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من اعترى على أحكام الله الشرعية كما في هذه الآية لما كتبت علينا القتال، والكونية بقوله لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فإن هذا يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. فلا يجوز أن يعترض الإنسان على أحكام الله الشرعية ولا على أحكام الله الكونية، بل عليه أن يستسلم. أما الشرعية فمن الناس من يستسلم ومنهم من لا يستسلم، وأما الكونية فالجميع مستسلمون، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، هذا السجود الكوني، كل إنسان دليل خاضع لحكم الله الكوني لا يمكن أن يدافعه أبدا. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون. نعم أي نعم، قصدي إلى هنا لا يمكن أبدا. إذن علينا أن نستسلم وليس لنا أن نعترض، لكن لما ممنوع شرعا وقدرا؟ متى ليست ممنوعة؟ إلا إذا كان الحامل عليها التكذيب، كقوله: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أين غير ممنوعة؟ غير ممنوعة تستفهم أين يكون المحل، الحكم الشرعي أو الحكم الكوني لا بأس. بل إن المرأة، بل إن الله قال، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأمة: أين الله؟ فالاستفهام يختلف. طيب كيف إذا كان عن الحكم ليس بممنوع؟ إذا كان عن ما يتعلق بأمور الغيب فهو ممنوع، كما قال السلف الصالح فيما سأل عن كيفية صفات الله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة التزهيد في الدنيا بقوله: قل متاع الدنيا قليل. وصدق الله ورسوله، متاع الدنيا قليل. اسأل من عمر 100 سنة مثلا، قل له: كم تقدر مضى من عمرك؟ ماذا يقول؟ ليس بشيء، أنا في الوقت الذي أنا فيه كأني ولدت الآن، كل اللي مضى راح، فهو إذن قليل. وكذلك ما يوجد في الدنيا من النعيم هو أيضا بالنسبة للآخرة قليل، ليس بشيء. إن جئت مثلا الثمار تجدها تأتي زمنا وتغيب زمنا آخر، الفواكه كذلك، الزروع كذلك، الأمطار كذلك، كلها قليل. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الله لو أتم لنا النعمة في هذه الدنيا من كل وجه لغتررنا بها. وقد أشار الله إلى هذا في قوله: ولولا أن يكون الناس أمة

وهذا من حكمة الله ألا تكون الدنيا كاملة لئلا نغتر بها. طيب، من فوائد الآية الكريمة جواز التفضيل بين شيئين متباينين لغاية التباين، لقوله والآخرة خير وأبقى، لأنه لا نسبة بين الدنيا والآخرة. خير، نعم خير لمن اتقى، لأنه لا نسبة بين الدنيا والآخرة. لكن لما كانت الدنيا عاجلة والنفس مولعة بحب العاجل صار التفضيل بينهما مستحسنا، فالآخرة خير لمن اتقى. ومثل ذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أصحاب النار ليس عندهم خيرية إطلاقا، لكن من أجل الترغيب فيها ومن أجل أن أصحاب النار يظنون أنهم في خير. ثوب مثلا، لأبيه هدية، وقال للبائع أريد ثوبا كبيرا هدية لأبي، ماذا يكون البيع هنا؟ ما في شيء، في إشكال، أبكر، وش الإشكال اللي عندك؟ لا هذا بارك الله فيك، هذا كذا اشتراه له ويطالبه بثمنه، ما هذا هدية، لا ما في شيء. هنا وهذا أم صالح تقول هناك نساء من جماعة التبليغ يأتون إلي ويقولون اذهبي معنا لندعو في سبيل الله، يجوز أن أخرج معهم وأنا ليس معي علم. المرأة لا بد أن يكون معها محرم، لا تخرج للدعوة إلا بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإذا كان النساء معهن رجال محارم لهن فلا بأس، وإلا فلا يجوز الخروج. وأما السفر بدون علم فما الفائدة؟ إذا كان سال ليس معه علم يدعو به فلا فائدة. هذا عبد الله الحازم يقول قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هل نفهم منه أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين إيش؟ تتبع دون سنة الرسول أو سنة تتبع؟ لا، فرق بين تتبع وبين سنة تتبع، أين اللي تريد؟ سنة تتبع دون سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم مهديون غشلون. أما وما معنى قولنا إن لهم سنة متبعة؟ المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن سنته هي المتبعة، وسنة الخلفاء الراشدين إن خالفت، إن قدر أنها تخالف سنته فإن سنة الرسول مقدمة. لكن إذا كان هناك شيء لم يأتي به نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا سنة معلومة وجاء به سنة عن الخلفاء الراشدين فإنها تتبع. مثلا الأذان الأول يوم الجمعة، هذا من سنة عثمان رضي الله عنه، لم يأتي به سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتبع. اختلفوا في إيش؟ في الخلفاء. فقد علمنا أنهم إذا اختلفوا فالقول ما أيده النص، أما الباقي سؤالين تحبون نسأل نجيب عنهم ولا؟ هذه أم عبد الله، ما الحكمة في أن المرأة تقطع الصلاة مع الحمار والكلب الأسود، خاصة إذا علمنا أن عائشة رضي الله عنها في قولها، نعم إذا علمنا اعتراض عائشة رضي الله عنها في قولها شبهتمونا بالحمير والكلاب؟ الجواب عن هذا أن نقول إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا فإن موقفنا منها أن نقول سمعنا وأطعنا، وليس لنا أن نلتفت إلى اعتراض عائشة ولا غيرها. ثم إن عائشة رضي

0: الله عنها قالت هذا على سبيل الإنكار في أمر ليس بمنكر، وليس الأمر كما زعمت رضي الله عنها. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة الرجل المسلم إذا مر بين يديه، وهي احتجت بأنها تصلي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهي معترضة بين يديه، فهل هذا مرور؟ نعم لا، إذن لا وجه لاعتراضها. وأما قولها شبهتمونا بالحمير والكلاب فنقول كلا وحاشا، بل نقول إن الله فضل بني آدم على كثير من خلق تفضيلا، ولكن حكم الله ورسوله أمر لا بد من قبوله، وليس هذا من أجل الخبث مثلا حتى نقول شبهنا، ولكن من أجل أن المرأة البالغ إذا مرت من بين يدي الرجل فقد يكون في ذلك سبب للفتنة وتعلق القلب بها فينشغل عن صلاته، فعفى الله عنها عن هذا الاعتراف. طيب، يقول ممدوح حسين ثابت، ها؟ كنت أصلي صلاة العصر في المنزل، وفي التشهد الأول جاءت إلي ابنتي وهي طفلة عام 4 أشهر وأمسكت بيدي ووضعت فيها الطعام، فاستدرت يمينا كي أضع الطعام على شيء مرتفع من الأرض، هل هذا صحيح؟ استدرت ولا التفت؟ بكل البدن. إيه أجل أعد الصلاة، لأن الالتفات بكل البدن يبطل الصلاة. أعدها جزاك الله خير الآن. طيب الأخ سامح، إلى قصدي هو عسمه كان معه أثر ظهره أظن. إيه الله يعافينا وإياه. نعم ايش؟ والله ما سمعت، هم عادتهم يتصلون بنا يوم الخميس. وسمعنا انها الامور هادئه الحمد لله. لكن المشكله انه ظهر فئه من المسلمين تقاتل حكومه البسنة، لكنهم الحمد لله يعني اجتاحوه. مشكلة. ها؟ هذه فتنة عظيمة، نسأل الله أن يطفئها بمنه وكرمه وألا يصيب المسلمين بهذا الشر. أما أنا ما أجريت امتحان لا على هؤلاء ولا أهل على هؤلاء، أفهمت؟ أقول لم أجري امتحانا لهؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما جبت البيض ولا عبد الله الصالح، وقلت تعالوا يا جماعة وش عقيدتكم، فنأتي. لكن هو هي من حيث هي لا شك أنها فتنة وأنها مصائب في الواقع، لأنها لن تخلو من شر، هي الآن شر والأمور على المستقبل بيد الله عز وجل. نسأل الله أن يقي المسلمين شرها. نعم أي هي الحمد لله. طيب نقرأ سمعنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق في الآية التي قبلها أن الله عز وجل قال: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقال: وربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قالوا: ذلك فرارا من الموت، هذا هو الظاهر. وأن سبق الكلام على هذه الآية، وقلنا إن بعض الناس قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني حتى يكون لنا استعداد في القتال فنقاتل. لكن هذا خلاف ظاهر الآية. وقال الله عز وجل في درس الليلة الجديد: أينما تكونوا يدرككم الموت. فلنبدأ أولا بالإعراب. أين هنا اسم شرط جاز وما زائدة للتوكيد، وفعل الشرط تكون ويدرككم جواب الشرط. ولو كنتم في بروج مشيدة، لو هذه شرطية وفعل الشرط فيها قوله كنتم، ولم نجد جواب الشرط في لو، فقيل إن جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله، والتقدير ولو كنتم في بروج مشيدة لأدرككم الموت. وقيل إنها في مثل هذا السياق لا تحتاج إلى جواب، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله في كتاب أقسام القرآن أنها في مثل هذا لا تحتاج إلى جواب، بل لو جيء بالجواب لكان الكلام ركيكا لا ليس ببريض. وهذا يوجد في القرآن كثيرا، تجد جملة شرطية عائدة على ما سبق، أي أن جوابها يفهم مما سبق، ومع ذلك لا تحتاج، وحينئذ نقول لا تحتاج إلى جواب، وتقدير الجواب يجعل الكلام ركيكا. وبقي الآية، بقية الآية الظاهر أنه ليس فيها إشكال، إلا أن قوله لا يكادون يفقهون حديثا، يكاد هذه من أفعال المقاربة وتعمل عمل إن ظن كان وأخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب، يقول الله عز وجل ردا على هؤلاء الذين قالوا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يقول: إذا كنتم تقولون ذلك من أجل أن تتمتعوا قليلا في الدنيا فإنكم لن تنجوا من الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، سواء كنتم في الجو أو في البحر أو في الأرض أو في بروج مشيدة أو في دور منهارة أو في فلاة من الأرض، أينما تكون. وأين هذه معروف أنها للمكان. وقوله يدرككم الموت أي لا يخطئكم ولا تفوتونه، بل في آية أخرى ما هو أشد وأبلغ، حيث قال عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لم يقل فإنه لاحقكم، قال ملاقيكم. وما ظنك بشيء إذا فرغت منه لاقاك، تكون أنت أسرع إليه مما لو كان يلحقك، لا شك، لأنه يجتمع فرارك والثاني وملاقاته فيكون ذلك أسرع. فيقول عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وماذا بعد الموت؟ بعد الموت ملاقاة الله عز وجل بالخير أو بالشر، ومتى يكون؟ لا ندري متى يكون الموت، وفي أي أرض؟ لا ندري، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن فلنستعد ولنكن دائما في يقظة، حتى إذا أدركنا الموت وإذا نحن على الحال التي يراها ربنا عز وجل. وقول: ولكنتم في بروج، البروج جمع برج، وهو البناء العالي، ومنه البروج التي في السماء وهي 12 برجا أشار الله إليها في قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا. هذه البروج تدور عليها أوقات السنة من الربيع والقيض والخريف والشتاء، كل فصل يكون له 3 بروج. وأحسن البروج وأنفعها للبدن برج الحمل الذي يكون في أول الربيع، فإنه أصح ما يكون أصح ما تكون فيه الأجسام. هذا من حيث إنه برج، لكن هناك أشياء تعتري الإنسان يكون فيها بدنه صحيحا أو يكون مريضا حسب الحال، لكن من حيث الزمن أحسن ما يكون فصل الربيع. طيب، فالمراد بالبروج هنا إيش؟ الأبنية العالية، لأنها تشبه بروج السماء في علوها وارتفاعها. وأما من قال إن المراد بذلك البروج السماوية فقد أبعد وأخطأ، لأن الله قال مشيدة، وهذا الوصف لا يكون أبداً للبروج السماوية، إنما يكون للقصور العالية. وقوله مشيدة أي محكمة متقنة، ويضاف إلى ذلك أنها مطلية بالشيد وهو الجص أي بالبياض، لأن البياض محبوب للنفس واق من حر الشمس، فلذلك يتشاب به القصور. ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. ألها في قوله وإن تصبهم يعود إلى المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد بالسيئة هنا ما يسوء، وليس المراد بها سيئة العمل بل ما يسوء الإنسان، مثل القحط والمرض والفقر وما أشبه ذلك. القحط من السماء فلا تمطر، والجدب من الأرض فلا تنبت، والفقر والمرض إذا أصابتهم سيئة قالوا هذه من عندك، وإن أصابتهم حسنة وهي ضدها من الخصب والمطر والغنى والصحة، إذا أصابتهم هذه قالوا هذه من عند الله، يعني ليس لك فضل. وفي السيئة يقولون هذه من عند محمد هو الذي أتى بها، لا قربه الله منه، يتطيرون به عليه الصلاة والسلام. وهذا كقول بني إسرائيل لموسى اطيرنا بك إيش وبمن معك، نعم قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون صالح. وكذلك قالت الرسل لقوم قالت الأقوام لرسلهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فالتطير كان من شأن المكذبين للرسل، يقولون ما أصابنا من الجدب والقحط والمرض والفقر فهو منكم، وإن أصابهم ضد ذلك مما هو حسن في نفوسهم قالوا هذا من عند الله. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم قل أي يا محمد كل من عند الله، الحسنة والسيئة من عند الله، من عند الله لأن الله هو الذي يقدر ذلك، وليس من مجيء الرسل، بل مجيء الرسل لا يأتي إلا بخير، لكن هم يتحججون على الرسل بهذه الشبهات لأجل أن يكذبهم الناس وينفروا منهم. قال الله تعالى قل كل من عند الله هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر. وهذا الجواب جواب سديد، لأنه لا يمكن أن يأتي بالمطر إلا الله ولا يمنع المطر إلا الله، ولا يأتي بالصحة إلا الله، ولا يأتي بالمرض إلا الله عز وجل، فالكل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما استفهام تعجب، يعني عجبا لهؤلاء القوم، لا يكادون أي لا يقربون يفقهون حديثا أي لا يقربون من فقه الحديث ومعرفة الأحكام والحكم، حيث قالوا هذا القول الباطل. وقول لا يكادون لا يقربون معناها لا يقربون، ومعلوم أن نفي القرب نفي للمباشرة وأولى، فإذا كانوا لا يكادون يفقهون فمن باب أولى أنهم إيش لا يفقهون إطلاقا وليسوا قريبين من الفقه. وحديثا أي ما يحدثون به. هذه الآية الكريمة تتضمن عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه لا مفر من الموت، مهما كان الإنسان قويا في سلطانه وفي حصونه فإنه لا مفر له من ذلك، يؤخذ من قوله أينما تكون يدرككم الموت. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن يستعد للموت لأنه لا مفر له منه، وإذا كان لا مفر فلنستعد له لنعمل. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية من فوائد هذه الآية إسناد الإدراك إلى الموت، ويتفرع عليها أن الأسباب يصح أن يسند إليها الشيء، لكن بشرط أن يعتقد أن هذه الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما هي من الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحصون لا تغني عن قدر الله، لقوله ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن فوائدها استعمال المبالغة في الكلام، وأن هذا من أساليب اللغة العربية، لقوله ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن فوائدها حذف أو جواز حذف ما يعلم ولا يعد ذلك خللا في الكلام، لقوله ولو كنتم في بروج مشيدة. وهذا يتفرع من هذه الفائدة ما يكون في العقود، عقود البيع والإجارة والرهن والوقف وما أشبه. فمثلا إذا قال وقفت هذا على فلان ولو كان غنيا، المعنى ولو كان غنيا فهو وقف عليه، وعلى هذا فيكون الوقف ثابتا لهذا الموقوف عليه على كل تقدير. ومن فوائد هذا الحديث أمن الصفر، ومن فوائد هذه الآية أنه جرت العادة أن الناس يتحصنون عن الموت بماذا؟ بالقصور العالية المحكمة. لو كان هناك عدو يريد مداهمتك فهل تستجير منه بخيمة من الخرق؟ طيب ببناء من الخشب؟ لا، ببروج عالية محكمة حتى لا ينالك منه شيء. ولهذا نجد الناس الآن صنعوا السيارات المدرعة وصنعوا البنايات المسلحة وتحصنوا عن العدو بأقوى ما يكون من التحصن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تلبيس أعداء الرسل على العامة بما يقدر الله سبحانه وتعالى من الابتلاء والامتحان لتقدير الجد والفقر والمرض إذا بعث الرسل، وهذا ليس دائما لكن قد يكون، فيكون لله الحكمة فيما قدره ليبتلي العباد أيقبلون أم لا. لكن يتخذ أعداء الرسل من هذا يتخذون من إيش ذريعة للتنفير من الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام بتوحيد الربوبية. من أين تؤخذ؟ من قولهم فمن الله، فهم يقرون بالله عز وجل ويقرون بأن ما يحدث في الكون فمن الله، وأن الله هو الرازق وأنه المحيي المميت، يقرون بهذا كله، لكن لا يقرون بلازمه وهو توحيد الألوهية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحسنات والسيئات كلها من عند الله، لقوله قل كل من عند الله. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية والتي بعدها، وهو قول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قلنا الفرق الجمع بينهما أن لكل خطاب مكانه. فهنا نخاطب أولئك القوم الذين احتجوا بما يصيبهم من البلاء، احتجوا به على بطلان ما جاءت به الرسل، فأراد الله تعالى أن يرد عليهم بأن الكل من عند الله. أما الآية الثانية فإن فيها بيان أن ما أصاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الحسنات فمن الله، وما أصابه من السيئات فمن نفسه. نظير ذلك أن الله أبطل القول الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لأنهم يحتجون بالقدر على معاصيهم وشركهم، وقال في آية أخرى ولو شاء الله ما أشرك، لأن الخطاب في الآية الثانية موجه لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وجه الخطاب إليه بقضية أبطلت حين جاءت من جهة أخرى لأجل أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إشراكهم كان بقدر الله، فيرضى ويسلم بقدر الله، لكن ذلك لا يمنعه من القيام بما يجب من تبليغ الرسالة. وهذه مثلها، نقول لما أراد المشركون أن يحتجوا بأن الحسنة من الله ومجرد فضل منه، وأن السيئة من الرسل، بيّن الله أبطل الله ذلك. فأي وجه يكون مجيء الرسل سبباً للجدب والقحط والفقر والمرض؟ لكن ما أصاب الإنسان من الحسنة فمن الله، ما أصابه من سيئة فمن نفسه، لأنه هو السبب، فإضافتها إلى النفس من باب إضافة الأسباب، من باب إضافة الأشياء إلى أسبابها، وإضافتها إلى الله من باب إضافة المقدور إلى مقدره وهو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من لا فقه عنده، بقولك فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ويتفرع على ذلك مدح من وفقه الله للفقه في دين الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما هذه؟ شرطية، وجواب الشرط قوله فمن الله، ويقال مثل ذلك في قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله، المراد بالحسنة هنا ما يحصل للإنسان من الصحة والرزق وغير ذلك، فهي مجرد فضل من الله، كقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، يعني فمن الله، لولا إنعام الله وفضله ما حصل لنا هذا الخير الذي نحن فيه. وما أصابك من سيئة وهي ضد الحسنة، أي ما يسوء من قدر الله عز وجل، فمن نفسك، يعني فأنت السبب. والخطاب في قوله ما أصابك قيل إنه للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله قال له قل كل من عند الله، ثم قال ما أصاب. وقيل إن الخطاب لغيره وهو موجه لكل من يتأتى خطابه. حجة الأولين أن السياق يقتضي ذلك، قل كل من عند الله ثم قال ما أصاب، والسياق على نمط واحد. وحجة الآخرين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسيء إساءة تكون المصائب التي تصيبه من عنده، ولكن الأولى الأخذ بظاهر السياق، وأن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا كان هذا للرسول فمن دونه من باب أولى ولا شك. ولهذا قال وأرسلناك للناس رسولا، فصار القول الذي رجحناه مؤيدا بكلام سابق وكلام لاحق. وأرسلناك للناس رسولا، لو قال قائل أرسلناك للناس ألا يكتفى بها عن قول رسولا؟ قلنا بلى، لكن كلمة رسولا أبلغ مما لو اقتصر على الفعل، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن ذكرها يفيد بأنه أهل للرسالة، بأنه أهل للرسالة، كما تقول لشخص ما وكلتك في البيع بائعا، يعني لأنك أهل للوكالة لكونك عارف للبيع قادرا عليه، فيكون ذكر الرسول هنا من باب التوكيد وبيان أنه أهل للرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكفى بالله شهيدا، كفى فعل ماضي والباء حرف جر زائد لفظا وليس زائدا معنى، والمعنى كفى الله تعالى شهيدا عن كل شيء، عن كل شيء. في الآية الكريمة فوائد: أولا بيان أن ما يصيبنا من الحسنات فهو محض فضل من الله، لقوله ما أصابك من حسنة فمن الله. ويدل لذلك أن الحسنة التي تصيبنا إما أن تكون ابتداء وإما أن تكون ثوابا، فإن كانت ابتداء فكونها فضلا واضح، وإن كانت ثوابا على عمل فإن توفيقنا للعمل الذي كانت هذه الحسنة ثوابا له من أين؟ من الله عز وجل. إذن فهي من الله سواء كانت ابتداء أم ثوابا. من فوائد هذه الآية إضافة الشيء إلى سببه، جواز إضافة الشيء إلى سببه، لقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان إذا أصابته الحسنة أن يوليها شكرا لله عز وجل، لأنها منه تفضلا وإحسانا. وإذا أصابته السيئة فلينظر في نفسه حتى يحاسبها ويستعتب فترتفع السيئة. فإذا قال قائل إذا كان الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فعلا يعاقب عليه؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم،
1: أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 وخمسمائة وألف.
0: ثاني، إذا أصابته الحسنة أن يوليها شكرا لله عز وجل لأنها منه تفضلا وإحسانا، وما أصاب، وإذا أصابته السيئة فلينظر في نفسه حتى يحاسبها ويستعتب فترتفع السيئة. فإذا قال قائل: إذا كان الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فعلا يعاقب عليه؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين، وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهو من بني آدم، وبنو آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ، ولهذا قال: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي. لكن الفرق بينه وبين سائر البشر ممن أرسل إليهم أنه لا بد أن يوفق للاستغفار والتوبة، أما غيره فقد يوفق وقد لا يوفق. وبهذا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحصل منه ما يكون سببا في إصابته بالسيئة، ولكنه يزداد بذلك رفعة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع البشر بقوله: وأرسلناك للناس. ويتفرع على ذلك الرد على النصارى الذين زعموا أن محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول إلى العرب خاصة. لأننا نقول لهم: أنتم الآن تؤمنون بأنه رسول وأنه من عند الله، وقد قال الله عنه: أرسلناك للناس. فيلزمكم على إقراركم بأنه رسول أن تقروا بأن رسالته عامة، وإلا فقد كذبتموه. فمتى أقررتم بأنه رسول ولو إلى العرب لزمكم أن تقروا بأنه رسول إلى كافة الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة وكفء لها وقائم بها بقوله: وأرسلناك للناس رسولا، فهو ابتداء أهل لها، وهو غاية منفذ لها تماما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن شهادة الله له بالرسالة مغنية عن كل شهادة، لكن لمن اتقى. فما وجه شهادة الله له؟ شهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول حقا بشهادتين: شهادة قولية وشهادة فعلية. أما الشهادة القولية ففي قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وأما الشهادة الفعلية فهو تمكينه من إبلاغ الرسالة ونصه على أعدائه، وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض ما هو كل الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لأهلكناه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد الله له بالرسالة شهادة قولية وفعلية. القولية لا نريد لفظ الشهادة، نعم، أنزله بعلمه، نعم، والملائكة يشهدون. طيب الفعلية كمال، مكن له ونصره غير رسول
2: لما مكنه الله عز وجل، لأنه يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل وليس كل الأقاويل لأخذنا
0: منه بالوثيقين. نعم، يعني لما تركناه على حاله. أحسنت، بارك الله. ومع ذلك، مع هذا كله، أيده الله تعالى بآيات بينات، معجزات ظاهرة حسية ومعنوية. وما أحسن مراجعة ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فإنه ذكر في آخر الكتاب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية والمعنوية ما لم أره لغيره، حتى إن ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية نقله إما بلفظه أو بمعناه. فيا ما أحسن مراجعة هذا البحث الذي كتبه شيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع. من فوائد الآيات، الآية الأولى والتي وهذه منع التطير، منع التطير لقوله قل كل من عند الله. وإذا شئتم أن نؤجل البحث فيه لأنه مهم فعلنا.
3: شيخ، ما يمكن تكون سياق هذه الآيات في المنافقين؟
0: نعم،
3: حتى قوله تعالى ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم.
0: نعم،
3: هذا السياق فيما بعد يأتي للمنافقين. شيخ، هم قوم الصحابة هاجروا؟
0: لا، والذين قيل لهم كفوا أيديكم ليسوا كلهم قالوا ربنا لم يكتب عنك، إذا فريق منهم، فريق مو كلهم.
3: إن قولهم إن تصبح حسنة تقول هذا من عند الله، ثم يأتي الله عز وجل يقول ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك، كل كلام في المنافقين يا شيخ. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا.
0: نعم، هو لا يستبعد، لأن وقد قيل به، قد قيل به، لكن كما قلت لكم في أثناء التفسير أكثر المفسرين على أنها في قوم كانوا في مكة مضطهدين فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقاتل، فقيل لهم كفوا أيديكم. وأيضا المنافقون هل قالوا يوم من الدهر دعونا نقاتل؟ أبدا، بل إنه حتى في غزوة أحد لما خرجوا رجعوا من أثناء الطريق.
3: لكن أول شيخ ما كانوا يوعدون الرسول وسيقفون معه ويعيدون؟
0: لا، اليهود، هؤلاء اليهود هم الذين كانوا يستفتحون عليه الكفر. ايش الى كوش بعض الاجراء تقول؟ كل السؤال، قل السؤال ما سمع. إيه؟ لا بأس، التقويم مبني على هذا، التقويم المكتوبة ما هي اللي تنشر كل سنة، المكتوبة بنوا توقيتهم على البروج. هذا هو المحرم، هذا محرم تطير. نعم، لا مو لازم، المهم أن يكون لديه علم بقدر ما يدعو به. نعم، البلاغ على الدعوة. نعم نعم نعم نعم، لكن فريق منهم مو كلهم، فريق منهم. ولعل هؤلاء الفريق هم الذين لما هاجروا حصل فيهم نفاق، لما هاجروا إلى المدينة حصل فيهم النفاق، وإن كان النفاق أكثره في الخزرج والأوس. نعم، من هؤلاء الذين هاجروا وقد قالوا دعونا نقاتل فقيل كفوا أيديكم، هاجر منهم فريق منهم مو كلهم، انحرفوا عن مبدأهم الأول. ولما كتب عليهم القتال تراجعوا ونافقوا ولا يستبعد هذا، يكون أولهم مؤمنين ثم كانوا منافقين. سلامة إيش؟ نعم كالبر والتقوى. لا هما لفظان لمعنى واحد البر.

نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن أعداء الرسل يتطيرون بالرسل، وبين الله سبحانه وتعالى أن كل ما يقع فهو من عند الله. وفي آية أخرى بين أن طائرهم معهم، يعني إن كان هناك شؤم فالشؤم منكم على أنفسكم. وسبق لنا أن ما أصاب الإنسان من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه. وسبق لنا الجمع بين هذه الآية والتي قبلها، أن السيئة والحسنة من الله خلقا وتقديرا، وهي والسيئة من الإنسان سببا، يعني يكون هو السبب وليس هو الذي أوجده. وبهذا يحصل الجمع بين الآيتين. وسبق لنا بيان عموم رسالة النبي، بيان عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجميع الناس من قوله وأرسلناك للناس رسولا. وهذه آية من آيات كثيرة تدل على رسالته وعمومها. وسبق لنا أن الله شهد لصحة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجهين، قول وفعل. طيب، وكل هذا نرجو أن يكون على باله. ثم قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. فيه جملتان شرطيتان: الأولى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن هنا شرطية وفعل الشرط يطع، وفيه إشكالان. الإشكال الأول: أين ذهبت عين الكلمة؟ والإشكال الثاني: كيف كانت مكسورة مع أن من تجزم؟ والجواب عن الإشكال الأول أن عين الكلمة حذفت، لأن لامها كانت مجزومة وعينها ساكنة. وقد قال ابن مالك: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. فالياء ساكنة والعين ساكنة فيحذف حرف اللين الياء. وأما كسر العين وهي مجزومة فمن أجل التقاء الساكنين. والأمثلة هذا كثيرة، مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا. فأين جواب الشر في من يطيع؟ جواب قوله فقد أطاع الله. الجملة الثانية: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الجملة الثانية فعل الشر فيها، وجملة جملة اسمية: فما أرسلناك عليهم حفيظا. جملة اسمية متى؟ ها؟ جملة فعلية، لأن ما نافي وأرسلناك فعل ماضي. طيب، أما وجه اقتران الجواب بالفاء في الجملتين فلأنه لا يصح أن يكون الجواب شرطا، وإذا كان الجواب لا يصح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء، كما قال ابن مالك في ألفيته: واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وقد ذكر ذلك في بيت من الشعر وهو كمال. الله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب، يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وألف الرسول للعهد الذهني،
وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القرآن نزل في عهد رسالته. ويصح أن نقول إنه عام يشمل كل رسول، وعلى هذا فتكون أل للعموم وليس للعهد، لكن يضعف هذا الاحتمال قوله ومن تولى فما أرسلناك، لأن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فالمراد بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكون أل للعهد إيش؟ الذهن. فقد أطاع الله، إذن طاعة الرسول طاعة لله عز وجل، فإذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر فأطعناه فنحن قد أطعنا الله. طيب، ومن تولى يعني فلم يطع الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا، لأن عليك البلاغ وقد بلغت، وحفظ الناس وأعمالهم إلى الله عز وجل. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الأصل فيما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه شرع لعموم قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. وينبني على ذلك أننا لو شككنا فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال هل هو شرع أو نسيان فنحمله على أنه شرع، ومن ذلك أنه قرأ سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين. قال الراوي فلا أدري أنسي يعني أم كان على علم، فنقول هذا الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ إذا قلنا إن الأصل أن ما فعله هو شر يكون هذا الاحتمال غير وارد، وإن ورد عقلا فهو ضعيف شرعا، نقول الأصل أن ما فعله فهو شرع ما هو نسيان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاحتجاج بالسنة، الاحتجاج بالسنة، وأنها كالقرآن في وجوب العمل بها، ولكن نحتاج في السنة إلى إثبات صحتها أو إلى إثبات نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحتاج إلى هذا، لأن ما دام لم تثبت فإنها ليست من كلام الرسول. ويستفاد من هذا من هذه الآية جواز نسخ القرآن بالسنة، وجواز تخصيص القرآن بالسنة. أما الثاني فمحل اتفاق أن السنة تخصص القرآن، وأما الأول فمختلف فيه، فقيل إنها أي السنة لا تنسخ القرآن من وجهين. الوجه الأول أن دلالة القرآن قد أن ثبوت القرآن قطعي، لأنه نقل بالتواتر اللفظي والمعنوي، والسنة إيش ليست كذلك، السنة ليست كذلك. الثاني أن القرآن كلام الله منقول إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي، أما السنة فإن الرواة قد يتصرفون فيها فينقلونها بالمعنى، وهذا كثير، لذلك قالوا إن القرآن لا ينسخ بالسنة. والصواب أن القرآن ينسخ بالسنة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تنسخ بالسنة، يعني فإن القرآن ينسخ بالسنة. ولكن حتى الآن لم نجد دليلا أو لم نجد مثالا يسلم من المعارضة، لكن من حيث النظر نقول إنه أي نسخ القرآن بالسنة ثابت،
هذه يقول جملة اعتراضية: سيارة جيب أمام باب العمارة رقم اللوحة من اليمين 5077709، نرجو من صاحبها إبعادها فورا. ملاحظة: لون السيارة بيج. من فوائد هذا الحديث، نعم، من فوائد هذه الآية أن معصية الرسول معصية لله تؤخذ بطريق المفهوم، لأنه إذا كانت طاعته طاعة الله فمعصيته معصية لله عز وجل. من فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجهين: أولاً وصفه بالرسول، وثانياً جعلوا طاعته كطاعة الله عز وجل. وهنا مسألة: هل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجتهد؟ الجواب: نعم، وسنته نوعان: اجتهادية ووحي. فمن الوحي حين سئل عن الشهادة فقال: إنها تكفر كل شيء، ثم أتاه جبريل فقال: إلا الدين. فإن قوله إلا الدين هذا بالوحي. وأما ما يقول عليه الصلاة والسلام دون أن ينسبه إلى الله فهو وحي باعتبار إقرار الله له، باعتبار إقرار الله له. كما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا على قول أو عمل صار هذا من سنته، فسنته قول وفعل وإقرار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد من تولى وأعرض عن طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، كأنه يقول: فنحن نحفظه ونحفظ عليه أعماله ودعنا معه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل عن إعراض أمته، وأن من أعرض من أمته فذنبه على نفسه بقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن فوائد هذه الآية إثبات العظمة لله عز وجل، وذلك حين جاء بضمير الجمع في قوله: فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقد ذكر بعض العلماء أن النصارى يستدلون في مثل هذه الضمائر على تعدد الآلهة، لأنهم يقولون هذه تفيد الجمع، فيقال: لا غرابة أن يستدل النصارى بهذا المتشابه على باطلهم، لأن النصارى في قلوبهم زيغ، وقد قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والجواب على هذا سهل، هو أن نقول: ما لكم تشبثتم بهذه الآية المتشابهة وتركتم الآيات المحكمة البينة الظاهرة بأن الله إله واحد، كما في قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب، ثم قال الله عز وجل:

0: إذا أمرتهم قالوا طاعة لا نخالف، ولكنهم إذا خرجوا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام بيت طائفة، فإذا برزوا، والبروز معناه الظهور، يعني إذا فارقوا المجلس وظهر فراقهم إياه وصاروا بدلا من أن يكونوا في الحجرة صاروا في السوق. والمقصود من هذا بيان أنهم إذا فارقوا المكان مفارقة تامة بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بيت يعني عمل ليلا، وإنما كان عملهم ليلا لأن الليل محل الخفاء ومحل السر، فتجدهم يقولون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة، لكن إذا ذهبوا إلى بيوتهم بيتوا غير الذي يقول. وبيت طائفة منهم وليس كلهم، طائفة منهم غير الذي تقول، وغير هنا بمعنى المخالف. فإذا قال افعلوا كذا قالوا طاعة، فإذا رجعوا إلى بيوتهم قالوا لا طاعة، يعني يبيتون المخالفة فيما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى والله يكتب ما يبيتون، والجملة هذه خبرية تفيد أمرين: أولا تهديد هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أمرهم لا يخفى على الله، فقد يعاجلهم بالعقوبة وقد يؤخر. يقول جل وعلا فأعرض عنهم، أعرض عنهم يعني لا تهتم بهم ولا تشغل بالك بهم، وتوكل على الله، اعتمد عليه، واعلم أنهم وإن بيتوا ما يبيتون فلن يضروك، حتى لو بيتوا أن يبطشوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو أن يردوا دعوته بالدعايات الباطلة أو ما أشبه ذلك، فتوكل على الله. والتوكل على الله قال العلماء هو صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به، فهي مكونة من ثلاث معاني: أولا صدق الاعتماد على الله، والثاني الثقة بالله عز وجل، لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن واثقا بوعد الله، وقد قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الثالث فعل الأسباب التي أمر بها، فمن لم يفعل الأسباب فهو ليس متكلاً ولكنه متواكل، لابد من فعل الأسباب. طيب هذا هو التوكل على الله، صدق الاعتماد على الله، بعده مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. وقولنا التي أمر بها احترازا من فعل الأسباب التي لا حقيقة لها ولا أصل لها، كما يفعله المشعوذون وأصحاب التمائم غير مباحة وما أشبه ذلك. يقول وكفى بالله وكيلا، سبق إعراب مثل هذه الجملة عند قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، وقلنا إن الباء حرف جر زائد، وأن لفظ الجلالة محل الرفع على أنه فاعل. وكيلا إما تمييز وإما حال، إما تمييز أو حال. يقول في هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يؤمن ظاهرا ويكفر باطلا، يقوله ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ومن فوائد هذه الآية التحذير من النفاق، وأن الإنسان يجب أن يكون صريحا بينا لا يظهر للناس بالوجه، وإذا اختفى عنهم أعطاهم وجه آخر. ولهذا لا تجدون أحسن من الشخص الصادق الذي لا يبالي ولا يماري
1: ولا تخف

تأخذه في الله إلى موت العالم. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون ظاهره وباطنه سواء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بطلان التقية التي يتخذها الرافضة دينا. من أين تؤخذ؟ من تهديد الله عز وجل هؤلاء الذين يتظاهرون بالطاعة ويبيتون خلاف الطاعة، وذلك في قوله والله يكتب ما يبيتون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل لله عز وجل بقوله يكتب، لكن هل المراد بذلك أنه يكتبه هو بنفسه جل وعلا مباشرة أو يأمر بكتابه؟ الثاني هو المراد، لكن ما فعل بأمر الآمر فهو منسوب إليه، وإلا فالذين يكتبون أعمال العباد هم الملائكة بقول الله تبارك وتعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ويصح أن ينسب الفعل إلى الآمر به شرعا وعرفا، ولهذا يقال أنت معنا، يقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، ومعلوم أن عمرو بن العاص لم يباشرها بنفسه ولكن أمر بها. ويقال بنى الأمير قصره، هل هو الذي أتى باللبن والطين؟ لا، ولكنه أمر بذلك. ومن ذلك قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي، أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، ليس باشرها عز وجل بيده كما خلق آدم بيده، لكنه قال كن فيكون لقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نعم. ولكن نعم لا يؤاخذ به، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. نعم، قال علماء السلف في عقائدهم كتب التوراة بيده. نعم، ما ينفي هذا؟ أولا يا سعيد صحح لي هذا الحديث قبل كل شيء، وإذا صححته وأتيت به مصححا أجبه منصور.

0: لا هذا ليس بوجب، بل هذا دليل على أن السنة تعتبر كما يعتبر القرآن، وأنها قد تأتي بتفاصيل وتفسير ليس موجودا في القرآن. وهذا هو الواقع، يعني في القرآن آيات مجملة لم نتبين المراد بها إلا بواسطة السنة. نعم سليم. وش المطلوب؟ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وظهر أمره في غزوة بدر بدأ المنافقون يخافون، بدأوا ينافقون، ولا حتى في أول قدومه ما كان يعرف النفاق، ما عرف ولا بزغ نجمه إلا حين حصل الظهور للرسول عليه الصلاة والسلام في بدر. نعم لا هي بيت مدلولها اللغوي أنها في الليل، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، ولكن ما يمنع أن يكون النية التي يخفاها الإنسان مثل القول الذي يخفاه في الليل. الموت لا بد منه مع أنه ما قبل يعني لو قال انسان بتوكل على الله وابني قصر مشيت واحط عندي حرس وجنود وبتوكل على الله عشان ما يجي الموت، يحصل ما حصل؟ الموت لا بد منه. لا اذا حضر المعركه لا بد ان يلبس الدروع، لا بد ان يتحصن. نعم فهذا لأن أمامي عدو أستطيع أتخلص منه، لكن الموت الذي يأتي من الله ما يتخلص منه الإنسان، لكن ما دام عندي أسباب أدافع بها الموت فهو المقدر. كما أن الإنسان لو جاع وأكل لا يموت، ولو ترك الأكل لمات، ما في إشكال. لكن إذا قال قائل كيف نعمل برجل قتل وفي ظننا أنه لو لم يقتل لبقي؟ فالجواب أنه لا يمكن أن يتغير الأمر عن الواقع، فالمكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل يموت بهذا القتل في ذلك الزمن وفي ذلك المكان، وظننا أنه لو لم يقتل لبقي، هذا ظن لا حقيقة له، يعني ظن غير وارد، وذلك أن ما وقع لا يمكن أن يتغير إطلاقا مهما عمل الإنسان لا يمكن أن يتغير. نعم فعل الأسباب المأمور بها. نعم عالجه بما هو أنفع، اجمع بين الأمرين. لا ما نقول جرب، كلمة جرب ما تأتي بالأمور الشرعية، في الأمور اللي من مصنوع الخلق لا بأس جرب. إيه معلوم هذه في الأمور الشرعية لأن الله أخبر عنها، فلا بد أن تأخذها وأنت جازم. أما الأمور المصنوعة فهل تجزم بأن ما صنعه هؤلاء يكون موافقا؟ يحيى هنا صحيح، لكن الآن فات الدرس الآتي إن شاء الله. كيف الإعراض؟ لا، هذا المقصود بالإعراض أن لا يهتم بهم، وإلا فلا بد من بيان الباطل، لكن بدل من أن يقلق نفسه يعرض عنه، مثل ما نقول أعرض عن الوسواس وما أشبه ذلك. نعم نعم، بأيد أي بقوة، مدخل إيه، لو حاول الدخول وجد الباب مغلقا. هل أضاف الله الأيدي إليه؟ هل أضاف الله الأيدي إليه؟ قال بأيدينا. طيب إذا لو قلنا بأيدنا بأيدي الله لكنا قلنا الله ما لم يقل، فهمت؟ والأيد في اللغة العربية يعني القوة. وانظر إلى قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية عظيمة. كمال أما قول الله ورسوله فلازمه الصحيح حق، لأن الله تعالى عالم بما يترتب على قوله، وأما غير ولكن الشرط أن يكون لازما صحيحا، لئلا يأتي آت فيقول هذا من لازم كلام الله وليس كذلك. وأما غير الله ورسوله فلازم قوله ليس قول الله إلا أن يلتزمه، إلا أن يلتزمه، وذلك لأنه ربما لا يقر بأنه من لازم قوله، وربما لا يكون على باله حين قال القول، فإذا ذكر له هذا اللازم وكان باطلا رجع. نعم من يسمع آدم؟
1: وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟

0: لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ويقولون طاعة ايش هذه؟ طيب ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من فوائد هذه الآية التي ذكرتم تقرونها علينا لا تتكرر. اقرأ أحمد. ايش التقية؟ ولكن نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين يحرصون على أن يخفوا أعمالهم ولهذا يوقعونها ليلا لقوله والله بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ومن فوائد الآية الكريمة أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقول الله في وجوب طاعته وترك ما نهى عنه. وجهه أنه حذر هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية التي تكون من فعل الله لقوله تعالى والله يكتب. فإن قال قائل لقد فسرتم الكتابة هنا بكتابة الملائكة، قلنا ولكن كتابة الملائكة وقعت بأمره والأمر من الصفات الاختيارية. وهذا الذي دلت عليه الآية الكريمة هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن أفعال الله أفعال اختيارية. وذهب أهل التعطيل إلى أن الله تعالى ليس له أفعال اختيارية تقوم به، وأنه لا يمكن أن يتجدد له فعل، لأنهم يدعون أنه لا يقوم الحادث إلا بحادث، وهذا باطل. بل نقول لهم عكس ما أرادوا، أن من لا يفعل ناقص ومن يفعل إيش كامل. لا شك أن من يفعل أكمل من لا يفعل. فالصفات الاختيارية وهي الصفات الفعلية لا شك أنها من كمال الله عز وجل. قال الله تعالى إن ربك فعال لما يريد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله لقوله يكتب ولا كتابة إلا بعد علم. ومن فوائد الآية الكريمة الإعراض عمن أيسنا من إصلاحهم لقوله فأعرض عنهم وتوكل على الله. ولكن هل هذا يعني الإعراض المطلق بحيث أن لا نعيد عليه الكرة مرة ثانية؟ الجواب لا، إنما نعرض عنه ما دمنا قد أيسنا من صلاحه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التوكل على الله لقوله وتوكل على الله، يعني اعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، بمعنى أنك لا ترجو حصول المنافع إلا منه ولا دفع المضار إلا منه سبحانه وتعالى. والتوكل على الله معناه تفويض الأمر إليه وصدق الاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى. وهل يجوز أن يطلق هذا اللفظ على المخلوق فيقول توكلت على فلان في شراء سيارة لي؟ نعم يجوز. والفرق بينهما بينها وبين التوكل على الله أن التوكل على الله تفويض مطلق يعتقد المتوكل فيه أنه مفتقر إلى الله عز وجل، أما هذا فهو تفويض مقيد. ثم إن الموكل أو المتوكل يرى أن المتوكل عليه في رتبة أقل من رتبته، فهذا هو الفرق. لكن إن تحاشى الإنسان هذا القول توكلت على فلان وأبدله بقوله وكلت فلانا كان خيرا. ومن فوائد الآية الكريمة كفاية الله سبحانه وتعالى لمن توكل عليه بقوله وكفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا، وهذا كقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ذكر بعض المفسرين على قول الله تبارك وتعالى عن يوسف أنه قال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، أن الله تعالى قدر أن ينسى هذا الرجل الموصى، لأن يوسف لما قال اذكرني عند ربك صار فيه نوع اعتماد على هذا السيد، هكذا زعم، والله أعلم. وقد يقال إن الله سبحانه وتعالى قدر أن ينسى هذا الرجل من أجل ابتلاء موسى، ابتلاء يوسف، حتى يتم له الصبر بأنواع الثلاثة. ثم قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. أولا الإعراب أفلا، الهمزة هنا للاستفهام والفاء عاطفة، فأين المعطوف عليه؟ منصور. ليس هناك معطوف عليه، إذن ألفا حرف عطف، إذا كان ألفا حرف عطف أين المعطوف عليه؟ نعم فألا، تمام. فيها قولان، القول الأول أن الهمزة داخلة على محذوف تقدير أغفلوا فلا يتدبرون القرآن، أو أنه ما سبق وعلى هذا فيكون موضع الهمزة بعد الفاء ولكن قدمت لأن لها الصدارة. الأول أقعد والثاني أيسر، الأول أقرب للقواعد أنه يكون هناك شيء مقدر معطوف عليه، والثاني أسهل وأيسر لأنه لا يحتاج إلى تقدير، وربما في بعض الأحيان يصعب عليك جدا أن تعين هذا المحذوف. وقوله ولو كان من عند غير الله، نعم لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيها لو الشرطية، فما هو فعل الشرط فيها؟ قوله كان من عند غير الله، وجواب الشرط لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واعلم أن لو إن كان جوابه مثبتا فإنه يقترن بالله دائما أو غالبا، كما في هذه الآية لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكما في قوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، وقد تحذف اللام كقوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا لكنه قليل. أما إذا كان خبره منفيا فإن الغالب حذف اللام، ووجهه أن اللام تفيد التوكيد والنفي يضاد التوكيد، فتقول لو جاء زيد ما جاء عمرو، ولا تقول لما جاء عمرو، عرفتم؟ لكن قد تقترن اللام أحيانا مع وجود النفي بما في قوله ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي، لو نعطى الخيار لما افترقنا، والأفصح ما افترقنا. طيب، يقول الله عز وجل موبخا هؤلاء أفلا يتدبرون القرآن، والهمزة هنا للتوبيخ، استفهام بمعنى التوبيخ. ويتدبرون أي يتأملون ويتفكرون، مأخوذ من كون الإنسان يأخذ الشيء إدبارا وإقبالا، يعني المعاني يتدبرها ويتفهمها. والقرآن فعلان، أي على وزن فعلان، وهل هو بمعنى مفعول أو هو مصدر؟ قيل إنه مصدر، وأنه مثل الشكران والغفران، وقيل إنه بمعنى المفعول. وحتى لو قلنا إنه مصدر بناء فهو بمعنى المفعول معنى، لأن القرآن بمعنى المقروء، والمقروء هل معناها المتلو أو المجموع؟ هل هي من قرأ يقرأ، يعني جمع يجمع ومنه القرية لأنها تجمع الناس، أو من قرأ يقرأ بمعنى تلا؟ فيه أيضاً لأهل اللغة قولان، والصحيح أنه من هذا ومن هذا. فالقرآن مثلو ومجموع، مجموع حروفه بعضها إلى بعض. والمراد بالقرآن كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأسلوبه ومعناه. ولو كان من عند غير الله، لو كان اسم كان يعود على القرآن، يعني لو كان القرآن من عند غير الله، أي من عند أحد غير الله، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لوجدوا فيه تناقضا، إما في المعنى وإما في الأسلوب أو غير ذلك، لكن اختلافا كثيرا، ليس اختلافا قليلا بل اختلاف كثير. طيب، وإذا كان من عند الله فهل يجدون فيه اختلافا قليلا؟ لا، لكن قوله اختلافا كثيرا بيان لواقع ما كان من عند غير الله، وليس هذا قيدا في أنه لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا قليلا، إذ أنه لا اختلاف في كتاب الله عز وجل. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها الحث على تدبر القرآن. وجه ذلك توبيخ من لم يتدبر، وإذا كان من لا يتدبر القرآن وبخ، فمن يتدبره يثنى عليه ويمدح. إذن ففيه الحث على تدبر القرآن. ومن فوائدها الرد على من يقول إن آيات الصفات مجهولة المعنى، وهم أهل التفويض الذين يقولون فرضنا بالنسبة لآيات الصفات أن نتلوها فقط وألا نتكلم في معناها لأن معناها مجهول. فيقال لهم كلمة القرآن عامة تشمل آيات الصفات وغيرها، والله تعالى وبخ من لم يتدبره، وعلى هذا أو ولازم هذا أن يكون للآيات معنى، لأن الحث على تدبر ما لا يمكن الوصول إلى معناه حث على متعذر أو متعسر، وعلى هذا فيكون الحث من كلام اللغو وينزه عنه كلام الله عز وجل. فإن قال قائل إذا قلتم إن آيات الصفات غير مجهولة في المعنى وإنها معلومة فهل يلزم من ثبوت المعنى مماثلة المخلوق؟ فالجواب لا، لا يلزم، لأن الله يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ففي الآية إثبات ونفي المثل. إذن لو كان لا يمكن إثبات إلا بإثبات مماثلة لكان في الآية إيش؟ تناقض، تناقض ظاهر. إذن آيات الصفات معلومة المعنى لكن بدون تمثيل. فإن قال قائل وهل يمكن إثبات معنى بدون تمثيل؟ فالجواب نعم، ولنضرب مثلا بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأهل التفويض يقولون لا نعلم ما المراد بقوله بل يداه، وأهل التأويل يقول معناها النعمة والقدرة، وأهل السنة والجماعة يقول معناه اليد الحقيقية التي نظير مسماها أجزاء وأبعاد لنا. اليد مثل جزء منا، لكنه لا يمكن إطلاق كلمة جزء على شيء من صفات الله، لأن الجزء ما يمكن انفصاله عن الكل، وبالنسبة ليد الله وقدم الله وعين الله لا يمكن فيها هذا المعنى. إذن نقول لله يد حقيقية يطوي السماوات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. طيب كيف يمكن أن نتصور يد بدون مماثلة؟ نقول هذا أمر سهل. ألست تشاهد الآن للجمل يد وتشاهد للهر يد؟ يعني تشاهد مضمون هذه الجملة؟ الجواب بلى، مشاهدة. وهل يلزم من إثبات اليد للجمل أو للهر أن تكون اليدان متماثلتين؟ لا، لا يلزم، بل نحن نشاهد أنها مختلفة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، لقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. فإن قال قائل إننا نجد في كتاب الله ما ظاهره التعارض، فكيف يتفق مع هذه الآية؟ نقول إذا رأيت شيئا في كتاب الله ظاهره التعارض فهذا إما لقصور في فهمك، وإما لقلة في علمك، وإما لسوء في قصدك. كما احتمالات ثلاث، نقول ما في التناقض، لكن أنت إذا ظلمت التناقض فإما لقصور فهمك، يعني أن فهمك ردي قاصر، أو لقصور علمك، لأن هناك علم يبين الجمع بينهما ولكنك لم يبلغ هذا العلم، وإما لسوء في فهمك، نعم في قصدك، وإما لسوء في قصدك، لأن الإنسان إذا كان قصده سيئه قصدا، إذا كان قصده سيئا فإنه لا يوفق. كيف يكون قصده سيئا؟ يريد أن يظهر القرآن بأنه متعارض، لا يريد أن يصل إلى نتيجة سليمة وهي الجمع بين الاختلاف. ولهذا تجد المبتلى بهذا الشيء يشكل عليه آيات واضحة ليس فيها تعارض، لكن نظراً إلى أنه يدور يفتش لعل شيئاً من الآيات يعارض بعضه بعضاً تجده والعياذ بالله يشتبه عليه الآيات الواضحات. واضح يا جماعة؟ طيب ممكن أن نزيد احتمالاً رابعاً وهو التقصير في الطلب. التقصير في الطلب نتيجته عدم العلم، لكن إذا أضفناه على أنه سبب الرابع كان جيدا. وعلى هذا فأسباب عدم فهم القرآن، فأسباب عدم فهم القرآن أربعة. نعم. طيب في آيات متعارضة ظاهرا لكنها لا تتعارض حقيقة، وهي آيات متعددة ذكرها كثير من العلماء وألفوا فيها، ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، وهو كتاب وسط لكنه مفيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ضعف الآدمي فيما يكتبه، وأنه عرضة لأي شيء؟ للاختلاف والخطأ. نعم. فإن قال قائل: هل من ذلك ما يروى عن الأئمة رحمهم الله من أقوال متعددة في مسألة واحدة؟ الجواب: نعم، منه هذا، لكن ما يقع عن الأئمة ليس عن قصد، ولكنه عن زيادة علم، والإنسان بشر يزداد كل يوم علما. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله قد يروى عنه في المسألة الواحدة عدة روايات، ونحن نعلم أنه لم يتقصد رحمه الله ذلك، لكن علمه يأتي شيئا فشيئا. ولهذا تجد عنه في ثبوت الهلال، ثبوت الهلال في رمضان تجد عنه عدة أقوال، حتى إنهم ذكروا في مذهبه 7 أقوال، منها 5 أقوال نص عليها رحمه الله. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله. من أين؟ أنا أريد شخصا، لكن سبحان الله، من قوله: ولو كان من عند غير الله، فإنه يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل. إذا كان من عند الله صار صفة من صفاته، فهل يكون مخلوقا؟ لا، لا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفة، وصفة الفاعل أو صفة الموصوف لازمة له، ليست باينة منه. ثم لو قلنا إنه مخلوق يا أخواني بطل الأمر والنهي، لو قلنا إنه مخلوق بطل الأمر والنهي وبطل الشريعة. كيف ذلك؟ إذا قلت إنه مخلوق معناه إن الله خلق صاد، مثلا خلق مثل ما يخلق السماء، هل السماء أمر فيها أمر نهي؟ لا. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الله حروفا على هذه الصورة، لا تفيد شيء. أقم الصلاة، أعبد الله ولا تشرك به شيئا، إذا قلنا إنها مخلوقة ليس فيها أمر وليس فيها نهي، حروف خلقت على هذا الشكل فقط، ما ليس فيها أمر ولا نهي. ولهذا كنا نتعجب حينما نسمع كلام ابن القيم رحمه الله أو شيخه أن قول بأن القرآن مخلوق يبطل الشريعة، لأنه يبطل الأمر والنهي، فنقول كيف يتصور هذا؟ فتأملنا ووجدنا السبب أنه إذا كان مخلوقا صار عبارة عن صورة كلام خلقها الله عز وجل، ما يتعلق بأمر ولا نهي، كما لو صورت سيارة أو بناء أو ما أشبه ذلك. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله، أي أن الشيء يكون من عنده وهو كذلك، لكن العندية قد تكون صفة وقد تكون قربا. فقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، إيش العندية هذه؟ قرب، لأنهم ملائكة بائنة عن الله عز وجل. ولو كان من وإذا قلت القرآن من عند الله، هذه صفة، عندية الصفة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الخوف، من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية فيها الإعراب، فيها أدوات شر متعددة، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أين فعل الشرط؟ والجواب أذاعوا به، وهذا الشرط يجزم أو لا؟ لا يجزم. طيب، وقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، أيضا فيها شرط وهو لو، وفعل الشرط ردوه، وجوابه لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، هذه أيضا شرط لكنها ليست من النوع الأول، وتسمى حرف إيش؟ لولا، حرف امتناع لوجود. وقد تقاسمت هذه الكلمات الثلاث لو ولما ولو ولولا، تقاسمت الوجود والعدم. فلو حرف امتناع امتناع، تقول لو جاء زيد لجاء عمرو، إذن لم يجي عمرو ولا زيد. ولما حرف وجود وجود لوجود، لما جاء زيد جاء عمرو. ولولا حرف امتناع لوجود، لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعته، إذن امتنع اتباع الشيطان لأجل وجود فضل الله عز وجل. وقوله لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم، ذكرتم أن قوله لاتبعتم جواب أن قوله لاتبعتم جواب الشرط، فأين خبر المبتدا في قوله فضل؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وفي التقدير ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجود كذا. يقول ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. وقوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إلا قليلا هذا مستثنى من الاتباع أو من التابعين؟ أو الاتباع؟ نعم الأمرين، يحتمل الأمرين لا شك. لاتبعتم الشيطان في كل ما تفعلون إلا قليلا من أفعاله، أو لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلا منه. في هذه الآية من البلاغة ما يسمى بالجناس، يعني المجانسة. ففي أي كلمة هي؟ جناس. نعم. لا، ها؟ أمر وأمن. إذا جاءهم أمر من الأمن، الجناس تام. إيش ناقص؟ ليش؟ ها؟ اختلاف الحرف راء ونون. أما إذا قيل عباس عباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل والربيع ربيع، ها؟ هذا إيش؟ هذا جناس تام. عباس علم، عباس صفة، الفضل علم، فضل صفة، الربيع علم اسم رجل اسم الربيع، ربيع صفة، أحد الفصول الأربعة. طيب، يقول الله عز وجل إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا، يعني إذا جاء هؤلاء شيء مما يخاف أو مما فيه الأمن أذاعوا به، يعني نشروه على فهمهم الخاطئ لا على الصواب، لأنهم ليس عندهم ذاك العمق في فهم كتاب الله عز وجل. وهذه نتيجة لقوله فيما في الآية التي قبلها أفلا يتدبرون القرآن، فتجدهم يذيعون الأمر من الأمن أو الخوف مع أن الأمن ليس فيه أمن، والخوف ليس فيه خوف، لكنهم فهموا ذلك فضلوا وأضلوا. يقول ولو ردوه إلى الرسول، والرسول هنا أل فيها للعهد، أي العهود؟ الذهن، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى أولي الأمر منه. أولو الأمر هنا يتعين أنهم العلماء، لأنهم هم أهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته، والذين شاركوه فيما شاركوه فيه في حال حياته. وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه أي علم الأمر على الوجه المراد من الأمن أو الخوف، الذين يستنبطونه أي يستخرجونه. وأصل الاستنباط أصله من نبط، يعني استخرج الماء، وسمي استخراج الماء استنباطا لأنه كان يستخرجه فيما سبق الأنباط الذين ليسوا من العرب، هم الذين يحفرون الماء حتى يصلوا إلى غايته. ولكن المراد بالاستنباط في الألفاظ هو إيش؟ استخراج المعاني، استخراج المعاني، أي لعلمه الذين يستخرجون المعاني التي تخفى على هؤلاء. ثم قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. صدق الله عز وجل. لولا فضله أي عطاءه، ورحمته أي إحسانه. فالمراد بالرحمة هنا ليست صفة الله عز وجل، بل المراد ما ثمرات هذه الصفة، وهو إحسانه عز وجل إلينا. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، ولكن الله عز وجل يتفضل عليكم ويرحمكم فيعصمكم من الشيطان إلا قليلا. هو على ما سلف أن قلناه، يحتمل أن يكون المراد إلا قليلا منكم، أو أن المراد من أعماله. طيب، في الآية الكريمة فوائد: أولا، الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد التيقن من معناه والمعرفة به، يؤخذ من قوله إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا استنكار، بل هذا إنكار عليهم، ثم أرشدهم إلى ما هو الأصل. ومن فوائد الآية الكريمة ما جرت به العادة في أن الله عز وجل إذا نهى عن شيء بيّن وجها آخر غير منهي عنه. تؤخذ يا جمال؟ أحسن. طيب، وهذه قاعدة جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة النبوية. في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، جاء بدلها بكلمة مباحة. في السنة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر جيد وسأل من أين هذا، قالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال: ردوه. ثم أرشدهم فقال: بع التمر الردي بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم تمرا جيدا. أنا رويت الحديث بالمعنى. إذن لا ينبغي للإنسان المبين للناس أحكام شريعة الله إذا نهاهم عن شيء حتى يفتح لهم الباب، باب إيش؟ باب الحلم. لأنك ما افرض أن الإنسان يعامل معاملة ربوية، فقلت: يا أخي هذا حرام، ما يجوز، ومعاملته كل على هذا المنوال، أي على أنها ربوية، ما لم ينبه أحد. إذا قلت هذا حرام هذا ربا، لابد أن تفتح له إيش؟ باب البيع الحلال، حتى يهون عليه ترك ما كان معتادا له وينتقل إلى الحلال بسهولة. لأن صرف الإنسان عما كان يعتاده صعب جدا. وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا ذكر للناس شيئا محرما أن يذكر لهم ما يستغنون به عن هذا المحرم من الشيء إيش الحلال. ويأتي إن شاء الله بقية كلام الله. نعم ورد فيه حديث ليس بصحيح، اختلاف أمتي رحمة، وهذا ليس بصحيح، بل الوفاق هو الرحمة، لقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. ولو صح الحديث لكان معناه اختلاف أمتي رحمة، بمعنى أن المختلفين فيما يسوق فيه الخلاف لا يأتمون. لكن عجيب من العامة، العامة إذا أرادوا شيئا أتوا بنص ولو كان ضعيفا ثم فسروا النص بما يريدون. تأتي لما تلي هذا الشخص يستفيك عامي يقول هذا حلال ولا حرام، تقول هذا حرام، يروح العالم آخر قالوا هذا حلال، فيحتج ويقول اختلاف أمة رحمة، الله رحمني في هذا الرجل اللي قال هذا حلال. يستفتيك إنسان في شيء تقول هذا واجب، إذا لم تفعل وأثمت يذهب إلى عالم آخر يقول لا هذا مو واجب. نعم وش يقول؟ الحمد لله موسع الله، اختلاف الله اختلاف الأمة رحمة. نعم جي مثل الإنسان يستفتي عالم يقول أنا أريد أن أتعجل في اليوم الثاني عشر، أنا أريد أن أتعجل في اليوم الثاني عشر، هل يجوز أن أرمي قبل الزوال وأنصرف؟ تقول لا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الرمي بما بعد الزوال، ولم يأذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال كما أذن لهم في الدفع من مزدلف. فدل على هذا على أنه ما في رخصة يروح العالم آخر، قال لا ما في بأس، الناس الآن في حاجة أن توسع لهم، خلوا ينضح ويمشي. فيرجع إليه ويقول الحمد لله اختلاف الأمة رحمة، خلف فتواك عندي كفتان فلان، ويمشي. نعم فيقال هذا غلط. والحاصل أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الاختلاف لا شك أنه شر من الوفاق، وأن الرحمة في الوفاق. ولكن كما قلت لك لو صح الحديث كان المعنى إيش؟ أن المختلفين مرحومون لأن فيما يسوغ فيه الخلاف لأنهم مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم دع حازم.
2: هل يقال أن في كلام الله أو هل يقال كلام الله أبلغ من العقل؟
1: الكلام كلام الله عز وجل باعتبار المتكلم به لا يتفاضل أبدا، لأنه كلام واحد. أما باعتبار معناه وأسلوبه فإنه يختلف. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قارن بين قوله بين سورة قل هو الله أحد وسورة تبت يدا أبي لهب، تجد الفرق العظيم في المعاني. كذلك في الأسلوب، أحيانا تجد الأسلوب لينا سهلا لا يؤثر يعني إثارة في القلب، وأحيانا تجده كالصواعق على القلب. نعم فهو يختلف من هذه الناحية. أما باعتبار المتكلم به فهو لا يتفاضل لأنه كلام واحد. نعم سلامة. نعم هذا غلط مو صحيح. الرسول حتى بعد نزول آية السيف ليس حفيظا على الناس. نعم الإرادة الكونية بارك الله فيك قول نوعان، إرادة أن يفعل وإرادة الفعل المقارنة. فإرادة أن يفعل هذه أزلية لا شك، وإرادة الفعل والإرادة المقارنة للفعل هذه حادثة. فهمت؟ أنت الآن عندما تريد أن تفعل أن تزور فلان غدا هذه سابقة على الفعل، فعند الذهاب للزيارة هذه الإرادة مقارنة للفعل. سمع أحفاه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا على هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به. فما معنى قوله أمر كما إذا جاءهم أمر؟ خبر، أمر بمعنى خبر. وما معنى قوله أداعوا به يوسف؟ نعم. ما معنى قوله من الأمن سامح؟ نعم. أو الخوف شرافي؟
4: الخوف هو عكس الأمن، وما يخيف ويحسن.
1: نعم. قوله لعلمه الذين يستنبطونه، من المراد بالذين يستنبطونه؟ نعم العلماء. ومعنى يستنبطونه؟

التحذير من التعجل في نشر الخبر، وجهه أن الله حكى ذلك ذاما له. ومن فوائده أيضا الرجوع إلى أهل الأمر، إلى أولي الأمر، بل إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وإلى العلماء في نشر الأخبار وإذاعتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الآية تنطبق تماما على ما نحن فيه الآن، حيث إن كثيرا من الناس يعلنون الأخبار على عواهنها ولا يبالون بما ترتب عليها من خير أو شر، ولا يزنون بين المصالح بعضها مع بعض، ولا بين المفاسد بعضها مع بعض، ولا بين المصالح وبين المفاسد، يذيعون الشيء ينشرونه بدون تحقيق ولا تمحيص، وهذا من دأب المنافقين، لأن الله تعالى ذكره في هذا السياق، في سياق الذين يقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكشف ما يبيتون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولي الأمر حقيقة هم العلماء، لقوله وإلى أولي الأمر منهم، وهذا كالتفسير لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن أولي الأمر في هذه الآية تشمل العلماء والأمراء، ولكن العلماء في المقدمة، إذ أن الأمراء منفذون لما يقول العلماء من شريعة الله، فالأصل إذن هم العلماء، والأمراء يلزمهم أن ينفذوا ما قاله العلماء من شريعة الله، فهم في الحقيقة تابعون للعلماء وليس العلماء تابعين لهم. اللهم إلا أن يقدر الله أمرا تنعكس فيه الأحوال وتكون العلماء وراء الأمراء، فإن هذا انقلاب وعكس، إذ أن الواجب أن يكون الأمراء خلف العلماء، لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما ليس عند الأمراء. أولي الأمر حقيقة هم العلماء، لقوله وإلى أولي الأمر منهم، وهذا كالتفسير لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن أولي الأمر في هذه الآية تشمل العلماء والأمراء، ولكن العلماء في المقدمة، إذ أن الأمراء منفذون لما يقول العلماء من شريعة الله، فالأصل إذن هم العلماء، والأمراء يلزمهم أن ينفذوا ما قاله العلماء من شريعة الله، فهم في الحقيقة تابعون للعلماء وليس العلماء تابعين لهم. اللهم إلا أن يقدر الله أمرا تنعكس فيه الأحوال وتكون العلماء وراء الأمراء، فإن هذا انقلاب وعكس، إذ أن الواجب أن يكون الأمراء خلف العلماء، لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما ليس عند الأمراء، لا سيما في الأزمان المتأخرة، أما في عهد الخلفاء الراشدين فالخليفة هو أعلم الناس بشريعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة التعمق في التثبت، يؤخذ من أي؟ من قوله الذين يستنبطونه، ولم يقل لعلموه، فهنا إظهار في موضع الإضمار، لأن الأصل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه، لكنه قال لعلمه الذين يستنبطونه، فأظهر في موضع الإضمار لهذه الحكمة، إن هؤلاء لهم نظر بعيد عميق، كالذي يستنبط إيش الماء. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي أنه مأخوذ من استخراج الماء، لأن الأنباط كانوا هم الذين يتولون استنباط المياه حين كان في عهد الأمة الإسلامية الزاهر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل علينا باتباع الشريعة، لقوله

0: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل في ابتغاء الفضل لا إلى غيره، بقوله ولولا فضل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس أمامنا إلا سبيلان خالد من خلف، ما هما؟ نعم، لقوله لاتبعتم الشيطان. فإذن الحق أو الضلال، قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وفي هذا رد على القائلين بالمنزلة بين منزلتين وهم المعتزلة. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من اتبع الشيطان، وأنه قد تخلى الله عنه فلم يؤته من فضله الفضل الخاص، بقوله لاتبعتم الشيطان. فإن قال قائل بأي وسيلة نعلم أن هذا طريق الشيطان أو طريق الرحمن؟ قلنا الأمر واضح، الحق بين ظاهر أبلج، والباطل بين لا يخفى على أحد. ما وافق شريعة الله فهو طريق إيش؟ طريق الرحمن، وما خالف شريعة الله فإنه طريق الشيطان. هذا هو الميزان. صاحبنا اختلف. نعم هذه موسى متحرك. لا ضعيف. ثم قال الله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ألف عاطفة، قاتل فعل أمر وخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله لا تكلف إلا نفسك. ولا يظهر أن يكون الخطاب موجها لمن يتأتى خطابه، لقوله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وفي سبيل الله متعلق بقاتل، لا تكلف إلا نفسك. في هذه الآية إشكال الطاهر، ما هو إيش الإشكال؟ إشكال من حيث الإعراب. أي والقاعدة الرفع على أنها نائبة. هذا ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس، كالذي قرأ إن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، لكن الواقع أن الأمر ليس كذلك، لأن قوله لا تكلف إلا نفسك نائب الفاعل مستتر، يعني لا تكلف أنت أحدا إلا نفسك، يعني لا نكلف أحدا من الناس بل نكلفك إيش؟ نفسك. وعلى هذا فتكون نفس هنا في مقام المفعول الثاني لنكلف، والمفعول الأول هو إيش؟ نائب الفاعل المستتر. لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، أي حثهم على القتال، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، بأسهم أي شدتهم، وعسى إذا جاءت من الله عز وجل فليست للترجي، لأن الله تعالى لا يترجى، إذ أن الرجاء في مقابل الشيء الصعب، ولكن الله على كل شيء قدير. ولهذا قيل عسى من الله في القرآن واجبة أي واقعة حتما، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، ولكن الله عز وجل يجعلها على هذه الصيغة حتى لا يأمن الإنسان مكر الله عز وجل. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يقول عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قاتل في سبيل الله حتى وإن لم يقاتل معك أحد، لا تكلف إلا نفسك. أما وظيفتك مع المؤمنين فهي وظيفة التحرير حرضهم على القتال، لكن لكنك مكلف بهم تأتم إذا لم يقاتل، لا ليس كذلك. ثم إذا قاتلت وحررت المؤمنين وقاتلوا فحينئذ يكون النصر فيكف الله سبحانه وتعالى بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إذن هذه الآية لها ارتباط بما سبق، لأن المقام كله مقام بيان المنافقين الذين هم أذل الناس وأخذلهم عند القتال. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها وجوب القتال في سبيل الله لقوله قاتل في سبيل الله، والأصل في الأمر الوجوب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل قتال المؤمنين للكافرين قتال الطلب أو قتال دفاع، والصواب أنه قتال طلب، الصواب أنه قتال طلب، لكنه ليس لإكراه الناس على الإيمان، لأن هذا لا يمكن، كما قال تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين، لكنه قتال طلب أن يكون دين الله هو الأعلى وكلمته هي العليا، فإن آمن فهو في الطبقة العليا، وإن بقي الإنسان على كفره واستسلم لحكم الله أي لدين الله فبدل الجزية فحينئذ نقر، لكنه في بدل الجزية يكون ذليلا أو عزيزا، يكون ذليلا. إذن لو سألنا سائل هل قتال الكفار قتال دفاع أو قتال طلب، فالجواب قتال طلب، لكنه ليس قتال إكراه على الإسلام، لأن الله تعالى يقول أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين، وهذا استفهام للإنكار، وكذلك يقول لا إكراه في الدين، لكنه يطلب قتال طلب. إيش ما هو المطلوب؟ أن تكون كلمة الله العليا، هذا المطلوب. يكون الإسلام هو الظاهر المهيمن، من أسلم فهو في الإسلام وفي ظله، وهو في الطبقة العليا من طبقات بني آدم، ومن لم يسلم فهو في ظل الإسلام أيضا إذا بذل الجزية عن يد وهو صاغر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص بقوله في سبيل الله، ما عدا سبيل الله فبماذا يوصف؟ في سبيل الطاغوت. قال الله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب أسباب القتال أو الحوامل على القتال كثيرة، منها أن تكون كلمة الله العليا وهذا في سبيل الله، ومنها الحمية يقاتل لقوميته وهذا في سبيل الطاغوت، المقاتل حمية في سبيل الطاغوت. اللهم إلا أن يقول إني أقاتل حمية لأن قومي مسلمون فأقاتل دفاعا عن إسلامهم، فحينئذ يكون قاتل إيش في سبيل الله. يقاتل شجاعة، هذا أيضا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الطاغوت. لكن كيف يقاتل الشجاعة؟ الإنسان الشجاع يحب أن يقاتل، ويجد ألذ شيء في حياته أن يكون مقاتلا في صف القتال، فهو قرة عين، فحينئذ يقاتل شجاع، هذا ليس في سبيل الله. يقاتل ليتخلص من الدنيا لأنه أصابته ضائقة فأراد أن يقاتل ليقتل حتى يستريح من الدنيا، ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الطاغوت. وربما يقول إنه قاتل نفسه لو قتل، لأنه ما أراد أن تكون كلمة الله العليا، لكنه بدل أن ينتحر بنفسه فيأخذ السكين ويقض بطنه ذهب يعرض رقبته لسوف الأعداء، هذا ليس في سبيل الله. يقاتل رياء ليقال ما أشجع الرجل، هذا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الطاغوت والعياذ بالله. وربما يكون هذا أخطرهم، لأنه أظهر أنه يريد التعبد لله وهو عابد لهواه. على كل حال أسباب القتال كثيرة وبواعثه كثيرة، لكن متى يكون سبيل الله؟ والغامدي أحمد يبين لنا إيش؟ إذا قاتل لتكون كلمة الله العليا. بارك الله. طيب، من فوائد هذا الحديث، نعم، من فوائد هذه الآية أنه لا يكلف أحد هداية أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أهدى الخلق وأعظمهم هداية لا يمكن أن يكلف هداية أحد. دليله لا تكلف إلا نفسك، وعليه فإذا دعوت إلى الله، أمرت بمعروف، نهيت عن منكر، ولم يستجب لك، فإن الله قال لنبيه لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. لا تهلك نفسك، لا يكون في قصتك حرج ولا ضيق ما دمت قمت بالواجب. فإن أزمة القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. كثير من الناس عنده غيرة ومحبة للخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، فإذا لم يجب ضاق صدره حتى اختلت عباداته بنفسه، وصار يهتم وينشغل بأحوال الناس عن أحوال نفسه، وهذا غلط. هذا كالنار تحرق نفسها وتضيء لغيرها، ومع ذلك قد يكون غيرها رطبا لا يتأثر بها ولا يضيء بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان مراعاة نفسه وقيادتها للحق، لأنه مكلف إياها، لقوله إيش؟ لا تكلف إلا نفسك، أنت مكلف بنفسك، يجب أن تجرها إلى ما فيه الخير وأن تنهاها عن ما فيه الشر. وقد قال الله عز وجل وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من قام بالواجب على في حق نفسه فلا ينسى إخوانه، لقوله وحرض المؤمنين، حثهم على القتال، فإن استجابوا فذلك مطلوب، وإن لم يستجيبوا فقد أبرأت ذمتك. ومن فوائد الآية الكريمة أن محل التحريض للقتال أي قتال المشركين هم المؤمنون، لأنه لم يقل حرض الناس بل قال حرض المؤمنين، فالمؤمن هو الذي ينفع فيه التحريض على القتال في سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه مهما بذلنا من الجهد والجهاد والإعداد فإن الأمر بيد الله، بقول الله تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني بعد اجتهادك وتحريضك المؤمن على القتال واستعدادكم وإعدادكم الأمر بيد الله، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال لأهل السنة بأن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل، من تأخذ المحجوب؟ الظاهر أنك سافرت إلى الوجه القبلي أو الوجه إيش الثاني؟ البحر. خطأ. نعم، فنسب ذلك إليه مع أنه يأتي بفعل المؤمنين، مع أن هذا يأتي بفعل المؤمنين لكن نسبه الله إليه، وأحيانا يأتي بغير فعل المؤمنين مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، قال الله تعالى في سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ومن فوائد الآية والنقف عند هذه النقطة لأهميته. إذا قلنا إن الله تعالى خالق أفعال العبد، خالق أفعال العبد، فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن نقول أفعال العباد لا تقع إلا بأمرين هما عقيل. أنت معنا؟ أولا الإرادة، والثاني القدرة. الإرادة في القلب والقدرة في الجوارح. الإرادة وصف لمن؟ للعامل للإنسان. والقدرة كذلك وصف، وصف قائم بذات. والخالق للذات هو الله بالاتفاق، وخالق الذات خالق لأوصافه، خالق الذات خالق لأوصافه. وبهذا نعرف أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، لأنها صادرة عن إرادة جازمة وقدرة لا عجز فيها على هذا المقدور. وكلاهما وصفان في مخلوق، ووصف المخلوق يكون مخلوقا. ويبقى النظر، هل الإنسان مجبر أو مخير؟ نقول مخير، ليس مجبرا. ولهذا إذا وقع الفعل عن إجبار لم يؤاخذ به الإنسان حتى لو كان أكفر شيء. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالإنسان إذن إيش؟ مخير لا شك. لكننا نعلم أنه لن يفعل فعلا أو يترك شيئا إلا بعد مشيئة الله، إلا أن هذه المشيئة، يعني مشيئة الله، لا يمكن الاطلاع بها إلا بعد وقوع المشاء. صح ولا لا؟ لأن مشيئة الله غيب لا ندري عنها حتى يقع الشيء. إذا وقع الشيء علمنا أن الله شاء، أما قبل ذلك لا نعلم. فلا يكون في ملك الله عز وجل ما لا يشاءه أبدا، كل ما في الكون فهو بمشيئة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين لهم بأس، لهم بأس وقوة، لكنهم تحت قوة الله، لقوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وأنت لا تنبهر بقوة الأعداء، فإنهم ليسوا عند قدرة الله شيئا، ليسوا شيئا. فرعون كان يفتخر بأن الأنهار تجري من تحته، وبماذا هلك؟ بالماء اللي هو من الأنهار. عاد افتخروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكوا بالريح اللطيفة، سهل. الأحزاب أعجبتهم كثرتهم وحاصروا المدينة وأجلاهم الله تعالى بالريح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مصبت بالصبا فأهلكت عاد بالدبور. كذلك أيضا الأمم الأخرى قوية شديدة أهلكها الله عز وجل. لو شاء الله عز وجل لأنزل على مصانع القنابل الذرية صواعق، رب صاعقة واحدة تدمر كل مصنع. لكن الله عز وجل له حكمة، قال تعالى: ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم سل المؤمنين فقال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. اللهم اجعلنا منهم. إذن الله عز وجل قادر على كف بأس الكافرين وإن قوي، لكنه حكيم عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق. أين؟ أشد بأسا وأشد تنكيلا. وهذا لا أقول جواز اللي هو ضد المحرم، لكن جواز الذي هو ضد المستحيل. فيكون هذا واجبا. وقد تعجب من بعض العلماء رحمهم الله أنهم يمتنعون من اسم التفضيل ويحولونه إلى اسم فاعل خوفا من خوفا من تنقص الله عز وجل، فيقولون إن ربك هو أعلم، أي إن ربك هو عالم. سبحان الله، أنت أعلم بالله من نفسه؟ الله يقول عن نفسه أعلم وأنت تقول عالم؟ ثم إنك أيها المسكين إذا قلت الله عالم جعلته مع الخلق مشاركا على وجه السواء، لكن إذا قلت أعلم جعلته أعلم من الخلق ولا يمكن أن يكون مثله. لكن مشكلة الأمر أن الإنسان إذا لم تكن نيته على الاستقامة الطيبة ولا نفوة النيات، لكن من أراد الحق تبين له طريق الحق والأمر واضح. وعلى هذا فنقول استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق هو الواجب. للإنسان علم والله أعلم، للإنسان قدرة والله أقدر، له قوة والله أقوى، له سمع والله أسمع، له بصر والله أبصر، وهل مجرد؟ طيب، له حياة والله أكمل، أكمل حياة، وامشي على هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البأس والتنكيل لله عز وجل، وهذا أيضا جاءت بالقرآن، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، ينكل الخلق أي يحذرهم من أن يقعوا فيما يكون سببا لعقوبته. ثم قال الله تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. من هذه شرطية؟ فعل الشر يشفع، ردوا علي أنا غلطت، يشفع ولا يجوز يشفع؟ لا، لأن من شرطية تجزم، من يشفع، وجواب الشرط قوله يكون، وقوله يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منه. وكان الله على كل شيء مقيتا أي حفيظا. في هذه الآية نعم يقول من يشفع شفاعة حسنة. الشفاعة هي جعل الوتر شفعا، يقال شفع الشيء جعله شفعا بعد أن كان وترا. فإذا جعلت الثلاثة أربعة هذا شفع، الخمسة ستة شفع، لكنها في الاصطلاح التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، بجلب منفعة أو دفع مضرة. شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم من أي قسمين؟ من دفع المضرة، وفي أهل الجنة يدخلوها من جلب المنفعة. طيب، هنا يقول من يشفع شفاعة حسنة، يشفع شفاعة حسنة، إما أن يكون المراد حسنة بالنسبة للمشفوع له وإن لم تكن من الحسنات الشرعية، وإما أن تكون حسنة أي من الحسنات الشرعية، وكلاهما صحيح. من يشفع شفاعة حسنة شرعا أو حسنة باعتبار المشفوع له. طيب، إذن الأحوال أربع. الأول وحينئذ، طيب الثاني عبد الله أن تضاف لفظا يوجد المضاف إليه وحينئذ تعرف، ومعروف أن غير المضاف لا تنون. الحالة الثالثة أن تنون الإضافة له وحينئذ بتنوين ولا بغير تنوين؟ نعم. الرابع ايش قلناه يا شيخ؟ لا قلناه الان. نعم اي انت ان يحذف المضاف وينوى معناه وحينئذ خطا. تبنى عليه شو؟ تبنى على الظن؟ تأكد. إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. حذف نوي معناه. طيب الآية إنما الأعمال بالنيات. الحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا نوى. الإشكال إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فماذا نصنع في إعرابه؟ تبنى على الضم؟ تبنى على الكسر؟ من قاله؟ طيب ظهر قول الانكسر. طيب ما تقول في قول أحمد؟ صحيح؟ تمام. فإن نوي لفظه، شف إذا نوي لفظه أعربت بدون تنوين. طيب واضح شراب؟ ما عاد أكثر منها.
1: شيخ الآن أخذ ورد كبير جدا.
0: كيف؟
1: شيخ أخذ ورد كبير جدا.
0: إيش؟
1: أخذ ورد كبير.
0: ما في أخذ ورد. وجد المضاف إليه حذف ونوي لفظه، حذف ونوي معنى. ما في إشكال. عرفتها؟ أنت عرفت ولا لا؟ لا إله إلا الله، ما خلتك هكذا. وجد المضاف إليه، حذف المضاف إليه، حذف ونوي لفظه، حذف ونوي معنى. أترى شيء أوضح من هذا؟ واضح؟ هذا هو الأول. لكن طيب تبنى في حال واحدة فقط، تبنى على الضم في حال واحدة إذا هدف المضاف إليه ونوي معناه، يعني ما نوي إن لفظه معنى. وفي الحقيقة أن الإنسان قد يعجز عن معرفة هل نوي اللفظ ولا نوي المعنى. فما هو العلامة؟ العلامة إن رأيتها مبنية على الضم فالمنوي المعنى، وإن رأيتها معربة بدون تنوين فالمنوي اللفظ. في الحقيقة هنا ما نعرف ما هو المنوي إلا بأثره، إن بنيت فهو المعنى منه، إن لم تبنى فاللفظ، إذا لم تنون. فإن نونت مقطوعة الإضافة، يعني كأن المتكلم لا يطرأ على باله أن تكون مضافة. يقول أكثر من مصحف. يقول الطالب كمال الزائري: سمعت بعض الدعاة يذكر في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، قال هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمته تتأسى به، فيجب على كل فرد من الأمة الإسلامية أن نفرط للقتال حيث لو لم يخرج للقتال سواء، فما قولكم في تفسير هذا الداعية؟ نقول هذا غلط ولم يقل به أحد من العلماء، لكن نقول إن هذا يقصد به حث الصحابة على أن يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول محمد العنزي: نعم، هل يجوز جمع العصر مع صلاة الجمعة في حالة السفر جمع تقديم؟ الجواب: لا يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة، وذلك لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، والجمعة ليس الظهر. نعم. لا، ليست بدلا عنها، مستقلة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هي مستقلة، الظهر بدلا عنها إذا فاتت. اي نعم نعم. سمع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. أظننا شرحنا الآية فقط الإعراب. من يشفع، هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها يشفع وجواب الشرط يكون. وكذلك يقال في من يشفع شفاعة سيئة. والبقية واضح. من يشفع شفاعة حسنة، قيل من يشفع لأخيه شفاعة حسنة أن يتوسط له، لأن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وقيل من يشفع شفاعة حسنة أن ينضم إلى من يفعل الحسنات فيفعل مثله، لأنها جاءت بعد قوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني فمن شفع وقاتل معك فقد شفع شفاعة حسنة فيكون له نصيب منها. والآية تحتمل المعنيين. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا منافاة بينهما، فالواجب حملها عليهما جميعا لما في كلام الله عز وجل من سعة المعنى. أما إذا كان أحدهما لا يتفق مع الآخر فالواجب طلب المرجح ليؤخذ به. وقوله حسنة، الحسنة ما يحسن فعله من قول أو فعل. يكون له نصيب منها، أي حظ وجزء مما شفع، لأنه أعان على الخير على أحد الاحتمالين السابقين أو نصر أخاه على الاحتمال الثاني. ومن يشفع شفاعة سيئة، يقال فيها كما قيل في الأول: من يشفع شفاعة سيئة، أي يشارك ذا سيئة في سيئته، أي فيكون شفعا له. أو المعنى: يشفع لأحد شفاعة سيئة، مثل أن يشفع له في الوصول إلى شيء محرم، فهذه شفاعة سيئة. وقوله يكون له كفل منها، الكفل هو النصيب. وإذا كان هو النصيب فلماذا غاير الله سبحانه وتعالى بين الحسنة وبين السيئة، فقال في الحسنة نصيب وقال في السيئة كفل؟ قيل إن الكفل هو النصيب فيما يسوء، والنصيب هو الحظ فيما ينفع. وقيل إنما غاير بينهما من أجل اختلاف اللفظ، لأن اختلاف اللفظ من أساليب البلاغة، حيث لا يتكرر اللفظ مع اللفظ الآخر في مكان واحد. فعلى المعنى الأول يكون الخلاف بين النصيب والكفل خلافا معنويا، وعلى الثاني يكون خلافا لفظيا. لكن المعنى الأول يرد عليه أن الله سبحانه وتعالى سمى الأجر والثواب كفلا، في قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته. فيترجح القول الثاني، وهو أنه إنما غير بينهما من أجل إيش؟ من أجل اختلاف اللفظ، حتى لا يرد لفظ واحد في سياق واحد بمعنى واحد. وكان الله على كل شيء مقيتا، كان الله على كل شيء مقيتا. كان هذه ترد كثيرا في القرآن العظيم، مثل: وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله غفورا رحيما. فهل كان هنا يراد بها الزمان والاتصاف بالمعنى، أو الثاني فقط؟ الثاني فقط، لأن الله لم يزل ولا يزال موصوفا بالسمع والبصر والمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك. وعلى هذا فكان هنا في هذا السياق وأمثاله مسلوبة الزمن، لأنه لو لم تكن مسلوبة الزمن
لكانت دلالتها على أن الله متصم بهذه الصفات في زمن مضى وانقضى. وقوله على مقيتا معناها إما مقتدرا وإما حفيظا. فقال بعضهم معنى المقيت الحفيظ، وقال بعضهم معنى المقيت المقتدر، وكلاهما صحيح، كلاهما جاء بهذا. نعم، كلاهما جاءت هذه الكلمة في اللغة العربية ولا منافاة بينهما. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الشفاعة الحسنة لقوله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومنها الحث على التعاون على البر والتقوى، وذلك بإعطاء نصيب من المتعاونين على ما تعاونوا عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الشفاعة السيئة، ومن فوائدها أن من شارك في عمل سيء كان له نصيب منه. وقد قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن وفصاحته على القول بأن الاختلاف بين النصيب والكفل لفظي. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى مقيت على كل شيء أي مقتدر عليه، ويلزم من هذا أن يحذر الإنسان من مخالفة الله لأن الله تعالى حفيظ عليه ومقتدر عليه. ثم قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذا شرطية لكنها غير جازمة، وفعل الشرط فيها قوله حييتم وجواب الشرط فحيوا بأحسن. وأحسن هنا نجد أنها دخل عليها حرف الجر ولكنها لم تكن مكسورة، فلماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف، والمنع لها من الصرف الوصفية ووزن الفعل. وقوله أو ردوها هذه للتنويع، يعني إيه هذا أو هذا. إن الله كان على كل شيء حسيبا لا أشكال فيها. يقول الله تعالى إذا حييتم بتحية، فما هي التحية؟ التحية هي البقاء مأخوذة من الحياة، فمعنى حياه أي دعا له بالحياة والبقاء. ولهذا نقول في قوله في قول المصلي التحية لله أي جميع ألفاظ العظمة والبقاء ثابتة لله. وقوله بتحية نكرة في سياق الشرط يعم أي تحية، كل ما يدل على أن هذا تحية فإنه داخل في الآية الكريمة. وقوله فحيوا بأحسن منها أي ردوا هذه التحية بأحسن منها في الكمية والوصفية، أو ردوها أي حيوا بمثلها. إن الله كان على كل شيء حسيبا أي محاسبا لكل أحد، كل شيء فالله حسيب. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقيل معناه حسيبا أي كافيا لقوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه، والمعنى يعني صحيحان. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب رد التحية لقوله فحيوا، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أن رد التحية يكون على وجهين، مجزئ وأفضل. المجزئ مأخوذ من قوله أو ردوها، والأكمل والأفضل من قوله بأحسن منها. وقدم الأحسن على المثل لأنه أكمل وأفضل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة
مراعاة الإسلام للعدل بقوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن فوائدها أنها عامة في كل من ألقى إلينا التحية أن نحييه بمثل ما حيانا أو أكمل، سواء كان مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، الآية عامة. ولهذا قال حييتم بالبناء للمجهول ولم يقل حياكم المسلمون. وبناء على ذلك نقول إذا سلم علينا أهل الكتاب فقالوا السلام عليكم بلفظ صريح نقول عليكم السلام، أما بلفظ محتمل فإننا نقول عليكم فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يجزئ الرد في السلام إذا قال المسلم السلام عليك فقلت أهلا وسهلا. لماذا؟ لأن هذه التحية ليست مثلها ولا أحسن منها، إذ أن قول المسلم السلام عليكم دعاء لك بالسلامة من كل الآفات، من كل الآفات البدنية والمالية والقلبية وكل الآفات. لكن أهلا وسهلا ماذا تفيد؟ ما تفيد إلا مجرد الترحيب بالإنسان، فهي ليست مثلها وليست أحسن منها. طيب، ومن فوائد هذه الآية أنه يطلب من المسلم عليه أن يسلم، أن يرد بأكمل، إما بالكمية وإما بالكيفية. فإذا قال السلام عليك فالأحسن السلام عليك ورحمة الله، نعم الأحسن عليك السلام ورحمة الله، هذا بإيش؟ بالكمية. الكيفية إذا قال السلام عليك بصوت مرتفع مسموع يدل على التواضع فقلت عليك السلام بصوت مثله أو أبين، فهذا رد صحيح بالكيفية. لكن لو قال السلام عليك بلفظ بين صريح رفيع ثم رددت عليه بأنفك بكلام ربما يسمع أو لا يسمع، فهذا لم يرد ولم يقم بالواجب، بل هو آثم، لأن الله أمر بردها أو أحسن منها. ومن فوائد هذه الآية أنه لو حياك إنسان بقوله أهلا وسهلا فقلت أهلا وسهلا بك فإن ذلك جائز. لكن يحسن ولا سيما لطلبة العلم أن يبين لهذا الرجل أن السلام المشروع هو السلام عليك، لكن هو إذا رد بمثل ما قال كفى. ثم إن للسلام آدابا معروفة مطولة مبسوطة في كتب أهل العلم، ففي كتب الفقهاء ذكروا كثيرا من آداب السلام في آخر كتاب الجنائز، حين ذكروا السلام على المقابر تطرقوا للسلام على الأحياء. وفي كتب الآداب أيضا شيء كثير من هذا. ثم قال نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل حسيب على كل شيء، يعني أنه يحاسب كل من عمل عملا بما يقتضيه عمله، على أحد القولين في حسيبا، وعلى القول الثاني أنه كاف لكل من توكل عليه. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة التحذير من عدم رد التحية بمثلها أو أحسن، يؤخذ من قوله إن الله كان على كل شيء حسيبا، يعني فاحذر أن تتعرض لمحاسبة الله عز وجل. ثم قال تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الاسم الكريم الله مبتدأ، وجملة لا إله إلا هو خبر مبتدأ، وإله اسم لا وخبرها محذوف، تقديره حق
وهو الواقع بعد إلا بدل من الخبر المحذوف، هذا أحسن ما قيل في إعرابها. وقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، اللام واقعة في جواب قسم مقدر والتقدير والله ليجمعنكم، وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام ونون التوكيد. وقول لا ريب فيه، هذه لا النافية للجنس واسمها وخبرها، ريب اسمها وخبرها فيه. وهل الاستفهام، وهل النفي هنا بمعنى الأمر أو بمعنى الطلب على الأصح؟ هل هو بمعنى الطلب أي لا ترتاب فيه، أو هو خبر على ظاهره؟ فيه قولان للعلماء، والصحيح أنه خبر على ظاهره. وقول من أصدق، من مبتدأ وأصدق خبر، والاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا أحد أصدق من الله حديثا. يقول الله عز وجل الله لا إله، نعم بقينا حديثا إعرابها تمييز، لأنها وقعت مبينة لاسم التفضيل، وكل ما وقع مبينا لاسم التفضيل فهو تمييز، لأن التمييز يبين من بهم من الذوات. يقول عز وجل الله لا إله إلا هو، وهذا خبر يعتبر من أصدق الأخبار، فإنه لا إله إلا الله، والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. وقوله إلا هو، الضمير يعود على الله عز وجل، فلا معبود حق إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل، لقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا المعبود من دون الله هل يسمى إلها؟ نعم، لكنها تسمية لفظية لا حقيقية، لقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء، يعني بدون مسميات، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولقوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ولقوله تعالى فلا تجعل مع الله إلها آخر. فكل معبود فهو إله، لكن منه ما هو بحق ومنه ما هو باطل. ومن فوقنا وقول لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، أقسم الله عز وجل وهو الصادق أنه سيجمعنا إلى يوم القيامة. يجمع من؟ الأولين والآخرين وكل ما فيه وكل ما فيه روح. قال الله تعالى وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، كل شيء يبعث يوم القيامة ويجمع. وإنما أكد الله ذلك لسببين، السبب الأول أن فيه من ينكر، ينكر هذا الجمع. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤون بما عملتم. فإن قال قائل هذا السبب لا ينفع في من ينكره، لأن الذي ينكر سينكر سواء أقسم له أم لم يقسم، أليس كذلك؟ المنكر لا يفيد في القسم. قلنا هذا إذا أكد له الكلام وأنكر بعد التأكيد صار إنكاره مكابرة، صار إنكاره مكابرة لقيام ما يدل على تأكد هذا الشيء. هذا واحد. ثانيا أنه جرت عادة العرب، والقرآن باللسان العربي، جرت عادتهم أنهم يؤكدون الحكم فيما إذا كان المخاطب إيش منكرا، ويقولون إنه يجب أن يكون الكلام مؤكدا. أما الأمر الثاني أو السبب الثاني للتأكيد، فلأن هذا من أهم الأمور، وكلما كان الشيء هاما
كان توكيده أوكد، حتى لا يبقى في النفوس شك أو تردد. ولا شك أن من أهم الأمور، إن لم أقل أهم الأمور بعد الإيمان بالله، أن تؤمن باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعمل. إذا قال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فما الفائدة من العمل؟ فصار التوكيد هنا لسببين. السبب الأول عبد الله أن فيه من ينكر ذلك، فاحتيج إلى تأكيد الكلام أمامه، وأوردنا على هذا إرادا وأجبنا عنه. الثاني أن هذا من أهم الأمور، وكلما كان الشيء أهم كان تأكيده أبلغ. نعم، يقول إلى يوم القيامة. يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة. الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله، قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، هكذا سعد. الثاني أنه يقام فيه العدل، لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الثالث أنه يقوم فيه الأشهاد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا سمي هذا اليوم يوم القيامة، وله أسماء كثيرة في القرآن يذكره الله تعالى بها حسب ما يقتضيه السياق. ومن فوائد الآية الكريمة، لا ريب فيه هذه الجملة خبرية في ظاهرها، والريب هو الشك مع القلق، لكن اختلف المفسرون هل هي خبرية محضة أو هي خبرية طلبية، أي أنها خبر بمعنى النهي. ذكرنا في ذلك قولين، والراجح أنها خبرية محضة، لأن الخبر المحض يفيد استقرار الشيء وثبوته سواء آمن به الإنسان أم لم يؤمن، وأنه شيء مستقر ليس فيه إشكال. ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا أحد أصدق من الله، فالاستفهام هنا بمعنى النفي. والبلاغة أو النكتة البلاغية في كون النفي يأتي بصيغة الاستفهام هو أنه إذا أتى بصيغة الاستفهام صار مشربا معنى إيش؟ التحدي، يعني كأن المتكلم يتحدى المخاطب، يقول بين لي من أصدق من الله حديثا، فهو متضمن للنفي لا شك، ومتضمن لإيش؟ للتحدي. في هذه الآية فوائد كثيرة. أولا انفراد الله تعالى بالألوهية بقوله الله لا إله إلا هو، فهل أحد أنكر انفراده بالألوهية؟ الأخ هنا أي أنت، هل أحد أنكر انفراد الله بالألوهية؟ ها؟ من كفار قريش قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. طيب، هل أحد أنكر توحيد الربوبية؟ نعم نعم،

نعم، كثير من أنكره حتى من أهل الملة الذين ينتسبون للإسلام أنكروا توحيد الأسماء والصفات، فمنهم من عطل ومنهم من مثل، وكلاهما يعتبر منكرا. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الجمع يوم القيامة لقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، وهذا دل عليه آيات كثيرة، مثل قوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة لقوله إلى يوم القيامة، والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، فاليوم الآخر هو يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان باليوم الآخر على وجه لا شك معه لقوله لا ريب فيه، فيجب علينا أن نؤمن بأن الله يجمعنا إلى يوم القيامة إيمانا لا شك معه ولا تردد معه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله عز وجل، يؤخذ أخ إيه أنت ها؟ هل أنت سارح أو غافل؟ غافل حدا خالد الظاهر أنت أسرح منه أغفل. نعم جميل. طيب من أصدق من الله حديثا، تأخذها من قوله من أصدق أو من قوله حديثا أو منهما جميعا؟ نعم، كيف ذلك؟ إذا كيف تأخذ إثبات الكلام من هذه الآية؟ أنا تثبت لك إحنا قلنا من من الكلمتين جميعا. صح، الصدق إنما يوصف به الكلام، الصدق إنما يوصف به الكلام. حديثا الحديث هو الكلام خبر، وعلى هذا فيكون إثبات كلام الله عز وجل من الكلمتين جميعا، من أصدق ومن حديث. والصدق مطابقة الخبر للواقع أو مطابقة الواقع للخبر؟ والواقع للخبر. ما دمنا قلنا مطابقة مفاعلة تكون من جانبين. طيب، إذن مطابقة الخبر للواقع أو الواقع للخبر هذا هو الصدق. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كلام الله تعالى وخبره صدق لا كذب فيه بوجه من الوجوه لقوله من أصدق، أي من اسم التفضيل، لأن اسم التفضيل يجعل المفضل في قمة الوصف، في قمة الوصف، وعلى هذا فليس في كلام الله سبحانه وتعالى شيء من الكذب إطلاقا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه وعن أمور الغيب كلها لقوله من أصدق، فإذا أخبر الله عن نفسه بشيء أو عن أمور غائبة بشيء وجب علينا تصديقه. ومن فوائد الآية الكريمة وصف كلام الله تعالى بالحديث لقوله ومن أصدق من الله حديثا، وهو كذلك. لكن هل الحديث يعني الخبر أو يجوز أن يكون المراد به أنه حادث بتكلم الله به؟

0: الثاني، نعم الثاني هو هو المراد. فكلام الله عز وجل باعتبار أصله من الصفات الذاتية، لأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلم، كما أنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، فإن قال قائل فهل عندكم دليل على أن كلام الله حادث، يعني باعتبار أحاده؟ قلنا عندنا أدلة، مو دليل واحد. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فإن قد للتحقيق وسمع فعل ماض يقتضي أن يكون المسموع إيش؟ سابقا للخبر عنه، وأن الخبر عنه لاحق. ومعلوم أن المرأة إنما شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أمر حادث. وقال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد القتال. والآيات في هذا كثيرة. فإن قيل إذا قلت بأن كلام الله حادث، لزم أن يكون الله تعالى حادثا، لأن الحوادث لا تكون إلا من حادث. فالجواب هذا غير صحيح، لا يلزم، لا يلزم من قيام الحوادث بالله عز وجل أن يكون هو حادثا. أليس الله تعالى يقول: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؟ وثم تفيد إيش؟ الترتيب. إذن الاستواء وهو فعل كان بعد خلق السماوات والأرض، فقامت به الأفعال الاختيارية. ولا شك أن قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل من كمال الله، من كماله أن يكون فاعلا، متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل. وأما من قال إنه يلزم من قيام الحوادث به أن يكون حادثا، فهذه قضية غير مسلمة ولا صحيحة، والله أعلم. نعم. إيش؟ نعم. نعم. لكن إذا سئل من خلق السماوات والأرض؟ من رب السماوات والأرض؟ لا، هم ما يرون هذه الأصنام تفعل كما يفعل الله عز وجل، يرون أنها وسائل. نعم. نجيب عن هذا بأنهم يجعل لنا ذات أنوار للتبرك بها، وهذا يتصل بتوحيد الربوبية. ثم إن قولنا حبا وتعظيما إنما هو لله الحق، وقد يكون الباطل بما قام في قلب العابد من الشبهة، قد يحب الأصنام ويعظمها، ولهذا افتخر بها أبو سفيان في أحد وقال: أعلو هبل، ولهذا كانوا يحلفون بها. كل هذه على تعظيمها، لكنها ليست أهل للتعظيم.
1: تعريف هذا الشيء يعني يصدق فيما ليس لا حقيقية.
0: فيما ليس إيش؟
1: فيما ليس في أهل الحقيقية في غير الله عز وجل.
0: أي؟
1: ما هو لله هو قصد العبادة.
0: هم يقصدون عبادتها، لكن كونهم يقصدون عبادتها، يقصدون عبادتها، هل هو لمحبتها أو تعظيمها لذاتها أو لأنها تقربه من الله زلفى؟ الثاني، لأنهم يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. وشلون؟ نعم. من باب الممدود؟ من باب المندوب أي القصائد؟ هو لا شك إن الحث على الجهاد بالأناشيد والقصائد إنه مطلوب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر حسان بن ثابت أن ينافح عنه ويقول اللهم أيده بروح القدس. نعم. سمعتم سؤاله؟ يقول بعض الناس يعمل في أمور تشتمل على الظلم كالجمال، فهل إذا عمل فيها بقصد التخفيف عن الناس يكون آثما؟ والجواب لا، هذا من باب المدافع عن المسلمين، فبدلا من أن يظلم 10 يظلم 5، وبدلا من أن يظلم الإنسان في جميع ماله يظلم في بعض ماله، هذا لا بأس لأنه الإصلاح. أبداً. سمعتم كلامه؟ بعض العلماء يفسر اسم التفضيل فيما يكون من صفات الله باسم الفاعل، فيقول أعلم بمعنى عالم، أصدق بمعنى صادق، أحسن بمعنى محسن، وهذا غلط، هذا غلط عظيم ونقص في مدلول الكلمة. أيما أبلغ أن تقول عالم يشترك فيه كل الناس على حد سواء، أو أعلم بحيث لا يساوي أحد في علم، الثاني لا شك، صادق وأصدق، صادق يشاركه كثير من الناس، أصدق لا يشاركه أحد، بل إن الله قال الله خير أما يشارك. نعم. وبين إيش؟ نعم نعم، المخلوق والحادث لا فرق بينهم، فرق عظيم، الفرق العظيم هو أن الحادث قد يكون صفة وقد يكون مخلوقا بائنا، فكلام الله عز وجل ليس مخلوقا بائنا عن الله، لكنه يتكلم به وكلامه به الآن ليس أزليا بل هو حادث. إيش؟ لا، ما زال الصفة غير الموصوف لكنها قائمة به، فالطول مثلا ليس هو الطول لكنه قائم بالطول، والعلم غير العالم لكنه قائم به. غرني موسى

0: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم كما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. الخطاب في قوله فما لكم للصحابة رضي الله عنهم، وما اسم استفهام مبتدأ، والمراد بالاستفهام هنا الإنكار عليه، ولكم جار ومجرور خبر المبتدأ، يعني أي شيء لكم في المنافقين تختلفون فتكونون فئتين. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد رجوع من رجع من المنافقين في أحد، وتعرفون أنه رجع من الجيش في أحد نحو الثلث كله منافق، اختلف الصحابة فيما بعد. قال بعضهم نقتلهم لأنهم خانوا وتبين عدتهم، وقال آخرون لا نقتلهم لأنهم يظهرون بالإسلام، فاختلفوا وتنازعوا وصار المسلمون فئتين. وعلى هذا فيكون قول فئتين خبرا لصار المحذوفة، والتقدير فما لكم في المنافقين صرتم فئتين أو كنتم فئتين، كلاهما صحيح. الفئة الأولى ماذا قالت؟ نقتلهم. والفئة الثانية قالت لا نقتلهم. فئة أخرى قالت هؤلاء مسلمون، فئة أخرى قالت هؤلاء كفار منافقون. فبين الله الحكم بين الفئتين فقال والله أركسهم بما كسبوا. والله أركسهم، الإركاس بمعنى الرد والإرجاع، لكن على وجه مذموم. فمعنى أركسهم أي ردهم وأرجعهم على وجه مذموم بما كسبوا، ألبى للسببية، وما يجوز في إعرابها أن تكون مصدرية ويكون التقدير أركسهم بكسبهم، ويجوز أن تكون موصولة ويكون التقدير بما كسبوه. فإذا كان الله أركسهم بما كسبوا فالصواب مع من قال إنهم كافرون مرتدون. أما مسألة المقاتلة فسيأتي التفصيل فيها في الآيات. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وهذا الاستفهام استفهام توبيخ، والإرادة هنا بمعنى المحبة أو بمعنى المشيئة، كلاهما صحيح. يعني أتشاءون أن تهدوا من أضل الله أو أتحبون أن تهدوا من أضل الله؟ والجواب ليس لكم ذلك، لأن من يريد الله أن يضله فإنه ليس له من الله من ولي ولا نصير. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الاسم الكريم الله بالرفع على أنه فاعل، وعلى هذا فيكون أضل فيها ضمير محذوف هو عائد الصلة، والتقدير من أضله الله. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من هذه شرطية، والدليل على أنها شرطية أن الفعل بعدها وقع مجزوما ولكنه حرك بالكسر، من يضلل الله لالتقاء ساكن. وقد قال ابن مالك في الكافية إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق، يعني كان حرف علة احذف، إذا كان ساكنا اكسر. وقوله فلن تجد له سبيلا، لن هذه الجملة جواب الشرط. ولماذا اقترنت بالفاء؟ لأن الجواب لا يصح أن يكون فعلا للشرط، ومتى امتنع أن يكون الجواب فعلا للشرط وجب إيش اقترانه بالفاء. وقد جمعت المواضع التي يقترن الجواب فيها بالفاء في بيت ينشدنا إياه عبد العامر: اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس. من أي هذه السبعة؟ لن، فلن تجد له سبيلا. وقول فلن تجد له سبيلا، قد يقول قائل: كيف كانت بالإفراد والخطاب الذي قبلها بالجمع؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا؟ قلنا كأنه والله أعلم انفصلت هذه الجملة عما قبلها وصار المراد بها المخاطب، يعني فلن تجد أيها المخاطب له سبيلا. ومعنى سبيلا أي طريقا إلى الهداية. في هذه الآية الإنكار على المؤمنين في الاختلاف في المنافقين لقوله: فما لكم في المنافقين فئتين. وتوحي ويترتب على هذه الفائدة أن هذا يوحي بذم الاختلاف، يوحي بذم الاختلاف، وذم الاختلاف أمر ثابت، لأن هذه الأمة أوصيت بأن تقيم الدين ولا تتفرق فيه، والاختلاف تفرق، بل قد قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يركس ويرد على الوجه المذموم بسبب عمله. من أين يؤخذ؟ من قوله: والله أركسهم بما كسب. ومن فوائدها إثبات الأسباب، تؤخذ منين؟ من قوله: بما كسب، البل السببية. والناس في الأسباب طرفان ووسط، فمن الناس من أنكر تأثير الأسباب إطلاقا وقال: لا أثر للسبب في المسبب، حتى كابر المعقول والمحسوس وقالوا: لو رميت الزجاجة بحجر فانكسرت فإن الحجر لم نكسرها ولكن انكسرت الزجاجة عنده لا به. لماذا؟ قالوا: لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب لأثبتنا خالقا مع الله سبحان الله. وهذا القول إذا نسب للإسلام سوف يكون مثارا للقدح في الإسلام، لأن غير المسلمين يشاهدون أن الأسباب تؤثر. الطرف الثاني من يقول إن الأسباب لها تأثير بمقتضى طبيعتها لا بأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها القوى المؤثرة، وهؤلاء قد ضلوا وأشركوا، جعلوا مع الله شريكا، هؤلاء أيضا على ضلال. والقسم الثالث قالوا إن للأسباب تأثيرا بما أودع الله فيها من القوى الفاعلة وليست هي التي تفعل، وهؤلاء هم أهل الحق وأهل الصواب. فالله تعالى هو الذي جعل الإحراق في النار فتحرق، وجعل الكسر في الحجر يقع على الزجاجة فتنكسر. والدليل على هذا أن الله تعالى قال في نار إبراهيم: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وطبيعة النار إيش؟ الحرارة والإحراق لله. لكن قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه. إذن الأسباب لا تؤثر بذاتها ولكن بما أودع الله فيها من القوى الفاعلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال قد تكون سببا لردة الإنسان وكثرة معاصيه. السيئة تجذب السيئة، والصغائر بريد الكبائر، والكبائر بريد الكفر، وهذا واضح. أركسهم بما كسبوا. فإذا رأيت من نفسك إركاسا والعياذ بالله فانتشلها بالتوبة والاستغفار لله عز وجل وسؤال الله الثبات، ولا تتهاون، لا تتهاون، لا تقول إن شاء الله يقوى إيماني بعد. من الآن من حين أن تحس بالمرض فعليك بالدواء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية، الرد على الجبرية من أين تؤخذ؟ من قوله بما كسب، فأثبت لهم كسبا، والجبرية يقولون إن الإنسان لا كسب له وعمله مجبر عليه. ومن فوائدها الرد على القدرية، من أين تؤخذ؟ من قوله والله أركسهم، أركسهم. والقدرية يقولون إن أفعال العباد لا علاقة لتقدير الله تعالى بها إطلاقا. فصار في الآية رد على كلتا الطائفتين المنحرفتين المبتدعتين. أهل السنة والجماعة يقولون للإنسان فعل ينسب إليه حقيقة، والمقدر لهذا الفعل من؟ الله عز وجل. وهذا هو المطابق للمنقول والمعقول والمحسوس. ومن فوائد الآية الكريمة توبيخ أولئك المؤمنين الذين يريدون أن يهدوا من أضل الله، لقوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله. فإن قال قائل يشكل على هذا إشكالا كبيرا، الدعوة إلى الله عز وجل ومحاولة إصلاح الخلق، فإن الداعي يريد إيش؟ أن يهتدي المسلمون، أن يهتدي المدعوون. فيقال الجواب عن هذا أن الله أنكر على هؤلاء الذين يشاهدون أن الله أضل هؤلاء بالنفاق والعياذ بالله، ويحاولون أن يحكموا بإسلامه، يحاولون أن يحكموا بإسلامه ويقولون إنهم مسلمون كما هي الفئة الثانية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإضلال بيد من؟ بيد الله. ويتفرع على هذه الفائدة أن لا تسأل الهداية من الضلال إلا من الله عز وجل، وأن تجعل سؤالك لبعض الناس كيف أهتدي تجعله سؤالا عن السبب والطريق. وأما الذي بيده أزمة الأمور فهو الله عز وجل. ولهذا قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قدر الله إضلاله فإنه لا يمكن لأحد أن يقوم بهدايته، لقوله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فإن قيل هذا يقتضي أن يكون للعاصي حجة على معصيته، فيقول من يضلل الله فلن تجد له سبيلا، فما الجواب؟ الجواب عن هذا أن يقال لا حجة في هذا للعاصي إطلاقا، وذلك لأن الإنسان لا يعرف أن الله أضله إلا بعد أن يضل هو، وضلاله هو صادر عن إرادته، إرادة الإنسان وقدرة الإنسان، فهو الفاعل وهو الذي أضل نفسه، لكن لا يعلم أن الله قدر عليه الضلال إلا بعد، إلا بعد إيش؟ بعد وقوع. فكيف يحتج بحجة لا يعلم بها إلا بعد وقوع الشيء؟ هذا باطل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وإذا آمنت بذلك فلن تسأل الهداية إلا ممن؟ إلا من الله عز وجل. نعم. ثم قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا الفاعل هم المنافقون لأن السياق فيه، وقول لو تكفرون كما كفروا، لو هنا مصدرية أي ودوا كفركم، فهي بمنزلة أن، أي ودوا أن تكفروا كما كفروا. ولو مر علينا عدة مرات أو عدة مرات على الأصح أنها تأتي لمعان متعددة. خالد يبينها لنا. تأتي مصدرية كما هنا وتأتي للتمني، تأتي شرطية، تكون حرف امتناع لامتناع. وإذا أردت أن تعرف معاني الحروف فعليك بكتاب المغني لابن هشام رحمه الله، ثم قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا الفاعل هم المنافقون لأن السياق فيه، وقول لو تكفرون كما كفروا، لو هنا مصدرية أي ودوا كفركم، فهي بمنزلة أن، أي ودوا أن تكفروا كما كفروا. ولو مر علينا عدة مرات أو عدة مرات على الأصح أنها تأتي لمعان متعددة. خالد يبينها لنا. تأتي مصدرية كما هنا وتأتي للتمني، تأتي شرطية، تكون حرف امتناع لامتناع. وإذا أردت أن تعرف معاني الحروف فعليك بكتاب المغني لابن هشام رحمه الله، فإنه يأتي بالكلمة ويبين معانيها. وقد اختصرنا المهمة منه في كراسة ليست بكثيرة، وأظن وزعناها عليه. ها؟ ما وزع ولا على القدامى؟ نعم. من يقول ولا على القدامى؟ ولا على القدامى؟ كأنك تقول أعطني هذه أوزعها. نعم؟ طيب، يقول عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا، أي ككفرهم. وعلى هذا فما هنا مصدرية ولا يصح أن تكون موصولة، لأن المراد ودوا لو تكفرون ككفرهم. وما نوع كفر المنافقين؟ كفر المنافقين كفر غريب. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فهو كفر مستور، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. هم يودون أن كل الناس يفعلون هكذا مع النبي عليه الصلاة والسلام فيؤمنون ظاهرا ويكفرون باطنا. ولهذا قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. ما معنى أنهم قد كذبوا؟ أي أن قومهم كذبوهم في دعوى الإيمان بهم، يعني أن قومهم قالوا أنهم مؤمنون وهم لم يؤمنوا، هذا معنى قوله وظنوا أنهم قد كذبوا. وفيها قراءة سبعية: وظنوا أنهم قد كذبوا، أي أيقنوا أنهم مكذبون جاءهم نصر. قال: فتكونون سواء. فتكونون سواء، هنا الفاء عاطفة وليست جوابا للو، لأن لو ليست شرطية. فتكونون سواء أي فتكونون معهم سواء، لا فضل لكم عليهم. وهذا بمقتضى طبيعة الإنسان أنه يود إذا سلك منهجا أن يسلكه الناس معه، كل إنسان لا صاحب الخير ولا صاحب الشر، يود إذا سلك منهجا أن يسلكه الناس. هؤلاء ودوا أن المؤمنين يكونون كما كفروا فتكونون سواء. قال الله تعالى محذرا عنهم وعن موالاتهم: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فلا تتخذوا منهم أولياء، يوالونكم أو توالونهم، أو المعنيين. نعم المعنيين، يعني لا تتخذوا منهم أولياء لأنهم أعداء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وكذلك لا تتخذوا منهم أولياء توالونهم أنتم، لأن موالاة الكفار كفر. حتى يهاجروا في سبيل الله، حتى هنا غاية أو إلا؟ غاية، يعني استمروا في عداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله. واعلم أن حتى تكون غاية وتكون علة، ففي قوله تعالى يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذه علة يتعين أنها علة. وفي قوله لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذه غاية. الله أعلم.

0: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. من المنافق؟ سامح خط الذي يظهر الخير ويبطن الشر، ومنه الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان. طيب، ومن المراد بالمنافقين في الآية؟ أحمد مصطفى. الذين رجعوا من أحد. طيب، قوله فئتين إعرابه عبيد الله. ما تقدم فعل ولا ما بمعنى الفعل. خبر لكان أو صار محذوف، أي صرتم فئتين. طيب، فيه وجه آخر؟ نعم، حال منين؟ فما لكم؟ نعم يصح هذا، لكن في الأول أظهر لأنها تحدث عن أمر واقع. قوله أركسهم بما كسب، شرافي ما أركسهم، لكن ردا محمودا أو نعم على وجه الإركاس، وأصل الركس هو الشيء النجس. طيب، ما المراد بالاستفهام في قوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ نعم، وما معنى قوله من أضل الله؟ نعم، ومعنى تهدوا هداية. نعم، قوله فلن تجد له سبيلا إلى، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا إلى الهداية. طيب، أحسن، أظن أخذ فوائدها. قال الله تبارك وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا. هذا مبتدأ درس الليلة. طيب، ودوا، الود خالص المحبة، والمعنى أنهم يودون بكل قلوبهم لو تكفرون كما كفروا. لو هذه مصدرية بمعنى أن، يعني ودوا أن تكفروا. وقول كما كفروا، الكاف هنا للتشبيه، وما يحتمل أن تكون مصدرية أي ككفرهم، ويحتمل أن تكون موصولة أي كالذي كفروا، أي كالكفر الذي كفروا، والمعنى واحد لا يختلف، لكن من حيث الإعراب. فتكونون سواء، أي تكونون معهم سواء في الكفر ولا في الإيمان، في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، أي لا تتخذوا أولياء توالونهم أو يوالونكم. أما كونكم لا توالونهم فظاهر، لأنهم لم يتموا ما عليهم من المهاجر، وأما كونه لا تتخذونهم أولياء تطمعون في أن يكونوا أولياء لكم، فلأن من كان على دينك، من كان على غير دينك لا يمكن أن يعينك أو أن ينصرك. وقول حتى يهاجروا في سبيل الله، اختلف في المراد بالهجرة هنا، فقيل المراد حتى يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن كانوا في بادية وجب عليهم أن يهاجروا إلى المدينة، وإن كانوا في مكة فكذلك. وقيل المراد بالهجرة الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجهاد، لأن من خرج في الجهاد فقد هاجر، أي ترك بلده إلى ميدان إيش؟ المعركة، إلى ميدان المعركة. وقول في سبيل الله أي في الطريق الموصلة إليه وهي دينه. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أضاف السبيل إليه في عدة آيات، مثل هذه الآية وأشباهها كثير، ومثل قوله تعالى فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله، أي طريقه. وسمي سبيل الله لأن الله تعالى هو الذي وضعه لعباده، وهو أي هذا السبيل يوصل إلى الله، فالواضع له هو الله وهو يوصل إلى الله عز وجل. وقد أضافه الله تعالى إلى المؤمنين في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، وإضافته إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكون، فصارت إضافة السبيل إضافة السبيل إما إلى الله وإما إلى المؤمنين. فأما إضافتها إلى الله فلوجهين: الأول أن الله هو الذي وضعه لعباده يسيرون عليه، والثاني أنه موصل إلى الله عز وجل. وأما إضافته إلى المؤمنين فباعتبار أنهم سالكون. ومثل ذلك أيضا يقال في الصراط، فإن الله أضافه إلى نفسه في قوله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأن هذا صراطي مستقيما، وأضافه أيضا إلى الذين أنعم الله عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم. ويقال في توجيهه ما قيل في توجيه السبيل. فإن تولوا أي تولوا عن الهجرة في سبيل الله فخذوهم، يعني إذا وجدتموهم خذوهم أسرى، بدليل قوله واقتلوهم، فالأخذ أسرى والقتل إزهاقه، حيث وجدتموهم أي في أي مكان وجدتموهم، سواء وجدتموهم في البر أو في بلادهم أو في غير ذلك، ما داموا لم يهاجروا في سبيل الله وتولوا عن سبيل الله. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، هذا كرره مرة أخرى، إما تمهيدا لقوله ولا نصيرا، وإما من باب التوكيد، وإما للأمرين جميعا، لأن قوله فلا تتخذوا منهم وليا هو كقول فلا تتخذوا منهم أولياء، لكن هنا زاد قال ولا نصيرا. والفرق بين الولي والنصير أن النصير من يدافع عنك، من يدافع عنك، من يعتدي عليك فهو ينصرك، وأما الولي فهو الذي يتولاك بالعناية بتحصيل مطلوبك ودفع مرهوبك. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الكفار يودون بكل محبة أن يكفر المؤمنون كما كفروا، لقوله ودوا لو تكفرون كما كفروا. ويتفرع على هذه الفائدة أنهم إذا كان هذا ودهم فسوف يسعون إليه بكل وسيلة، بكل وسيلة، سواء كانت الوسيلة في تدمير الاقتصاد أو بالسلاح أو بنشر الأخلاق الرذيلة السافلة، لأن الأخلاق الرذيلة السافلة إذا انتشرت في الأمة فعليها الوداع. المهم أننا ما دمنا نعلم أنهم يودون أن نكفر كما كفروا فلا بد أن يسعوا لذلك بكل طريق، بالتهديد تارة، وبالتريب تارة، وبتسين الباطل تارة. وكما نشاهد الآن أن دول الكفر تلعب لعبا لا يستهان به بدول المسلمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني آدم بطبيعتهم يتسلى بعضهم ببعض ويقوى بعضهم ببعض، لقوله تعالى كما كفروا فتكونون سواء. ولا شك أنه إذا اشترك أحد معك فيما أصابك فإنه تشيع لك، ولهذا قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. بينما في الدنيا إذا تشارك المجرمون في العذاب هان عليه. وتقول الخنسة في رثاء أخيها صخر ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبقون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. فالحاصل أن الاشتراك في العقوبة يخففه. هنا الاشتراك في الكفر نعم يهون الكفر على أصحابه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتزاز الكفار بمن يدخل في دينهم لقوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتخاذ الأولياء من الكفار حتى يهاجروا في سبيل الله لقوله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يهاجر في سبيل الله فإن هذا دليل على عدم صدقه في إيمانه، لأنه متى صدق الإنسان في إيمانه فسوف يدع الغالي والرخيص من أجل الحفاظ على هذا الإيمان. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص. من أين تؤخذ؟ من قول في سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تولى عن الهجرة في سبيل الله فإنه ليس وليا لنا ويجب علينا مقاتلته لقوله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، وذلك لأنه لا إيمان لهم ولا عهد لهم لكونهم تولوا عن دين الله ولم يهاجروا في سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد النهي عن اتخاذ الأولياء من الكفار لقوله ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية وبين محالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخزاعة بعد صلح الحديبية؟ فالجواب أن المراد باتخاذ الأولياء أن ينصرهم الإنسان ويناصرهم على من قاتلوه وحاربوه سواء كان مسلما أو كافرا. وأما مجرد أن يتخذ معهم حلفا يتقوى بهم ويدفع بهم شرورا كثيرة فهذا لا بأس به عند الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك في صلح الحديبية. ثم قال الله تعالى إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا استثنى من مما سبق من قول فخذوهم واقتلوهم ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيرا، قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إلا قوما وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق واستجاروا بهم وعقدوا معهم الأحلاف، فهؤلاء لا ليس لهم حكم ما سبقهم، ولهذا قال أوجهكم إلى آخر إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، والميثاق هو العهد المؤكد مأخوذ من الوثاق الذي هو الرباط الذي يربط به الشيء. أو جاءوكم، هذا معطوف على يصلون، يعني أو الذين جاءوكم، يعني لم يلتجئوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ولكنهم جاءوا إليكم، حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قوم، حصرت بمعنى ضاقت ولم تتسع للقتال. والجملة في قول حصرت قيل إنها في موضع نصب على الحال وعلى تقدير قد، أي وقد حصرت، أي قد على تقدير قد، أي قد حصرت صدورهم أن يقاتلوا أو يقاتلوا قوم. هؤلاء الآن جاءوا للمسلمين لئلا يقاتلوا المسلمين مع قومهم، ولكنهم لا يقاتلون قومهم مع من؟ مع المسلمين. ولهذا قال أن يقاتلوكم يعني مع قومهم، أو يقاتلوا قومهم يعني معكم. هؤلاء قوم مسالمون، فهؤلاء يقول عز وجل ولو شاء الله، قبل أن أتكلم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتل، يعني هؤلاء الذين جاءوكم لو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتل. انتبه، لو هذه شرطية أو مصدرية، فعل الشرط شاء وجوابه لسلطهم، وقوله فلا قاتلكم هذه معطوفة على جواب لو بإعادة اللام الرابطة. ولهذا لو حذفت وقيل لسلطهم عليكم فقاتلوكم لاستقام الكلام، إذن فهي اللام الأولى أعيدت للتأكيد. وقوله لسلطهم عليكم أي لجعل لهم سلطانا عليكم بالمقاتلة. طيب، وهل شاء الله؟ لا، لأنهم لم يقاتلوا المسلمين، فإن اعتزلوا فلم يقاتلوا وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إن اعتزلوكم فسرها بقوله فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، اعتزلوكم فلم يكونوا معكم، ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام أي السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لأنهم قوم مسالمون لم يقاتلوكم ولم يقاتلوا قومهم، فهؤلاء مسالمون. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، وقوله فما جعل هذه جواب الشرط بقوله فإن اعتزلوكم، ومعنى سبيلا أي طريقا يبيح لكم قتالهم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد استثنى هؤلاء الصنف من الناس ممن أمرنا بقتالهم، وهم طائفتان، طائفة وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق ودخلوا فيها، والطائفة الثانية قدموا إلينا، جاءوا إلينا فلم يقاتلونا مع قومهم ولم يقاتلوا قومهم معنا، فهم مسالمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام وفاء الإسلام في العهد، حيث حمى العهد من باشر عقد العهد معنا ومن لجأ إليه. من أين يؤخذ؟ من قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق إلى آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من سالمنا سالمناه، لقوله حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. وقد سبق لنا في الجهاد متى تكون هدنة، وهل يصح أن تزيد على 10 سنوات، وبينا أن الصحيح أنه يصح تصح هدنة مطلقة المبنية على ضعفنا، ولنا إذا قوينا أن ننبذ إليهم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى بقوله ولو شاء الله لسلطهم عليكم. ومن فوائدها أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله بقوله ولو شاء الله لسلطهم، فيستفاد منها الرد على طائفة مبتدعة زائغة وهم لا القدرية الذين يقولون إن فعل الإنسان مستقل به لا علاقة لله به، ودليل ذلك ولو شاء الله لسلطهم عليه. ومن فوائد قوله فلقاتلوكم الرد على الجبرية حيث نسب القتال إلى الإنسان وهم لا ينسبون الفعل إلى الإنسان إلا على سبيل المجاز، فمتى يقول الرجل صلى هو صلى على سبيل المجاز، وإلا في الحقيقة أنه أجبر على الصلاة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا اعتزل من وصل إلينا بأمان فلم يقاتلوا وألقى السلام وجب الكف عنه لقوله فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا لكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الحاصل بالمفهوم أنهم لو أخذوا من

فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ألقى السلاح وجب الكف عنه لقوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لكن إن خيف أن إلقاء السلاح خيانة وخداع فإنه لا عبرة بإلقائه، لا عبرة بإلقائه، لأن العدو قد يلقي السلاح غدرا وخيانة، وقد ينهزم أيضا أمام جيوشنا غدرا وخيانة، فالواجب التنبؤ. فإن قال قائل أليس ما وقع من أسامة بن زيد في قتله المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله فأنبه النبي صلى الله عليه وسلم ووبخه وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، مع أن الذي أظهر أنه قالها تعود من القتل؟ قلنا لا بد من قرينة قوية تدل على أنه يخشى منه الغدر والخيانة، وأما مجرد الظن فلا يكفي، لأن الأصل العصمة بالعهد، فيبنى على هذا الأصل حتى يوجد ما يعارضه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشرع منعا ودفعا وإذنا كله لله عز وجل لقوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، وهذا يدل على أن الأمر بيد الله، هو الذي يحكم ما شاء من حل وحرمة وإجاب وغير ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على قول الله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فما معنى الآية ياسر؟ توافقون على هذا؟ نعم سليم. أنا أقصد إلا الذين يصلون، ما معنى الآية؟ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. وش معنى يصلون إلى قوم؟ وش معنى يصلون إلى قوم؟ نعم تمام نعم صحيح. طيب الثاني، القسم الثاني الذين ايضا لا نقاتل، نعم احسن، هذا الثاني يؤخذ من قوله او جاؤوكم حصر صدورهم ان يقاتلوكم ويقاتلوا قومكم.

طيب ما معنى قوله فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا؟ كثني ايش معنى؟ وألقوا إليهم السلم. طيب في هذه الآية رد على طائفتين مبتدعتين الجبرية والقدرية. يحيى سنة. نعم صح. ثم قال الله تعالى ستجدون آخرين ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قوم. السين هنا للتنفيس وأختها سوف للتسويف، والفرق بينهما أن التسويف متأخر والتنفيس حاضر، وكلتاهما تفيدان التقرير والثبوت والتحقيق. فمثلا إذا قلت أنت تجد زيدا، أنت ستجد زيدا، أيهما أوكد؟ الثاني أوكد. لكن نعم كلتاهما تفيد التوكيد والثبوت، ولكن سوف للتراخي والسين للقرب. ستجدون آخرين هؤلاء قسم رابع يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قوم، ولا يمكن هذا إلا بالنفاق. يأمنونكم إذا جاءوكم قالوا آمن فأمنوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فأمنوا. فهم يريدون أن يكونوا مرضين لهؤلاء وهؤلاء، ولا يمكن هذا. لا يمكن أن ترضي أولياء الله وأعداء الله في آن واحد، لأن أولياء الله وأعداء الله كلهم أعداء. لا يمكن لعدو الله أن يوالي ولي من لله أو بالعكس. فهؤلاء ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأنهم ليسوا مع المسلمين ظاهرا وباطنا ولا مع الكفار ظاهرا وباطنا، أو لا ليسوا مع المسلمين ظاهرا وباطنا ولا مع الكفار ظاهرا، لكن في الباطن هم معهم. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني معناه أن مآلهم الفتنة والعياذ بالله والضلال، والمراد بالفتنة هنا الخروج من الإسلام. أركسوا فيها يعني ازدادوا ركسا وعمقا فيها وبعدا عن الهدى. وهكذا كل إنسان يريد الفتنة فإنه يزداد شرا وإغالا في الفتنة. فإن لم يعتزلوا ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني إن ظهرت عداوتهم لكم ولم يعتزلوكم حتى يتبينوا ويظهروا ويلقوا إليكم السلام، يعني الاستسلام أو المسالمة. الظاهر المعنى، الظاهر المراد المعنى يلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم عنكم بالإيذاء فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، خذوهم أسرا واقتلوهم إماتة حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم، كما قال تعالى إن يثقفوكم يكون لكم أعداء أي إن يجدوكم. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أولئكم الإشارة هنا إشارة بعيد مع قرب الذكر لبعد منزلتهم وصفول منزلتهم، لأن القريب قد يشار إليه بإشارة البعيد، إما لبعده نزولا أو لبعده علوا حسب ما يقتضيه السياق.
وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبينا، أي حقا بينا وسلطة بقتالهم وأخذهم، حيث لم يعتزلوكم ويكفوا أيديهم، لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم. هذه الآيات كلها في المنافقين وأشباه المنافقين، لأنها بدأت بهم وانتهت بهم، فهي في المنافقين وأشباههم. وخلاصتها في المعنى الإجمالي أن الناس ينقسمون إلى أقسام: مسلمون ومعاهدون وذميون ومنافقون، وكل له حكم من هذه الأقسام، حكم يليق به. في الآية الكريمة فوائد، منها علم الله عز وجل بالغيب لقوله: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. ومنها إثبات الإرادة بالعبد، وعبد الله العوف يعلمنا عنه. يلا، من أين تؤخذ؟ كيف؟ أي بس أنا أبيك تنتهي، الظاهر أنك سرحت. ها؟ وصلت اليمن ولا الشام؟ قريب؟ نعم؟ طيب، هي قلنا في هذه الآية إثبات الإرادة للإنسان. يلا عبد الله. تمام. يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن الجمع بين الولاية والعداوة، أن يكون الإنسان وليا لأولياء الله وعدو ووليا لأعداء الله، هذا شيء لا يمكن، لقوله: يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، وهذا قاله في مقام الذم لا في مقام المدح. فإن قال قائل: هل يمكن الجمع بين العداوة والولاية في شخص معين؟ نعم يمكن، إذا كان هذا الشخص يأتي بالإيمان والتقوى من جانب، وعنده شيء من الكفر والفسوق من جانب آخر، صار وليا من جانب وعدوا من جانب آخر. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، في أن الإيمان والكفر قد يجتمعان، لكن ليس الإيمان المطلق ولا الكفر المطلق، لأن الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يمكن أن يجتمع، لكن مطلق الإيمان ومطلق الكفر يمكن أن يجتمع. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير، التحذير من الوقوع في الفتن، وأن الإنسان كلما وقع في الفتنة إيش؟ أركس فيها،

0: لا قرأناه. وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا.
1: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير

وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن

0: غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أي فؤاد إيش؟ من ستجدون آخرين. طيب من فوائد الآية الكريمة السابقة: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. أخذنا كما قلتم أربع فوائد. الأولى: علم الله تعالى بالغيب لقول ستجدون آخرين، ومنها الرد على الجبرية في قوله يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، ومنها أن هؤلاء القوم من فوائد أن هؤلاء القوم لما لم يكونوا صادقين في الإيمان كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. وهكذا كل إنسان ليس صادقا في إيمانه فإنه كلما رد إلى الفتنة ازداد شرا وركسا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز أن يقاتل أمثال هؤلاء إذا لم يعتزلوا المسلمين، أي لم يكفوا عنهم ويلقوا إليهم السلام، يعني السلام. ومنها حسن البلاغة، بلاغة القرآن، حيث قال هنا فخذوهم اقتلوهم حيث ثقفتموهم، وهناك في الآية الأولى حيث وجدتموهم، لأن اختلاف الألفاظ يؤدي إلى النشاط واتفاقها يؤدي إلى الملل غالبا. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء جعل للمؤمنين على هؤلاء سلطانا مبينا، أي سلطة شرعية، وربما تكون أيضا سلطة قدرية مبينة، أي ظاهرة بينة. أما درس الليلة فيقول عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الإعراب: ما كان فعل ناقص منفي، وخبره لمؤمن، واسمه أن يقتل، على أنه مؤول بالمصدر، أي ما كان لمؤمن قتل مؤمن إلا خطأ. وأما إلا فهي أداة استثناء، وخطأ يحتمل أن تكون صفة لموصوف محذوف، أي إلا قتلا خطأ، كقوله تعالى: أن اعمل سابغات، أي أن اعمل دروعا سابغات. فحذف الموصوف مع بقاء الصفة كثير في اللغة العربية وفي القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والمؤمن هو الذي استقر الإيمان في قلبه، والإيمان شرعا أخص من الإيمان لغة، إذ أن الإيمان شرعا هو الإقرار بالقلب المتضمن للقبول والإذعان، أي قبول الخبر وقبول الطلب والإذعان لذلك والانقياد وعدم الاستكبار. وقوله أن يقتل، القتل هو إزهاق الروح بأي وسيلة كان، سواء بالسيف أو بالسهم أو بالإحراق أو بالإغراق أو بأي نوع من أنواع القتل. وقوله إلا خطأ يعني أنه لا يمكن أن يقتله خاطئا بل مخطئا. والفرق بين الخاطئ والمخطئ أن الخاطئ هو من ارتكب الخطأ عمدا، والمخطئ من ارتكبه بغير عمد بغير قصد. ويكون الخطأ إما بالقصد وإما بالآلة، أما الخطأ بالقصد فمثل أن يرمي صيدا رمية أو رمية قاتلة فيصيب إنسانا لم يقصده، هذا خطأ بماذا؟ بالقصد. والخطأ بالآلة مثل أن يضربه عمدا بصوت لا يقتل مثله غالبا، فهذا خطأ في الآلة لأنه لم يظن أنها تقتله، ولهذا لم يكن قاصدا لقتله، عصا يؤدب بها الإنسان عادة، ولكن قدر الله عز وجل أن تسري هذه الجناية حتى يموت المضروب. ثم قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. من هذه شرطية، وفعل الشرط قتل، وفتحرير هذه جواب الشرط، وقرنت بالفاء لأنها جملة اسمية، وكلمة تحرير مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير فعليه تحرير الرقبة. وتحرير الشيء هو تخليصه، والمراد بهذا التحرير تخليص الرقبة من الرق خاصة، لا تخليصها من الهلاك، ولهذا لا يعتبر من أنقذ شخصا محررا له، بل من حرره من الرق وخلصه منه فهو المحرر. والمراد بالرقبة هنا من النفس كاملة، لكن يعبر بالرقبة عنها لأن الجسد لا يمكن أن يقوم بدون رقبة، ولهذا إذا قطعت رقبته هلك. وقوله تعالى مؤمنة، المراد بالإيمان هنا ما يشمل الإسلام، وليس المراد بالإيمان الإيمان المطلق، بل المراد مطلق الإيمان، ولهذا لو أعتق فاسقا لأجزأه. ودية معطوفة على تحرير، وعليه دية مسلمة إلى أهله، ولم يبين الله عز وجل من يسلمها، فقال مسلمة في البناء للمفعول. وقول إلا أن يصدقوا مستثنى من قوله دية، يعني وعليه دية مسلمة لأهله، إلا أن يصدقوا أي يتصدقوا على من وجبت عليه الدية بإسقاطها والعفو عنها فتصدق. والمراد بالتصدق هنا المراد العفو والإسقاط، لأنه ليس المراد بذل بل إسقاط. وقوله إلا أن يصدقوا أصلها إلا أن يتصدقوا، ولكن أدغمت التاء بالصاد فصارت إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فإن كان الضمير يعود على المقتول وهو اسم كان، وقوله وهو مؤمن جملة في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر في قوله كان، يعني والحال أنه مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة أي فعل القاتل تحرير رقبة مؤمنة، وعليه فيكون تحرير مبتدأ والخبر إيش محذوف التقدير فعليه. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. يقول إن كان الضمير يعود على من؟ على المقتول. من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد، وسمي العهد ميثاقا لأنه بمنزلة الحبل يوثق به المأسور، إذ أن العهد رباط بين المتعاهدين بحيث لا يجرؤ أحدهما على الآخر ولا يعتدي أحدهما على الآخر. وقول من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني هل هم كفار أو مسلمون؟ كفار، لأن المؤمنين ذكروا في الأول. فدية مسلمة إلى أهله، أي فعليه على القاتل، دية مسلمة إلى أهله أي أهل المقتول. ومن المراد بالأهل في الموضعين؟ المراد بالأهل الورثة، لأن الورثة هم الذين يرثون ما خلفه الميت، والدية من مخلفات الميت. وقوله فمن لم يجد، وتحذير رقبة المؤمنة، نقول فيها ما قلنا في الأولى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. من لم يجد إيش؟ الدية؟ لا، من لم يجد الرقبة، إما أن تكون الرقاب معدومة، وإما أن يكون ثمنها معدوم. ولهذا جاءت الآية الكريمة فمن لم يجد، ولم يذكر المفعول ليكون ذلك أشمل وأعم، أي فمن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين، أي فعليه صيام. وعلى هذا فتكون صيام مبتدأ والخبر محذوف والتقدير فعليه، صيام شهرين متتابعين، يعني يتبع بعضهما بعضا بحيث لا يفطر بينهما. وقول التوبة من الله، هذه مصدر لفعل محذوف، أي يتوب بذلك توبة إلى الله. والتوبة إلى الله هي الرجوع إليه من معصيته إلى طاعته، وسيأتي أن لها شروطا. وقوله من الله، أي أن ما شرعه الله من هذه الأحكام هي توبة منه على عبده، وإلا لو شاء لشق علينا، وكان الواجب بقتل الخطأ أكبر من ذلك. وكان الله عليما حكيما، كان هذه فعل ماضي ناسخ، ولفظ الجلالة اسمها، وعليما خبرها، وحكيما خبر ثاني، ولا يصح أن يكون صفة، لأن الضمير لا يوصف، الضمير لا يوصف ولا يوصف به. وعلى هذا فيتعين نعرفها على أنها إيش؟ خبر ثاني. والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا العلم. فإذا أدركت مثلا أن هذه ورقة، سمي هذا علما، لأنني أدركتها على ما هي عليه إدراكا جازما. وإذا قلت يترجح عندي أنها ورقة، فهذا ليس بعلم، لأنه ليس جازما. وإذا قلت لا أدري ما هي، فهذا أيضا ليس بعلم، لأنني لم أدركها. طيب، وأما حكيم فالحكيم مأخوذة من الحكم والإحكام، فهو حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم. فالحاكم بين عباده، والحاكم على عباده هو الله. وتأمل كيف قلت الحاكم على عباده وبين عباده. الحاكم بين عباده يعني فصل النزاع بينهم، والحاكم عليهم يعني الذي له الحكم على العباد، يحكم فيهم بما شاء. وهو أيضا مشتق من الحكمة، والحكمة قال العلماء هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، فيكون اسمه الحكيم مشتملا على حكم وإحكام. والحكم نوعان، والحكمة نوعان أيضا، وإذا ضربت اثنين باثنين صار الحاصل أربعة، وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة أولا امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمدا، امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمدا يؤخذ من قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وإذا جاءت ما كان أو لم يكن أو لا ينبغي أو ما ينبغي فإنها تفيد الامتناع، ولكن هل هذا الامتناع شرعي أو قدري؟ شرعي؟ طيب الظاهر أنه شرعي فليتعين، لأنه قدرا يمكن أن يقتله إيش؟ عمدا لا خطأ، فإذا هو شرعا لا يمكن. ولهذا يعتبر من قتل المؤمن خطأ المؤمن خطأ يعتبر ناقص الإيمان جدا، حتى إنه يصح أن ننفي عنه الإيمان، نقول هذا ليس بمؤمن، أي ليس بمؤمن كامل الإيمان، لأنه إذا كانت السرقة لا ينتهب الإنسان نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يرفعها وهو مؤمن، فما بالك بمن يقتل. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن قد يقتل غير المؤمن عمدا بقوله أن يقتل مؤمنا، ولكن هل هذا جائز؟ الجواب لا، في تفصيل، إن كان محاربا فقتله جائز، ثم قد يجب أو لا يجب على حسب ما تقضي الحال، وإن كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فقتله إيش؟ حرام. نقول ما كان له أن يقتله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الشرع حين فرق بين الخطأ والعمد، لأن الخطأ لا يقع عن قصد والعمد يقع عن قصد، فالمخطئ أهل للمسامحة والعامد ليس أهلا له، وهذا لا شك من الحكمة في الشرع، ولولا هذه الحكمة لاستوى العامد والمخطئ. ومن فوائد الآية الكريمة تقسيم القتل إلى خطأ وغير خطأ، لأن استثناءه في قوله إلا خطأ يدل على أن هناك عمد عمدا، وهو كذلك، وسيأتي ذكر العمد في الآية التي بعدها. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل الخطأ بنوعيه على حسب ما فسرنا من قبل يوجب شيئين، الأول العتق والثاني الدية، يؤخذ من قوله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فإن قيل ومن قتل غير مؤمن فماذا يلزمه؟ نقول إن الله بيّنه فيما بعد في نفس الآية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة العتق وعلو منزلته، لأنه صار كفارة لهذا الذنب وهو قتل المؤمن، وهذا يدل على فضيلته وعلو مرتبته وأنه هام، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة نظر الشريعة إلى تحرير الرقاب من الرق، ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من أنكر على المسلمين الاسترقاق، فيقال إن الاسترقاق جاء نتيجة لأمن ضروري، ومع ذلك فإن هناك مشجعات كثيرة على إيش؟ على التحريم. ومن فوائد الآية الكريمة اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في القتل لقوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة. وهل يلحق بذلك كل رقبة كانت كفارة لمعصية؟ في هذا للعلماء قولان، فمنهم من قال باشتراط الإيمان في كل رقبة أعتقت كفارة، ففي قوله تعالى في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الرقبة هنا مطلقة، فهل يشترط فيها الإيمان؟ نعم، يرى بعض أهل العلم إنه يشترط، ويرى آخرون إنه لا يشترط، وهذا مبني على تخصيص النص بالنص آخر. وقد بينا أنه إذا اتفق السبب والحكم فإنه يخصص، وإن اختلف الحكم فإنه لا يخصص مع اتفاق السبب، وإن اتفق الحكم مع اختلاف السبب فأكثر العلماء على أنه يخصص. فالسبب في تحرير الرقبة هنا هو القتل، وفي كفارة اليمين هو الحلف، فالسبب مختلف لكن الحكم واحد وهو تحرير الرقبة. وأكثر العلماء على أنه يقيد هذا المطلق نعم يقيد المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة القتل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إعتاق الذكر والأنثى في كفارة القتل. من أين تؤخذ؟ من الإطلاق، تحرير رقبة، لم يقل ذكر ولا أنثى فيكون مطلقا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أعتق رقبة كافرة مثل أن يعتق عبدا لا يصلي فإنه لا يجزئه في إيش؟ في كفارة القتل. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الدية بقتل الخطأ. نعم يا قبل، ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم القتل، ولهذا أوجب الله فيه الكفارة مع أن القاعدة الشرعية أن المخطئ إيش؟ لا كفارة عليه، وأنه مرفوع عنه قلم، عفي الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكثر عليه، لكن تعظيما لشأن القتل صار الذي يصدر منه القتل ولو مخطئا عليه الكفارة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من قتل من أعتق رقبة غير مؤمنة فإنه لا تجزئه. وهل يشترط في هذه الرقبة السلامة من العيوب الجسدية كما اشترطت السلامة من العيب الشرعي؟ في هذا خلاف، فيرى بعض العلماء أنه لا بد أن تكون الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، لأن اعتاق من فيه عيوب ضارة بالعمل يؤدي إلى أن يكون عالة على المجتمع. فمثلا لو كان هذا الرجل قد قطعت يداه وهو عبد، فعلى القول باشتراط السلامة لا يجزئ، وعلى القول بعدم الاشتراط يجزئ. وأكثر العلماء فيما أظن على أنه يشترط أن يكون سليماً من العيوب الضارة بالعمل، لأن اعتاق هذا مثل هذا العبد يوجب أن يكون العبد عالة على الغير. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الدية في قتل الخطأ، بقوله ودية مسلمة إلى أهله. ومن فوائدها أنه يجب على من وجبت عليه الدية أن يوصلها إلى أهل الميت بقوله مسلمة إلى أهله. وهل تؤجل أو هي على الفور؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها لا تؤجل إلا إذا رأى الحاكم أن في تأجيلها مصلحة، لأن الأصل في وجوب الدين إيش؟ قضاؤه على الفور. فإذا رأى الحاكم التأجيل أجلها وتؤجل ثلاث سنين، وهل الدية واجبة على القاتل في الأصالة وعلى العاقلة في التبعية، أو هي واجبة على العاقلة أصلا؟ في هذا خلاف أيضا، فمن العلماء من يقول إنها واجبة على القاتل في الأصالة وعلى غيره بالتبع، لأن القاتل هو المباشر للقتل، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وتحميل العاقلة إنما هو من أجل إعانته ومساعدته. فإذا قدرنا أن هذا الرجل الذي قتل خطأً عنده ملايين الدراهم والعاقلة أحواله ماشية، فإنه قد لا يكون من الحكمة أن نحمل العاقلة ونضيق عليها في معيشتها ثم ندع هذا القاتل الذي وقعت الجريمة منه مع غناه وكثرة ماله. ومن العلماء من يقول هي واجبة على العاقلة بالأصالة، وعلى هذا فلا يلزم القاتل فلا يلزم القاتل شيء حتى وإن كان من أغنى الناس والعاقلة فقراء، فإنه لا يلزم بدفع شيء من الدية لأنها واجبة على من؟ على العاقلة. والظاهر لي أنها أن نقول بالقول الوسط، إذا كان عند العاقلة قدرة ألزمناها، يعني بمعنى أن العاقلة ذات غنى واسع فإن نلزمها لما في ذلك من التعاون وإشعار القرابة بأن بعضهم لبعض ظهيرا. وأما إذا كان العاقلة لا يستطيعون تحمل الدية إلا بكلف ومشقة وفقد بعض الحوائج والقاتل غني، فإننا نلزمه لأنه هو الأصل. فإن قال قائل ما هي الدية؟ قلنا قد بينتها السنة، 100 من الإبل للذكر الحر و50 من الإبل للأنثى الحرة، وهذا هو القول الصحيح أن الإبل هي الأصل في الدية، وأما البقر والغنم والذهب والفضة والحلل فإنها أقوام، يعني فإنها قيم، فإنها قيم، وإلا فالأصل هو الإبل، هذا هو الصحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدية تسلم إلى أهل المقتول بقوله إلى أهله. فمن أهله؟ أهله هم الورثة.
0: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: بس كفاية. في الآية السابقة فوائد أظن لم نأخذ منها شيء. ها؟ أخذنا؟ نعم. في الآية السابقة يقول عز وجل إلا أن يصدق، هذا مستثنى من قوله دية مسلمة إلى أهله، فيستفاد منها أن العفو عن الدية من الصدقة. استفاد من الآية الكريمة في هذا أن العفو من الصدقة، وذلك أن الصدقة إما إعطاء وإما إبراء، فالإعطاء ظاهر والإبراء هو أن يبرئ الإنسان شخصا مدينا من الدين ويسقطه عنه. لكن هذا لا يجزئ في الزكاة عن زكاة العين، يعني لو كان عند على إنسان زكاة وكان عليه دين وكان له دين على فقير فأبرأ الفقير من الدين واحتسبه من الزكاة فإن ذلك لا يجزئ، أي لا يجزئ الدين عن زكاة العين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز العفو عن الجاني، ولكن هذا مقيد بما إذا كان في العفو إصلاح، بقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإن لم يكن فيه إصلاح فترك العفو أولى، بل قد يجب الأخذ بالحق وترك العفو، لأن الإصلاح أهم من المصلحة الخاصة. العفو عن الدية مصلحة خاصة، لكن الإصلاح مصلحة عامة، فإذا كان هذا الذي قتل خطأ رجلا متهورا لو عفونا عنه لذهب يفعل مرة أخرى وثالثة ورابعة، فإن العفو عن هذا ليس من الإصلاح فلا ينبغي العفو. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل المعاهد حرام، ووجه الدلالة أن الله أوجب في قتل من بيننا وبينه ميثاق، أوجب الدية والكفارة. ومن فوائد الآية الكريمة أن دية الكافر المعاهد ليست كدية المسلم، لأنه قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية، وهذه نكرة، وإعادة الكلمة بلفظ النكرة تدل على أن الثانية غير الأول، كما في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين. ولو كانت الدية ولو كانت دية المعاهد كدية المؤمن لقال فالدية مسلمة إلى أهل، فالدية يعني التي سبقت، ولكن هذه دية أخرى. فإن قال قائل فما هي إذن؟ نقول اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن ديته ثلث دية المسلم، ومنهم من قال إن ديته نصف دية المسلم، وهذا هو الصحيح. فمثلا إذا كانت دية المسلم 100 بعير فدية من بيننا وبينهم ميثاق من الكتابيين 50 بعيرا على المسلم. ومن فوائد الآية الكريمة احترام الدين الإسلامي للعهود والمواثيق، ولذلك لم يهدر حق المعاهد الذي بيننا وبينه ميثاق، بل أوجب الدية لأهله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب الكفارة في قتل من بيننا وبينه ميثاق وإن كانوا غير مسلمين، لقول الله تبارك وتعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ومن فوائدها وجوب إيصال الدية إلى مستحقها، فلو قال دعا نيتك عندي في البيت إيت فخذها فإنه لا يلزم، لأن لابد أن يسلمها إلى لابد أن يسلمها من وجبت عليه إلى من هي له. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الدية في الخطأ لا تجب على القاتل، لأنه لم يقل يسلمها بل قال مسلمة، فعلى من تجب؟ تجب على العاقلة، وهم ذكور العصبة الأغنياء، ويجتهد الإمام أو القاضي في تحميل كل منهم ما يناسب حاله، فالأقرب يحمل أكثر من الأبعد، والغني يحمل أكثر من المتوسط، والفقير ليس عليه شيء لأنه فقير. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يجد الرقبة أو ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ومن فوائدها أن من لم يستطع الصيام فلا شيء عليه، لا عتق رقبة لأنه لا يجد، ولا صيام لأنه لا يستطيع كذا. عجيب جدا. طيب، ولا إطعام لأنه لم يذكر في الآية، ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يكون الإطعام بدلا عن الصيام ذكره كما في آيات الظهار. فإن قال قائل أفلا يصح أن يقاس هذا على الظهار؟ قلنا لا يصح، وذلك لاختلاف السبب، فإن سبب الكفارة في الظهار هو الظهار، وسبب الكفارة في القتل هو القتل، وبينهما فرق. فالظهار سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا، والقتل خطأ لم يصف الله تعالى فاعله بما يقتضي قبح فعله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن على قاتل الخطأ مع الكفارة أن يتوب، بقول الله تعالى توبة من الله، وحينئذ يرد على ذلك إشكال، وهو كيف تجب عليه التوبة والكفارة مع أن فعله خطأ؟ نقول لأن الخطأ قد يكون نتيجة للتساهل في عدم التحري، مثلا من الخطأ أن يرمي صيدا فيصيب آدميا، نقول هذا الرجل لو أنه تأنى حتى تحقق الأمر لكان لسلم من هذا الخطأ. فلذلك لما كانت النفوس عظيمة والعدوان عليها عظيما، وكان الإنسان قد يقصر في بعض الأحيان، أوجب الله الكفارة وأوجب التوبة. فإن قال قائل وهل يجب، وهل تجب الكفارة في قتل العمد؟ قلنا لا، لا تجب في قتل العمد، لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر بالعتق أو بالصيام. ومن قاسه على الخطأ فقد أخطأ، وذلك للفرق بين الجناية وبين مقتضيات الجناية، فإن مقتضى العمد أن يقتل القاتل، والخطأ خالد، الخطأ خالد خلاص، الخطأ لا، أو يقتل لا يقتل. كذلك العمد الدية في مال القاتل مغلظة، والخطأ على عاقلته مخففة أيضا. فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا مع اختلاف السبب والمقتضى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، أحدهما العليم والثاني الحكيم. وكما تعلمون أن الله تعالى يقرن بين العليم والحكيم في مواضع كثيرة ليبين أن ما يحكم به سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية والأحكام الكونية فإنه صادر عن علم وحكمة لا عن جهل وسفه. وأصل الخطأ في الحكم إما من الجهل وإما من السفه، فإن كان عن غير علم فهو من الجهل، وإن كان عن غير حكمة فهو من السفه. ولهذا يختم الله تعالى الآيات التي تتضمن أحكاما يختمها جل وعلا كثيرا بهذين الاسمين: إن الله كان عليما حكيما. فإن قال قائل إذا عفى أهل الدية عنها فهل تسقط الكفارة؟ فالجواب لا، لأن الكفارة حق لله والدية حق للآدمي. وكذلك لو عجز الإنسان عن فصال الكفارة، يعني عجز عن اعتاق الرقبة وعجز عن صيام شهرين متتابعين، فهل تسقط الدية؟ الجواب لا، وذلك لأن الدية حق للآدمي فلا تسقط إذا سقط حق الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه من أعظم الآيات التي جاءت في الوعيد. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. المؤمن هنا يراد به المسلم، يعني يراد به ما هو أعم من المؤمن. فالمؤمن يشمل ناقص الإيمان وكامل الإيمان. وقوله متعمدا أي متعمدا للقتل، أي قاصدا له، ولا يكون هذا إلا بتعمد الفعل بما يقتل غالبا، يعني أن يتعمد القتل بما يقتل غالبا كالسيف والرصاص والحجر الكبير والسم والسحر وما أشبه ذلك. وعلى هذا فإذا لم يقصد الفعل فليس بعمد، وإذا قصده بما لا يقتل غالبا فليس بعمد. لكن الأول يسمى خطأ والثاني يسمى شبه عمد. شبه عمد لأنه تعمد الفعل لكن بأداة بآلة لا تقتل غالبا، فسماه العلماء شبه عمد. وقد مر علينا أن الخطأ يكون في القصد ويكون في الآلة. طيب، يقول: فجزاؤه جهنم. هذه الجملة جواب الشرط في قوله ومن يقتل. جزاؤه أي عقوبته التي يجازى بها جهنم، وهي اسم من أسماء النار، وسميت بذلك لقعرها وظلمتها، أعاذنا الله وإياكم منها. خالدا فيها، خالدا الخلود بمعنى المكث، ولكن من نعمة الله أنه لم يقيد ذلك بالأب أو لم يصف ذلك بأنه أبدا، فقال خالدا فيها. وغضب الله عليه، والغضب أبلغ من العقوبة، لأن الله إذا غضب فإنه لا يكلم من غضب عليه ولا يرحمه

رحمته وأعد له عذابا عظيما. أعده يعني هيأه، هيأ له العذاب العظيم. في هذه الآية الكريمة دليل على أن قتل المؤمن عمدا من كبائر الذنوب لورود الوعيد عليه، وكل ذنب رتب عليه الوعيد والعقوبة فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من القصد بقوله متعمدا، ولكن هل يشترط في القصد أن يعلم أنه مؤمن، أو إذا تعمد أن يقتل هذا الرجل وإن كان يشك هل هو مؤمن أو معاهد فإنه عمد؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه إذا تعمد فعل ما لا يجوز وأصاب مؤمنا فهو عمد، مثل أن يرمي معاهدا، المعاهد لا يجوز رميه فيصيب مؤمنا، بل قالوا لو رمى بعيرا يحرم عليه رميها ثم أصاب إنسانا فإنه يعتبر عمدا. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا تعمد قتل شخص فأصاب من كان مثله فهو عمد، يعني أراد أن يقتل زيدا فأصاب عمرا فهذا عمد، لكن لو أراد أن يقتل بعيرا فأصاب رجلا فليس بعمد، وذلك لظهور الفرق بين الآدمي وبين البهيمة. ولا يمكن أن يقال قصد قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن، فالصواب في هذه المسألة أن يقال العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين فإنه يعتبر عمدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قتل مؤمنا غير متعمد فلا عقوبة عليه. فأصاب من كان مثله فهو عمد، يعني أراد أن يقتل زيدا فأصاب عمرا فهذا عمد، لكن لو أراد أن يقتل بعيرا فأصاب رجلا فليس بعمد، وذلك لظهور الفرق بين الآدمي وبين البهيمة. ولا يمكن أن يقال قصد قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن، فالصواب في هذه المسألة أن يقال العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين فإنه يعتبر عمدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قتل مؤمنا غير متعمد فلا عقوبة عليه، أي لا يعاقب بهذه العقوبة، وذلك لأن القيد يعتبر شرطا في ترتب ما يترتب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن قاتل المؤمن عمدا يخلد في النار بقوله خالدا فيها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الكلمة، فمنهم من قال إن الخلود هو المكث الطويل ولا يشترط أن يكون دائما، ولهذا لم تقيد الآية بالأبدية، وعلى هذا القول لا يكون في الآية إشكال إطلاقا. ومن العلماء من يقول الخلود هو المكث الدائم، وعلى هذا القول يرد على هذه الآية إشكال، وهو أن قاتل النفس عمدا لا يخرج من الإيمان لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء.

0: مؤمن لا يخلد في النار. فقيل إن الآية على محمولة على من استحل ذلك، أي من استحل قتل المؤمن عنه، لكن هذا القول ساقط، لأن من استحل قتل المؤمن عمدا فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله. ولهذا لما قيل هذا التخريج للإمام أحمد تبسم وقال إذا استحل قتله فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله. وهذا التخريج يشبهه تخريج من خرج أحاديث كفر تارك الصلاة على أن المراد من استحل ذلك، فإنه يقال من استحل ترك الصلاة فهو كافر سواء ترك أم لم يترك. فحمل نصوص كفر تارك الصلاة على المستحل الذي لا يعتقد فرضيتها فيه تحريف للنص من وجهين. الوجه الأول صرف اللفظ عن ظاهره، واللفظ الثاني تحميل النص معنى لا يدل عليه. فالجناية على النصوص في هذه المسألة من وجهين. وقال بعض العلماء إن الآية على تقدير شيء محذوف، والتقدير فهذا جزاؤه إن جازاه، وإن لم يجازه ففضل الله واسع، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن هذا التخريج لا نخرج به من المأزق، لأن كلامنا على ما إذا جاز فهل يخلد أو لا، والله عز وجل ذكر في الآية أنه سيجازيه بهذا، فيكون هذا التخريج ضعيفا. الوجه الثالث أن هذا الوعيد مرتب على سبب، والسبب قد يوجد له مانع يمنع من نفوذه، لأن الأشياء لا تتم إلا إيش؟ إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. فيقال هذا جزاء، ولكن إذا دلت النصوص على أن هناك مانعا يمنع من الخلود الدائم قلنا نأخذ بهذا المانع. أرأيتم قول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، لو كان أحد الأبوين كافرا هل يستحق؟ لا، مع أن الآية ظاهر العموم. فيقال إن نصوص الشرع يقيد بعضها ببعض، وهذا الوجه أسلمها على تقدير أن الخلود هو المكث الدائم. أما إذا قلنا إن الخلود هو المكث الطويل فإنه لا يرد على الآية شيء مما ذكرنا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل، إثبات الغضب، والغضب صفة من الصفات الفعلية التي تقع بمشيئة الله تعالى، وكل صفة مرتبة على سبب فهي من الصفات الفعلية، لأنها توجد لوجود ذلك السبب وتنتفي بانتفائه. ولكن هل الغضب على ظاهره أي صفة في الغاضب يترتب عليها الانتقام، أو إنها شيء بائن من عن الغاضب والمراد به الانتقام؟ نقول أما السلف فيقولون إن الغضب صفة في الغاضب يترتب عليه الانتقام وليست هي الانتقام. ويدل لذلك أن هذا هو ظاهر اللفظ، وأن الله تعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منه. فلو قيل إن الغضب هو الانتقام لكان معنى الآية فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا معنى ينزه عنه كلام الله. والآية صريحة في أن الانتقام كان سببه إيش؟ الغضب، والسبب غير المسبب. إذن فالغضب صفة قائمة بالله عز وجل وليست هي الانتقاء. أما أهل التعطيل والتحريف فقالوا إن الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، الانتقام أو إرادة الانتقام. ولكن أهل السنة قالوا إننا نلزمكم بأن تقولوا بأن الغضب صفة قائمة بالله، لأنه لا ينتقم إلا ممن غضب عليه، فالانتقام لازم من لوازم الغضب، وإرادة الانتقام كذلك، لأن الله لم ينتقم منهم أو يريد الانتقام منهم إلا لأنهم أغضبوه. وعليه فيتعين علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يغضب. فإن قال قائل الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم يغلو منها دم القلب وتنتفخ الأوداج ويحمر الوجه وينتفش الشعر، فهل تقولون بثبوت هذا لله؟ قلنا لا، هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق فلا نعلم كيفيته، لكن نؤمن بأنه جل وعلا يغضب. فإن قيل الغضب صفة نقص بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها حين قال رجل أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، قلنا هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فإنها صفة كمال، لأنها تدل على كمال السلطة وكمال القوة. ولهذا إذا أسأت إلى شخص أقوى منك غضب، وإن أسأت إلى شخص دونك حزن، ذاك يغضب لأنه قادر على الانتقام، والثاني يحزن لأنه عاجز عن الانتقام. آسف جدا، وإذا كان آسف جاءت مرتين وجدا بعدها تكون أربع مرات. نعم، كنت أعمل للمصلحة فأرجو السماح، نسمح له. نعم، من اعتذر كنت ذي أنت سكرت وسكرت، لكن أعرف كل حال إن شاء الله معفو عنك. نعم، نعم نعم لا لا، إن كان المقتول من قوم ما هو بالمؤمن. ولهذا ذكرنا أن الآية دلت على ثلاثة أنواع: المؤمن والمعاهد، والمؤمن من قوم بين كفار ليس بينه وبينهم عهد. نعم، أصل المؤمن سواء كان من بيننا وبينهم ميثاق أو لا، إذا لم يكن أهله كفارا فإن فيه الدية. ولو قلنا بما قلت لكان الآية سكتت عن من بيننا وبينهم عهد. نعم اي، نذكر ان شاء الله الدرس القادم، ذكرنا بها قبل. نعم، خالد نعم، اذا قلنا ان الخلود في اللغه العربيه بمعنى المكث الطويل صحت هذه القاعده، ما بها على هذا، على خلاف في الخلود هل يقصد التأبيد او لا. نعم يا دم، يلا ما هو باسمك يا ادم انت؟ ايش ليس من باب أولى، لأن الله فرق بينهم. وأشرنا إلى الحكمة في ذلك أن قتل العمد لا تكفره كفارة لأنه أعظم. للسنة الواردة في ذلك وردت السنة في هذا، ولعل الله يسر لأننا لنا بحث في الموضوع في الدية، وأظن ما وزعناه من قبل، وزع من قبل، ارجع إليه. من قتل نفسه، نعم، لأن الذي قتل نفسه متعمدا فيها أنه خالد مخلد أبدا، نص على التعبير. نعم، لا، لأنه ربما في تلك الساعة ما عنده إيمان. نعم آدم،
1: لا يخصص الآية في آيات التوبة ولا أمومات
0: من تاب. نعم. من تاب ما في إشكال، من تاب ليس في إشكال، الكلام على أنه مات وهو قاتل نفسا عمدا. أما من تاب فإن الله يأخذ الذنوب جميعا ولا إشكال فيه.
1: قصدي الذي يقتل المؤمن،
0: من قتل المؤمن متعمدا وتاب، تاب الله عليه. نعم
2: شيخ الأخير، هل يشترط العلم بالعقوبة لإقامة القصاص؟
0: لا، يقول هل يشترط العلم بالعقوبة لإقامة القصاص؟ نقول لا يشترط، وهذا عام في كل شيء. متى علم الإنسان أن هذا هو أن هذا شيء محرم ترتب عليه أثره، ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الذي أتى أهله في رمضان أوجب عليه الكفارة مع أنه لا يتى، جاء يسأل ما الذي عليه. عبد الله، عبد الله، اي نعم هو صحيح، لكن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان القاتل عمدا لا توبه له، ولكن قوله محمول على ان المراد لا توبه له باعتبار حق المقتول، لان القاتل عمدا يتعلق به ثلاثه حقوق: حق الله، وحق اولياء المقتول، وحق المقتول. أما حق الله فلا شك أنه يسقط بالتوبة بنص القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا إلا من تاب. وأما حق أولياء المقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه لهم. أصبر افهم قبل أن دون الإشكال، حق أولياء المقتول يسقط بتسليم القاتل نفسه له، لأن حقهم أن يقتلوه وقد سلم نفسه. وأما حق المقتول فالمقتول قد مات فبقي حقه، لأنه لا يعلم سماحه، فيحمل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما على هذا أنه لا توبة له باعتبار حق المقتول، على أن القول الصحيح أن له توبة حتى باعتبار حق المقتول، لأن الله تعالى يوفى عنه يوم القيامة حيث تاب توبة نصوحا.
2: الشيخ الآن لو قتل مثل القاتل،
0: نعم،
2: ثم مات هذا المقتول،
0: نعم،
2: وكان أولياؤه،
0: أعد
2: يقول لو ما قتل قاتل
0: مقتول. لو إيش؟
2: لو قتل قاتل مقتول،
0: لو قتل القاتل المقتول، وش التعبير هذا؟
2: لو قتل شخص، لو قتل شخص انسان،
0: طيب،
2: مات هذا المقتول، فاولياءه كلهم متفقون على قتله الا طفل صغير مثلا.
0: الطفل الصغير ينتظر،
2: ينتظر الى بلوغه
0: حتى يبلغ. لكن لو سمح احد الورثه وهو لا يرث الا واحدا من الف سقط القصاص، لقوله: فمن عفي له من اخيه شيء، وشيء نكره في سياق الشرط تشمل القليل والكثير. واضح عبد الله الوفي؟
3: نعم، بس في آيات
0: إلا. ولهذا قلنا أنها يبقى النص لا فائدة منه. ها؟ أي لو مات في السجن، لو مات في السجن تعينت الدية في ماله. لا العمد ما تحمل عقل شيء، لكن إذا لم يكن له مال إما أن تسقط أو تؤخذ من بيت المال. نعم يلا مزوق.
3: بارك الله فيكم، ذكرنا أن الدية يجب على العقل
0: في الخطأ، في الخطأ
3: نعم. فأي شيخ هل يعكر على قولنا هذا قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
0: نعم لا يعكر عليه، لأن هذا من باب التعاون، لأن الخطأ يقع كثيرا، فكان من رحمة الله عز وجل أن يحمل هؤلاء كما يحملون في النفقة. نعم إيش؟ لا ما أي هذا بعد أن يخلص أهل النار الذين يستحقون العذاب ثم يخرجون، هذا بعد أن ينتهي كل شيء، يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلدوا ولا الموت وأهل النار خلدوا ولا الموت. يقول هل قوله خلود فلا موت ألا يدل على القول بأن الخلود هو المكث الدائم؟ نقول ما يتعين. لكن هل أذن له أن يرمي الإنسان؟ هل أذن له أن يرمي الإنسان؟ إيه؟ لا ما هو اللجاء. أما نعم لو فرضنا أن الرجل هذا بعد أن رأى الشخص يريد أن يقتل الصيد قفز حتى صار في فم المدفع مثلا لا بأس، ما فهو الذي قتل نفسه. نعم إيش؟ أعد السؤال. متعمد يعني يكون عمدا لكنه لا يقتل المسلم بالكافر. نعم أي نعم، هذه عند الفقهاء عمد لأنه ليس له أن يقتل المعاهد، وفي النفس من هذا شيء لأن حرمة المعاهد ليست كحرمة المسلم، ولأن المسلم لا يقتل بالمعاهد، فيرجع فيها يرجع في هذا إلى رأي الإمام، إذا رأى أن يقتله يقتله.
3: الأسئلة تستمر يا شيخ؟
0: نعم
3: تستمر الأسئلة ولا
0: لا؟ عندنا درس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إلى آخره. نعم. سبق في الآية التي قبلها أن الله تعالى توعد من قتل مؤمنا متعمدا بأمور عدها علينا. نعم حكم.
1: جزاءه جهنم خالدا فيها انه يدخل جهنم والخلود والغضب واللعنة والعذاب الأليم.
0: كم؟
1: خمسة أشياء.
0: طيب، وسبق لنا المناقشة، مناقشة أهل التعطيل الذين قالوا إن الله لا يغضب ولا يفرح عند قوله وغضب الله عليه، فما هو الذي تؤيده الأدلة؟ فواز فؤاد. نعم، وآيات أخرى مثل قل هل أنبئكم كم من لعنه الله. طيب غيره،
2: فلما قوله تعالى
0: آسفون يعني يغضبون، ما صرح من الغضب من الله
3: في الملاعنة.
0: نعم،
3: وغضب الله عليها من
0: الكاذبين، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لا، إن كان من الصادقين ما في إشكال. طيب، ورودها في عدة مواضع من القرآن ولم تفسر بأنها العقاب يدل على إيش؟ هذا ورودها في القرآن في عدة مواضع ولم ترد في موضع واحد بأن المراد بها الانتقام، ماذا يدل عليه؟ يدل أن المراد بالغضب حقيقة الغضب. نعم تمام. طيب، لماذا أنكر هؤلاء المعطلة أن يوصف الله بالغضب؟ نعم، قالوا إن الغضب غليان دم القلب وهذا لا يليق بالله، فما هو الرد عليهم سامي؟
4: أجاب أن يقال أن هذا الغضب هو حق المخلوق.
0: نعم،
4: حق القول سبحانه وتعالى، فله غضب صفة كمال لا يشبه غضب المخلوقين.
0: نعم، فإنه فهو غضب لا يماثل صفات المخلوق، غضب المخلوقين، دليلنا قوله تعالى: ليس كمثله شيء. طيب، لماذا فسر الغضب عبيد الله بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه؟ لا، هزرج منصور لكن لماذا يفسرونها بالإرادة بإرادة الانتقام أو بالانتقام؟ ما أدري والله. نعم بهلول،
2: لم يوصفون حقيقة الغضب إلى غيرها.
0: نعم صحيح، لأنهم يتبعون صفة الإرادة فيقول المراد بالغضب إرادة الانتقام. طيب، ولماذا فسروا بالانتقام نفسه؟ ضرب لا
5: يعني
0: أنهم لكن لماذا أجازوا لأنفسهم أن يفسروا الغضب بالانتقام؟ القلب صحيح. الانتقام هو عبارة عن العقوبة، والعقوبة بائنة من الله، ليست صفة في ذاته، فلهذا أثبتوها. ذكر بعض العلماء أن أكبر ما نرد به عليهم قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فما وجه ذلك؟ أحسنت، تمام. والآية صريحة بأن سبب الانتقام هو الغضب. ونحن ذكرنا قاعدة حول هذا الموضوع بأن كل ما وصف الله به نفسه فإنه يجب علينا إثباته واعتقاد أنه لا يماثل صفات المخلوقين، هذا الواجب علينا. أما أن نصرفه عن ظاهره إلى معاني أخرى نعينها بعقولنا وتراها متناقضة، لأن قلنا كل من أثبت صفة ونفى الأخرى فهو متناقض، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر كما قرره أهل العلم. طيب، من فوائد الآية الكريمة نعم قوله، نعم من فوائد الآية الكريمة قوله أن من قتل مؤمنا متعمدا فمن جزائه أن يلعن، أن يطرد عن رحمة الله بقوله ولعنه. ويتفرع على هذه الفائدة، هل يجوز أن نلعن القاتل بعينه ونقول أنت ملعون مغضوب عليك أو لا؟ الجواب لا، لكن نقول أنت قاتل للمؤمن عمدا، ومن قتل مؤمن عمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية. فنفرق بين أن نحكم عن هذا على هذا الرجل بأنه ملعون أو لا، لأنه يجوز أن يتوب فتزول اللعنة. من فوائد هذه الآية الكريمة، من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى هيأ العذاب لمن يستحقه بقوله وأعد له عذابا عظيما. ويتفرع على هذه الفائدة أن النار موجودة الآن، وهو كذلك النار التي يعذب بها الكافرون موجودة الآن كما قال تعالى أعدت للكافرين. ورآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الكسوف. ومن فوائد الآية الكريمة عظم عذاب النار لقوله عظيما، والعظيم إذا استعظم الشيء صار بقدر عظمة هذا المستعظم، أي أنه شيء عظيم عظما كبيرا. مش عندك خالد؟ ما ذكرنا إيش؟ ولا ذكرنا معناها؟ معناها إيش؟ معناها أعطني إياه. إن كان الرجل، إن كان الرجل المقتول ولا القاتل؟ نعم. ولا فدية. لماذا؟ كيف؟ لماذا؟ لأنه لو كان هذا الرجل الذي من هؤلاء الكفار لو كان منهم يعني كافرا مثلهم وجبت له الدين إذا كان بينه وبينهم ميثاق. هذا هو. وأيضا لو أعطيناهم لاستقوا به علينا. إذن من فوائد الآية الكريمة هو أنه إذا كان المؤمن المقتول من ورثته كفار فإنه لا دية له، لا دية له. أول لأنه لا يمكن أن يرثوه وهم كفار، لأنه لا يرث المسلم إلا الكافر المسلم. وثانيا لأننا لو أعطيناهم لاستعانوا به علينا. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إلى آخره. ما هي الفائدة بتصدير الخطاب بالنداء؟ لأن هذا مر علينا. قل هاني. نعم. لا لا الإغراء هذا التنبيه. لا لا لا نعم هذا تم المخاطب ذكر ذكر صحيح الدلالة على أهمية الشيء، ولهذا صدر بما يقتضي التنبيه التنبؤ. طيب وما الفائدة من كونه يوجه النداء إلى المؤمنين؟ أولا سليم عبد الرحمن خزعلي طيب التنبيه على أن امتثال ما ذكر سواء أمرا أو نهيا من مقتضيات الإيمان، ولهذا خطب به المؤمن. ثانيا نعم الدلالة على أن مخالفة هذا من نواقص الإيمان، أي من نقصات الإيمان. ثالث دلالة عبد الله عوض ثالث توجيه النداء إلى المؤمنين. صحيح الإغراء، لأنك إذا وصفت الإنسان يا فلان يا مؤمن هذا يحثه ويجعله يقدم، كما لو قلت يا رجل يا أيها الرجل تحثه تقول مرتضى رجلتك كذا وكذا، فصار الفوائد كم؟ ثلاثة، ونحن لم نشرحها الآن لأنها شرحت من قبل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أي إذا خرجتم مجاهدين في سبيل الله، لأن الضرب يكون في الأرض وتختلف النيات فيه، كما قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هؤلاء التجار، هؤلاء إذا ضربتم في سبيل الله أي خرجتم مجاهدين في سبيل الله فتبينوا. وهذه نزلت في قوم خرجوا للجهاد فأصابوا قوما قالوا أسلمنا، لكنهم لم يقولوها بهذا اللفظ بل قالوا صبأنا، فظنوا أن معنى قولهم صبأنا أي بقينا صابئين أي غير مسلمين، فقاتلوا. فيقول عز وجل: فتبينوا، وفيها قراءة فتثبتوا في الموضعين، يعني تقرأ فتبينوا ثم اللي في آخر الآية فتبينوا، أو تقرأ فتثبتوا أولا وتقرأ فتثبتوا ثانيا. وعلى هذا فليس فيها إلا قراءتان، ليس فيها أربع قراءات، يعني بمعنى أنك إذا قرأت الأول فتبينوا إيش فقرأ الثاني فتبين، وإذا قرأت الأول فتثبتوا فقرأ الثاني فتثبتوا. ولا يجوز أن تخالف، تقرأ الأول فتبين والثاني فتثبت أو بالعكس، فالقراءة إذن قراءتان فقط. وقول فتبين أي أطلب بيان الأمر، والتبين نتيجة التثبت. ولهذا كانت القراءتان كانت بمنزلة المعنيين اللذين يترتب أحدهما على الآخر. ما هو الذي يترتب على الآخر؟ التبين أو التثبت؟ التبين، لأنه تثبت أولا ليتبين لك الأمر، فيكون في الآية في الآيتين أي في مجموعهما فائدة عظيمة، أنك تتثبت وبالتثبت يتبين الأمر، فلا تستعجل. وقد سبق لنا ذم أولئك المستعجلين في قوله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول: فتبينوا أي تثبتوا ولا تقدموا على فعل شيء تندمون عليه. وما أكثر ما يندم الإنسان إذا أقدم على شيء قبل التبين، حتى في خاصة نفسه، لو أنه أراد أن يفعل فعلا ثم بمجرد ما طرأ على نفسه أو على قلبه فعل قبل أن يتروى في الأمر، قبل أن ننظر النتائج، فتجده يندم. فكيف إذا كان الفعل متعلقا بغيره؟ يكون أشد كثيرا ما يدخل الإنسان بيته فيجد الولد يصيح: وش بك يا بني؟ قال: ضربني أخي. ثم يأتي الأب ضربا على الأخ الذي ادعى الصغير أنه ضربه. وإذا تبين الأمر، وإذا الخطأ ممن؟ من الصغير. نقول: تثبت لا تقدم حتى تتبين. وسبب ذلك أن الإنسان تأخذه الغيرة فيندفع، والغيرة إذا لم تكن مضبوطة بحد من الشرع وحد من العقل أصبحت غيرة. تعرفون الغيرة؟ الغيرة فساد الطعام في المعدة، حتى إذا تجشأ الإنسان ظهر له رائحة كريهة كأنها اللحم المنتن. فالغيرة لا بد أن تكون مضبوطة بحد من إيش؟ الشرع والعقل. ولهذا قد تبين: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. السلام فيها قراءتان: السلام والسلام. وقول لمن ألقى إليكم السلام أي مد إليكم السلام وأبلغه إياكم لأنه مسلم، فالسلام هنا بمعنى الإسلام. لا تقول له لست مؤمنا، بل خذوه بإيش؟ بظاهر حاله، لأن هذا هو الواجب علينا، أن نجري الأحكام في الدنيا على ظاهر الحال، لأننا لا نعلم ما في القلوب. وأما في الآخرة فالأحكام تجري على إيش؟ على ما في القلوب، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر. وقال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بعمل القلب أكثر مما يعتني بعمل الجوارح، لأن عمل الجوارح قد يدخلها الهوى، قد يتصنع الإنسان بعمل للدنيا لكسب الناس للجاه للمال لغير هذا، لكن عمل القلب لا يمكن أن يتصنع فيه الإنسان، لأنه لا يقع إلا بإخلاص إذا كان صالحا. وقوله نعم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، كأن الله عز وجل يشير إلى التوبيخ لهؤلاء القوم الذين تعجلوا، فإن منهم من يريد الغنيمة. تبتغون عرض الحياة الدنيا، لأن كل ما في الدنيا فإنه عرض أي عارض يزول كما هو الواقع. فالدنيا لا شك أنها عرض وأنها تزول، أو يزول الإنسان عنها. فأنت إما أن تفقد الدنيا وإما أن تفقدك الدنيا. كل إنسان إما أن يفتقر ويفقد ما عنده من الدنيا وإما أن يموت فيفقده المال. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى متاع الدنيا بأنه سماه عارفا. لماذا؟ لأنه يزول. فما هو الشيء الباقي؟ هو ثواب الآخرة. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والله نعم تبتغون على الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. سبحان الله، لما وبخهم على إرادة الغنيمة في هذه القصة التي وقعت وعدهم بأن هناك مغانم كثيرة، كما قال تعالى في سورة الفتح: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. فالله سبحانه وتعالى عنده مغانم كثيرة، وما أكثر المغانم التي غنمها المسلمون في غزواتهم، غنموا أموالا كثيرة، حتى قيل إنه يؤتى بالدنانير وتوضع في المسجد كأنها صفرة من طعام، ما هي بالأكياس أو بالجيوب، توضع هكذا على الأرض كأنها صبرة من طعام أو كأنها تل من رمل. وغنم الناس غنائم عظيمة كثيرة في زمن الفتوحات الإسلامية. قال الله تعالى: كذلك كنتم من قبل، أي كحال هؤلاء القوم كنتم من قبل، أي مسلمين أو كافرين؟ كافرين. كنتم أنتم كفارا قبل أن تكونوا مؤمنين تجاهدون الكفار على أن تكون كلمة الله العليا. فتبين كيف؟ نعم، فمن الله عليكم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. المن هو العطاء بلا ثمن، أي أعطاكم الله سبحانه وتعالى عطاء بلا ثمن إلا الشكر. والشكر في الواقع ليس ثمنا، ليس ثمنا للنعمة، لأن الله تعالى لا ينتفع به. من الذي ينتفع به؟ العبد الشاكر. فإذا نعمة الله عليك بالتوفيق للشكر نعمة عليك، ولو شاء الله تعالى ما شكرت. وفي هذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فإذا وفقك الله لخير، إذا أعطاك الله خيرا دينيا أو دنيويا ثم شكرته، فتوفيقك للشكر إيش؟ نعمة يحتاج إلى شكر. فإذا شكرت هذا التوفيق للشكر صار نعمة أخرى، وإذا شكرتها صار نعمة أخرى. إذن لا يمكن أن تشكر الله عز وجل، لا يمكن أن تبلغ شكر. ولهذا كان من الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومع ذلك يمن الله علينا بالإسلام ونسلم ويجازينا عليه، ثم يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سبحان الله، أنت المحسن إلينا أولا وآخرا، وما عملنا بالنسبة للإحسان، بل عملنا من إحسانك إلينا. وهو يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويقول: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، من الذي وفقنا لهذا السعي؟ الله عز وجل. فيشكرنا على ذلك وهو الذي وفقنا لذلك. والحقيقة أن الإنسان يعني مملوء من نعمة الله عز وجل، لا يمكن أن يحصي نعمة الله عز وجل، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا قال: فمن الله عليه. فتبين، أعادها مرة أخرى للتوكيد لأهمية الأمر. والتوكيد للشيء يدل على أهميته، ولهذا قال فتبين إن الله كان بما تعملون خبيرا، إشارة إلى أنكم لو تعجلتم وزعمتم أو أظهرتم للناس أنكم متريثون فإن الله لا يخفى عليه حالكم، يعلم حالكم، والخبير هو العليم ببواطن الأمور. ففي هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة. أولاً أهمية الحكم المذكور فيها، وجهه التصدير بالنداء. ثانياً أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، لأنه صدر بتوجيه الخطاب للمؤمنين. ثالثاً فضيلة المؤمنين، حيث يخاطبهم الله عز وجل بما شاء من أحكامه. ولا شك أن مخاطبة الله للإنسان بشخصه أو بوصفه لا شك أنها شرف. الناس يتدافعون عند ملوك الدنيا، فإذا قال هذا الملك كيف أصبحت يا فلان، بس كيف أصبحت يا فلان، ماذا يعده؟ يعده شرفا، شرف. فإذا وجه الخطاب الله إذا وجه الله الخطاب للمؤمن كان ذلك شرفا لهم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التثبت في الأمور، حتى في الجهاد في سبيل الله لا بد أن تثبت. وجه ذلك قوله فتبينوا، وهذا فعل أمر، والأصل في الأمر الوجوب لا سيما في مثل هذه الأمور الخطيرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب علينا معاملة الخلق بالظاهر، بقوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ولم يقل لست مسلما لأنه ألقى السلام واستسلم، لكن لا تقولوا لست مؤمنا، يعني لم يدخل الإيمان في قلبه. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من هؤلاء الناس الذين يتهمون المسلمين بأن عملهم رياء. بعض الناس والعياذ بالله إذا كره شخصا وأثني عليه عنده بأنه يعمل العمل الصالح قال هذا مرائي، فيكون بهذا القول وارثا للمنافقين، لأن المنافقين هم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز لنا أن نتعدى الظاهر الذي يبدو من الإنسان، حتى وإن وجدت قرائن تدل على خلاف ظاهره. الدليل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقد وقع مثال تطبيقي لهذا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلا من المشركين وقد لحقه بالسيف، فقال الرجل لما غشه أسامة وأدركه قال لا إله إلا الله، ولكن أسامة قتله، يظن إيش؟ أنه قالها خوفا من القتل ولم يقلها من قلب، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فجعل يقول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ الله جعل يكرر هذا حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلم، يعني تمنيت أن يكون هذا في حال كفري حتى أؤمن أسلم فيغفر لي ما قد سلف، لأن من أسلم غفر الله له ما سلف في كفره مهما كان. فأقول إن هذا يدل على التحذير والحذر من الحكم على الناس بما يخالف الظاهر، ونحن لا نكلف ما لا نطيق. والله لو أن الله جعل حكمنا على الناس على حسب الباطن لهلكنا، من يحقق الباطن؟ لا يمكن، نحن ليس لنا إلا الظاهر. جاوبت الأسئلة؟ نعم. نعم. لا لا مو جاهل في كل ما شابه هذا الموضع، لا، قد يكون مثلا في قراءتان متبادلتان، لكن في هذا الموضع نص على أنه إذا قرأ فتبين في الأول يقرأ في الثاني. لا هذا إثبات، لا هذا إثبات، الظاهر أنه لا بأس. نعم، لكن ما يغير في تشهد واحد. نعم. يقول إذا تترس الكفار بالمسلمين فماذا نفعل؟ هل يجوز الإقدام على قتلهم أو لا يجوز؟ نعم، فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يقول إذا لم نتوصل إلى قتل الكفار إلا بذلك فيقتل المسلم ويكون شهيدا، وبعضهم يقول لا، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والأقرب أن ينظر في ذلك إلى المصلحة. قد يتترسون بعشرة وهم ألوف، وقد يتترسون بألف وهم عشر مثلا، فينظر المصلحة. ها؟ لا لا كل واحد ما في إلا قراءتين، إن قرأت تبينوا في الأول أقرأ فيما بقى. الله أعلم لك شغل قابل. وهذا لم يذكر اسمه، ومن لم يذكر اسمه فهو مجهول، ومن شرط قبول الخبر أن يكون المخبر معلوما، ومن شرط جواب السؤال أن يكون السائل معلوما. على كل حال الجواب فهمتم. نقرأ من التالي؟ كان أحد يتلو أظن معين، ها؟ ما في معين؟ ما في معين؟ أين؟

درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة

0: يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً.

كيف وتثبتوا؟ لا، ذكرنا بينهما فرق. نعم، أي التبين والتريث والتثبت والتريث التثبت. حقيقة الواقع. طيب، يعني الآيتان أو القراءتان مقدمة ونتيجة، تثبتوا طلب حقيقة الأمر والواقع، وتبينوا هو التبين يعني بيان الشيء بعد التثبت، وهذه النتيجة. نتيجة التثبت أن الإنسان يتبين له الأمر، فتكون القراءتان إحداهما للمقدمة والثانية للنتيجة. طيب، هل القراءتان موزعتان على كل كلمة وحدها أو في الجميع؟ أحمد، والثانية كل راس لا، يعني معناه ان القراءه ان قرات احداهما باحدى القراءتين فالثانيه نفس القراءه، اذن ليس فيها الا قراءتان. طيب، لو قلنا انها موزعه صار اربع قراءات. طيب، قوله تبارك وتعالى تبتغون عرض الحياه الدنيا، ما معنى تبتغون؟ ها، ابتغى بمعنى اراد. طيب، هل لك دليل على أن الابتغاء هنا بمعنى الإرادة؟ طيب، ما خير، لكن في دليل من القرآن إيش؟ لا، خالد غير أمية الإسلامية. أنا أريد تفسير للآية بالضبط، تبتغون عرض الحياة الدنيا، هل في القرآن نظيرها بالضبط وعبر عنه بالإرادة؟ لا، مثال قال الله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. طيب، لماذا سمي ما في الدنيا عرضا محجوب؟ لأنه يعرض ويزول. كم من غني افتقر وكم من فقير اغتنى، ثم إن الإنسان إما أن يموت أو يتلف ماله. طيب، أو يتلف ماله. قول الله تعالى فعند الله مغانم كثيرة، ما موقع هذه الجملة مما قبلها في المعنى؟ عبيد الله، في المعنى إيش؟ نعم، أحسنت، ليطمئنوا على أن الله سبحانه وتعالى عنده مغانم كثيرة. وهل وقع هذا يا خالد؟ حامد، وقع. أتذكر شيئا؟ طيب، وكذلك مال البحرين جاء وكوم في المسجد، وكذلك الفتوحات الإسلامية فيما بعد، حدث ولا حرج. قوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، موقع هذه الجملة مما قبلها؟ المعنى. نعم، أحسنت، يذكرهم بأن حالكم أنتم كحال هؤلاء الكفار

0: كنتم كفارا فأسلمتم. طيب، ما الفرق بين الخبير والعليم؟ هنا نبه. هنا
1: الخبير هو الذي يصنع الشيء في موضعه،
0: يعني الحكيم قصدي، هذا الحكيم. لا أنا أريد الخبير.
1: الخبير هو العليم بالأمور.
0: والعليم هاني نعم. طيب صح، يعني العليم إذا أطلق أو ذكر وحده، إذا ذكر وحده شمل العلم بباطن الأمور وظواهرها، وإذا ذكر مع الخبير صار الخبير والعليم ببواطن الأمور، والعليم هو العليم بظواهرها، مثل قوله تعالى قال نبأني إيش العليم الخبير. طيب قوله تعالى بما تعملون، نكمل الآية يا جماعة، كملناها. طيب بما تعملون، إن الله كان بما تعملون خبيرا، لماذا قدم المعمول؟ هل المقصود إفادة الحصر كما هي القاعدة، أو المقصود شيء آخر؟ وما الذي يمنع الوجه الأول؟ نعم تمام، يمنعه أن الله يعلم أن الله خبير بما يعملون وبغيره. طيب إذا ما المقصود؟ المقصود التهديد، تهديد هؤلاء، كأنه قال يعني والله تعالى نزل عما أفرضه، كأنه قال إن لم أعلم شيئا فأنا عليم بما تعملون، فيكون إذن فائدة ذلك ليس الحصر، لأن الله يعلم ما عمل هؤلاء وغيره. المقصود إيش؟ التهديد، يعني لو فرض أني لا أعلم شيئا فأنا عليم إيش؟ بما تعملون. انتبهوا لهذه الفائدة. طيب في الآية فوائد، طول ما أخذ الفوائد ها؟ يعني إذن قولكم ما أخذ الفوائد عام يريد بالخاص، يعني ما أخذها الكل. طيب وش أخذني لو إيه؟ بس هذه، بس هذه كلمة ها؟ طيب من فوائد الآية الكريمة علم الله سبحانه وتعالى ببواطن الأمور بقوله كان بما تعملون خبيرا، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الباطن بأنه الذي ليس إيش؟ ليس دونه شيء، يعني ما نشيء دونه، كل شيء بأمره، كل شيء بعلمه، كل شيء بسمعه، كل شيء ببصره، فعلوه عز وجل فوق كل شيء لا يمنع من علمه بكل شيء. واضح؟ طيب من فوائد الآية الكريمة تهديد الإنسان أن يعمل ما لا يرضي الله عز وجل، يعني لا تظن أنك إذا عملت شيئا فإنه يخفى على الله أبدا، ومتى آمن الإنسان بهذا، ونسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين به، متى آمن فإنه لن يقدم على شيء لا يرضى الله، لن يعلم أنه يعلم بهذا، حتى في قلبه يحفظ قلبه من الانحراف والانجراف إذا علم بأن الله تعالى خبير بما يعمل. لكن هذه المسائل تحتاج إلى فطنة، وأن الإنسان يكون دائما مراقبا لله سبحانه وتعالى خائفا منه، كلما هم بشيء ذكر عظمة الله عز وجل وعلمه بما سيعمل حتى يمتنع. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بذلك، لأن في غفلة عن هذه الأمور يغلب الهوى على الهدى، تجد الإنسان إذا إذا هوي شيئا فعله، ولا يفكر أن لديه رقيبا عتيدا، ولا يفكر أن الله سبحانه وتعالى في تلك الساعة يعلم ما يفعل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لو كان عنده إيمان ما زنى، لأنه يعلم أن الله يعلمه. طيب، ثم قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا، هذه نافية، ويستوي فعل مضارع، والقاعدون فاعل، والمجاهدون معطوف عليه، المجاهدون معطوف على القاعدون. وذلك أن من الناس من تمنى على الله الأمان، تمنى أن يكون مثل المجاهدين في سبيل الله وهو قاعد، وهذا لا يمكن. ولهذا نفى الله المساواة، فقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. القاعدون عن إيش؟ عن الجهاد. ثم قال: غير أولي الضرر. وفي غير قراءتان: الرفع على أنها صفة للقاعدون، والثاني النصب على أنها مستثنى، وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان. فيجوز أن تقرأ غير أولي الضرر أو غير أولي الضرر، وهذا فيما بينك وبين نفسك، أو فيما بينك وبين طلابك أهل العلم الذين يفهمون. أما عند العامة فلا تذكر لهم قراءتين، لأن في ذلك مفسدتين خاصة وعامة. الخاصة أنهم يتهمونك بالخطأ، صلينا خلف إمام يلحن يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، واللي بالمصحف غير أولي الضرر. إذن هذا إمام ما يصلح. ليش؟ لأنه يلحن. الثانية المسألة العامة، أن الناس إذا قيل لهم إنه لم يلحن ولكنه أخذ بقراءة ثانية، ربما تهبط عظمة القرآن من نفوسهم. كيف القرآن يختلف؟ القرآن سبحان الله يختلف. فلهذا لا ينبغي أن يقال لكل إنسان إن في هذا قراءتين. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكنهم معرفته من غير نفور. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الجواب لا. إذن حدث الناس بما تبلغه عقولهم وبما يمكن أن يهضموه ويعرفوه. وليس معنى قوله حدث الناس بما يعرفون أن تحدثوهم بما كانوا قد عرفوا، لأن هذا ما في فائدة، الذي قد عرفوا لا حاجة للتحديث، اللهم إلا على سبيل التذكير بعد الغفلة، فهذا يمكن. طيب، يقول عز وجل: غير أولي الضرر. وما هو الضرر الذي يسقط وجوب الجهاد؟ بينه الله تعالى في قوله: ليس على الأعمى حرج، ولا على المذنب حرج، ولا على الأعرج حرج. هذه الآثار الثلاثة. وقال تعالى: ليس على المرضى، ولا على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، شرط إذا نصحوا لله ورسوله. هؤلاء هم أهل الأذى، أهل الضرر. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. المجاهد هو الذي بذل جهده أي طاقته في إدراك ما يريد. وقول في سبيل الله أي في شريعة الله، وهذا يشمل القصد والتحرك. القصد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من قاتل أتم لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. التحرك أن يكون الجهاد على وفق الشرع، أن يكون الجهاد على وفق الشرع، بحيث نقوم به حينما يكون فرضا أو سنة، ونحجم عنه حينما يكون ضرره أكثر من التحرك به. انتبه، يعني مثلا لو أن الأمة الإسلامية عندها تأخر في السلاح، في العدد، في العدد أيضا، والأمم ضدها أقوى منها سلاحا وأكثر عددا، فهل من المستحسن أن نقاتل؟ لا، ولهذا لم يجب الله القتال على الأمة الإسلامية إلا حين كانت إيش؟ مستعدة وقادرة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن في سبيل الله يشمل معنيين، المعنى الأول إيش؟ القصد، بأن يكون قصد المجاهد إقامة شريعة الله، أن تكون كلمة الله العليا. والوجه الثاني، والمعنى الثاني، أن يكون على وفق الشريعة، لأن في للظرفية، والمظروف ما هو؟ سبيل الله، هذا المظروف. إذا قلت الماء في الكوز، ونقول في الكأس أحسن، لأن الكوز يمكن ما تعرفونه، الماء في الكأس، الظرف الكأس، المظروف الجهاد في سبيل الله، لابد يكون سبيل الله أي في شرع، في شرعه الذي شرعه. نعم. وقول بأموالهم وأنفسهم، ألبى هذه كقولك قطعت بالسكين وضربت بالعصا، فهي للتعدية، يعني بمعنى أنها لبيان الأداة التي حصل بها الجهاد، والجهاد يكون بالأموال ويكون بالأنفس. وقدم الله الجهاد بالأموال لسببين: السبب الأول أنه أهون على الإنسان، كذلك عبد الله عوض، أهون على الإنسان القتال بالنفس، غالب هو أهون على الإنسان في الغالب، المال قصد أهون على الإنسان في الغالب. والشيء الثاني قد يكون نفعه أكثر، لأن الإنسان بنفسه يقاتل ويقتل إن شاء الله، لكن إذا كان ذا مال كثير وبذل أموالا عظيمة، كم يمول من المجاهدين؟ أينها؟ عشرات أو مئات أو أكثر. وأنفسهم يعني ذواتهم. ثم بيّن الله عز وجل وجه انتفاء الاستواء فقال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وهذه الدرجة لم يبينها الله عز وجل، لكن قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، يستفاد منها أن هذه الدرجة درجة عظيمة كبيرة ليست هينة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. وكلاً وعد الله الحسنى، كلاً. قد يشكل علينا يا آدم بن زكريا، لماذا نسلت؟ نعم، إيش؟ لست نحويا؟ إذا لست عربيا. نعم، طيب، ما في المقدم ليش؟ والحسنى مفهوم ثاني أو أول؟ خالد، مفهوم ثاني. طيب، ولا يكون هذا من باب الاشتغال. لماذا لا يكون من باب الاشتغال؟ لأن العامل لم يشتغل بضمير المفعول. وكلاً وعد الله الحسنى، الحسنى هي الجنة كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله. فالحسنى إذن الجنة، وهي وصف لموصوف محذوف، تقديره الموعدة الحسنى، وعد الله موعدة الحسنى ولا وهي اسم تفضيل كما تعرف وهي اسم تفضيل كما تعلمون يعني لا غاية في الحسن سوى كل ما يوجد من الحسن فهو دونها لأن الحسن اسم تفضيل أعلى ما يكون الحسن. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. شوف درجة الأول والثاني فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الأول في المنزلة والثاني في الأجر في الحجم حجم الأجر والثواب. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. درجات هذه بدل أو عطفيان من قوله أجرا درجات منه وقد أبهمت في الآية لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. ومغفرة أي مغفرة للذنوب ورحمة أي تيسيرا للمطلوب. وباجتماع المغفرة والرحمة يزول المرهوب ويحصل المطلوب. يزول المرهوب بالمغفرة لأن مغفرة الذنب حصل واستحق العقوبة عليه ثم غفر له. والرحمة تحصيل المطلوب وهي فوق المغفرة ولهذا تأتي المغفرة سابقة للرحمة في الغالب لأنه كما يقال التخلية قبل التحلية. طيب المغفرة تكررت في القرآن الكريم وفي غير القرآن أيضا ومر علينا أنها مشتقة من أين هداية الله من أين هي مشتقة المغفرة ها؟ من المغفر وهو ما هو المغفر أول ما هو المغفر العمامة يعني ها؟ يعني يلبس على البدن على إيش يعني يلبس على الرأس من خشب سيف يلبس على الرأس يعني سيف هذا طيب يستر بإيش يستر بإيش إذا كان المغفر خشب أو خزف ها؟ جلد هل الجلد يمنع من السيف؟ لا لا يا شيخ الله ما حربت الله يلا يا موسى أي والسيوف أيضا لكن من أي مادة؟ من أي مادة؟ أي؟ لا من أين؟ صحيح يسمى الخوذة وهي عبارة عن شيء مثل الإناء يلبس على الرأس كذا من الحديد حتى يتقى به السهام ويتقى به السيف. إذن هو مشتق من المغفرة. فما معنى مغفرة الذنوب؟ أحسن ستر الذنب والتجاوز عنه لأن هذا مقتضى الاشتقاق. طيب الذين يقولون الغفر في اللغة الستر هل أحاطوا بالمعنى أو لا؟ الأخ إذا قالوا غفر في اللغة الستر إذن الطقية هذه تعتبر مغفرة لأنها ساتر. نعم خالد طيب إذن لابد من تكميل مع الوقاية ليس كل ساعات واقية تمام. وقال الله تعالى وكان الله غفورا رحيما في هذه الآية الكريمة عدة فوائد منها نفي التساوي بين الناس والعجب أننا نسمع من يدندن كثيرا فيقول إن دين الإسلام دين المساواة، وهذا غلط على دين الإسلام. دين الإسلام ليس دين المساواة، ولكنه دين العدل، وهو إعطاء كل أحد ما يستحق. ولذلك تجد في القرآن الكريم أكثر ما في القرآن نفي المساواة، مو هو إثبات. قل هل يستوي العليم البصير، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهل أمة. فالقول بأن الإسلام دين المساواة الحقيقة قد ينبني عليه مبدأ خطير، وهو أولاً تسوية الذكور مع الإناث، وأن تفضيل الذكور على الإناث يعتبر مخالفاً لدين الإسلام. ثانياً الاشتراكية، تسوية الناس بالرزق، بحيث نأخذ من مال الغني نعطيه الفقير، لأن الدين دين المساواة. لو قالوا الدين دين المواساة لكان صحيح، ولهذا تشرع التعازي في المصائب وما أشبه ذلك. طيب، كان خالد حامد يشير إلى سؤال، جاء وقت الأسئلة. طيب، إيش؟ نعم، إيه؟ الظاهر أن التعظيم، التعظيم أي درجة عظيمة، ولهذا في الصلاة فيما بعد لأنها درجات. إيش؟ نعم. على كل حال تنكير الكلمة له معاني كثيرة حسب ما توصف به. قد توصف النكرة بما يدل على القلة أو بما يدل على الكثرة. نعم. لا، الظاهر ده أجر عظيم، لأن المغفرة والرحمة ما تأتي في المرتبة.

0: غير مستحب لا يجب عليه الاستحباب. فكيف نجد لنا هذا الحكم وما يقول الله عز وجل
1: هذه مسألة خاصة، هذه مسألة خاصة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لا لا، لكن هذه مسألة خاصة في بدر. ولهذا قال الله تعالى إن يكن منكم مئة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وأجاز للناس أن يفروا من عدوهم إذا كانوا أكثر من مثلهم. لا، المنافقين الجهاد المنافقين لا يمكن إلا بالعلم، لا لا، من باب الواقع. قد قال في القرآن وجاهدهم به جهاد كبيرا، لا لا، من باب الحق. كم من إنسان يبلغ منك الجهد في مناظرته في الدين؟ ايش تعدي ظاهر الانسان؟ شلون يعني ظاهر الانسان ولا ظاهر الحال؟ نعم،
2: هذا ايها الاخوه هو الشريط 29 من تفسير سورة النساء.
1: في هذه الآية الكريمة عدة فوائد، منها نفي التساوي بين الناس، والعجب أننا نسمع من يدندن كثيرا فيقول إن دين الإسلام دين المساواة، وهذا غلط على دين الإسلام. دين الإسلام ليس دين المساواة، ولكنه دين العدل، وهو إعطاء كل أحد ما يستحق. ولذلك تجد في القرآن الكريم أكثر ما في القرآن نفي المساواة، مو هو إثبات. قل هل يستوي العليم البصير؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل؟ وهل أمة جرى؟ فالقول بأن الإسلام دين المساواة الحقيقة قد ينبني عليه مبدأ خطير، وهو أولاً تسوية الذكور مع الإناث، وأن تفضيل الذكور على الإناث يعتبر مخالفاً لدين الإسلام. ثانياً الاشتراكية، تسوية الناس بالرزق، بحيث نأخذ من مال الغني نعطي الفقير، لأن الدين دين المساواة. لو قالوا الدين دين المواساة لكان صحيح، ولهذا تشرع التعازي في المصائب وما أشبه ذلك. طيب، كان خالد حامد يشير إلى سؤال، جاوبت الأسئلة. طيب، إيش؟ نعم، إيه، الظاهر للتعظيم، للتعظيم أي درجة عظيمة، ولهذا في الصلاة فيما بعد بأنها درجات. إيش؟ نعم. على كل حال تنكير الكلمة له معاني كثيرة حسب ما توصف به. قد توصف النكرة بما يدل على القلة أو بما يدل على الكثرة. نعم، لا، الظاهر دعشنا عظيما، لأن المغفرة والرحمة ما تأتي في المرتبة.
0: كيف
1: هذه مسألة خاصة، هذه مسألة خاصة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لا لا، لكن هذه مسألة خاصة في بدر. ولهذا قال الله تعالى: إن يكن منكم مئة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وأجاز للناس أن يفروا من عدوهم إذا كانوا أكثر من مثلهم. لا، المنافقين، الجهاد المنافقين لا يمكن إلا بالعلم، لا لا، من باب الواقع. قد قال في القرآن: وجاهدهم به جهاد كبيرا. لا لا، من باب الحق. كم من إنسان يبلغ منك الجهد في مناظرته في الدين؟ ايش تعدي تعدي ظاهر الانسان؟ شلون يعني ظاهر الانسان ولا ظاهر الحال؟ نعم.
0: وقررنا فيما سبق ان الشرع استجابه قرائن،
1: نعم، تدخل في التبين، العمل بالقرآن يدخل في التبين. نعم. أي لكن حساب الناس في الإسلام على الظاهر، حساب ما ظهر، أما مثلا الأحكام والحكم بينهم يعمل بالقرآن، لكن فيما بينهم وبين الله يعمل بالظاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا على قول الله تعالى: لا يسبق القاعدون من المؤمنين غيروا إلى الضرر، وفيها قراءتان: غير وغير، فعلى قراءة الرفع تكون صفة، وعلى قراءة النصب تكون استثناء. وأظن أننا بدأنا باستنباط الفوائد، وصلنا إلى فائدة واحدة، وهي نفي التساوي أو الاستواء بين القاعدين عن القتال والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الشريعة، حيث لا تساوي بين المفترقين، كما أنها لا تفرق بين المتساويين. الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير لا يمكن أن تجد فيها حكمين متناقضين، ولا يمكن أن تجد فيها شيئين متساويين ثم يختلفان في الحكم أبدا، بل إذا تراءى لك أن هذين الشيئين متساويان وقد اختلف في الحكم شرعا فأعد النظر، أعد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك، فإن لم يتبين لك فاتهم فهمك ولا تتهم الأحكام الشرعية. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من قعد عن الجهاد لضرر فإنه كالذي أتى بالجهاد، بقوله: لا يسر القاعدون والمجاهدون، ثم استثنى فقال: غير أولو الضرر. فأولو الضرر إذن مساوون للمجاهدين. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك: إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا كيف يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال وهم في المدينة حبسهم العذر. وهل يقاس على ذلك كل من تخلف عن عبادة العذر؟ الجواب نعم. فلو ولذلك جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن فوائد الآية الكريمة فضل الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، ووجهه أنهم أعلى درجة من القاعدين الذين لا يجاهدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، والعقيل يبين لنا ذلك. أين الجزاء من جنس العمل؟ اذكر لي الدليل من الآية، ما هو التعليل؟ لا آدم، نعم فضل الله المجاهدين، صريح فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على قائمة درجة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أو يلزم من هذه الفائدة أن تفاضل الجزاء يدل على تفاضل العامل، ويمكن أن يستنبط منه فائدة ثانية وهو الاستدلال به على ما ذهب إليه أهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو معروف، وبغير ذلك من الأسباب. ومن فوائد الآية الكريمة حسن الاحتراس في كلام الله عز وجل، وجهه أن الله لما ذكر فضل المجاهدين على القاعدين فربما يتوهم واهم نزول درجة القاعدين من المؤمنين، فأزال الله هذا الوهم بقوله وكلاً وعد الله الحسنى. وهذه طريقة القرآن. انظر إلى المثال الثاني المطابق لهذا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى. وانظر إلى مثال ثالث، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الشاهد في قوله وكلا آتينا حكما وعلما. فهذه ثلاث أمثلة تفيد أنه من بلاغة الكلام الاحتراس بدفع ما يتوهم وقوعه. ومن فوائد الآية الكريمة البشارة لعامة المؤمنين من القاعدين والمجاهدين بالحسنى لقوله وكلا وعد الله الحسنى. فهل ينبني على هذه الفائدة أن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة؟ الجواب أما على سبيل العموم فنعم، على سبيل العموم، وأما على سبيل الخصوص فنتوقف على ما جاء به النص. فمثلا نحن نقول الصحابة كلهم وعدهم الله الجنة، المجاهد والقائد، لكن الشخص بعينه لا يمكن أن نشهد له إلا إذا شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أثنى عليه الناس خيرا فإننا نشهد له بالجنة، واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى لتكونوا شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، واستدل بما ثبت بالسنة حيث مرت جنازة فأثنى عليها الحاضرون خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبت. ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. فقد استدل شيخ الإسلام رحمه الله بأنه تجوز الشهادة لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه، وضرب لذلك أمثلة بالأئمة المشهورين المشهود لهم بالعدالة والإيمان والتقوى مثل الأئمة الأربعة: الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم ممن اتفقت الأمة على الثناء عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا فضل أعظم من الجنة. من أين يؤخذ؟ من قوله الحسنى، لأن الحسنى اسم تفضيل مؤنث أحسن. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الجهاد في سبيل الله. وش الدلالة؟ تفضيل الله عز وجل للمجاهدين على القاعدين بالدرجة بل بالدرجات. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم منة الله سبحانه وتعالى على العباد، حيث جعل إثابتهم على الأعمال مثل الأجرة التي استحقها الإنسان فرضا على المستأجر، لقوله أجرا عظيما يسماه أجرا كأجرة الأجر، مع أن الفضل لله تعالى أولا وآخر، هو الذي وفقك للعمل وهو الذي من عليك بالجزاء عليه. فإن قال قائل هل من تأييد لهذا المعنى الذي ذهبت إليه؟ قلنا نعم. قال الله تعالى كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب الرحمة، كتب على نفسه، وهو سبحانه وتعالى يوجب على نفسه وعلى عباده ما شاء ولا أحد يعترض عليه. ومن فوائد الآية الكريمة عظم درجات المجاهدين في سبيل الله. وجه ذلك قوله درجات منه من فأضافها إلى نفسه، ومعلوم أن العطاء يعظم بعظم المعطي. لو قلت مثلا فلان تصدق وهو من أغنى الناس ذهب بالك إلى أنه تصدق بشيء كثير، ولو قلت فلان تصدق وهو فقير لم يذهب بالك إلا أنه تصدق بشيء قليل. ولهذا قال درجات منه، فإضافة شيء إلى الله يدل على عظمته. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه يدعو به في صلاته: فاغفر لي مغفرة إيش من عندك وارحمني. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المغفرة لله لقوله ومغفرة. وهل تثبت المغفرة لغير الله؟ نعم تثبت لغير الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة لله. والرحمة التي أضافها الله إلى نفسه نوعان: صفة ومخلوق، يعني نوعان، منها صفة لله ومنها مخلوق من مخلوقات الله، سماه الله تعالى رحمة. ف فمن الأول قول الله تبارك وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة، هذه صفة. ومن الثاني قوله تبارك وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فالمراد بالرحمة هنا ما يكون أثراً للمطر من النبات وغير النبات. ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه وتعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. المراد بالرحمة إيش؟ الجنة، بدليل قوله وأما الذين شقوا ففي النار. وهذه رحمة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ هذه مخلوقة. ومنه قوله في الحديث القدسي في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فتبين بهذا أن رحمة تنقسم إلى إيش؟ قسمين، مخلوقة وصفة. فالمخلوقة من جملة المخلوقات شيء بائن من الله عز وجل لا ينسب إليه إلا نسبة خلق وإيجاد، لكنه من آثار الرحمة التي هي الصفة. وأما الرحمة التي هي الصفة فهي صفة تابعة للذات، أي لذات الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله، وهما إيش؟ الغفور الرحيم، وكان الله غفور رحيم. وقد مضى تفسيرهما. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قوله إن الذين، هذه إن التوكيد إن المؤكدة واسمها، وقوله ظالمي أنفسهم حال من الهاء في قوله توفاهم. قالوا فيما كنتم، نعم، إلى قول فأولئك مأواهم جهنم. ظاهر الخبر النهي وقوله فأولئك مأواهم جهنم وما بين ذلك فهو اعتراض. قوله إن الذين توفاهم، توفاهم أي تقبضهم، والمراد بذلك قبض أرواحهم من أبدانهم. وقول الملائكة، الملائكة هم عالم الغيب محجوبون عن العباد، لهم أوصاف معلومة في الكتاب والسنة ما علمنا منه، وجب علينا الإيمان به على ما علمنا، وما لم نعلم منه فالواجب علينا السكوت كما هو الشأن فيما وصف الله به نفسه. قالوا والملائكة مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، بقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا، فهي من الألوكة أي الرسالة. وبناء على ذلك يكون فيها إعلال في القلب، لأن ملائكة جمع ملأك وأصله مألك، لكن فيها تقديم وتأخير إعلالا صرفيا حسب قواعد الصرف التي كتبها العلماء. وقوله ظالمي أنفسهم أي حال كونهم ظالمي أنفسهم. لماذا؟ لكونهم بقوا في أرض يجب عليهم الهجرة منها، لأن بقاءهم مع وجوب الهجرة معصية وظلم لأنفسهم. قالوا أي الملائكة فيما كنتم، أي في أي مكان كنتم، وقيل في على أي حال كنتم، فعلى المعنى الثاني تكون في بمعنى على، كما هي في قوله تعالى قل سيروا في الأرض أي على الأرض. ويكون مراد بقوله فيما كنتم أي على أي حال كنتم، بدليل قولهم في الجواب قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أما على القول بأن المراد بقوله فيما كنتم السؤال عن المكان والموضع، فيكون الجواب قالوا كنا مستضعفين في الأرض على تقدير شيء محذوف، أي قالوا بقينا في هذا لأننا كنا مستضعفين في الأرض. وعلى كل ذن فالمعنيان يدوران على شيء واحد، وهو أن هؤلاء بقوا في أرض تجب عليهم الهجرة منها، فتأتي الملائكة لقبض أرواحهم فيوبخون فيما كنتم، لماذا كنتم في هذا المكان؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. كنا مستضعفين يعني أننا نعامل معاملة الضعيف من قبل من؟ من قبل الكفار الذين استضعفونا. ولكن هذا ليس بعد، ولهذا تقول له الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وهذا الاستفهام للتقرير والتوبيخ، يعني أن أرض الله واسعة فلماذا لا تهاجرون. وقوله ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا، ألف عاطفة أو سببية؟ انتبه، هل هي عاطفة أو سببية؟ ألم تكن أرض الله واسعة، هل سبقها شيء من المعاني التي تكون بعدها فاء سببية؟ نعم، الاستفهام طيب، أين الاستفهام؟ وهل الاستفهام موجب لنصب الفعل بعد فاء سببية؟ ما هو البيت الجامع لهذا؟ طيب، فإذا قلنا الاستفهام في قوله ألم تكن للتقرير والإثبات، وأن تقرير الكلام قد كانت أرض الله واسعة، على هذا التقدير تكون الفاء عاطفة، والمعنى ألم تكن أرض الله واسعة ألم تهاجروا فيها. نعم، يقول وقوله ألم تكن أرض الله واسعة، يعني أن هناك أراضي غير الأرض التي أنتم فيها مستضعفون فتهاجروا فيها. هاجر مأخوذة من الهجر وهو الترك، والمهاجرة ترك البلد الذي عاش فيه الإنسان إلى بلد آخر، حتى الذي يخرج من بلد مستوطن له كان ثم يستوطن بلد آخر يقال إنه مهاجر لأنه ترك بلده. لكن الهجرة شرعا هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهل إذا جاء لفظ له معنى لغوي ومعنى شرعي في كتاب الله أو سنة رسوله هل يحمل على المعنى اللغوي أو الشرعي؟ يحمل على المعنى الشرعي، لأن حقيقة كل متكلم على حسب ما يقتضيه كلامه. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، ألف عاطفة أو واقعة في جواب في خبر المبتدأ إن الذين توفاهم ملائكة، وقول مأواهم أي مصيرهم، وجهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. وساءت مصيرا أي ساءت مرجعا ومردا، وهذا إنشاء ذم لها، لأن ساء مثل بئس، فهي جملة لإنشاء الذم. ثم قال تعالى إلا المسلمين، انتهى، جاء وقت الأسئلة. نعم، نعم، اي نعم، ليس مستضعفين، وسياتي في الفوائد. ولهذا قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، فهم قادرون على الهجره. نعم، رؤيه الله، نعم، دخول الجنه متضمن لرؤيه الله، كل من دخل الجنه فانه سار الله عز وجل. نعم. ايش؟ نعم. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم إنكم ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم؟ هؤلاء يتمنون بكل قلوبهم أن يخرجوا، ثم الظاهر والله أعلم أنه كان من عادتهم الخروج، حتى يتضح معنى قوله من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لا، إذا كان من عادتهم فلا شك أنهم يسوون، لأن يعني قوله كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم مصطفى.
0: يقول تعالى وكل وعد الله ألا تكذب غافرة بدعواهم بأن الصحابة كذبوا وكفروا به 12 رجلا.
1: بلى بلى، بارك الله فيك، لأن الأصل بقاء العموم على عمومه، أما على رأي الرافضة قبحهم الله فكلما وعد الله النار إلا ما استثنى، لأنهم لا يستثنون إلا نفرا قليلا 13 نفر أو ما أشبه ذلك من 124,000. هنا نعم.
0: جرى كثير من العلماء على تسمية شيخ الإسلام وغيره شيخ الإسلام، هناك حديث الشيخ أن أخي العسل عند الله رجل سمى ملك الأملاك لا ملك النظر، وقاف العلماء عليه غيره مثل شاهر شاهر وما أشبه ذلك، هل هذا الشيخ تسمية شيخ الإسلام على سبيل الإطلاق أم على سبيل الإطلاق؟
1: هذه المعنى شيخ الإسلام في زمان أو شيخ الإسلام لمن بعده، لأنه إمام لمن بعده، وأما قاضي القضاة و وملك الملوك فهذه فيها نوع من السلطة، نوع من السلطة، لأن القاضي يحكم ويلزم، والحاكم كذلك، والأمير والسلطان يحكم ويلزم، أما المفتي فلا يلزم.

0: حرم الله دماءكم بالإسلام، أو المقصود كذلك كنتم من قبل كنتم مستضعفين فلم تجهروا بإسلامكم فلما قويتم شهرتم به وغالى كذلك.
1: كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. رشاد لأن قوله تهاجر فيها أبلغ من قوله تهاجر إليها. وجه ذلك إذا قلت تهاجر إليها لازم من هذا أن يكون بين البلد الذي هاجرت منه وهاجرت إليه مسافة، لأن الغاية لابد لها من مغير. وأما فيها فهذا يشمل أول نقطة يمكنك أن تسلم من الاضطهاد في دينه ولو قريبة جدا. نعم هجوم نعم. هل هذا عاجز عن إظهار دينه؟ عن إظهار دينه؟ طيب الذي يدعو ويمكن من الدعوة لا يقال أنه عاجز عن إظهار دينه فلا يجب عليه الهجرة. طيب لكن هل يثمر في بقائه؟ إذن هذا ما بقي لأجل السكن والراحة، بقي لأجل الجهاد فهو نافع. نعم ايش اجسام نورانية دقيقة دقيقة ها؟ لطيفة نعم. الأحسن نقول عالم الغيب، عالم الغيب أي لأن أجسام لطيفة نورانية هي لا شك أنهم خلقوا من النور، لكن هل يلزم من كونهم خلقوا من النور أن يكونوا نورانيين؟ لهم أجنحة والأجنحة ما يمنع أن تكون من نور، لكن ما له داعي التكلم. عالم الغيب لكنهم يظهرون لمن أرضاه أن يظهروا له. نعم نعم عموما الصحابة كلهم عدهم الله الحسنى القاعد والمجاهد. نعم عبد الله ماذا تقول؟ وهل واخذ من الآية أن الجهاد فرض كفاية؟ نعم أين يؤخذ؟ يؤخذ لأنهم لم يؤثموا بل بين لهم أنهم تأخروا عن القوم المجاهدين. نعم الهجرة معناها المهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أمين على جيش أو سرية ثم دعوا القوم فأسلموا أمروا أن يتحولوا إلى دار المهاجرين ليكون لهم مال المهاجرين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فهم كأعراب المسلمين ليس لهم من الغنيمة في شيء والفيء شيء إلا أن جاهدوا مع المسلمين. نعم لا من المجاهدين لأنه قال المجاهدين بأموالهم وأنفسهم فهذا جاهد بماله. نعم آخر واحد إيش؟
2: يعني

0: جواله هم يروون عن محمد الباقر، سيقول الله تعالى يوم القيامة لمحمد بن علي
1: ها
0: كل عدو لكما في جهنم
1: القيا من يعني من يعني لمن إذا كانوا قرناء لكل واحد من الكفار والمسلمين هذا القرين هو إذا قال حرفوا أشياء كثيرة قالوا الشجرة هل ملعونة في القرآن هم بنو أمية نعم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا يا عائشة أعوذ بالله تحريف كفر ما يمكن يقوله حق فضلا عن مؤمن أو مسلم نعم إيه نعم نعم إيه نعم نعم حتى من أثنى عليه شر إذا مات وأثنوا عليه شرا بعد موته يقول شيخ سام يثنى عليه يشهد له لأنا في شك حتى من الأول نقول الصحابة أثنوا على هذا الرجل خيرا وأيدهم الرسول صلى الله عليه وسلم وليس شهادة من بعدهم كشهادته

0: كيف فيما عندك ألف؟ فيها ألف عندك؟ نعم.
1: قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض.

0: ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى آخر. والآيات السابقة انتهى الكلام عليها على فوائدها وأظن مناقشاتها أيضا. طيب، قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالفرق فقط. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة تتوفى بني آدم بقوله إن الذين توفاهم الملائكة، وظاهر هذا اللفظ أنهم جمع، فيطابق قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي الملائكة، لأن الله تعالى قال: جاعل الملائكة رسلا. وحينئذ يبدو التعارض بين هذه الآية وبين آيتين أخريين، هما قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والجواب عن هذا الظاهر أن يقال: نسب الله تعالى التوفي إليه لأنه بأمره، نسب الله التوفي إليه لأنه بأمره، وما وقع بأمر الملك فإنه كفعل حتى في عامة حديث الناس. ولهذا يقال: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، وعمرو لم يبني وإنما أمر. طيب، وأما الجمع بين كونه ذكر في هذه الآية وأمثالها بصيغة الجمع، وفي آية السجدة في سورة الإفراج ملك الموت، فإما أن يقال: ملك الموت مفرد مضاف يعم ولا ينافي الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فلا ينافي الجمع، وهذا وجه ضعيف. أو يقال: إن الملائكة تساعد ملك الموت، كما جاء في الحديث الصحيح أنهم يأمرون الروح فتخرج من الجسد حتى إذا لم يبق إلا قبضها تولى قبضها ملك الموت. فإضافة الوفاة أو التوفي إلى الملائكة بالجمع لأنهم أعوان لملك الموت، وإضافة التوفي إلى ملك الموت لأنه هو المباشر، ليش؟ هو المباشر لقبضه. وهنا يرد إشكال، وقال: إننا نجد أنفسا تقبض في المشرق وفي المغرب وبينهما من المسافات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فكيف تقولون إن ملك الموت واحد؟ وكيف يتصور أن واحدا يقبض العديد من الناس في أماكن بعيدة متفرقة؟ فيقال: قد يكون المراد بملك الموت جنس الملك، أي الملك الموكل بقبض الأرواح وإن كان أكثر من واحد، فيكون المراد به إيش؟ الجنس للعين. وهذا وجه ضعيف، ويجاب بوجه آخر أن هذه من أمور الغيب، والواجب علينا في أمور الغيب أن نصدق وإن لم تدركها عقولنا، وهذا أبلغ في التسليم لخبر الله عز وجل، حتى لا نتمحل في الجواب ونقول إن ملك الموت يراد به الجنس ولكن وهو أكثر من واحد، فنقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وملك الموت يقبض الأرواح وإن كانت متباعدة وإن كانت في آن واحد. وعلينا إيش؟ أن نصدق ونسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة أجسام تقبض الأرواح وتخاطب تتكلم، وكلامها مفهوم، خلافاً لمن يقول إن الملائكة هي القوى الخيرة وأن الشياطين هي القوى الشريرة، فإن هذا قول باطل يكذبه القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها وله كم جناح؟ 600 جناح قد سد الأفق. فالصحيح الذي يجب علينا اعتقاده أن الملائكة أجسام، وأنهم يقولون ويفعلون ويصعدون وينزلون بأمر الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبرة في الأعمال بالخواتيم، لقول يا خالد، خالد خلف الدليل، لا ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم يعني هم وقت الوفاة ظالمون لأنفسهم، فالعبرة بالخواتيم. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون خائفا من سوء الخاتمة، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما حسن الخاتمة، وأن لا يموت إلا وهو مسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود، في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود، بأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. والمراد ذراع بالنسبة لقرب الأجل، لا بالنسبة للعمل، لكن يعني معناه أنه يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى عليه إلا شيء يسير فيموت، وليس المراد حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع في الوصول إليها بعمله، لأن الحديث هذا مقيد بالحديث الآخر: لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وأيضا لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يخطب عبدا قام بعبادته إلى أن يبقى عليه ذراع واحد ثم يخذله فيسيء خاتمته، هذا ينافي كرم الله عز وجل ورحمة الله عز وجل. فإذا قررنا هذا التقرير بأن المعنى يكون بينه وبينه ذراع بإيش؟ بالأجل، بالمدة، لا بالعمل، إذن الأعمال بالخواتيم. ومن فوائد الآية الكريمة توبيخ أولئك القوم الذين يموتون وهم ظالمون لأنفسهم، توبخهم الملائكة، قالوا فيما كنتم. وسبق لنا في التفسير ما معنى فيما كنتم، هل المعنى في أي مكان كنتم أو في أي حال كنتم أو ما أشبه ذلك؟ نعم الاثنان. طيب، وخرجنا قوله كنا مستضعفين في الأرض، هذه تؤيد أن الاستفهام عن حالهم، وقول فيما كنتم سياق الكلام يؤيد المراد الاستفهام عن المكان، وكأنهم يقولون كنا هنا لأننا مستضعفون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الهجرة، وأن من لم يهاجر يموت وقد ظلم نفسه، ولكن وجوب الهجرة مشروط بشروط، منها القدرة، لقوله في الآية الكريمة هنا فيما بعد هذه الآية: إلا المستضعفين، إلا المستضعفين. ولأن القاعدة العامة العظيمة العريضة العميقة في الشريعة الإسلامية أنه لا واجب مالت، هذه قاعدة، فاتقوا الله ما استطعت. فيشترط لوجوب الهجرة، لوجوب الهجرة إيش؟ القدرة. ثانيا أن يكون الإنسان مغموصا ومغمورا بحيث لا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه في بلاد الكفر، فإن كان يستطيع فإنه لا تجب عليه الهجرة، بل إذا كان يستطيع أن يدعو إلى دين الله ويجد قبولا من الناس ربما نقول إن بقاءه واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشرط الثالث أن يجد مكانا خيرا من هذا المكان الذي هو فيه، فإن كانت الأمة الدنيا كلها متساوية في أنه لا يستطيع الإنسان إظهار دينه سواء في هذا البلد أو في هذا البلد أو في هذا البلد فلا يجب، لأن الوجوب هنا لغو، بل لأن الإجاب هنا لغو لا فائدة منه. كيف نقول يجب أن تهاجر من هذا المكان إلى مكان آخر لا تستطيع فيه إظهار دينك؟ ما الفائدة إلا مجرد التعب والعناء والقلق واختلاف البلدان عليه وما أشبه ذلك. في الشروط إذن كم؟ ثلاثة شروط. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الظالم يحتج بأي حجة كانت بقول هؤلاء كنا مستضعفين في الأرض، والواقع أنهم غير مستضعفين، لأن الملائكة قالت لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لكن الإنسان إذا ابتلي حاول أن يدافع عن نفسه بأي حجة حتى وإن لم تكن صحيحة، وهذا نجده كثيرا في مقام المناظرات بين العلماء في المسائل العقدية والعملية. تجد بعض العلماء مثلا يجيب عن ما هو عليه من المذهب عقديا كان أم عمليا، تجد يجيب بأجوبة باردة، تقول كيف يجيب هذا العالم النحرير بهذا الجواب، مع أن أجهل الناس يدري أن هذا الجواب لا يفيد، لكن مقام الضيق والضنك يحرج له، فتجده يجيب بغير ما هو حق، حتى في نفسه لو أنه رجع إلى نفسه لوجد أن إجابته غير صحيحة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى إذا ضيق شيئا وسع شيئا، من الآية أعطيه ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فالله تعالى لم يحجر عليهم الأرض واسعة، وهذا كقوله تعالى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التخلف عن الهجرة من كبائر الذنوب، عن الهجرة الواجبة. هامد أعطنا الدليل أن التخلف عن الهجرة الواجبة من كبائر الذنوب، وجه الدلالة؟ أحسنت. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة قبح هذا المأوى الذي هو جهنم لقول الله تبارك وتعالى وساءت مصيرا، فأثنى الله عليها بالذم لأن ساء وحسن متضادان، ساء ذم وحسن مدح. هل يمكن أن يؤخذ من الآية أن النار مظلمة مجهمة آدم؟ يؤخذ لا، قد يكون المصير سيئا والأنوار كواشف تعمى العيون. طيب أحمد، من قول جهنم لأن ها نعم نعم وهي الظلمة صح، وعلى هذا فتكون جهنم اسما عربيا، وقيل إن جهنم اسم فارسي وأصله كهنام، لكن لما عرب تحول إلى هذا. أهكذا جزاك الله؟ إيش عندكم فارس؟ إيش؟ هاتش اللي هو كهنام يمكن في الفارسية. هاتش هاتش. والله احنا نقول للصبيان الصغار اذا اراد ياخذ الجمره ولا شيء نقول تش، يمكن ماخوذه منكم. سبحان الله، شوف اللغات تتبادل. نعم ايش بئر؟ اي صار صح الحمد لله. يعني اذا من العمق، من العمق. طيب، ثم قال تعالى: الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اظن فسرنا. نعم. طيب، قوله الا المستضعفين هذا مستثنى من قول فاولئك مأواهم جهنم، ويحتمل أن يكون استثناء منقطعا، وذلك أن المستضعفين لا يمكن أن يتوعدوا بجهنم. ومن المعلوم أن الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع أن الاستثناء المتصل يكون المستثنى فيه بعض أفراد المستثنى منه، وهنا لا يستقيم. وكذلك لو قال قائل إنها مستثنات من قوله ظالمي أنفسهم، قلنا أيضا لا يصح الاستثناء متصلا، لأن هؤلاء المستضعفين ليسوا ظالمي أنفسهم، ولهذا يترجح القول بأن الاستثناء هنا إيش؟ منقطع. والاستثناء المنقطع ليس المستثنى فيه من جنس المستثنى منه، هذا من حيث المعنى. ثانيا، أداة الاستثناء فيه بمعنى أداة الاستدراك، وما هي أداة الاستدراك؟ لكن فتكون إلا بمعنى لكن، كذا ينعوض. إيش فهمت؟ متى؟ لا شفتني ما أنت معنى. هل نحن قلنا هكذا؟ ايش تقول يا عبد الله؟ صرت ما انت بحاضر. لا الحقيقه اني انا احب ان تحضر ان شاء الله. طيب، قلنا الاستثناء هنا منقطع لأنه لا يصح أن نقول مستثنى من قوله ظالمي أنفسهم ولا من قوله فأولئك مأواهم جهنم، وعلى هذا فيكون منقطع. وقلنا إن الفرق بين المنقطع والمتصل من وجهين: الأول أن المتصل بعض من المستثنى منه وليس المنقطع. الثاني، المنقطع تكون أداة الاستثناء فيه بمعنى أداة الاستدراك، أي بمعنى لكن. طيب، أما في حكم ثالث وهو أن المستثنى إذا كان منقطعا وجب نصبه فيما إذا كان الكلام تاما منفيا. وتعلمون أن المستثنى المتصل إذا كان الكلام تاما منفيا يجوز فيه الوجهان: النصب على الاستثناء، والثاني الإتباع. وأما إذا كان منقطعا فإنه يتعين فيه النصب. طيب، يقول: إلا المستضعفين، يعني الذين أصابهم الضعف. فمستضعف بمعنى أصابه الضعف. يقول: من الرجال، من هذه بيانية تبين المستضعف. وعل إذا قال قائل: كيف تحتاج إلى تبيان؟ نقول: لأن أل في المستضعفين اسم موصول، والاسم موصول من أقسام المبهم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، فمن هنا بيانية من الرجال والنساء والولدان. الرجال والنساء والولدان، أليس الولدان إما رجال وإما نساء؟ لا، الولدان إما ذكور وإما إناث، الولدان إما ذكور وإما إناث، لكنهم صغار. والرجال جمع رجل، والرجل إنما يكون إذا بلغ. والنساء كذلك جمع امرأة من غير الجنس، والمرأة لا تكون إلا، لا يطلق عليها امرأة إلا إذا بلغت. طيب، إذن المستضعفون من الرجال إما لمرض أو كبر أو غير ذلك مما لا يتمكنون معه من الهجرة، وكذلك يقال في النساء. أما الولدان فالغالب عليهم الضعف مطلقا، لأنهم لا يستطيعون، كما قال عز وجل: لا يستطيعون حيلة، يعني لا يستطيعون أن يتحيلوا حتى يخرجوا، ولا يهتدون سبيلا فيأتون الأمر على وجه صريح، فهم لا حيلة عندهم فينفذون، ولا يستطيعون الخروج صراحة فامتنع عليهم الخروج. والحيلة فعلة من الحول، لكنها قلبت الواو ياء لانكسار ايش ما قبلها. وإذا كانت من الحول فالحول من التحول، وكأن المحتال يتحول من حال إلى أخرى على وجه لا يشعر به الغير، لا يشعر به الغير. طيب، ولا وقول لا يهتدون سبيلا أي طريقا ينفذون إليه بأنفسهم فيهاجرون. قال الله تعالى: فأولئك، ألف حرف عطف، وأولئك اسم إشارة يعود على المستضعفين. فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، جملة عسى وما بعدها في محل رفع خبر أولئك، عسى الله أن يعفو عنه. عسى فعل للترجي، فعل للترجي، وقيل إنها تأتي للتوقع. والفرق بين الترجي والتوقع أن الترجي رجاء ما لم يوجد سبب وقوعه لكنه ممكن، والتوقع ما يوجد سبب وقوعه فيتوقع أن يكون. كأن بعض الناس يمسحون جباههم من الحر، ومنهم عبد الله بن عوض بما يظهر. ما طيب، يا حر الظهر، أنا أقيس هذا. نعم، لا حر، حر اقترب بأضافه، واللي يرى أنها برد الفروات موجودة والحمد لله. طيب، نأخذ الدرس. يقول: عسى الله أن يعفو عنه، هل هذا من الرجاء أو من التوقع؟ إذا نسبت عسى إلى الله فهي من التوقع، ولهذا قال بعض العلماء: إن عسى من الله واجبة ولا يمكن أن تأتي للترجي، لأن الله تعالى لا يترجى شيئا، هو قادر على كل شيء. الرجاء إنما يكون من شخص لا قد يتعسر عليه أن يفعل، أما الله عز وجل فلا. وعلى هذا فتكون للتوقع، يعني هؤلاء يتوقع أن الله يعفو عنه. لكن قول بعض العلماء عسى من الله واجبة إذا قلنا بهذا القول، فلماذا عبر بعسى التي لا تعطي الإنسان يقينا بالوقوع؟ نقول لئلا يقتر الإنسان فيقول أنا معفو عني ولا يهتم، بل يقال أنت يتوقع أن الله يغفر لك مثلا، يتوقع أن تكون من المهتدين مثل قوله فعسى أن يكون من المهتدين، فعسى الله يأتي بفتح عمر من عنده، وأمثلته هذا كثيرة، حتى لا يغلب الطمع على الإنسان فيأمن من إيش؟ من مكر الله. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يعفو العفو هو التجاوز عن الذنب، ولكنه لا يكون ممدوحا إلا إذا كان مع القدرة، أما إذا كان بدون القدرة فهو مذموم لأنه عجز وذل. ولهذا يقال دائما فلان يعفو مع القدرة، لأن هذا هو محل العفو المحمود في قوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني يعفو مع القدرة على المؤاخذة، فاعفوا أنتم حتى يعفو الله عنكم. نعم نكمل الآية ولا نسأل؟ طيب
2: هل نقول أنه يجب الهجرة من بلاد الفسق؟
1: لا، الهجرة ما يجب من بلاد الفسق، لكنه لا شك أفضل وأحسن، لأن الفسق لا يخرج من الإيمان. نعم أي نعم، لعله سيأتينا إن شاء الله على الكلام على الفوائد. نعم الصلاة نعم، الصلاة جماعة، الجمعة، شعائر العيدين وما أشبه، أما الدعوة فهي محل نظر، دعوة محل نظر. قد يقال إن من أساسيات الدين الإسلامي الدعاء إلى الله، الدعوة إلى الله عز وجل، فإذا عجز عنها فهو عاجز، وقد يقال لا، دعوة واجبة فرض كفاية، وأيضا ليست متعلقة بشخص الإنسان، فهي عندي محل نظر والله أعلم. ها؟ لا هو بهذا اللفظ يعني كلما ضاقت تسع، نعم بهذا اللفظ ما هو جيد أصولية، لا هي أصولية في الواقع، المهم أنه بهذا التعبير خطأ، إنما يقال كلما تعسرت الأمور يسر الله تعالى، كما قرص واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج وأن إيش وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. نعم نعم، يعني معناه لا يستطيعون أن يخرجوا من هذا البلد بحيلة ولا يهتدون سبيلا بصراحة يطلعون أمام الناس. هذا قاله بعض السلف، قال الأرض تكون مثل الطشت بين يدي ملك الموت، لكن ما هو بظاهر، حتى في هذا الحال ما هو بظاهر. الأولى أن مثل ما قلت إننا نسلم ونؤمن بما جاء من أمور الغيب ولا نحاول أن نقول لما وكيف. نعم آدم. هو قاتل يقول صدقت وهذا هو يقول أن الله أعطاه قدرة يأخذ، وليس معناه أننا نقول هذا إذا قلنا الملك الموت واحد ليس معناه نقول أنه لا يمكن يقبض هذا وهذا، أن نقول هو يقبض والله على كل شيء قدير يعطيه الله قدرة. نعم هذه سؤال جيد لأنه واقع، يقول إذا كنت في بلاد إسلام قد شاع فيها الفسق وتسلط عليها الولاة بحيث لا يمكنون أحد من إقامة الجماعة صلاة الجماعة، وهذه أولا نطالبك بالواقع، هل هذا واقع في بلاد إسلام موجود؟ يغلقون المساجد يقول نصلي مع الجماعة كيف؟ ها؟ والله على كلها بعد الأذان نشوف. أقول هذه موجودة في البلاد الإسلامية، تسكر المساجد، تغلق المساجد. المهم على كل حال إذا كان هذا واقعا وصار لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه في هذه البلاد الإسلامية لكن يستطيع أن يقيمها في بلاد الكفر، فهل يهاجر أو الأولى أن لا يهاجر؟ لأن هذه الحال ربما لا تدوم، الله قد يغير الحال، وإن شاء الله ليست دائمة بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يزيل عن المسلمين هذا الكابوس من أولئك الولاة الظلمة الذين لا والعياذ بالله يصح نصبهم بأنهم ملحدون، إذا كانوا يمنعون المسلمين من الصلاة فهؤلاء لا أحد يشك في كفرهم. نعم إيش هين هذه

0: هنا. على كل حال هو هذا لا شك أن بلاد الكفر خير لهذا من بلاد الإسلام التي تقول أنها على هذا الوصف، لكن أنا أقول إنهم إذا هاجروا، إذا هاجر أهل الخير عن البلد ولم يبقى إلا المستضعف الذي وافق الحكومة على ما تريد، ما يعني صار الأمل ضعيف في عودة هذه البلاد إلى حضيرة الإسلام. لكن إذا بقي هؤلاء وعالج الأمور بحكمة فالغالب أن الله يجعلهم فرجا. نعم أي نعم نعم يعني خطر النشأ الذين يكونون في بلاد الكفار. على كل حال أنا رأيي أن لا يهاجروا بل يسكرون وسيجعل الله فرجا. نعم ايش نعم نعم نعم فماذا اجاب؟ فبماذا اجاب؟ ايه والله على كل حال هذا نظره، لكن النظري أن الصبر والمصابرة وانتظار الفرج أول، لأن خلو البلاد من أناس لهم غيرة ولهم ثبات ولهم قوة وعزم هذه خطيرة على سبيل العموم. ثم كما قال خالد مثل النشأ هناك خطر، لأن في ناس ذهبوا إلى أمريكا وأوروبا من السعوديين انقلبوا على أعقابهم والعياذ بالله، بناتهم وأولادهم. نعم ما حصل مع الأسف البلاد الإسلامية ما تتمكن من دخولها ولا الإقامة فيها إلا بشروط قد تحصل وقد لا تحصل. نعم لو وجد بلاد إسلامية تقبل كل من جاء من المسلمين لاجئا إليها كان هذا طيب، لكن هذا ما هو موجود. اي نعم صحيح، من سيكون معهم في المستقبل؟ نعم نعم والله انا رايي هو هذا، ان الفراء ان يصبروا، يعني البلاد بلا اسلاميه يؤذن فيها او يصام فيها رمضان وتنتسب للاسلام وهالكوابيس ان شاء الله تروح. نعم بلى نعم على النية يوجد لا شك يوجد على النية. مش عندنا الآن ألفية لا هذا سلمك الله مر النفس، والناس اختلفوا في سرعة الغضب، ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، ولم يوصي بتقوى الله ولا بالعبادة ولا بالإحسان للخلق، قال لا تغضب لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل غضوب، فأنت مرن نفسك وتحمل، سيكون صعبا أن تطفع هذه الحرارة التي حصلت من الغضب، لكن مرن نفسك حتى يكون هذا خلقا مكتسبا. لكن بعض الناس يكون سريع الغضب وسريع الفيئة، هذه بتلك. نعم اي نعم يكون مع نفسك لأن تعطي نفسك ما تهواه في طاعة الله عز وجل في غير معصية الله. إن لنفسك عليك حق كيف النفس من الخلق؟ لا عام ثلاثة انت. عندنا اليوم تسميع لا وكان الله عفوا غفورا أخذناها بارك الله فيكم. إيش لا أنا أبلزمكم لازم تحفوا فوات فائدتين سبحان الله شرحناها بارك الله فيك وقلنا العفو مع القدرة هو المحمود والعفو مع العجز غير محمود وقلنا ان الله تعالى وقلنا ان الله يقرن بين العفو والقدره مش أمانة. سوره ال عمران قبل سنتين نعم ها اخذناها الف مره ولا تحتاج الى ان نخليها درس كامل. نعم أبدا أفصل التسميع واللي يعلم حافظ يسمعنا واللي ما حافظ يخلف الله عليه. نعم لا ولا عم تعودوا له كلمة واحدة من ثمن تقول نبي نأخذ الدرس جديد ما يصير. كلها تسميع مراجعة على كل حال المسألة ما له يعني ما له مدى طويل يعني في ظني أننا أخذنا ما أخذنا بعد رمضان أليس كذلك؟ ها؟ لا؟ طيب نعم؟ إيش؟ هي نعم يصير إن شاء الله إذا جاء رمضان الثاني ولا أخذ الجزء ما غيرت؟ لا حول ولا قوة. نعم طاهر ألكم في المنافقين فئتين كيف كانوا فئتين؟ نعم نعم أحسنت جملة والله أركسهم بما كسبوا ما محلها من الإعراب حال مع النصب حال. طيب بارك الله فيه. يستفاد من هذه الآية الكريمة الرد على من نفى الأسباب وجه والله أركسهم بما كسبوا وجه الرد عليهم
1: وجه الرد على
0: بما وجه
1: بما كسبوا
0: لا هذه فيها رد على القدرية أو على الجبرية
1: ورد على الطائفة الأخرى الذين
0: طيب إلى الآن ما أعطيتنا وجه الرد على من أنكر أسباب
1: الله كسبوا بما كسبوا فعل الله سبحانه وتعالى كسبوا بكسبهم فدل هذا على كبار الأسباب
0: يعني لأن الباء السببية أحسن أحمد إلا الذين يصلون معطوف على إيش؟

0: الذين لا يؤمنون أو يقاتلوهم أو يقاتلوا المؤمنين.
1: ألا يصلوا يعني الذين يصلون أو الذين جاءوكم؟ طيب قوله نعم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن أفعال العبد واقعة بمشيئة الله، ففيها رد على القدر. من أين تؤخذ؟
0: ولو شاء الله
1: نعم عليكم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم. أحسن. قوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، هل هذا جعل كوني أو شرعي؟ شرعي. ما الفرق بين الجعل الشرعي والقدري؟ يعني الشرعي ما جعله الله شرعا للعباد، والقدري أو كوني ما قضى به عليهم قدرا. طيب أيمكنك أن تأتي بمثال للشرع؟
0: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام.
1: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه جعل شرعي. ما هو دليلك على أنها جعل شرعي وليست جعلا قدريا؟
0: أنها وقع.
1: أنها وقع. أحسنت. طيب الجعل القدري هنا كثيرة في القرآن. على الناجع العظيم هادا والجبال أوتان كثيرة. طيب هداية الله
2: تجدون آخرين أن يأمنوكم.
1: تجدون
2: آخرين أن
1: لا
2: تجدون آخرين
1: يريدون إلى رسول أصحاب. طيب هؤلاء الآخرين يعني ما حالهم؟ هل هم كفار صرحاء؟ يريدون أن يمنوا منافقون لأنهم يريدون على أي كيفية؟ يعني ما هو الدليل على أنهم يريدون هذه الإرادة؟ لكن ما هو الدليل على أنهم يريدون هذا وهذا؟ هي ما هو الدليل على أنهم يريدون أن يأمنوا قومهم ويأمن الرسول وأصحابه؟ ما هو الدليل؟ جيب لي آية من القرآن تشهد لما قلت. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنما. طيب قوله تعالى وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، هذا السلطان هل هو القتل أو الحجة أو ماذا؟ الحجة. يعني الدليل هو حجة. طيب كيف هذه الحجة؟
0: ولم يكفوا أيديهم عن الأذى، هذا هو دليل
1: عليهم. إيه. يعني فلنا سلطان عليهم أن نقاتلهم. طيب يلا الأخ العقيل، القرآن لا ينسى يا أخوان، القرآن لا ينسى، اقرأ في الصلاة وأنت نائم على فراشك. نعم يلا فؤاد. عليما في هذه الآية كررت مؤمنة كم مرة؟ نعم لا مؤمنة بهذا اللفظ كررت مرة واحدة في الآية هذه. مؤمنة نعم مرتين. لك مخالف كم؟ ثلاث مرات توافقون؟ الأول والثاني الثاني. طيب في لو نذر إنسان يا فؤاد أن يصوم شهرين فهل يلزمه التتابع أو لا؟ ها؟ من أين أتاك هذا التفصيل؟
3: لا يطلق على أيام شهر
1: إلا متتابعة. لكن هل الآية تدل على ما قلت أو على خلاف ما قلت؟ سبحان الله، تعلم أن الآية تدل على خلاف ما قلت ثم تقول قل رجعت. طيب إذن ويتابع ويتابع. خالفت الآية، خالفت الآية من وجهين، الأول من وجه واحد. يلا شرح ماذا تقول؟ نذر شخص أن يصوم شهرين فهل لازم التتابع أو لا؟ ما قال لله علي نذر أصوم شهرين بس. ما كان ما قلت لهذا بس ما على بالي ما متتابع ولا لم تتابع. قال لله علي نذر أن أصوم شهرين. هل يجب التتابع أو لا؟ من أين تأخذ من الآية؟
3: الله سبحانه وتعالى بالكتاب.
1: طيب وجه الدلالة؟
3: المتتابعين فلو دل على أن الإطلاق لازم التتابع.
1: دل على أن إطلاق الشهرين لا يستلزم التتابع، إذ لو كان يستلزم التتابع لم يكن للقيد فائدة. واضح يا إخواني؟ ولهذا إذا قال لله على نذر أن أصوم شهرين قلنا بالخيار صوم متتابع أو متتابع. فإن قال لله على نذر أن أصوم شهر شعبان ورجب
3: يلزم
1: التتابع؟
4: شعبان ورجب؟
1: إيه شعبان ورجب.
4: كيف ما يسمي شعبان ورجب؟
1: تقول يا عبد العوض يلزمه. ليش؟
4: سميز شعبان ثم رجب.
1: كيف
4: شعبان
1: إيه؟ لا تعني من مسألة شعبان قبل رجب أو رجب قبل شعبان
4: يلزم.
1: لا قصدنا هل يلزم التتابع؟ نعم خالد
5: لا يلزم
1: التتابع. لماذا؟
5: لأنه قد يصوم شعبان ورجب، قد يصوم رجب في عام 2014
1: لا هذه بعيدة
5: يصدق عليه الإفطار شعبان.
1: لا ما يصدق، هذه قرينة الحال القوية تقتضي هذا. وحتى لو قلنا هل يلزمه التتابع في رجب إذا شرع فيه سواء في هذا العام أو فيما بعده؟ طيب إذن يلزمه، لكن إذا قيل ما هو الدليل؟ نقول ضرورة أنه لا يمكن أن يصوم رجب أو شعبان إلا متتابع، يعني هذا شهر معين.
4: بس الشهرين يا شيخ.
1: طيب والشهرين إيه؟ إذا قال رجب وشعبان لا بد من التتابع. طيب يرى محجوب سمع. هذه الآية الكريمة فيها إشكال كبير جرى بين أهل السنة وأهل البدعة، فيه مناظرات كثيرة. ما هذا الإشكال؟ يرى محجوب هنا ومن يقتل المؤمن المتعمد هذه الآية الكريمة فيها إشكال كبير جرى بين أهل السنة وأهل البدعة، فيه مناظرات كثيرة. ما هذا الإشكال؟ يلا محجوب هنا ومن يقتل مؤمن متعمدا. نعم.

0: لا يا شيخ، مؤمنا متعمدا مؤمنا. كيف لا؟ انت بدات اول جوابك جواب صحيح بين الخوارج واهل السنه، لكن كيف ذلك؟ اصبر يا اخي الرجل.
1: نعم.
0: ها قتل النفس المؤمن، قتل مؤمنا متعمدا. قلنا هذه الآية فيها اختلاف ومناظرات بين أهل السنة وطائفة من أهل البدع، فمن هذه الطائفة؟ قلت الخوارج. كيف الخلاف والمناظرات؟

0: أحيانا تنسى يا محمد، ما تقيد إن هذه الأشياء هذه مهمة. إيش؟ طيب ما هي موجودة عندك؟ ما هي موجودة؟ الله يا الله، أقول أنت مسلم كح. نعم ها. استدل الخوارج بهذه الآية على لا هم في النار، ما هم لا يقولون انه في النار فقط كافر. ما وجه استدلالهم بالآية مع ان الله تعالى لم يقل انه كافر؟ التخليد في النار، فالحكم بالتخليد يدل على ان مستحقه كافر، إذ لا يخلد في النار الا الكافرون. طيب احسنت بارك الله فيك. ما هو جواب اهل السنه عن هذه الشبهه؟ نعم دائم ولا كثير الطويل يعني.
1: الطويل انا قلت اما ان المقت طويل والمقت كثير، لو قلنا ان الطويل اذا كان المقت كثير فيكون انتهى الاشكال، لو قلنا انه المقت دائم فخرج المثال على عده اقوال.
0: يعني ان نقول ان المكث هو ان الخلود هو المكث الطويل، وهذا يخرج من الكافر، الكافر دائما خالد. خلي ان شاء الله للدرس القادم. الان اعتبرنا انكم لم تراجعوا ويكون مراجع الدرس القادم كذا. الدرس القادم مو درس جديد، وان امكننا ان امكننا درس جديد في مراجعة من أول الثمن. إيه نعم، لكن مراجعة بدون تسميع ولا مراجعة بالتسميع؟ مع التسميع، يعني معناها أن الدرس الماضي ما كان. طيب أخشى بس أننا نطلب من شخص قد أدى الواجب عليه. ها طيب يلا هاني. على طائفة من المبتدعة رد على من؟ المعتزلة شرار خالد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله. في طائفة أخرى أيضا هاني فيما يتعلق بأفعال العباد في الآية رد عليهم.
1: الذين قالوا ليس ليس العباد
0: ها
1: ليس لهم إرادة،
0: هي الجبرية، هذا مثل الجبرية. إيه هذا ذكر الأخ خالد.
1: الطائفة الأخرى لم ينسبوا إلى هذا الطائفة
0: ها
1: لم ينسبوا لأن أفعال العباد وإنما قالوا إنهم يرضون
0: لم ينسبوا. فهمت؟ طيب ما رجعت يعني.
1: لم يقل ان افعال العباد تعلق بالمشيئه.
0: الذين قالوا
1: ان
0: إيه؟ غير متعلق بالمشيئه. من هم؟ محجوب. ايه؟

ما عرفت يا أخي العرب. لا لا رد على من بس من ولد على القدرية في قوله نعم في قوله إيش ولو شاء الله ولو شاء الله لسلطه القدر نعم لا ما قلت تقول يا الله تلمس تلمس ثم تقول يا شيخ كذا لا لا لا هل تفهمون بجواب انه حاط بها علما لا طيب قرأت يعني علم الله بالغيب نعم بقوله ستجدون آخرين وهذا في المستقبل هذا في المستقبل طيب ما هو السلطان الذي جعل الله له هنا قدري أو شرعي ما تقولون شرعيا قدري طيب ترى اللي قرأ من قبل وقرأ لكن أي مصدر

0: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: أحسن. طيب، قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا للفعل ولا للقتل؟ للقتل. أحسنت. ما الفرق بين قولنا متعمدا للفعل ومتعمدا للقتل؟ هذا خطأ. لكن ما تعمد الفعل بالإنسان الذي قتل. هو على كل حال جوابه صحيح، متعمد للقتل لا للفعل، لكن الصورة التي ذكرت لا تنطبق. نعم. أحسنت. المتعمد للفعل يشمل شبه العمد، يعني مثلا ضربه بصوت صغير ثم أراد الله عز وجل فمات، هذا ما تعمد القتل، لكن تعمد إيش الفعل. هذا يجعله العلماء، يسميه العلماء شبه العمد، وبعضهم يقول هذا عمد الخطأ. أنت معنا يا حمد؟ معنى ها شبه؟ لا والله نشوف شبه مضطجع من جهة وشوف راسك يدور يمين ويسار. وش طيب يلا عبد الله بن عوض، هذه الآية أشكلت على أهل العلم من أهل السنة، حيث إن ظاهرها أن قاتل المؤمن عمدا يخلد في النار، وهذا كما تعرف مذهب المعتزلة والخوارج، فأشكلت هذه الآية على أهل السنة، فبماذا أجابوا عنها؟ نعم. أحسن. والآية ما فيها ذكر التبعي. نعم. هذا وجه. الوجه الثاني.
2: الوجه الثاني قالوا أنه
1: لا وراء.
2: وجه آخر أن قال من السلام على تقدير محدود، وهو فجزاؤه إنجازا.
1: نعم. فجزاؤه إنجازا. ويكون هذا من باب التهديد الذي لا يراد وقوعه. طيب. الوجه الثالث من يستحل قتل المؤمن. الوجه الرابع كيف داخل؟ يكثر الإنسان يقول هذا مخصص. طيب، وهذا محكم، يقول هذا محكم يخصص قول ما دون ذلك يعني إلا القتل. خالد يعني أن هذا سبب، إن قتل المؤمن عمدا سبب الخلود في النار والغضب واللعن والعذاب العظيم، هذا سبب. نعم. والسبب لا بد فيه من انتفاء المانع، وهنا انتفى المانع، مانع الخلود الدائم. مانع الخلود الداعي وجد وهو الإيمان كما دل عليه الحديث. في وجه ثالث خامس هذا قال الأخ اللي قال لا تقتل إنجازه قيل هذا وهو صحيح غير صحيح. نعم فؤاد ايش هذه كما قال الأخ خالد وجود مال سليم هذا وش الإشكال؟ أربعة؟ ما ذكرنا إلا أربعة؟ عندي الآن في وجه أنه يمكن أن يقال إن من قتل مؤمناً عمداً أوشك أن يمسخ ويطبع على قلبه ويموت على الكفر، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً. يعني يمكن أن يجاب بها ويكون المعنى أن مآله والعياذ بالله أن يزول الإيمان منه بالكلية ثم يموت على الكفر. هذه خمس قول. طيب يا عبد الله بن عوف في قولها السلام عدة قراءات ما هي؟ نعم قراءتها ما في غيرها. أنا قلت عدة قراءات قل لي والإثنان عدة فهمت؟ والإثنان عدة ما هي بعدة يعني لا قراءة واحدة. إذن ما فيها إلا قراءتها السلام والسلام. طيب جملة تبتغون محل من الأعراب منين من أين؟ نعم وبره سعد وبره ها وين ما ادري وش قصدك انا ادري وانت ما تدري وش ما هي ظرف صفة العيش وعدون وبالفتح. في هذه الآية ما يسمى في البلاغة بالاحتراس ما هو؟ في قوله وكل وعد الله الحسنى لئلا يتوهم واهم انتقاص القائلين غير الرضا. طيب هل في الآية دليل على أن من تأخر لضرر فإنه يكون كالذي جاهد؟ وجهه غير الضرر
3: بارك الله فيك.

0: تبدو أرواح.
1: في هذا في هذه الآية إشكال مع آيتين أخرين. ما هو؟ نعم. نسبه إلى نعم. يعني إسناد التوفي إلى الله لأنه بأمره. أحسنت. نعم هذا وجه. وجه آخر المراد بالملائكة المراد بالملائكة إيش؟ الجنس، وتصدق بملك واحد. طيب كيف تعلم؟ فتهاجر فيها. ألا يجوز أن تكون معطوفة على تكون؟ ما صح. نعم. ألم تكن أرضاه واسعة فلم تهاجروا فيها؟ يصح يصح. فيوبخونهم على عدم الهجرة. طاهر ها؟ كيف؟ لا إذا كان استفهام التقرير هنا. نعم فرق من إلا هنا. ناخذ درس جديد الان لونه ما بقى الا دقيقتين. ها يعني ما ناخذ اجل
2: موجود سكر
1: شراب. اولا ناخذ درس جديد الان لونه ما بقى الا دقيقتين. ها يعني ما ناخذ اجل
2: موجود سكر
1: شراب. اولا أول ثم فما لكم في المنافقين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا.

0: ما معنى قول فئتين؟ نعم يعني فريقين. اذكر
1: لما رجعوا
0: من ما قال انهم مسلمون منا لكن رجعوا للعذر. نعم. طيب أتريدون أن تهدوا من أضل؟ ما معنى أن تهدوا؟ نعم أن تقروا بها أو تحكموا بها وقد أضلهم الله. طيب قوله فلا تتخذ منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. حتى هنا غائية أو تعليلية؟ غائية. ما الفرق بين الغائية والتعليلية؟ ما كان على تقدير إلى وما كان على تقدير اللام فهي تعليلية. طيب مثل الأول. هنا وش اللي قبله؟ لا يا عبد الله. اي لا انا حسبت هذا تنسى ترفع صوتك.
1: هم الذين يقولون لا تقاتلوا برسول الله حتى يفهم.
0: طيب كان عبد الله يقول احسن من الله يحب المسلمين. عبد الله بن عمر ما تبدا احسن. طيب الآية تعليلية

أو غائبية تعليم، لأنهم لا يريدون لا تنفقون إلى أن ينفضوا لكي ينفضوا. طيب أحسن، هات الغائية. هذه الآية مثل قوله لن نبرح عليها عكفين حتى يرجع إلينا المسلم. الولاية التي نهى الله عنها ولاية الكافرين، هل معناها أي مناصر للكافر فهي ولاية، أو المراد أن تتولاه على كفره بكونه دين؟ نعم، صفحة 583، فأولئك عسى الله يفعلهم وكان الله عفوا رحيما، غفورا رحيما. الصواب عفوا

0: ثم
1: يدركهم
0: الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم كيف هو إيه؟ أي آية؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. في هذه الآية من الفوائد وما بعدها عفو الله عز وجل عن هؤلاء الصنف من الناس في تركهم الهجرة. ومن فوائدها أن الدين الإسلامي دين اليسر والسهولة، وأنه مع وجود مشقة ينتبه الحرج. ومن فوائدها أن من الرجال البالغين من لا تجب عليهم الهجرة، وذلك لكونهم مستضعفين. ومن فوائد هذه الآية أن الواجب الوصول إلى القيام بالواجب بأي حيلة تكون، لقوله لا يستطيعون حيلة. وهل يستدل بهذا على جواز استعمال الحيل؟ نقول لا، بل الحيل فيها تفصيل: ما كان تحيلا على واجب فهو واجب، وما كان تحيلا على محرم فهو محرم، وما كان تحيلا على مباح فهو مباح، بشرط الأخير بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى اتهام المحتال وعدم الثقة بقوله أو بفعله. الاحتيال على معرفة الحق بإظهار خلاف الواقع واجب أو لا؟ الاحتيال على إظهار الحق بإيهام خلاف المقصود واجب، مثل صنيع سليمان عليه الصلاة والسلام في المرأتين المتنازعتين في شخص كبرى وصغرى، قالت الكبرى هو لي وقالت الصغرى هي لي، فقال ايتوا بالسكين لأشقه بينكما، فقالت الصغرى هو لها يا نبي الله، وقالت الكبرى شق. هذه حيلة، لكن على ايش؟ هذا ليظهر الحق. الحيلة على المحرم أن يحتال على الربا بصورة عقد غير مقصود، كمسائل العينة مثلا، هذا حرام. الحيلة على مباح أن يحتال على أخيه في معاملة مباحة ليتوصل إلى مقصوده بها، هذه جائزة، لكن بشرط كما قلت لكم لا يؤدي ذلك إلى تهمة الإنسان وعدم الثقة بقوله أو بفعله. هذا إذا قلنا إن الحيلة هي التوصل إلى الشيء بما يخالف ظاهره. أما إذا قلنا إن الحيلة المراد بها الحول، وأصلح حولة يعني لا يستطيعون قوة على ما على الهجرة، فإنه لا يكون فيها دلالة أصلا على التحيل. ثم قال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نعم. ومن فوائد الآية أنه يجب أو تجب الهجرة على من يقدر عليها من أي سبيل، سواء كان من السبيل السلطاني الأعظم الذي يمشي معه الناس أو من السبل الأخرى، بقوله ولا يستطيعون سبيلا. نعم، ولا يهتدون سبيلا، وسبيلا نكرة في سياق النفي فتعم. ثم قال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. من فوائد هذه الآية أنه يرجى لهؤلاء أن يعفو الله عنهم، لقول فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالرجاء هنا باعتبار المخاطب، باعتبار ما يقوم في قلب المخاطب. أما باعتباره منسوبا إلى الله فإن عسى كما قال بعض السلف عسى من الله واجب، يعني أن الله وعدهم أن يعفو عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العفو والغفور، والجمع نعم، فالعفو هو المتجاوز عن السيئات، والغفور هو الماحي لها. لكن إذا اجتمع العفو والغفور صار المراد بالعفو ما يقابل ترك الواجب، والغفور ما يقابل فعل المحرم، أي عفو عن التفريط في الواجب، غفور عن فعل المحرم. ومن إثبات ومن فوائد هذه الآية إثبات الصفتين الدال عليهما قوله عفوا غفورا، وذلك لأن كل اسم من أسماء الله متضمن ليش؟ لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم. وبهذا عرفنا أن الصفات أوسع، أوسع من الأسماء، لأن كل اسم لابد أن يتضمن صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، بل من الصفات ما ليس معنويا أصلا، مثل اليد والوجه والعين، هذه ما هي معنوية، فهي صفات خبرية لولا إخبار الله بها ما اعتقدناها ولا علمنا بها. هل يشتق من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما اسم من أسماء الله ونسمي الله متكلم؟ لا، لأن لم تأتي المتكلم. طيب، صنع الله الذي أتقن كل شيء يشتق منه الصانع؟ لا، بارك الله فيك. طيب، ثم قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الإعراب من يهاجر يجد، هذه جملة شرطية، فأين فعل الشرط؟ الأخ لا اللي قدام التفت أنت، لأنه ليس معك مصحف فأحببت أن أعرف هل أنت لا تحتاج إليه؟ فؤاد نعم يهاجر، وجوابه يجد، تمام. وإذا كان فعل الشرط مضارعا وجوابه مضارعا وجب جزمهما، أما إذا كان بعد الماضي، يعني كان فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا، فإنه يجوز الرفع. قال ابن مالك وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن، فيجوز مثلا من قام يفوز، من قام يفوز، أما من يقوم يفوز صحيح، من يقوم يفوز ضعيف. طيب، وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، أين فعل الشرط في هذه الجملة؟ عبد الله، أين جوابه؟ عبد الله فقد وقع. لماذا اقترن بالفاء يا عبد الله بن عون؟ لا يا أخي، وهل لديك بيت في الضوابط؟ ما هو؟ نعم نعم نعم، باقي عليه بقى وبما نعم لا وبما وقد وبلن أحسن، بارك الله فيك. إذا وقع جواب الشرط أحد هذه الأشياء وجب اقترانه إيش؟ بالفاء. وضابطه أنه كلما كان الجواب لا يصلح أن يلي أداة الشرط وجب اقترانه بالفاء. قال ابن مالك: واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجح. يطرف علينا طاهر ايش بفاء حتما جوابا جوابا لو جعل شرطا لإن الشرطية لإن أو غيرها لم ينجعل. هذا الضابط، كلما كان جواب الشرط لا يصح أن يلي الأداة كان وجب اقترانه بالفاء. والضوابط التي في البيت أيضا سهل عليك هذا. طيب، وكان الله غفور رحيم، كان هذه هل تفيد الحدوث؟ نعم، مقصود تحقيق ثبوتها لله. طيب، يقول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سبق لنا معنى الهجرة، وهي أن الهجرة لغة بمعنى الترك، وشرعا ترك البلاد التي لا يقيم الإنسان فيها دينه إلى بلاد أخرى يقيم فيها دينه. وعبر عنه بعضهم بقوله: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وقوله في سبيل الله، في للظرفية، وسبيل الله تعالى طريق. وكون الهجرة في سبيل الله تتضمن شيئين: الإخلاص والتزام الشريعة، الإخلاص والتزام الشريعة، لأن من نوى غير الله لم يكن في سبيل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الرجل يقاتل شجاع وحمية ويرى مكانه، قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والثاني أن تكون في شريعته، ضمن الشريعة لا مخالفة للشريعة. إذن في سبيل الله يعني إخلاصاً واتباعاً. يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة. يجد في الأرض، الأرض هنا المراد بها الجنس، يعني أرض الله عموماً، مراغماً أي مهاجراً يرغم به أعداءه. وبناء على هذا تكون مراغما صفة لموصوف محذوف، أي مهاجرا مراغما، يعني يراغم به أعداءه. لأن الإنسان إذا خرج من بلاد الكفر التي ضيق عليه فيها إلى بلاد أخرى فإنه يراغم الأعداء، كما تعلمون أن الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة ماذا صنعت قريش؟ أرسلت في إثرهم من يتكلم فيهم عند من؟ عند النجاش، لأن هذا يراغمهم، ويعرفون أنهم إذا خرجوا ربما يكونون أمة. وهذا هو الذي وقع. وعلمتم قصة أبي بصير رضي الله عنه حينما هاجر من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، من لحقه؟ لحقه اثنان من المشركين، اثنان يطلبون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرده. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بصير، قال: يلا امش معه الشرط. فمشى معه راجعا إلى مكة. في أثناء الطريق بعد أن أمنوا منه، قال لأحدهما وأخذ سيفه، هذا سيف ما شاء الله فيه، يمدح السيف. قال صاحب السيف افتخر، قال: وكم ضربت به منها؟ قال: أعطني إياه شوفي. أعطاه إياه فسله فضرب هامه به. الصاحب الثاني هرب إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة وإذا أبو بصير في إثره، قال أبو بصير: يا رسول الله، إن الله قد أوفى بعهدك أو بذمتك، سلمتني لهم لكني نجوت. قال ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره. وعرف أبو سعيد أن الرسول بيرده فخرج من المدينة. أين صار؟ صار في الساحل، على الساحل. كلما أتى عير لقريش غار عليها، فسمع به أناس من أهل مكة من المصارفين وغير المصارفين، فخرجوا إليه فكونوا جماعة. فتعبت قريش من ذلك وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها ألغت هذا الشر. إذن صار في هجرة الإنسان من بلاد الشرك إيش؟ مراغماً لأهل البلد، يرغمهم، يعني ترغم أنوفهم، والرغام كما نعرف هو التراب، ورغم الأنف بالتراب معناه غاية الذل. وقول كثيراً مراغماً كثيراً قد تشير إلى تجمع القوم، لأنه كان متبادل أن يقال مراغما عاصما، لكنه قال كثيرا. ولعل ذلك والله أعلم إشارة إلى إيش؟ إلى أنه سيجتمع إليه من يكثر بهم. وقوله سعة، سعة في أي شيء؟ في الرزق، في الدين، في الصدر، في كل شيء عام. سعة في الرزق، لا يقول إني غادرت بلدي فمن أين أكل وأشرب. سعة في الدين، لأنه ليس له أحد يقوم بضده ويضيق عليه في دينه. سعة في الصدر، تتسع صدوره، لأنهم كانوا بالأول في بلاد الشرك مخنوقين مضيقا عليهم، والآن هم أحرار طلقاء. ومن يخرج من بيته، اللهم لك الحمد، يقال إن رجلا خرج من مكة مهاجرا وإنه مات في التنعيم أثناء سفره، فقالوا بطل أجره، بطلت هجرته. فأنزل الله هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. من يخرج من بيته، انظر إلى كلمة من بيته، البيت يحوي الإنسان والإنسان يألفه وهو وطنه، فيخرج من هذا البيت الأليف الذي هو الوطن إلى إيش؟ إلى الله ورسوله، مهاجرا إلى الله ورسوله، يترك مأواه ومثواه من أجل الهجرة إلى الله ورسوله. الهجرة إلى الله بالإخلاص، وإلى رسوله بالاتباع، فيريد أن يهاجر إلى الله عز وجل ليقيم شرعه، وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتبعه وينصره أيضا. ثم يدركه الموت، يعني ثم يموت. كلمة يدرك قد تعطي أنه كالفار، كالفار الذي يريد أن يصل إلى مهاجره، لكن الموت لحقه فأدركه. فقد وقع أجره على الله، وقع بمعنى ثبت، ثبت أجره على الله عز وجل، والأجر هو الثواب. ولم يقل وقع أجره على الله ورسوله، مع أن الهجرة كانت إلى الله ورسوله، لأن الهجرة إلى الرسول وسيلة، والغاية هي الهجرة إلى الله عز وجل. فلهذا كان الذي يثيب على الهجرة ليس الرسول، بل هو الله سبحانه وتعالى. فقد وقع أجره على الله. وكلمة الله سبق لنا مرارا وتكرارا، ولكن لابد لا مانع من أن نعيد. الله يقال إن أصلها الإله، كالناس أصلها الأناس، وكقولهم هذا خير من هذا، أي هذا أخير من هذا. والعرب يحذفون الهمزة أحيانا للتخفيف. والإله فعال بمعنى مفعول، فمن هو المألوه؟ المألوه الذي تأله القلوب، تحبه وتعظمه في نفس الوقت، تحبه وتعظمه. بالمحبة يكون فعل المأمور، وبالتعظيم يكون ترك المحظور خوفا من هذا العظيم. هذا هو هذه اللفظة العظيمة وهي الله سبحانه وتعالى. نعم، وهي الله. وكان الله غفورا رحيما. سبق الكلام على مثل هذه الجملة وأنها تفيد ثبوت هذين الاسمين لله وما تضمناه من صفة. الغفور يتضمن المغفرة، والرحيم يتضمن الرحمة، وبالجمع بينهما يحصل المطلوب والنجاة من المرهوب، لأن المغفرة للذنوب التي يتخلى عنها الإنسان بمغفرة الله، والرحمة للأعمال الصالحة التي توصل إلى رحمة الله عز وجل. في هذه الآية الكريمة من الفوائد فوائد عظيمة، منها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من أين تؤخذ يا مازن؟ ها؟ يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فقد خرج من الضيق فوجد السعة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فضل الله عز وجل على عبده أكثر من عمل عبده له. من أين تؤخذ الأخ اسمك يا محمد؟ خطأ. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ثوبان، ثوبان له، المراغم والسعة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن من أذل لطاعة الله أذل بطاعة الله صار عز له في النهاية. والعقيل يبين من أين يخرج كثيرا، لو أخذنا كثيرا واحدة ما استفدنا، لا أحد يتكلم، إذا وجه السؤال الخاص ما أحد يتكلم. نعم، مراغما وكثيرا، هكذا. هذا الذي أذل الآن يذل هو أنوف الذين أذلوه بالأمس. ومن فوائد الآية الكريمة الشاهد أنها تشهد لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. من أين هداية الله؟ لا، سعة، سعة تفريج، سعة تفريج بعد كرب، بعد الضيق بالكرب والكرب. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من سعى في العمل الصالح ولم يدركه اضطرارا، نعم أقول أن من سعى في الهجرة وأدركه الموت فإن أجره ثابت كاملا. الرحمن طيب، من قوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. طيب، وهل يقاس على ذلك بقية الأعمال؟ بمعنى، هل من خرج إلى المسجد يريد الصلاة فمات في أثناء الطريق يكتب له أجر الصلاة؟ طيب، يقال إن الثواب لا قياس له. أنتم ستقولون نعم بناء على إيش؟ بناء على القياس. لكن يقولون إن ثواب الأعمال ليس في قياس، لجواز أن يكون تخصيص هذا العمل بهذا الثواب لحكمة لا نعلمها. لكن قال بعض أهل العلم إن لنا شاهدا على العموم، وهي قصة الرجل الذي مات في أثناء الطريق، وهو رجل قتل 99 نفسا، قتلهم عمدا 99 نفسا، ثم جاء إلى رجل عابد، يعني وكلمة عابد معناها أن العبادة خلق له، فسأل قال له: هل لي من توبة؟ أنا قتلت 99 نفسا عمدا، هل لي من توبة؟ استعظم العابد هذا، لأنه عابد يخشى الله يخاف عقابه، استعظم هذا الشيء. قال: لا، مالك توبة. قال: نكمل بك المئة. فقتله وأتم به المنعة. الجهل، هذا العابد مسكين جاهل جهلا مركبا. ثم دل على عالم فقال له إنه قتل 100 نفس عمدا فهل له من توبة؟ قال العالم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ سبحان الله شكرا. العلم كله خير، من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أنت في أرض أهلها، في أرض ظالم أهلها، اذهب إلى القرية الفلانية ففيها الصالحون أو كلمة نحوها. فذهب الرجل تائبا إلى الله، في أثناء الطريق أدركه الموت، فنزلت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه، وملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه، وملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه باعتبار مآله. رجل خرج، تنازعت الملائكة أيهما يقبض روحه، والله تعالى أرسلهم، هو الذي أرسلهم عز وجل اعتبارا بما يحصل. ثم بعث الله إليه ملكا وحكم بينه، قال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الصالحة شبر. وقيل إنه لما حضره الموت من شدة شوقه صار يدفع بنفسه إلى الأرض الصالحة، فتقدم هذا التقدم، فتولت روحه ملائكة الرحمة. قالوا إذا كان هذا في من قبلنا فنحن أفضل الأمم، إذا شرعنا في عمل صالح وأدركنا الموت فإنه يكتب لنا، وهذا ما نرجوه من الله عز وجل. وبناء على ذلك نقول من شرع في طلب العلم يريد بذلك ما يريده المخلصون في طلب العلم من حفظ الشريعة والدفاع عنها ونفع الخلق ثم أدركه الموت فإنه يكتب له ما نوى، يكتب له ما نوى يعني شرع، لكن بشرط أن يكون شروعه شروعا حقيقيا، يعني عنده اجتهاد وحرص. نعم، لا أن يكون المراد بذلك أن يقطع الوقت، يقول ما له شغل بدل معروف للأسواق أحضر حلقات العلم، هذا ما هو طالب علم، طالب العلم الذي يفرغ نفسه تماما لطلب العلم. كيف أنت اليوم؟ أحسن، اللهم

0: من قارئ هنا؟ شراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل
0: لا يا وإذا ضربت في الأرض بعد يعني الآيات اللي بعدها
1: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ليش؟ نيل ما وش الأخ وش الفوائد الأخ؟ ايش وش اللي تشهد؟ ها ان فيها شاهد احسن ان فيها شاهد لقول الرسول. نعم. طيب من فوائدها أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من صفة. ثم قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الخطاب في قوله إذا ضربتم للناس جميعا ويدخل فيه بالأولى المؤمنون لأنهم هم الذين يخاطبون بالتكاليف الشرعية. وقولهم إذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض هو السفر فيها، وسمي ضربا لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون معه راحلة تحتاج إلى الضرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، وحمله بعض العلماء على أنه كثير الأسفار. وقوله إذا ضربتم في الأرض لم يقيده الله عز وجل بكون هذا الضرب مشروعا أو مباحا أو مكروها أو محرما. وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الجناح يعني الإثم. وقول أن تقصروا من الصلاة زعم بعضهم أن من هنا زائدة وأن المعنى أن تقصروا الصلاة، وعلل هذا القول بأن صلاة السفر فرضت ركعتين فلا يصح أن يقال إنه قصر منها، فلو قال إنها قصرت، ولكن هذا القول ضعيف كما سبين إن شاء الله لذلك الفوائد. وقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذا شرط للحكم الثابت بقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالجملة إذن شرطية، وجواب الشرط الصحيح أنه لا حاجة إليه لأنه معلوم من السياق، وقال بعضهم أنه محذوف دل عليه ما سبق. وقول أن يفتنكم أي أن يصدكم عن دينكم، وذلك بقتالهم إياكم أو بأسباب أخرى يصدونكم بها عن الدين. ثم علل ذلك بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الجملة هنا موقعها مما قبلها أنها تعليل للحكم وهو قصر الصلاة. قلنا إن الضرب في الأرض هو السفر فيها. ووجه تسمية السفر ضربا إيش؟ أن المسافر يحمل العصا معه ليضرب راحلته. طيب، وقد جاءت الآية الكريمة يعني الضرب في الأرض في عدة آيات، منها قوله تعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض، ومنها قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله.

سبق لنا الكلام على مثل هذا التعبير في كانوا لكم عدوا مبينا، وأن كان هنا يراد بها إيش؟ إثبات الحكم لا حدوث الحكم، لأنه لو أريد بها الحدوث لكان هذا يقتضي أن عداوتهم كانت سابقة، وليس الأمر هكذا. في هذه الآية من الفوائد أولاً بيان تيسير الله عز وجل، بيان تيسير الله عز وجل على العباد حين يوجد السبب الذي يقتضي ذلك، وذلك بقصر الصلاة في السفر، فإن هذا لا شك تيسير على العباد. وسهلت الصلاة في السفر من وجه آخر، وهو جواز الجمع بين الصلاتين المجموعتين. وسهلت من وجه ثالث، وهو جواز التيمم إذا لم يجد الماء. فإن قال قائل هذا حتى في الحضر، قلنا لكنه في السفر أيسر منه في الحضر، لأن الحضر يجب على الإنسان أن يبحث بحثا دقيقا، أما في السفر فلا يلزمه أن يحمل الماء معه إلا إذا كان ذلك يسيرا جدا، أما أن يتكلفه بنوع من الكلفة فلا يلزم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القصر ليس بواجب، لقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هكذا استدل جمهور العلماء بهذه الآية على أن القصر ليس بواجب، لأن الله نفى الجناح عن القصر أو في القصر، فدل ذلك على أنه ليس بواجب. لكن هذا الاستدلال فيه نظر. وجه النظر أنه قد ينفى الجناح أو الحرج خوفاً من توهمه، خوفاً من توهمه، كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهنا نفى الجناح دفعا لتوهم بعض الصحابة أن الطواف أي أن الطواف بهما محرم، لأنه كان فيهما صنمان. وقال بعض أهل العلم وهم الأكثر إن القصر ليس بواجب، ولكل دليل. فلنتعرض لشيء قليل من المناقشة في هذا الباب. استدل القائلون بأن القصر واجب بحديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الفريضة الأولى، فقالوا إن قولها أول ما فرضت ركعتين مع قولها على الفريضة الأولى يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين في السفر، كما أنه لا تجوز الزيادة على إيش الأربع في الحضر. واستدلوا لذلك أيضا بحديث عمر صلاة السفر ركعتان، صلاة السفر ركعتان، فجزم بأن صلاة السفر ركعتين، فجزم بأن صلاة السفر ركعتان. وكذلك يروى عن ابن عباس أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر أربع وصلاة الخوف ركعة. وأما الجمهور فأجابوا عن ذلك بأن معنى قول عائشة وقرت على الفريضة الأولى أنها لم تزل، فالمراد به نفي الزيادة لا تحريم الزيادة. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان عثمان يتم في منى أنكروا عليه

ولكنهم تابعوه، ومتابعتهم إياه يدل على أن الجامع على أن القصر ليس بواجب، إذ أنه لو كان واجبا ما صح أن يتابعوه، كما أن الإمام لو صلى خمسا فإنه لا يتابع ولو كان ساهيا، فكذلك إذا صلى المسافر أربعا فإننا نقول لو كان الواجب هو الركعتان نعم ما تابعوه على ذلك. وهذا دليل واضح جدا على أن القصر ليس بواجب، وهو الأقرب عندي بعد أن كنت أرجح أن القصر واجب، لكن بعد التأمل رأيت أن قول الجمهور أقرب للصواب، والله أعلم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن قصر الصلاة ثابت في كل ما يسمى ضربا في الأرض، لقوله إذا ضربتم في الأرض، وهذا مطلق لم يقيد بيومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، فدل ذلك على أن كل ما يسمى ضربا في الأرض فإنه تقصر فيه الصلاة. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال كل ما يسميه الناس سفرا وضربا في الأرض فإنه سفر يثبت له أحكام الصلاة. ودليله الإطلاق. ودليل آخر أنه ثبت في صحيح مسلم أن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسه صلى ركعته. وقال الجمهور بل السفر هنا مطلق لكنه مقيد، قيدته السنة، وهو يومان قاصدان، وتقريبه بالفراسخ 16 فرسخة، يعني 4 برد، والبرد جمع بريد، وسميت بذلك لأنها مسافات كانوا يقطعونها رسل البريد، فقد كانوا فيما سبق يجعلون مراحل للبرد كل 4 فراسخ بريد، والفرسخ 3 أميال، يعني كل 12 ميلا يكون بريد. كيف ذلك؟ يذهب الفارس من هذا البريد من هذا المكان إلى المكان الآخر، وإذا فارس ينتظره فيسلمه ما معه من الرسائل إلى مثله، وإذا الفارس الثالث ينتظره وهل مجرا حتى يصل إلى آخر المرحلة، فيقول لا بد من أن تكون هذه المسافة وما دونها، وإن سمي سفرا وإن حمل له المتاع وإن شدت له الرواحل فإنه لا يحصل فيه القصر. فيقال أين الدليل على هذا؟ أين الدليل على ذلك؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حددها، بل حديث أنس الذي ذكرناه آنفا يدل على أنه يقصر في 3 أميال أو فراسخ. إذا قلنا الأعلى ما هم؟ الفراسخ ولا الأميال؟ الفراسخ. والفراسخ 3 أين هي من 16 فرسخ؟ فإذا يرجع في ذلك إلى العرف، لكن إذا اختلف العرف فحينئذ يمكن أن نلجأ للضرورة إلى التحديد ونقول بأنه إيش يحدد بالفراسخ، نقول ذلك عند الضرورة. أما إذا أمكن ضبط العرف فلا نعجب عنه. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا التحديد بالفراسخ غير صحيح بحسب الواقع، لأنه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك
أناس مساحون يقيسون الأرض حتى بالذراع، بل حتى بالشبر، بل حتى بالإصبع، بل حتى بحبة الشعير، بل حتى بشعرة البلدوم. لأن الفقهاء الذين حددوا هذا حددوا إلى هذا الحد، قالوا 16 فارس صخن هي كذا وكذا وهذا كذا وكذا، إلى أن وصلوا إلى شعرة البلدوم. وبناء على ذلك لو كان نحن لو كان هنا أناس نازلون وبينهم وبين الآخرين شعرة البلدوم، ولكن الأولون أقرب إلى البلد، صار الأولون إيش غير مسافرين، والذين بينهم وبينهم شعرة مسافرين. وهذا صعب أن يحقق الإنسان هذا ويجعله حد للناس. فعلى كل حال الذي نرى أن المرجع في هذا إلى العرف وأن نطلق ما أطلقه الله. ومن المعلوم أن العرف يختلف، لو أن قوما خرجوا في رحلة تغدوا في البر ثم رجعوا فإن هذا لا يسمى سفرا ولا ضرب في الأرض. ولو خرجوا في هذه المسافة في رحلة لكنهم أقاموا يومين أو ثلاثة لعد ذلك سفرا، لأن الناس يتأهبون له. وإن كان في العرف الآن لا يعدون النزهة سفرا حتى لو بعدت حتى لو بقيت أياما، لكن هذا لا عبرة به. السفر كل ما يحمل له المزاد ويستعد له فإنه سفر. فإن قال قائل الآن فيه فنادق وفيه سجارات طيارات ولا يحتاج الإنسان يحمل متاعا، قلنا هذا لا عبرة به، العبرة بنفس المسافة والطريق الذي إذا أراده الإنسان استعد له. أما كون المتاع والزاد متسهل في الأماكن فهذا لا يمنع أن يكون سفرا. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا أقام في سفره في مكان فإنه لا يلزمه الإتمام بل يبقى قاصر، لأن الله أقام إذا ضربتم في الأرض، ولم يقل ما لم تمكثوا 4 أيام أو 10 أيام أو ما أشبه ذلك. وبناء على هذا لو أن الإنسان سافر إلى بلد غير بلده وأقام فيها شهرا فهو مسافر، وذلك لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة، وجاءت نصوص أخرى إيجابية تدل على عدم التقييد، وذلك فيما يأتي. أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام عام الفتح في مكة كم 19 يوما يقصر الصلاة ولم يقل الناس أتم، وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة ولم يقل الناس أتم. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وهي آخر سفرة سافرها في اليوم الرابع من ذي الحجة، ومكث فيها وهو يقصر الصلاة ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم، أو من قدم قبل 10 أيام فليتم أو ما أشبه ذلك. فعلم من هذا أنه لا حد للإقامة التي تمنع أو التي تقطع حكم السفر، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ونصره بأدلة قوية ظاهرة، ذكر ذلك في أول باب صلاة الجمعة في الفتاوى وفي مواضع كثيرة من كلامه، ونصره نصرا عزيزا وهو جدير بالنصر، لأن أي إنسان يقيد ب4 أيام أو ب5 أو بأكثر وأقل يقال له أين الدليل؟ لو كان هذا القيد
لازما لبينه الله تعالى في القرآن أو جاءت به السنة بيانا واضحا، لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله ومما يحتاج الناس إليه، فكيف يترك هملا بلا بيان؟ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو 20 قول أو أكثر، ذكرها النووي رحمه الله في شرح المهذب. فمنهم من قال 4 أيام صافية، يعني يحذف منها يوم الدخول ويوم الخروج، وهذا مذهب الشافعي. ومنها من قال 4 أيام بيوم الدخول والخروج، وهذا مذهب الحنابلة. ومنهم من قال 15 يوما، وهذا مذهب أبي حنيفة. ومنهم من قال 19 يوما، وهذا مذهب ابن عباس. ومنه أيضا آراء أخرى لا تحضرني الآن، لكن من أراد أن يطلع عليها فليرجع إلى شرح المهذب فإنه قد بينها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا عند الخوف، بقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا ظاهر الآية. لكن جاءت السنة تبين أن هذا ليس بشرط، يعني أنه لا يشترط لجواز القصر الخوف، وذلك فيما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر إن الله يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن الآن آمنون، فقال عمر لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذه سنة قولية تدل على أن الخوف ليس بشرط. هناك سنة فعلية تدل على أن الخوف ليس بشرط، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصر في حجة الوداع وهو آمن ما يكون، ما في خوف إطلاقا. وقال بعض العلماء إن الآية لا تدل على أن هذا الشرط قيد، إن الآية لا تدل على أن هذا القيد شرط. لماذا؟ قالوا لأن هذا القيد جاء على الغالب، وأن الناس حين نزول الآية أسفارهم مخوفة، وما جاء بناء على الغالب فإنه إيش؟ لا يكون قيدا. وهذا معروف في أصول الفقه أن القيد إذا كان بناء على الغالب فإنه لا مفهوم له، واستدلوا بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن الربيبة لا يشترط لتحريمها على زوج أمها أن تكون في حجره، لكن هذا بناء على الغالب. وبقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إيش؟ إن أرادنا تحصنا، لأن هذا هو الغالب. فقالوا إن الآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لقيدها. سبحان الله، هؤلاء عكس الذين يقولون إنه يشترط إيش؟ الخوف. وقال بعض العلماء إن هذا القيد قيد للقصر من صلاة السفر، والقصر من صلاة السفر أن يجعلها واحدة، يجعلها واحدة. وعلى هذا فيكون المراد بقصر الخوف أن تجعل الثنائية إيش؟ واحدة. واستدلوا لذلك بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بأصحابه 2 ركعة، كل طائفة صلت 1 ركعة فقط وانصرف. وهذا أيضا قول في هذه الآية، فيكون المراد بقص الصلاة هنا إيش؟ قص صلاة الخوف إلى ركعة لا إلى ركعتين.
وقال بعض أهل العلم وهو القول الرابع إن القصر قصران، قصر عدد وقصر صفة، فقصر العدد لا يشترط فيه الخوف وقصر الصفة يشترط فيه الخوف. قصر الصفة في صفة الخوف مر علينا قريبا أنه يفعل فيها أشياء لو فعلت في حال الأمن إيش؟ لا أبطلت الصلاة، فخفف في هيئتها وكيفيتها، وهذا نوع من القصر، فهو قصر كيفية وليس قصر كمية. فهذه أقوال الناس التي تحضرني في هذه الآية، ولكن نقول إذا قالت حدام فصدقوها فإن القول ما قالت حدام، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ما بقي لأحد الكلام، فنقول إن الله تعالى شرط ذلك في أول الأمر ثم سهل على عباده وتصدق عليهم ونفى ورفع هذا الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخوف له أثر في تغيير الأحكام بقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا أمر معلوم، حتى أن الله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم إيش فرجالا أو ركبانا، حتى وأنت راجب تمشي أو راكب لك أن تصلي، حتى وأنت تمشي وأنت راكب ما دام الخوف محققا. ثم إن الوضوء أو الغسل من الجنابة إذا خاف الإنسان على نفسه نعم يتيمم، فالخوف له تأثير في تغيير الأحكام الشرعية، حتى أن العلماء قالوا لو صلى خلف جدار وعدوه يرقبه فإن قام رآه العدو وإن صلى قاعدا لم يره فإنه يصلي قاعدا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة حرص الكفار على فتن المؤمنين حتى في العبادات لقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الكفار أعداء لنا بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ومن فوائدها أن عداوة الكفار لنا بينة ظاهرة، لأن مبين هنا بمعنى بين واضح. فإن قال قائل كيف كانت بينة وقد اغتر بهم بعض الناس وظنوا أنهم أولياء وليسوا بأعداء؟ قلنا إن الأعشى يعميه ضوء النهار، أليس كذلك؟ والأعمى لا يرى الشمس، فهؤلاء الذين يظنون أن الكفار ليسوا بأعداء لنا لا شك أنهم قد عماهم الله عز وجل إما لمصالح دنيوية أو لغير ذلك، وإلا فمن تأمل أحوال الكفار وجد أنهم أعداء، أنهم أعداء لنا، وأنهم يغزوننا بالسلاح ويغزوننا بالسلم، يغزوننا بالحرب وبالسلم. يعني لا تظن أن غزو الكفار لنا بالحرب، لا، بل بالحرب وبالسلم، فإنهم إذا سالمونا أوفدوا علينا من أخلاقهم السافلة وعقائدهم المنحرفة ما يفسد المسلمين. ثم إنهم إذا سالمونا فإن منتوجاتهم وصنائعهم تستهلك عندنا،
ويتوفر لهم اقتصاد، فهم يسلبوننا أموالنا ويسلبوننا أخلاقنا وربما يسلبون عقائدنا، نعم، ويهدون إلينا إيش؟ أخلاقهم وأفكارهم. وبهذا نعرف أن الكافر عدو في الحرب وفي السلم، لأن الله تعالى لم يقيد ذلك في حال الحرب. إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين. ومن فوائد الآية التحذير من الاغترار بما يبديه الكافر من الموالاة. وجهه أن العالم بما في الصدور والعالم بكل حال أخبرنا بأنهم أي الكافرين كانوا لنا عدوا مبينا، ولا أحد أعلم من الله بعباد الله. لأن التخصيص جاء في كل النصوص، فبعض أهل الكتاب آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إيش؟ لا، لأن مسالمة الكفار عند الحاجة بشرط الحذر لا بأس به، فقد سالم النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، وصالح اليهود أيضا أول ما قدم المدينة. أحمد، أبدا، ما هو صحيح، هذه دعوة غير صحيحة. كل المفسرين إذا ضربوا الغار قالوا إذا سافر. نحن لا ننكر أن يكون المسألة خلافية. هذا قضايا يعني لعله حين قدم البلد أراد أن يقيم إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن ولا بعمل، والإقامة المطلقة ترفع أحكام السفر. ولهذا نقول السفر الآن الذي في البلاد يعتبر مقيمين إقامة مطلقة، لأن الأصل أنه باقي في مكان. إذا علم فهذا يكون حكم مسلم، لكن إذا لم يعلم وأن أصل بقاؤه وعدم تغييره هو يكون مقيم قامه مطلقا. نعم. عبيد طيب، أنت دائما ما شاء الله يقرأك المؤذن، احفظ لنفسك.

0: يستقر في المقام في بلد ويعرف أنه سيجلس مثلاً سنة أو سنتين.
1: نعم.
0: فيجلس ويصبح إماما له ويصلي بالجمعة والجماعات.
1: نعم.
0: ثم ينتقل إلى بلد أخرى أيضاً يصبح كذلك حتى يرجع.
1: نعم.
0: فيكون في هذه الحالة استقر به المقام وجلس وهو يعلم أنه سيرتحل وأتى لغرض معين.
1: نعم.
0: ويسافر ويصلي بين الجمعة والجماعة.
1: نعم. نحن لا ننكر أن نكون المسألة خلافة. هذا قضايا أمانة. لعله حين قدم البلد أراد أن يقيم إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن ولا بعمل. والإقامة المطلقة ترفع أحكام السفر. ولهذا نقول السفر الآن الذي في البلاد يعتبر مقيمين إقامة مطلقة. لأن الأصل أنه باقي في مكانه. إذا علم فهذا يكون حكم مسافر، لكن إذا لم يعلم وأن أصل بقاءه وعدم تغييره هو يكون مقيم قامه مطلقا. نعم عبيد طيب أنت دائما ما شاء الله يقطعك المؤذن، احتفظ لنفسك. هذه المنظومة الفنية الوصايا والآداب العادية. بسم الله.

0: وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد أن ذكر الله عز وجل أن الضارب في الأرض يقصر من الصلاة إن خاف أن يفتنه الذين كفروا، وبين أن الكفار أعداء لنا عداوة بينة ظاهرة، ذكر حكم الصلاة إذا تقابل الصفان، لأن الآية الأولى في الخوف إذا خيف، أما الثانية وهي التي في درسنا الليلة فهو إذا تقابل الصفان، فكيف تكون الصلاة؟ قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والضمير في قوله فيهم يعود على الصحابة، فأقمت لهم الصلاة، أقمتها، يحتمل أن يكون المراد الإقامة التي الإعلام بالقيام للصلاة، ويحتمل أن المراد بالإقامة إقامة أركانها وواجباتها وشروطها وغير ذلك. وعلى الثاني يكون معنى قوله فأقمت أي أردت أن تقيم لهم الصلاة. فلتقم طائفة منهم معك، ألف هنا رابطة للجواب، جواب شرط غير جازم، وعلى هذا فلا يكون للجملة التي بعدها إيش محل من الإعراب، لأن جواب الشرط الذي لا يجزم ليس له محل من الإعراب. واللام في قوله فلتقم للأمر، وسكنت لوقوعها بعد الفاء، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وفي هذه الآية فلتقم، وهي الحرف الثالث الذي إذا وقع قبل لام الأمر سكنت لام الأمر. أما لام كي وهي التي للتعليل فإنها مكسورة ولو وقعت بعد هذه الحروف الثلاثة، مثل قوله تعالى: ليكفروا بما أتيناهم إيش وليتمتع، وليتمتع لا بد من كسر اللام. وقوله فلتقم طائفة منهم، من لبيان الجنس، والطائفة هي الفرقة من الناس. وليأخذوا أسلحتهم، هذه نقول في قوله وليأخذوا ما قلنا مثل ما قلنا فلتقم منهم طائفة. وليأخذوا، الضمير في قوله وليأخذوا يعود على الذين قاموا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس مع الطائفة الأخرى. وقول أسلحتهم، السلاح ما يقاتل به دفاعا أو طلبا، وتعلمون أنه ينقسم إلى أقسام كثيرة: ثقيل وخفيف ومتوسط، وسلاح يكون من بعيد وسلاح يكون من قريب. والآية عامة، فيكون المراد أسلحتهم التي يحتاجون إليها في الدفاع عن أنفسهم، والتي لا تشغلهم عن الصلاة. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إذا سجدوا الفاعل يعود على الطائفة باعتبار المعنى، لأن الطائفة مفرد لكن معناها إيش الجمع، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل اقتتلتا، لأن الطائفة للجمع. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، سجدوا أي أتموا صلاتهم، وخص السجود لأنه أفضل أركان الصلاة، حيث إنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والمراد بذلك إذا أتموا صلاتهم. فليكونوا من ورائكم، فليكونوا من ورائكم أي من وراء المصلين. وهنا قد يشكل قوله من ورائكم، مع أنه لم يبق بعد إتمام صلاتهم إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن باعتبار ما يؤول إليه الأمر فإن الطائفة الثانية سوف تأتي وتصلي. وفي قولهم ورائكم إشارة إلى أن العدو خلفهم وليس أمامهم. فليكونوا وراءكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. نقول في قوله ولتأتي في اللام نقول فيها ما قلنا فيما سبق. وقول ولتأتي هذه مجزومة بحذف حرف العلة، وأصل تأتي تأتي بالياء لكن دخل عليها الجازم فحذفت الياء. ولتأتي طائفة أخرى أي ثانية لم يصلوا فليصلوا معك. وهنا تجد أنه قال فليصلوا معك، أما الأولى فلم يقلوا فليصلوا معك بل قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فأضاف السجود إليهم وحدهم. فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. حذرهم الحذر معناه التثبت في الأمر والاستعداد له. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ود بمعنى أحب، لكنه قيل إن الود هو صاف المحبة، فود أعلى من أحب. وقوله لو تغفلون عن أسلحتكم، لو هذه مصدرية بمعنى أن، وليعلم أن لو تأتي مصدرية كما هنا والغالب أنها تأتي بعد ود وأحب وما أشبهها، وتأتي شرطية مثل أن تقول لو جاء زيد لأكرمته، لو جاء زيد لأكرمته. وجوابها إن كان منفيا فإنه يكون بلا لام، وإن كان مثبتا فإنه يأتي باللام، لكنه قد تقترن به اللام قليلا إذا كان منفيا بما. وعليه قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا. يقول لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. تغفلون أي تتلهون بما أنتم فيه من الصلاة أو غيرها، فيميلون عليكم ميلة واحدة أي عليكم لقتالكم. وقوله ميلة واحدة كقولنا ضربة رجل واحد، أي يميلون عليكم جميعا ميلة واحدة تقضي عليكم. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. لا جناح إلى إثم. إن كان بكم أذى من مطر أي تأذي من المطر أن تضعوا الأسلحة. ووجه ذلك أن المطر سوف يبل الثياب ويبل السلاح ويحصل بذلك ثقل على المقاتل، فإذا كان كذلك فلا حرج أن يضع السلاح. ولهذا قال أن تضعوا أسلحتكم. وقوله أو كنتم مرضى أي عاجزين عن حمل السلاح لمرض من جراح أو غير ذلك أن تضعوا أسلحتكم. أن تضعوا أسلحتكم أي ولا تحملوها. وقوله أن تضعوا هذه من الذي حذف فيها حرف الجر اضطرادا، صح؟ حذف فيها حرف الجر اضطرادا كما قال ابن مالك وفي أن وأن يضطردوا، أي ولا جناح عليكم في وضع أسلحتكم. وعلى هذا تكون أن وما بعدها في محل نصب بنزع الخاف. وخذوا حذركم يعني إذا وضعتم الأسلحة لأذى من مطر أو مرض فلا تأخذوا عن الحذر، خذوا حذركم. إن الله أعد أي هيئ للكافرين عذابا مهينا أي عذابا ذو هوان. وما هذا العذاب؟ هل هو في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ فيهما جميعا. هذه الآية كما شرحناها على وجه الاختصار فيها فوائد عظيمة. أولا توجيه الخطاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هل يشمله والأمة أو يختص به؟ نقول في هذا تفصيل، تارة يختص به وتارة يعمه والأمة بمقتضى اللفظ، وتارة يعمه والأمة بمقتضى القياس والأسوة. فمن الأشياء التي تختص به أو فمن الأمثلة التي تختص به قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، هل يشمل الأمة؟ لا. طيب، ومن الخطاب الذي يعمه والأمة بمقتضى اللفظ والسياق قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، ولم يقل إذا طلقت، فصدر الخطاب بالتوجيه للرسول عليه الصلاة والسلام ثم عمن فقال إذا طلقتم، وهذا لا يعمه ويعم الأمة بمقتضى اللفظ. وهناك خطاب خاص بالرسول لكنه حكما يعم الأمة، مثاله يا أيها النبي، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا خطاب خاص موجه للرسول خاص لكنه يعمه والأمة. طيب، هل يعمه والأمة بمقتضى أنه خطاب للأمة لكنه خص به رئيس الأمة، لأن العادة أن الخطابات توجه للرؤساء، أو أنه له وللأمة بمعنى أن الأمة تتأسى به فيكون من باب القياس؟ الجواب الله أعلم الأول، لأنه هو من خطب به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلأنه زعيم الأمة، والخطابات في التوجيهات توجه إلى الزعم. طيب، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذا لا شك أنه خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو يختص به بمعنى أن صلاة الخوف لا تشرع على هذا الوجه إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا كان مع الجيش؟ الجواب قيل بذلك، وأن صلاة الخوف لا تشرع إلا في حياة على هذا الوجه إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان في الجيش، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. فإذا قال قائل كيف يكون ضعيفا والخطاب موجه للرسول؟ قلنا كما تقدم قريبا إن العادة أن الخطاب يوجه إلى من؟ إلى زعيم الأمة، إلى زعيم الأمة. فإن كان الأمر هكذا وإلا فإنه بالقياس على حال الرسول عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآية الكريمة أن الإمام مسؤول عن صلاة المأمومة، أن الإمام مسؤول عن صلاة المأمومة. من أين تؤخذ؟ أقمت لهم، كأنه يقيمها لهم، وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يتبع السنة في صلاته، بينما لو كان يصلي لوحده فله أن يخفف وله أن يثقل حسب ما يريد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي ما شاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب صلاة الجماعة على الأعيان بقوله فلتقم طائفة منهم معك، وقوله ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك، لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفي بالطائفة الأولى، فلما أمرت الطائفة الثانية بالصلاة جماعة دل هذا على أنها واجبة على الأعيان. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالمجاهدين حيث رحمهم ووزعهم إلى طائفتين، وإلا لكان المفروض أن يصلوا جميعا، لكن من رحمته سبحانه وتعالى أن شرع التوزيع. ومن فوائد الآية الكريمة عدم مشروعية تكرار الجماعة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة واحدة، وإلا لكان يصلي بالأولى ركعتين وبالأخرى ركعتين. ولكن يقال إن هذه الفائدة خرمت بما ثبتت به السنة من أوجه صلاة الخوف، أنه يصلي بكل طائفة ركعتين جماعة مستقلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب أخذ الأسلحة في الصلاة، وجوب أخذ الأسلحة في الصلاة، وهذا مأخوذ من قوله وليأخذوا أسلحتهم. فإن قال قائل لعل هذا الأمر للإباحة، لأنه لما كان من المتوهم أن المصلي لا يحمل شيئا يشغله أمر بذلك، فكان هذا الأمر للإباحة. وإن شئت انتقلنا إلى أن يكون الأمر للاستحباب، لأن حمل ما يشغل مع أنه مكروه في غير صلاة الخوف يدل على أن حمله في صلاة الخوف مستحب. قلنا كلا الاحتمالين يبطلان بقوله في آخر الآية ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فإن هذا يدل على إيش؟ على وجوب حمل السلاح، وأنه لا يرخص في ترك حمله إلا لسبب مرض أو أذى. وهذا هو القول الراجح، أنه يجب حمل السلاح في صلاة الخوف. ومن فوائد الآية الكريمة الرخصة في حمل النجاسة في هذه الحالة، كيف؟ نعم، هذا يتوقف على القول بأن الدم نجس، وأن الغالب أن الأسلحة ولا سيما بعد بدء القتال لا تخلو من دماء. ولهذا قال العلماء يجوز في هذه الحال أن يحمل الإنسان سلاحا نجسا، لأن الحاجة داعية لذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السجود ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر به عن إتمام الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يعبر عن الكل بالجزء إلا والجزء ركن فيه، لا يمكن أن يصح بدونه. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة السجود، فضيلة السجود لقوله فإذا سجدوا فليكونوا من ورائه، حيث خصه من بين سائر الأركان، وإلا فإن قبله ركوع وقيام بعده وجلوس بين السجدتين. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب التشهد لقوله ولا السلام، لا التشهد ولا التسليم لقوله فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فيقال نعم هذا ظاهر الآية، لكن الشريعة يكمل بعضها ببعض. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فصرح عبد الله رضي الله عنه بأنه فريضة. والنصوص تكمل بعضها بعضا. وعلى هذا فنقول إن قوله إذا سجدوا أي أتموا صلاتهم بالسجد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توجيه المصلين صلاة الخوف إلى أن يكونوا من وراء المصلين ليحموا ظهورهم، لقوله فليكونوا من ورائكم. فإن قال قائل لماذا لا يكونوا من أمامهم ووجوههم نحو العدو، قلنا هذا غلط، لأنهم إذا كانوا أمام المصلين فإنهم يشوشون على المصلين، لا سيما وأن وجوههم ستكون مواجهة لوجوه المصلين. وأيضا فإن وجوه المصلين لا حاجة إلى أن يكون هؤلاء فيها في جهتها، لا حاجة إلى أن يكون هؤلاء في جهتها. لماذا؟ لأنهم يرونهم، لكن هم محتاجون إلى أن يكونوا من ورائه حتى لا يبغتهم أحد في حال السجود أو في حال القيام أيضا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ظاهرها أنهم أن الآخرين يصلون جماعة، يعني الذين أرادوا أن يتموا الصلاة يصلون جماعة، لقوله فإذا سجدوا، يعني إذا تخلفوا عن الإمام والإمام قد قام الآن إلى الثانية فإنهم يتمون جماعة. فيقال نعم هذا ظاهر الآية لكنه ليس صريحا، ولهذا الظاهر أنهم يتمون فرادى، كل يتم لنفسه ثم يذهبون جميعا إلى الميدان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشروع للإمام في صلاة الخوف إطالة الركعة الثانية. من أين يؤخذ؟ من فعله، لأنهم إذا كانت الطائفة الأولى سوف تنهي صلاتها ثم تذهب ثم تأتي الثانية ثم تدخل مع الإمام وينتظرها حتى تقرأ الفاتحة، فسيكون الوقوف طويلا. وهو كذلك. ومن فوائد هذه الآية جواز انفراد الإنسان عن الإمام لعذر. وجهه أن الطائفة الأولى انفردت وأتم صلاتها، فإذا حصل الإنسان عذر لا يستطيع معه إتمام صلاته، مثل أن يطرأ عليه حقن أو ما أشبه ذلك، فله أن ينفرد ويتمم صلاته إن كان يستفيد بهذا الانفراد، بحيث يكون صلاته مع الإمام أطول من صلاته إذا انفرد. ويأتي إن شاء الله بقية البحث في هذه الآية الكريمة. الله ولا فوائد باقي الفوائد. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر. من فوائد هذه الآية مشروعية صلاة الخوف على هذا الوجه، وذكرناها أن بعض العلماء قال إنه لا تشرع صلاة الخوف إلا إذا كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينا ضعف هذا القول، أليس كذلك؟ طيب ها؟ أخذنا؟ إيه. طيب ما أخذ 14 15 المهم وصلنا إلى إيش؟ نعم نعم بشرط أن يستفيد من انفراده. أتعرفون هذا الشرط؟ بشرط أن يستفيد من انفراده، يعني أنه لو بقي مع الإمام لتأخر أكثر، فهو يريد أن يقتصر على الواجب ويسرع. هذا معنى اشتراط أن يستفيد من انفراده. الإمام يأتي بالواجب والمستحب فيتأخر، وهو يريد أن يقتصر على الواجب وينصرف، هذا مستفيد. أما إذا كان الإمام يسرع ولا يتميز عنه أي هذا المنفرد بإسراء فإنه لا يجوز أن ينفرد لأنه لا يستفيد من الانفراد. طيب من فوائد الآية الكريمة جواز إقامة جماعتين للحاجة في مكان واحد، جواز إقامة جماعتين في مكان واحد للحاجة. وجهه نعم، ومثال الحاجة أن يكون المسجد ضيقا كالمساجد التي تكون في السوق المزدحم بالباعة والمشترين، فلا يسعهم المصلى ولا يتمكنون من المتابعة في السوق، فنقول لا بأس أن تصلي الجماعة الأولى ثم تأتي جماعة أخرى بعدها. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان يجب أن يكون حذرا كلما دعت الحاجة إلى الحذر. وجهه أن الله قال في الطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم، الطائفة الأولى لم يقل ذلك، وقد ذكرنا الفرق بين هذا وهذا، وما هو يا خالد؟

هذه واحدة. يلا من يعرف؟ ما ذكرنا هذه؟ لا ذكرنا اثنتين. الفرق الأول أن الطائفة الأولى تشغلت بالصلاة في وقت لا يمكن أن تستعد أن يستعد العدو لمهاجمته، والفرق الثاني أن الطائفة الثانية دخلت في الصلاة في حال عرف العدو أنهم مشتغلون بصلاتهم فرأى الفرصة في الكر عليه. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الطائفة الثانية

ورائه. ويتفرع على هذه الفائدة عدل الشريعة الإسلامية، وأن الطائفة ووجهه أن الطائفة الأولى لما أدركت فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام عوضت الثانية بكونها أدركت الصلاة مع الإمام، وهذا لا شك أنه من عدل الشريعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعداء المسلمين يتربصون بهم الدوائر ويتحينون الفرص. ابن عوض يبين لنا ما أخذها. لا فؤاد ود الذين كفروا. نعم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مالة واحدة. هل يؤخذ من هذا أن أعداء الإسلام يستغفلون أهل العلم الذين يبينون للناس فضائل الإسلام وقبائح الكفر؟ نعم يمكن، وقال إذا كانوا يستغفلون هؤلاء في حال القتال فكذلك أيضا في حال السلم يستغفلونهم من أجل أن لا يردوا عليهم ولا يبينوا معايبهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعداء أعداء المسلمين يحبون الإجهاز على المسلمين بسرعة، أين يأمنون عليكم ميلة واحدة. وهذا هو ما صنعه الخبيث رئيس روسيا بالنسبة للشيشان، حيث أرسل الجيوش الجرارة العظيمة وقال إنه سوف يحسم الموقف بسرعة. فسياسة الكفار إذن واحدة من أول الأمر إلى آخر الأمر، يريدون القضاء بسرعة مرة واحدة، لأن التباطؤ يؤدي إلى فوات الفرصة عندهم فيقولون لا نفوت الفرصة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة نفي الإثم إذا حصل أذن بحمل السلاح أو كنتم مرضى. طيب انتظر السحر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب حمل الأسلحة، وجهه مازن؟ لا، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أن تضعوا أسلحته. فنفى الجناح متى؟ عند التأذي، فدل ذلك على أنه إذا لم يكن تأذي فواجب. ومن فوائد الآية الكريمة جواز حمل السلاح النجس في هذا الحال. أحمد، منين أخذ؟ نعم، لكن هذا نفي الجناح عن لجل يضع الإنسان سلاح. لكن بس منين نأخذ أنه يجوز حمل السلاح ولو كان نجسا؟ هذا الحين في الوضع، آخر الآية في وضع السلاح. هنا
لكن

0: الجانب الأول ولأخذوا أسلحتهم من هنا، أمر بأخذ الأسلحة مطلقة مع أنها أحياناً تكون ملوثة بالدم.
1: طيب،
0: يتفرع على هذه الفائدة أن من لم يجد إلا ثوباً نجساً فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه. وجهه خالد لأنه لو لم تجز الصلاة فيها لوجب إيش وضع لوجب وضع. طيب، وهذا هو القول الراجح خلافا لمن قال من لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يلزمه أن يصلي فيه ويعيد، وهذا قول ضعيف ولا يمكن أن الله يوجب على عباده العبادة مرتين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أخذ الحذر من الكفار. نعم، خذوا حذركم. وهل يشمل هذا أخذ الحذر من هؤلاء الكفار اليوم؟ الأخ أي أنت؟ نعم، قياسا أو دخولا في اللفظ؟ دخولا في اللفظ. طيب، من فوائد الآية الكريمة تهديد الكفار بما أعد الله لهم. ما معنى مهين؟ ما معنى مهين؟ لا، مهم. ما معناه؟ مش معنى مهين. ما معنى مهين؟ ها؟ أي من يعني يلحق الهوان بهم. طيب، بارك الله فيك. وقد ذكرنا هل هذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة، وبينا أنه فيهما جميعا. طيب، ثم قال الله عز وجل وهو بدأ درس الليلة، قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. قضيتم، القضاء يراد به الإتمام في اللغة العربية، يراد به الإتمام أي فإذا أتممتم. ويأتي القضاء بمعنى الإتمام في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن، أي فإذا أتممتم الصلاة وأنهيتموها فاذكروا الله قياما وقعودا إلى آخره. ناخذ الأعراب قبل كما هو الذي نريد أن نتبعه إن شاء الله. إذا أداة الشرط وفعل الشرط قضيت، قضى، وجواب الشرط فاذكروا الله، وقرن بالفاء لأنه طلب، والجملة الطلبية إذا وقعت جوابا للشرط وجب اقترانها بإيش؟ بالفاء. نعم، وقوله قياما حال من الفاعل في اذكر، يعني حال كونكم قياما وقعودا. الواو هنا هل هي بمعنى أو، يعني قياما أو قعودا، أو هي لمطلق الجمع أي اذكر الله في حال قيامكم وفي حال قعودكم؟ الثاني أحسن. طيب، وعلى جنوبكم معطوف على الحال قياما، وعلى هذا فيكون الجار ومجرور في موضع نصب على الحال. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يقال في جملة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ما قيل في قوله إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موضع الجملة مما قبلها أنها تعليل، وقوله كتابا خبر كان وموقوتا إيش؟ خبر ثاني، ولا يصح أن تكون صفة. طيب، يقول عز وجل إذا قضيتم الصلاة أي فرغتم منها. والصلاة هنا أل فيها للعهد وليست للجنس، وإنما قلنا ذلك لأنه لا يشرع الذكر دبر كل صلاة، إنما يكون دبر الصلوات المكتوبة، وعلى هذا فأل للعهد الذهني، وإن شئت فقل الذكري، لأن الله قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وقوله فاذكروا الله قياما، أمر الله تعالى بذكره، وهذا مجمل لم يبين كيف يذكر ولا بماذا يذكر، ولكن السنة بيّنت ذلك، فهو كقوله أقيموا الصلاة ولم يبين، والسنة بيّنت ذلك. وقالوا اذكروا الله، هل المراد اذكروه باللسان أو بالقلب واللسان أو بالقلب فقط؟ بالقلب واللسان هذا هو المطلوب، لكن من ذكر بلسانه حصل المقصود، إلا أنه ناقص، لأن الذكر ذكر القلب بقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وقوله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بيان للحال التي يذكر الإنسان فيها ربه بعد الصلاة، أنه على أي حال فليذكر الله. وقوله فإذا اطمأننتم فعل من الطمأنينة، والطمأنينة هي زوال القلق، وهذا والمراد بالطمأنينة هنا زوال الخوف والعدو. وقوله فأقيموا الصلاة أي أدوها تامة كما تؤدونها قبل الخوف. ثم قال إن الصلاة كانت إلى آخره، يعني من جملة إقامة الصلاة أن تؤدى في وقتها، بدليل الجملة التعليلية بعد ذلك وهي قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أفادت الآية الكريمة فوائد: أولا الأمر بذكر الله بعد انتهاء الصلاة بقوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين آية الجمعة حيث قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا؟ قلنا الجواب هو أن لكل مقام مقال، أن لكل مقام مقالا. ففي سورة الجمعة منعهم الله من البيع بعد نداء الجمعة حتى يصلي، فكأن الناس محبوسون عن البيع والشراء مدة الصلاة، فكان أهم ما يكون أو من أهم ما يكون عندهم أن يطلق حبسهم، ولهذا قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والأمر في قوله فانتشروا في الأرض ليس للوجوب ولا للاستحباب، ولكنه للإباحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما هنا فليس هناك أمر بالحضور إلى الصلاة وترك البيع والشراء، فلهذا بدأ بالذكر. من فوائد الآية الكريمة أنه لا يشرع الدعاء بعد التسليم. من أين يؤخذ؟ من قوله إذا قضيتم فاذكروا، ولم يقل فادعوا الله. فإن قال قائل أليس من المشروع أن الإنسان إذا سلم استغفر ثلاثا؟ قلنا بلى، لكن هذا الاستغفار استغفار لمحو ما عسى أن يكون في الصلاة من تفريط أو إخلال، فهو في الحقيقة تابع له، ولهذا كان من الأفضل أن يبادر به الإنسان قبل الذكر حتى يزيل ما في الصلاة من إخلال وتقصير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر بعد الصلاة لا يشترط أن يجلس الإنسان حتى ينهيه، بل له أن يذكر ولو كان قد انصرف، لقوله قياما وقعودا وعلى جنوب على أي حال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذكر لا ينقص إذا قعد الإنسان من قيام أو قام من قعود أو اضطجع. نعم، وهذا هو الأصل أنه لا ينقص بكون الإنسان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، اللهم إلا أن يترتب على ذلك أنه إذا كان قائما فهو أنشط له، لكن الغالب أن القاعد أخشى لأن القائم ليس يقوم ويقف، سوف يمشي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب إذا زال الخوف أن تعاد إقامة الصلاة على ما كانت عليه حين الأمن، بقوله فإذا اطمأننتم فأقموا الصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصلاة فرض، بقوله كتابا، لأن كتابا بمعنى فرضا. فإن قال قائل الآية الكريمة فيها كانت على المؤمنين، فهل ظاهره أن غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة؟ قلنا نعم، غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة، بمعنى أنهم لا يطالبون بها، بل يقال إيش؟ أسلموا ثم صلوا. ولهذا لو صلى وهو باق على كفر لم تقبل منه. فإن قال قائل هل في هذه الآية دليل على من قال إن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام؟ نعم، نقول نعم استدلوا بها، لكن استدلالهم لا يتعين لقوله تعالى في سورة المدثر إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني أي شيء أدخلكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. فدل ذا على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، وهذا هو الحق، لكنهم لا يلزمون بها على كفرهم، بل يقال أسلموا ثم صلوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصلاة موقتة، بقوله موقوتا، وهذا مما يوجب أن يجتمع الناس عليها، لأنها لو كانت غير موقتة لاختلف الناس، هذا يصلي في الصباح وهذا في الظهر وهذا في العصر، ويصلون 17 ركعة في أي وقت شاءوا. لكن من أجل أن يكون الناس متحدين في وقت واحد حدد الأوقات. وهذه الآية كما ترون مطلقة، لم يبين فيها الوقت، لكن بينته السنة تفصيلا، وبينه القرآن بنوع من الإجمال في موضع آخر، مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فإن هذه الآية انتظمت أوقات الصلوات الخمس لدلوك الشمس إلى هذه. قال بعض المعربين إن اللام في قوله لدلوك بمعنى من، بدليل الغاية، فيكون معنى الآية من دلوك الشمس إلى غسق الليل. ودلوك الشمس هو زواله، وغسق الليل شدة ظلامه، وأشد ما يكون الليل ظلاما بن عوض. أجب. نعم، لا
1: منتصف الليل،
0: لأن منتصف الليل أبعد ما تكون الشمس على الأرض. إذن في الآية الكريمة حددت الوقت من زوال الشمس إلى غسق الليل، لكن الله جعله وقت واحد، لأن هذه الأوقات الأربعة كلها متوالية، يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر، ووقت المغرب بخروج وقت العصر، ووقت العشاء بخروج وقت المغرب إلى منتصف الليل. فما بعد منتصف الليل ليس وقته، من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقته. ولهذا لو أن المرأة طهرت بعد نصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب بالأول. طيب، لكن السنة فصلت أيضا تفصيلا زائدا على هذا، وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، والعصر إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى الغروب، والمغرب إلى مغرب الشفق الأحمر، والعشاء إلى نصف الليل كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الوقت مقدم على جميع الشروط. وجهه أن الله تعالى لما ذكر صلاة الخوف ثم صلاة الأمن بيّن أن هذا من أجل مراعاة الوقت، والأمر كذلك، أي أن الوقت مقدم على جميع الشروط. ولهذا إذا لم تجد ماء ماذا تصنع؟ تيمم حتى تصلي في الوقت. إذا لم تجد ماء ولا ترابا صلي على حسب حالك. إذا لم تجد ثوبا تستر به العورة صلي على حسب حالك، ولا تنتظر حتى تحصل على ثوب، لأن الوقت مقدم على كل شيء. طيب، استفاد من هذا الحديث، من هذه الآية أيضا، أن الإنسان لو قدم الصلاة كلها أو جزءا منها ولو يسيرا على الوقت فإنها لا تصح. ولهذا لو كبر تكبيرة الإحرام فقط قبل أن تغرب الشمس لصلاة المغرب، نعم، لو كبر لصلاة المغرب قبل مغيب الشمس بمقدار التكبيرة فإنها لا تصح. إن أخر الصلاة عن وقتها فإن كان لعذر صح. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. وإن كان لغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهورهم على أنه يلزمه أن يصلي، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يلزمه أن يصلي، بل ولا تصح الصلاة منه. وما ذهب إليه الشيخ هو الصواب، ولكننا نقول له: لا تصلي، لا تخفيفا عليه، ولكن عقوبة له، لأنه غير مقبول منه. إذ لو قبلت الصلاة بعد وقتها ممن أخرها عن وقتها عمدا لم يكن للتبديل فائدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وعليه: فإذا جاءنا رجلا بعد طلوع الشمس أحدهما ترك صلاة الفجر عمدا، والثاني تركها نوما لعدم من يوقظه، فيسألان: أن أصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أو لا؟ ماذا نقول؟ نقول: أما من غلبه النوم فيصلي، وأما الثاني فلا يصلي. كيف تسهلون على المتعمد وتؤاخذون النائم؟ نعم، لم نتساهل معه ولم نيسر له، بل هذا عقوبة له، أن الله لا يقبل منه لو صلى ألف مرة، لأنه متعد لحدود الله. نعم، إشراف. نعم نعم الأولى أن يذكر الله تعالى في مكانه لأن هذا أقرب إلى القيام بهذا الذكر، لأن الغالب الإنسان إذا مشى وانصرف إما أن ينسى أو يلهيه أحد أو ما أشبه ذلك، لكن في مكانه هذا أقرب لا شك. نعم مصطفى هنا لك الآية ها جاءت الأحوال هذه على حسب حال الإنسان، والواو لمطلق الجمع، وقد ذكرت لكم أنه يحتمل أن تكون الواو بمعنى أو، فليس المعنى أنك تقول سبحان الله وانت واقف والحمد لله وانت جالس والله أكبر وانت مضطجع، ما حد يقول بهذا، السنة تبين وتفسر. نعم اي نعم مقدم الوقت على خشوع الصلاة، ولهذا لو أن الإنسان وضع بين يديه طعام والوقت ضيق فهو إما أن يأكل من الطعام ويأخذ الوقت وإما أن يصلي مع اشتغال قلبه يقول صل. نعم نعم هذا حسب حاله، بعض الناس يقول نعم ما دام ما أذن الفجر أبي أتمغط شوي، فينظر إذا كان من يغلبه النوم فلا يفعل. نعم الله أكبر الله قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لما ذكر صلاة الخوف وما يترتب عليها ووجوب أخذ الحذر من أعدائنا وأن أعداءنا لنا أعداء عداوتهم بينة، وذكر ما يتعلق بذلك في قوله فإذا قضيتم الصلاة، قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا ناهية وحذفت النون من أجل النهي، وقول في ابتغاء أي في طلب القوم، والقوم هم أعداء المسلمين. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه لا وجه للوهن والضعف في طلبهم، فقال إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، يعني هم يطلبونكم ويريدون إيلامكم، وإذا تألمتم منهم فإنهم هم أيضا يتألمون منكم كما تتألمون منهم، وهذا فيه التسلية للمجاهدين المقاتلين. ولكن الفرق بيننا وبينهم فرق كبير أبعد مما بين السماء والأرض، وترجون من الله ما لا يرجون، أنتم ترجون من الله النصر الذي وعدتم به إذا اتقيتم الله عز وجل، وترجون ثواب الآخر، هم قد لا يرجون ذلك، لا يرجون ثواب الآخر قطعا، والنصر قد يرجونه وقد لا يرجونه، وإذا رجوه فإنما يريدون الانتصار عصبية لأوطانهم وقومهم، فصار فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا لما نادى أبو سفيان يوم أحد فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال، أجابه الصحابة فقالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فإذا كنا نساويهم في الألم، ألم الجراح وألم القتل وألم فقد المال وغير ذلك، إذا كنا نساويهم في هذا فإننا نمتاز عنهم بأننا نرجو من الله ما لا يرجون، فكيف يكونون هم أقوياء في طلبنا ونحن ضعفاء؟ هذا لا يلي. وقوله ترجون من الله ما لا يرجون أي تطمعون فيما عند الله من الثواب والنصر، وهم لا يطمعون في ذلك لأن قلوبهم خالية من الله عز وجل. وكان الله عليما حكيما، هذه مثل هذا يقع في القرآن كثيرا، كان الله غفورا رحيما، كان الله عليما حكيما. فهل هو كان وزال أو كان ولا يزال؟ كان ولا يزال. ولهذا نقول إن كان هنا مسلوبة الزمان، يعني لا تدل على المضي، وإنما تدل على تحقق الأمر ووقوعه، لا على أنه كان فزال. وقوله عليما حكيما، لا يخفى علينا جميعا أن علم الله سبحانه وتعالى واسع، يشمل الماضي فلا ينسى، والمستقبل فلا يجهل، ويشمل الخفي والجلي، ويشمل ما في حقه وحق عباده. فهو يعلم سبحانه وتعالى ماذا يجري علينا غدا وماذا سنعمل، ويعلم ما سيفعله سبحانه وتعالى هو بنفسه غدا وما لا يفعله. فعلم الله واسع. ثم إن علم الله متعلق بالواجب والجائز والمستحيل، ولذلك تعتبر هذه الصفة، يعني صفة العلم، من أوسع الصفات، متعلق بالواجب والجائز يعني الممكن والمستحيل. تعلقه بالواجب كعلمه جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته، تعلقه بالممكن هو تعلقه بما يحدث في هذا الكون، لأن كل الكون من باب إيش؟ من باب الجائز الممكن. تعلقه بالمستحيل مثل قوله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهنا حكم جل وعلا أنه لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا، ووجود ذلك إيش؟ مستحيل. ومع هذا علم الله بنتائجه مع أنه مستحيل. فالحاصل أن علم الله عز وجل من أوسع الصفات، من أوسع الصفات. فإذا قال قائل ما هو العلم؟ قلنا هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ولا نحتاج أن نكون مطابقا، لأننا قلنا إدراك الشيء على ما هو عليه فيغني عن كلمة مطابقا. هذا هو العلم. فعدم الإدراك بالكلية إيش؟ جهل. وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل أيضا، لكن جهل مركب. وإدراك الشيء بلا جزم بل بشك، ظن أو شك أو وهم، ظن أو شك أو وهم، فما غلب على الظن فهو ظن ومقابله الوهم، وما تردد الأمر فيه فهو شك. وقوله حكيما، حكيما يصلح أن تكون صفة مشبهة من الحكمة، وأن تكون اسم فاعل حول إلى فعيل من الحكم، فهي من باب المشترك. والقاعدة في التفسير أنه متى احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا. فعليه نقول الحكيم من الحكمة ومن الحكم. ثم نقول حكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وهو ما قضاه كونا، وحكم شرعي وهو ما قضاه شرعا. والحكمة تنقسم أيضا إلى قسمين: حكمة في كون الشيء على صورته التي خلق عليها أو على صورته التي شرع. والحكمة الثانية حكمة غائية، بمعنى أن الغاية من هذا الشيء حكمة، وحينئذ إذا ضربت اثنين في اثنين تبلغ أربعة. حكمة في الصورة والغاية في الحكم الشرعي، وحكمة في الصورة والغاية في الحكم الكوني. الجميع أربعة، جميع أربعة. فمثلا نأتي بآيات تدل على هذا. في سورة الممتحنة ذكر الله سبحانه وتعالى أحكاما ثم قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وهذا حكم شرع. وفي سورة يوسف قال أحد إخوته: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا إيش؟ هذا حكم كوني. أما مثل قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما وأليس الله بأحكم الحاكمين وما أشبه ذلك، فالظاهر أنه شامل للحكم الكوني والشرع. أما الحكمة فإن الإنسان إذا تأمل المخلوقات بعناية وعقل وفهم تبين له أنه لا يوجد فيها شيء إلا لحكمة. حتى المصائب من الأمراض والهلاك والفتن كلها حكمة، لكن تحتاج إلى إيش؟ إلى تدبر، تعمق، ونظر، لا إلى الأمور على وجه سطحي. تجد أن الله عز وجل قدر هذا الشيء لحكم عظيم. ولا أدل على هذا من قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله تبارك وتعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. والأدلة على هذا كثيرة، مع أنها مصائب لكن لها حكم. وكم من إنسان نشاهد في وقتنا الحاضر تحصل عليه مصيبة، إما في نفسه وإما في أهله، ويكون فاسقا ثم يؤوب. يعني أنا أعرف قضايا كان فيها الإنسان فاسقا ثم حصل حادث مات فيه أخوه ولا أبوه فاهتدى، وأمثال هذا كثير. كذلك في الأمور الشرعية لا ترى شيئا شرعه الشرع إيجادا أو إعداما إلا والحكمة في ذلك. يقول بعض أهل العلم: إن الله لم يأمر بشيء فيقول العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فيقول العقل ليته لم ينهى عنه. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا مجلدات قال فيه: موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. صريح المعقول يعني العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. للنقل الصحيح الكتاب وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أما الأحاديث الضعيفة فقد يأتي فيها ما يخالف العقل. فإذا الحكمة في حكم الله الشرعي وفي حكم الله الكون، و كل منهما إما أن تكون الحكمة في صورة التي وعليها أو في الغاية التي من أجلها حكم الله به. الله.

0: يسخون من الناس ولا يسخون من الله.
1: لا ما صح الكفر.
0: يسخون من الناس ولا يسخون من الله وهو معهم إذ يبيتون
1: ما لا يرضى. ممكن تقف على وهو معهم.

0: بس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن ما سبق أخذنا فوائده وناقشنا فيه، أليس كذلك خالد؟ نعم. إيش من هنا؟ قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. في هذه الآية من الفوائد: أولا، تشجيع المسلمين على جهاد الكفار بقوله: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. ثانيا، أنه ينبغي القوة والمتابعة في طلب الكفار وأن لا يلحقنا الوهن بقوله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا يلحقكم الوهن في طلبه. ومن فوائدها أن بني آدم في الأمور البشرية على حد سواء، فإذا كان المؤمن الكافر يتعلم فالمؤمن يتعلم، حتى الأنبياء في الأمور البشرية كغيرهم من الناس، لكنهم يختلفون عنهم في الصفات، يختلفون عنهم في الصفات المعنوية كالصبر والتحمل والإقدام والعزيمة وغير ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يكون راجيا بقوله: وترجون من الله ما لا يرجون. عبد الله وفق، متى هذا الرجاء؟ عند ابتغاء القوم وطلبهم. وهكذا ينبغي الإنسان إذا وفقه الله للعبادة أن يكون راجيا، أي راجيا ثوابها، لأن من بشرى الإنسان أن يوفق للعبادة، فمن وفق للعبادة على ما يرضي الله فهي بشرى بالقبول، كما أن من وفق للدعاء فهو بشرى بإيش؟ بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا قد ترجون من الله ما لا يرجون، وهذا ربما يكون هو الفيصل في مسألة تغريب الرجاء على الخوف، فإن السالكين اختلفوا هل الأفضل للسالك إلى الله عز وجل أن يقدم الرجاء أو أن يقدم الخوف أو أن يكون سواء. فمنهم من أطلق أن الأفضل أن يكون سواء، كالإمام أحمد رحمه الله قال: الخوف والرجاء بمنزلة جناحي الطائر، إن انخفض أحدهما تعلى الآخر، فلا بد أن يكون سواء. وقال: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. ومن العلماء من قال: يقدم الرجاء، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. ومنهم من قال: يغلب جانب الخوف حتى يكون مبتعدا عن محارم الله، لأن الذي يحملك على ترك المحارم هو الخوف من عقوباتها وآثارها السيئة. والذي يظهر لي أن يقال: إذا فعل الحسنة فالأولى أن يغلب جانب الرجاء، وإذا هم بالسيئة فالأولى أن يغلب جانب الخوف، هذا أحسن ما يكون. أما عند الموت فينبغي للإنسان أن يغلب جانب الرجاء، لأنه في هذه الحال يجب أن يكون عنده توبة ورجوع إلى الله عز وجل في هذه الحال، لأنه أحوج ما يكون للتوبة في ذلك الوقت. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين لهم رجاء، لكنه ليس كرجاء المؤمنين. ربما يؤخذ من قوله: ما لا يرجون، والكافر قد يكون عنده توكل ولجوء إلى الله وافتقار إليه، ولا سيما إذا وقع في الشدة، أرأيتم قول الله عز وجل فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا لجوا إلى الله وصدق لجوءهم أنقذهم الله عز وجل. هنا أيضا ربما يكون عندهم حال قتال المؤمنين ربما يكون عندهم رجاء يرجون الله عز وجل أن يغلب المسلمين لا سيما إذا كانوا يعتقدون أنهم على حق فعندهم رجاء. وقد يقال إن قوله ما لا يرجون ليس إثباتا لأصل الرجاء مع الاختلاف في صفته بل هو نفي للرجاء إطلاقا، وهذا واقع في قوم ملحدين لا يؤمنون برب كالشيوعيين مثلا، فإن هؤلاء لا يرجون الله إطلاقا لأنهم لا يعترفون به. فالآية صالحة لهذا ولهذا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العليم والحكيم، وكان الله عليما حكيما. وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي العلم من العليم والحكمة من الحكيم والحكم من الحكيم أيضا، لأن الحكيم ذو الحكمة والحكم، فيكون فيها ثلاث صفات العلم والحكمة إيش بعد والحكم. فإن قال قائل هذا التعبير وكان الله عليما حكيما يدل على أنه كان فمضى، فالجواب أن يقال لا، لأن كان هنا مسلوبة الزمان، وإنما أتي بها لتحقيق هذين الاسمين وما تضمنه من صفة، وليست هذه للزمان أنه كان فلم وبان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كمال الله عز وجل في حكمته تعالى، حيث قرن بين العلم والحكمة إشارة إلى أن حكمته صادرة عن علم وليست عن صدفة، لأن الإنسان قد يفعل الفعل ويكون محكما متقنا لكن على غير علم بل صدفة، رب رمية من غير رمي، لكن حكمة الله عز وجل مقرونة بالعلم مبنية عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب علينا التفويض التام فيما لا نعلم حكمته من أحكام الله، يجب علينا التفويض التام فيما لا نعلم حكمته من أحكام الله الكونية أو الشرعية. وجه ذلك لا وجه ذلك أنه عليم، فعنده من العلم ما يخفى علينا فيخفى به وجه الحكمة بالنسبة إليه، لأن حكمة الله صادرة عن علم. وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نتكلم كلاما واسعا عن صفة العلم وصفة الحكمة، لأن هذا إيش تكرر كثيرا ولا يخفى على أحد منكم، ومن لم يكن حضرا سابقا فعليه بالأشرطة. ثم قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إنا الضمير يعود على الرب عز وجل ولم يقل إني، تعظيما لشأنه جل وعلا وتعظيما للمتحدث عنه وهو إنزال الكتاب، فالتعظيم هنا لعظمة المنزل ولعظمة المنزل أيضا المنزل. وكذلك أنزلنا إليك ناء هنا للتعظيم، وقول إليك الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إليه مباشرة وإلى الناس بواسطة كما قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهو منزل إلى الرسول مباشرة وإلينا بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول الكتاب هو القرآن وسمي بذلك أو وسمي بذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، والثاني أنه مكتوب بأيدي الملائكة البررة كما قال تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والوجه الثالث أنه مكتوب بأيدي البشر يكتبه الناس، وقد سهل الله لهم ذلك فكان يكتب من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا. وأصل الكتب من الجمع لاجتماع الكلمات والحروف، ومنه الكتيبة للطائفة المجتمعة في قتال الأعداء. قال وكتاب هنا بمعنى مكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول بالحق. الباء هنا إما أن تكون للمصاحبة وإما أن تكون للتعدية، وكلاهما صحيح. فهو نازل بحق ليس مكتوبا، ليس مكتوبا بل هو نزل من عند الله حقا، وهذا لإثبات نزوله من عند الله. كذلك أيضا هو نازل بالحق، فكل ما نزل به القرآن فهو حق، إن كان خبرا فهو صدق، وإن كان حكما فهو عدل. فالحق وصف للقرآن في حد ذاته وأنه صدق ومن عند الله وفيما جاء به، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. ثم مع ذلك إذا تدبره القرآن جاعلا إياه دليلا على الحق فإنه لا بد أن يهتدي للحق، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وتيسيره شامل لتيسير لفظه ومعناه والعمل به، لكن يحتاج إلى تذكر. إذن بالحق له معنيان، المعنى الأول آدم بن زكريا، يعني أن ما جاء به فهو حق، إن كان خبرا إن كان حكما. طيب هذه واحد. الثاني خالد، يعني أنه نزل من دله حقا، نعم، مثل ما أقول لك مثلا حصل كذا بالتأكيد يعني مؤكدا. فيقول الحق هنا له معنيان، المعنى الأول أن نزوله من عند الله حق، والمعنى الثاني أن ما جاء به القرآن فهو حق. قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، لتحكم بأي دليل يحكم؟ بالقرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بالقرآن كما أننا نحن نستدل بالقرآن، لتحكم بين الناس بما أراك الله، تحكم بينهم في فصل الخصومات أو في بيان أحكام أعمالهم أو هذا وهذا هذا وهذا، فيحكم فيفصل بين الخصوم عليه الصلاة والسلام بما أراه الله، وكذلك يحكم بين الناس في أحكام أعماله، يقول هذا حق هذا باطل هذا واجب هذا محرم وما أشبه هذا. وقول بما أراك الله متعلق بتحكم، أي تحكم بالذي أراك الله، وأراك الله من الرأي أو من الرؤية، نعم أو كلاهما، الظاهر كلاهما يشمل هذا وهذا، فيشمل ما استنبطه النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، وإن لم تكن دلالته صريحة باللفظ، وهذا من الرأي، أو بما أراه الله بما تبين له من ألفاظ القرآن بما أراك الله. ويحتمل أن تكون الإراءة هنا بمعنى العلم، أي بما أعلمك، فتشمل المعنى بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما، لما ذكر أن الله أنزل عليه الكتاب الحق نهاه أن يكون خصيما للخائنين، أي لذوي الخيانة، والخيانة هي الغدر في موضع الأمانة، هذه هي الخيانة، الغدر في موضع الأمانة، وهي صفة ذنب بكل حال، بخلاف المكر والخديعة فإنها تكون أحيانا مذمومة وأحيانا ممدوحة محمودة. إذا كانت في موضع يحسن فيه المكر والخداع فهي محمودة، وإذا كانت في موضع لا يحسن فيه الخداع والمكر فهي مذمومة. أما الخيانة فلكونها غدرا في موضع الائتمان فهي مذمومة بكل حال. ولذلك يوصف الله بالمكر والخداع ولا يوصف بالخيانة. واذكروا قول الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانوا، وكان مقتضى المقابلة أن يقول فخانهم كما قال يخادعون الله وهو خادعهم، لكن الخيانة لما كان صفة ذم بكل حال صار الله تعالى منزها عنها. نعم. ولا تكن للخائنين خصيما، أي مخاصما. وهل يكون عليهم خصيما؟ نعم، يعني ضدهم. نعم. طيب، في هذه الآية فوائد، منها بيان عظمة الرب بقوله إن، منها بيان عظمة الرب بيان عظمة الرب بقوله إن. فإن قيل هل تعظيم المتكلم نفسه صفة مدح أو صفة ذم؟ نقول أما بالنسبة لله عز وجل فهي صفة مدح لا شك، لأنه جل وعلا هو المتكبر،

بيان لمنزلته، فإن التعظيم في هذا المكان أمر مهم، أمر ممدوح، أمر ممدوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشية الخيلاء: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. ولما كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأسه ومعه السيف، وهذا تعظيم ينهى عنه. الرسول كان يأمر المصلين خلف من كان قاعدا أن يصلوا قعودا، لكن في هذا المقام لإغاظة الأعداء كان ممدوحا. كما أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال كان إذا بصق البصاق يتلقاه الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم يمسحون بذلك وجوههم وصدورهم. ولم يكن يفعلون هذا في كل حال، لكن إغاظة للكفار، وكانوا يقتتلون على وضوئه. وقد أثر هذا في رسول قريش. لما رجع إلى قريش ماذا قال؟ قال: دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. وكان لها تأثير. المهم أن من التواضع أن يذكر الإنسان نفسه بصيغة المفرد، لكن في مقام ينبغي فيه أن يكون معظما لنفسه معتدا بشخصه، فإنه ينبغي أن يذكر اللفظ الدال على التعظيم. ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد الآية، علو الله عز وجل، علو الله لقوله أنزل، والنزول ما لا يكون إلا من علو، والقرآن كلام الله، فإذا كان القرآن نازلا لازم أن يكون المتكلم به عاليا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لقولها أنزلنا إليك الكتاب. فإذا قال قائل: هذا الاستدلال ممنوع، لأن الله قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وكل هذه مخلوق، فلا يلزم من إنزال الله شيئا يكون غير مخلوق. فالجواب أن يقال: هذه أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن منزلها، أليس كذلك؟ بل أما القرآن فهو كلام، والكلام ليس عينا قائمة بنفسه، بل هو وصف للمتكلم، فإذا كان الله أنزله لزم أن يكون الله فوق. وبهذا بطلت شبهة الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المنقبة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب. ومن فوائدها جواز كتابة القرآن، وهذا أمر متفق عليه بين الأمة، بل قد تكون كتابته واجبة، ولكن على أي وجه يكتب؟ أبل الحروف اللاتينية أم بالحروف العربية وبالخط الكوفي أو الخط الفارسي أو بأي شيء؟ أحسن ما يكتب فيه أن يكون على الحرف العثماني، هذا أحسن ما يكون. لكن هل يجوز أن يكتب على غير هذا الوجه؟ بالقواعد المعروفة عند الناس، مثل الصلاة نكتبها لام ألف بعدها هاء، الزكاة كذلك، أو أن نكتبها على الحرف على الخط العثماني. للعلماء في ذلك قولان بل ثلاثة:
الأول

أنه يجب أن يكتب بالخط العثماني، وإن خالف القواعد المعروفة العرفية. والثاني يجب أن يكتب حسب القواعد العرفية حتى لا يخفى على العامة، لأن العامة لولا أنهم يتلقون الزكاة من أفواه العلماء بهذا اللفظ لنطقوا بها حسب الكتابة إيش الزكوت. نعم، وكذلك الغدات وأمثالها. فيجب أن يكتب بالخط العرفي حتى لا يشبه الناس. والقول الثالث التفصيل، إذا كان المقصود التعليم فليكتب بالخط العرفي لأنه أقرب، وإذا كان المقصود التلاوة ونحن نتكلم أو نكتبه لقوم يعرفون القرآن تلاوة فيكون بالخط العثماني. ولم نرى أحد جوز أن يكتب القرآن بشكل قصور أو سيارات، أو مثل إذا كتب والطير كتب بصورة طائر، نعم الجبال يكتب بصورة جبل، نون والقلم وما يسطرون يكتب بصورة نون، هذا ما رأينا أحد فعله، وهو إلى الاستهزاء بكتاب الله أقرب منه إلى التعظيم. والتعظيم له حدود، لا بد أن يكون بالحدود الشرعية. أرأيت لو قال قائل أنا أريد أن أقدس الكتاب العزيز وأحمله في جيبي حتى في موضع قضاء الحاجة، لأن أنا أحب القرآن، قل له معي دائما، ماذا يكون؟ يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن التعظيم في حدود. تكتب مثلا على جدرانك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما تقرأ إذا يراها الإنسان ما يقدر يقرأ، لأنه مصوم على شكل قصر، على شكل قصر، وربما تكتب على شكل البيت الذي كتبت في مجلسه، هذا لا يقبله عاقل. لكن مع الأسف أن الناس الآن صاروا يتعبدون لله تعالى على غير بصير، ولا أظن إن شاء الله أن الحامل لهم على هذا امتهان القرآن، ولكن الحامل لهم على هذا محبة القرآن فيما نظن والعلم عند الله، لكنهم أخطأوا الطريق. وكم من إنسان أراد خيرا لكن أخطأ في المنهج والمسير الموصل إلى هذا الخير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وصف القرآن بما لا يدع مجالا للشك أن التمسك به هو الخير للأمة، بقوله بالحق. فإذا أرادت الأمة العز والتمكين والنصر فلتكن قائمة بالقرآن الكريم، لأن القرآن نزل بالحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل في أفعال الله الشرعية والكونية. من أين تؤخذ؟ من قوله تحكم، لأن اللام للتعليل، ولا شك أن تعليل الله عز وجل، أن تعليل أحكام الله عز وجل ثابتة ثبوتا قطعيا لا إشكال فيه، وأنها من تمام صفاته. وقد أنكر قوم أن يكون فعل الله تعالى أو حكمه بحكمة، وقالوا إن أفعاله ما له حكمة، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأنه يفعل لمجرد مشيئة. لكنهم أخطأوا بما استدلوا باستدلالهم، وأخطأوا بحكمهم، لأننا لو رفعنا الحكم عن أفعال الله وأحكامه لكانت أحكامه وأفعاله لعبا ولهوا ولغوا. والله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق
ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الأفعال بلا حكمة لعب وله وسدى وعبث. والغريب أن استدلالهم العقلي، نعم استدلالهم بالآية لا يسأل عما يفعل، أيضا دليل الآية دليل عليهم في الواقع، الآية دليل عليهم لأنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته. أفعاله كل ما تحتاج إلى سؤال معروف حكمتها واضح، وقد تخفى علينا، لكن هذا هو الأصل، أنهم أما نحن فنسأل. وأما تعليلهم بأنه لو كان يفعل لحكمة لكانت تفعله واجبة، لأن الحكيم يجب أن يتبع ما تقتضيه الحكمة، فنقول وليكن ذلك، وليكن هذا، لكن من الذي أوجب عليه هذه الأفعال؟ من؟ هو الله. كتب ربكم على نفسه الرحمة إن علينا للهدى، التزم الله بالهدى والبيان للناس. وأما الملك فقال وإن لنا للآخرة والأولى. أظن جاوبت الأسئلة. نعم نعم كيف؟ الإنسان حارس مهمة، كل إنسان حارس مهمة، لا بد أن يكون لك همة، ما يمكن الإنسان يقعد من دون همة أبدا. وش يسوي؟ لا بد أن ينظر، إذا كان عاقلا بحسب نفسه ينظر أيهم أكثر حسناته أو سيئاته، لأنه حتى في حال الغفلة التي ذكرت سيكون غافلا حتى عن الرجاء والخوف. لا، لأن هذه توطئة لما سيأتي، ولا قال ليتدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب، لكن هذه توطئة لما سيأتي. كل حال إذا قلنا ليتدبروا آياته، فإذا تدبروا آياته من جملة ذلك نحكم بما تقتضي. ها؟ ارفع صوتك.

0: ايش؟ لا بل هذا من بلاغة القرآن، لأن تكلم المخاطر، لأن صيغة الخطاب بصيغة الغائب من المتكلم غالبا تكون العظمة، كان يقول الملك، الملك يأمر بكذا وكذا، الملك يأمر بكذا وكذا. وأيضا موجود الآن في المراسم الملكية، نحن فلان من فلان ويكتب. نعم عبد الله العوف. لتحكم لتحكم بين الناس بما أراك الله.
1: لا هو أن يحكم بينهم بما أنزل الله.
0: إيه نعم.
1: صلاة عليه من السامع كما تتأكد فيما لو ذكر مضمرا وهل يشمله؟
0: الظاهر أن المراد الاسم إذا ذكر اسمه، أما الضمير فلا أظن كذلك.

ما وصلنا له. نعم. أي نعم. هذه من باب التجوز. من باب التجوز. مثل ما يقول أنت الله يقول كذا وكذا. نعم. الأسئلة.

0: كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم نكمل فوائد الآية السابقة وهي قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، أليس كذلك؟ ففيها فوائد، منها تفويض الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين الناس بما أراه الله. ويتفرع على هذه الفائدة أن له أن يجتهد وهو كذلك. ثم إن لم يكن اجتهاده موافقا للواقع فلا شيء عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خاص أن يكون مخاصما للخائنين بقوله ولا تكن للخائنين خصيما. ويتفرع على ذلك أنه لا يحل للمحامين أن يتولوا مهنة المحاماة من أجل الانتصار لمن وكلهم لا للحق، كما هو شأن كثير من المحامين اليوم، تجده يحامي عن الشخص في المخاصمات ما لا من أجل أن يصل إليه الحق ولكن من أجل أن يغلب فيعطى ما شرط له. ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، وهذا يعلم بسبب نزول الآية. وسبب نزول الآية أظن أن قلنا لكم لا، طيب، أن رجلا من الأنصار قيل إنه منافق والله أعلم سرق درعا وأخفاه، ولما علم أن الناس علموا بذلك حمله ووضعه في بيت رجل آخر قيل إنه يهودي وقيل غير يهودي من أجل أن يتهم هذا الذي جعل في بيته. ولما أحس قومه بأن الأمر بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهبوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن صاحبنا لم يسرق وإنما السارق غيره، يريدون أن يبرئه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى يبرأ، لأنهم قالوا له إن لم تبرئ فإن الناس سوف يتكلمون فيه، لكن إذا جاءت براءته من عندك أسكتت الناس. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لثقته بأصحابه وعدم ثقته باليهود، على قول أكثر المفسرين أنه أي الذي وضعت في بيته هذه السرقة كان يهوديا. فأنزل الله عليه هذه الآيات، لهذا قال لا تكن للخائنين خصيما. ومعنى خصيما أي إيش؟ أي مخاصما لهم. وفعيل تأتي بمعنى مفعل، مثل قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. السميع بمعنى المسمع. ثم قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله أي اطلب مغفرته، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني إسقاط الإثم، إسقاط العقوبة عنه. إن الله كان غفورا رحيما، الجملة صلتها بما قبلها تعليل، التعليل استغفر الله لأنه جل وعلا يغفر ويرحم كل من استغفره وطلب رحمته. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هم النبي صلى الله عليه وسلم وميله إلى هؤلاء فيه شيء من التقصير، ولهذا قال الله له استغفر الله. فيؤخذ منها أنه يجب على الحاكم أن يتأنى في الحكم وأن لا يتعجل بل يتريث، لا سيما مع وجود قرائن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يقع منه الذنب، وهذا هو الحق، وأنه يمكن أن يقع منه الذنب إلا ذنبا ينافي مقتضى الرسالة مثل الخيانة والكذب وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يذنب، وأن المراد بذنوبه ذنوب أمته، أو أن المراد بذلك تعليمه ليتعلم الأمة أو لتتعلم الأمة، ولكن هذا ليس بصحيح. أما الأول فإن الله تعالى قال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والقرآن منزه عن التكرار، لأن لو قلنا استغفر لذنبك أي ذنب أمتك أي ذنوب أمتك لكان قوله وللمؤمنين والمؤمنات تكرارا لا فائدة منه. وأما كونه نبيا فلا يمكن أن يذنب، فنقول إن الذنب إذا تلته التوبة فقد يكون الإنسان بعدها خيرا منه قبلها. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء فأذنب، فصارت منزلته وحاله بعد الذنب أكمل منها قبل الذنب، لأن الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يقر على دم بخلاف غيره، بمعنى أنه إذا أذنب فلا بد أن يستغفر بتنبيه الله له أو بتنبهه هو، أما غيره فليست له هذه الميزة. وهذا يظهر به الفرق بين الأنبياء وغيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، فبالغفور زوال المكروه أي زوال آثام الذنوب، وبالرحمة إيش حصول المطلوب، أن الله ييسر الإنسان لما يكون به لما تكون به رحمة الله. ومن فوائد هذه الآية ما استنبطه بعض العلماء من أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر الله، ولأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة الصواب، كما قال تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهم لم يقولوا إن القرآن أساطير الأولين إلا لأنه حيل بينهم وبين معرفة حقيقته بسبب إيش ذنوبهم التي رانت على قلوبهم. وهذا القول وجيه، أن الإنسان إذا أراد أن يفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار، لا سيما إذا التبست عليه المسألة واشتبه عليه الحكم، فهو يدعو بذلك، وكذلك يدعو بقوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قوله لا تجادل لا ناهية، والمجادلة هي مماراة الخصم من أجل الظهور عليه، مماراة الخصم من أجل الظهور عليه، سميت بذلك إما من الجدل وهو فتل الحبل وإحكامه لأن المجادل يحكم حجته، وإما من الجدالة وهي الأرض، وكأن المجادل يطرح خصمه على الأرض حتى لا يكون به حراك. وعلى كل حال فهي الممارات والمدافعة من أجل الظهور على كمال. هيا ما بالك اليوم أتريد أن تتوضأ؟ طيب. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. والنهي عن المجادلة هل يستلزم وقوعها؟ الجواب لا، قد ينهى الإنسان عن الشيء وإن لم يقع، لكنه قد يقع، ينهى عن شيء متوقع غير واقع. فلا يلزم من قوله تعالى ولا تجادل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جادل عنه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أي يطلبون لها الخيانة فيوقعونها فيها، وهم هؤلاء الذين قالوا إن صاحبنا لم يسرق وإن السارق هو اليهودي. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وإذا كان الله تعالى لا يحب من كان خوانا أثيما فإنه لا يجوز الجدال عنه، أي عن هذا الخوان الأثيم، لأن المجادلة عنه مضادة لله عز وجل، لأنها تأييد له مع أن الله لا يحبه. وقول خوانا، خوانا هذه صيغة مبالغة، فيحتمل أن تكون على بابها وأن الله لا يحب كثير الخيانة، ويحتمل أن تكون للنسبة فلا يلزم منها الكثرة، ويكون المعنى إن الله لا يحب من كان ذا خيانة، من كان ذا خيانة. وفعال تأتي للنسبة كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظل، وليس المعنى بكثير الظلم، لأن ظلم من تبع الله تعالى قليله وكثيره. إذن أيهما أرجح؟ أنها للنسبة، أي لا يحب من كان ذا خيانة، أثيما أي مكتسبا للإثم. والخيانة والإثم تنطبق تماما على هؤلاء الذين خانوا هذه اليهودي وأثموا بالسرقة، فهم جمعوا بين أمرين، بين الإثم بالسرقة وبين الخيانة بإلصاق هذا العمل في غيره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد. أولا النهي عن معاونة الآثم، وهذا مطابق لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أين يؤخذ؟ من قوله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ومن فوائدها أن اهتداء النبي صلوات الله وسلامه عليه بتوجيه الله تعالى وإرشاده لقوله ولا تجادل، فإن هذا توجيه من الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن لا يجادل عن هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخائن لغيره خائن في الحقيقة لنفسه، حيث أوقعها في المآثم والخيانة، فلا يظن الخائن الذي يكتسب بخيانته ما يكتسب، لا يظن أنه رابح، بل هو خائن من؟ خائن نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله. القاضي منين تؤخذ؟ هذا نفي للمحبة. إيه هذا نفي للمحبة. كيف يكون الدليل على إثباتها؟ لأنه لما نفاها عن الخونة دل على ثبوتها للأمنة. وهذا كاستدلال الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على ثبوت رؤية الله تعالى من المؤمنين. قال: لما حجب هؤلاء في حال الغضب ثبتت الرؤية للآخرين في حال الرضا. نعم. والمحبة عند أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وأئمة الهدى هي ما نعرفه من أنفسنا، ولكن محبة الله ليست كمحبتنا نحن، بل هي محبة كسائر صفاته، الله أعلم بكيفيته، لكن نعلم نحن معنى المحبة. وإذا كانت المحاب بيننا تختلف باعتبار إضافتها وباعتبار قوتها وضعفها، فالاختلاف بين المخلوقات يكون الخلاف بين المخلوق والخالق من باب أول. ولهذا محبتنا للأشياء الآن تختلف بحسب متعلق المحبة. أنت تحب العسل لإيش؟ لحلاوته. نعم. وتحب صديقك لقربه منك وصداقته، تحب زوجتك لشيء آخر، وهل مجرد تختلف المحبة بحسب متعلقاتها. تحب ولد، نعم، محبة أخرى من جنس آخر. تحب ولدك الصغير لدام صغير يمشي وحليه، نعم، لكن إذا كبر تضعف المحبة الأولى وتنتقل إلى محبة ثانية من نوع آخر. فالمحاب تختلف بإيش؟ باختلاف متعلقها. طيب، إذا كان الله تعالى يحب محبة حقيقية، فما هي المحبة؟ المحبة هي المحبة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين، قال: لا يمكن أن تحد المحبة بمعنى أظهر من المحبة من لفظها. يعني مهما قلت هي ميل الإنسان مثلا إلى ما يلائمه، لو قلت ميل الإنسان إلى ما يلائمه، هذا ليس المحبة، هذا أثرها ولازمها. ولذلك لا يمكن المعاني النفسية، لا يمكن إطلاقا أن تعرف بغير لفظها. طيب، إذن محبة الله عز وجل ثابتة حقيقة، ولكنها لا تكيف ولا تمثل. لا تكيف لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تمثل لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. طيب، من فسر المحبة بالثواب فهذا محرف، لأنه فسرها باللازم، فسرها باللازم فهو محرف، لأن الإثابة فرع عن إيش؟ عن المحبة. فالصواب أنها محبة حقيقية، لكنها تستلزم الثواب والرضا وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخيانة من كبائر الذنوب، من أين أتوها؟ أنه نعم، من قول إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لأنه إذا رتب على الذنب، إذا رتب على العمل عقوبة خاصة فهو من الكبائر. هذا أحسن ما قيل في حد الكبيرة، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله. كل شيء يعلق يرتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، سواء كانت العقوبة لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو غير ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الخيانة، لكون الله تعالى نفى محبته للخائن الأثيم، والترغيب في أداء الأمانة، لأنه إذا وقع الذم على وصف لازم أن يكون المدح إيش في ضده. نعم. ثم قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس، من هم هؤلاء الذين سرقوا ولكنهم وضعوا السرقة في بيت آخر خوفا من العار الذي يلحقهم بالسرقة، فهم يستخفون من الناس أن يوصفوا بالسراق، لكنهم لا يستخفون من الله. وأيهما أحق أن يستخفى منه؟ الله عز وجل هو الأحق أن يستحي منه وأن يخاف منه عز وجل. أما الناس فإنهم لا يضرونك ما دام الذي بينك وبين ربك سليما. وقوله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، قوله وهو معهم الجملة هنا حال، حال من أين؟ من الوافي يستخفون ولا من الله؟ من لفظ الجلالة أقرب، يعني ولا يستخفون من الله، والحال أنه معهم. وقوله وهو معهم المعية يعني المصاحبة، لكن معية كل شيء بحسبه. والأصل في معنى هذه الكلمة هي المصاحبة، لكنها تختلف ويختلف مقتضاها بحسب ما تضاف إليه. فيقال مثلا المرأة مع زوجها، ويقال القائد مع جنده، ويقال المتاع مع صاح مع حامله، ويقال القمر معنا، ويقال أشياء كثيرة تختلف فيها المعية من موضع إلى آخر. لكن يجمع هذه المعاني كلها يجمعها المصاحبة، مطلق المصاحبة، وتختلف مقتضياتها بحسب ما تضاف إليه. فالله تعالى مع هؤلاء الذين بيتوا ما لا يرضى من القول، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعيتان تختلفان بحسب إيش مقتضاهما ولوازمهما. والله تعالى مع محمد عليه الصلاة والسلام في الغار، ومع موسى وهارون في الرسالة، وتختلف هذه المعية عن معيته مع المؤمنين والمتقين وما أشبه ذلك بحسب ما تضاف إليه. فما الذي تستلزمه هذه المعية في هذه الآية؟ ما الذي تستلزمه المعية في هذه الآية؟ التهديد، تستلزم التهديد بالإضافة إلى الإحاطة، لأن المعاني الخاصة بالإضافة إلى المعنى العام وهو الإحاطة التامة بالخلق. ثم هل هذه المعية حقيقة أو المراد بذلك لازمها؟ الصواب أن المراد بها المعية الحقيقية، وأنه سبحانه وتعالى معنا لكنه في السماء، ولا منافاة بين المعنيين، لا منافاة لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بين هذين المعنيين في القرآن بل في آية واحدة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، مع أنه ذكر أنه مستوى على العرش. ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين وصفين متناقضين أبدا. الوجه الثاني أنه لا منافاة بين العلو والمعية، فإن هذا ثابت في المخلوق فيما تقوله العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر من أصغر الأجرام السماوية، ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر وهو في السماء. فإذا جاز اجتماعهما، عن اجتماع حقيقة المعية والعلو في حق المخلوق، فاجتماعهما في حق الخالق إيش من باب أولى. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماعهما في حق المخلوق فإنه لا ينافي اجتماعهما في حق الخالق، أو لا يقتضي، فإنه لا يقتضي اجتماعه انتفاء اجتماعهما في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع في يده جل وعلا كخردلة في يد أحدنا، فهل يمكن أن يقاس بالخلق؟ لا يمكن. إذن فنحن نؤمن بأن الله تعالى معنا حقيقة وهو في السماء، يعلم ما في قلوبنا ويسمع ما نقول ويرى ما نفعل، وله السلطة التامة علينا والقدرة التامة، وهذه كلها من مقتضيات المعية. وقد فسرها السلف أو كثير منهم بهذه المقتضيات، فقالوا معنا بعلمه، وهذا لا ينافي أن يكون المراد بالحقيقة، لأنهم يفسرونها أحياناً باللازم، كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، أن التفاسير الواردة عن السلف قد يكون التفسير باللازم لا لانتفاء الحقيقة المعنى الحقيقي. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء بيتوا ما لا يرضى من القول، يعني صاغوه واجتمعوا عليه متى؟ ليلا، لأن البيات لا يكون إلا بالليل. ولهذا في بعض الروايات أنهم جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم في الليل بعد أن طبخوا ما طبخوا من آرائهم، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فيستفاد، نعم، يستفاد من ذلك شدة اختفاء هؤلاء، وأنهم لا يحبون أن يطلع أحد عليهم. هل يؤخذ منه أننا إذا أردنا أن نخفي شيئا نصنعه في الليل؟ نعم نعم، ربما يؤخذ منه. ولهذا في المثل السائر أمر قضي بليل. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله. ناخذ الفوائد إن شاء الله. إثبات الرضا لله عز وجل لقوله ما لا يرضى من القول. وجهه أن نفي الرضا عن هؤلاء يدل على ثبوته لغيره، إذ لو كان منتفيا عن الجميع ما حسن أن ينفى عن هؤلاء. فما هو الرضا؟ نعم، الرضا الثابت لله رضا حقيقي، وليس كناية عن إثابتهم كما قاله أهل التحريف، بل هو رضا اتصف الله به حقيقة، لكنه ليس كرضانا، بل هو رضا أعظم وأجل ولا يمكن أن نحيط به. وهل أثبت الله لنفسه الرضا؟ يعني هل ذكره لنفسه وأضاف لنفسه على وجه الإثبات؟ نعم، مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، والله تعالى يرضى من الأقوال، يرضى من الأقوال والأفعال والأشخاص، يعني أن متعلق رضاه يكون إما بالأعمال وإما بالأقوال وإما بالأشخاص، لكن رضاه عن الأشخاص إنما هو لأفعالهم وأقوالهم التي ترضي الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إحاطة الله تعالى بكل شيء لقوله وكان الله بما يعملون محيطا. فإن قال قائل قدم المتعلق على المتعلق وهذا يفيد الاختصاص، فالجواب على ذلك ما أشرنا إليه سابقا بأن تقديم ذلك لا يعني الاختصاص لكن يعني شدة الوعيد وتعلق الحكم بهذا المقدم، يعني كأن الله تعالى يقول لو لم يكن عالما بشيء لكان عالما بعمله، فيستفاد من يعني فالمقصود من ذلك شدة وعيد هؤلاء وأنه لا يمكن أن يخفى عن الله عز وجل. أما ما ادعيتم أننا لم نفسرها فأنا أقبل دعواه. نعم أصبر، تقول ما فسرناها. نعم جاوبت الأسئلة. طيب نعم إن شاء الله تعالى جل الدرس القادم بإذن الله. نعم نعم لا لا بالقراءة هي الأصل أنها المبالغة، الأصل أنها المبالغة وهي كثرة الفعل هذا الأصل. نعم نعم لأن فيها أدوات أخرى زائرات. نعم لا يقر عليه إيه. نعم مثل الكذب لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يخون، احنا ذكرنا هذا ما ذكرنا ذلك. نعم موسى عليه الصلاة والسلام قتل نفسه بغير حق. المهم كل ما يناقض الرسالة هذا ممتنع ممتنع. أما الرسول ما نعلم أنه فعل عليه الصلاة والسلام شيء من الكبائر، فعل أمور اجتهادية تعجل فيها مثل إذنه للمنافقين، تحريم ما أحل الله له، وأشد شيء ما حصل في قضية زيد بن حارثة. كيف؟ ما تقولون؟ المجادلة عن الذين يختانون أنفسهم، الجسدين الذين يختانون أنفسهم هل هي من الكبائر؟ أنا عندي في هذا الشكل، يعني من أعان شخصا على كبيرة ولم يشارك فيها فالإنسان يتوقف في أن يكون فعله من الكبائر، فقد يقول أنه من الكبائر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. وقد يقال إنه لا يمكن أن يكون مثل فاعل كبيرة لأنه لم يباشر الدم وإنما أعان عليه، فهو على خطر في رأينا على خطر. نعم نعم نعم لأن هذه أشد بالنسبة للاستخفاف بالله عز وجل وبالرسول عليه الصلاة والسلام، وسيأتي شرح أنهم هموا أن يضلوا الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: نعم
0: ما في شك إن هذا لهم ولغيرهم. كل إنسان يكون المخلوق عنده أشد من الخالق فيستخفي من المخلوق ولا يستخفي من الله، لا شك إنه في شبه من أولاد. لا لا، هذا ما هو من هذه الناحية. لكن الإنسان مثلا يريد أن يفعل ذنبا فيكتمه عن الناس ولا يكتمه عن الناس ولا يكتمه عن الله. أي ويعمل ما يخلصه منه، ما في شيء. نعم. الواحد، نعم، لأن الإصرار على الخيانة ما في إشكال، حتى الصغائر إذا أصر الإنسان عليها صارت كبائر. هنا نحن ما أجبنا عن هذا يا جماعة. يقول إن الصفات الأفعال الاختيارية فيها شبهة، لأن لو كانت كمالا لكان متصفا بها أزلا وأبدا، وإن كانت نقصا فإنه لا يمكن أن يتصف بها وهي نقص. هذا بحثناه وأجبنا عنه، وقلنا إنها هي في حال وجود أسبابها كمال، وفي حال انتفاء أسبابها نقص. لو غضب الله تعالى بدون أن يكون هناك سبب للغضب لصار نقصا، وإذا غضب مع وجود مقتضي الغضب صار كمالا. هذا إذا جادلناهم بالعقل. أما بالسمع فنقول الله تعالى أثبت لنفسه ذلك، فعلينا أن نثبته. أثبت نفسه استوى على العرش، ورسوله أثبت أنه ينزل للسماء الدنيا، خلاص يكفي هذا. لكن حتى في العقل نجادلهم، ما في مانع. تقول يسكن، هكذا قلت. نعم نعم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم
0: الله يحييك. الآن نبدأ قريبا. ها، السؤال هل هو ساكن أو غير ساكن؟ إذن أنا من هذا الشرط فيكون متمتع. الدرس اليوم في التفسير يا أخ عادل. أي نعم، الدرس في التفسير ثم بعده الكافي إن شاء الله. نعم. من أحسنكم قراءة؟ أنت ضعفهم؟ لا، أنا أحسنهم. من العودة؟ عبد الله عوض. يلا يا عبد الله، وقفنا على آخر ما درس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه،

0: عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم. تكلمنا على المعية أخذنا الفوائد، لكن المعية وأقسامها. طيب نعم ايش ودخلت ايش ما شرحت كم فوائد ولم نكملها هي. طيب ها ايش الاعراب هيا اي طيب نأخذ ما بقي من فوائد قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذا إلى آخره. معية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى أقسام: معية يقصد بها بيان الإحاطة، أي بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء، ومنه قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: قد سمع الله قول لا ليس فيها المعية، وتارة يراد بها التهديد كما في هذه الآية: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وتارة يراد بها النصر والتأييد معلقة بوصف ومعلقة بشخص. مثال المعلقة بالوصف قوله تبارك وتعالى: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين اصبروا إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية تقتضي النصر والتأييد. اجلس لنا أخانا. هذه معية تقتضي النصر والتأييد لكنها مقيدة بإيش؟ بوصف. ومعية تقتضي النصر والتأييد مقيدة بشخص، مثل قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة لكنها مقيدة بشخص. وهنا نسأل: هل المراد بالمعية حقيقتها أو لازمها؟ نقول المراد بها حقيقتها، ولكن السلف يفسرونها دائما باللازم، كما قالوا إن المعية هي العلم، فهو معهم بعلمه، ولكن هذا تفسير لها ببعض مقتضياتها. فإن مقتضى المعية العلم والسمع والبصر والإحاطة والسلطان والقدرة وغير ذلك، لكنها هي معناها حقيقة، وما فسره السلف بها فهو تفسير باللازم. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير يقول: إن السلف قد يفسرون الشيء بلازمه. فإذا قلنا إنها حقيقة، فهل هذا يعني أننا ذهبنا إلى ما ذهب إليه أهل الحلول الذين قالوا

ولا ينافي ذلك أن يكون معنا لوجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما في وصفه نفسه، ولا يجمع الله تعالى بين متناقضين. ثانيا أن العلو والمعية ممكنان في حق المخلوق، كما يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم الفلاني معنا، بل أحيانا الجبل الفلاني معنا، ومع ذلك فهو في مكان. فالقمر في السماء والنجم في السماء والجبل بعيد وما أشبه هذا. ثالثا، لو فرض أن بين المعنى الحقيقي للمعية وبين العلو منافات في حق المخلوقات فليس في ذلك ثابتا في حق الخالق، لأن الخالق ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: هو علي في دنوه قريب في علوه. طيب، وذكرنا أيضا من فوائد الآية إثبات الرضا لله، أليس كذلك؟ تكلمنا عليه. طيب، ذكرنا أيضا إحاطة الله عز وجل بكل شيء، وذكرنا لماذا قدم بما يعملون، والمعروف أن تقديم المعمول يدل على الحصر، والله محيط بكل شيء، فلماذا خصه بما يعملون؟ من باب التهديد، وأنه أن ما فعلتم لا يخفى على الله عز وجل. ثم قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. ها للتنبيه وأن مبتدأ، وهؤلاء إما منادى محذوف الأداة والتقدير يا هؤلاء، وعليه فيكون قوله جادلتم هو خبر المبتدأ، وإما أن تكون هؤلاء هي الخبر، ها أنتم هؤلاء، ويكون تكون الجملة جادلتم في محل نصب على الحال، أي ها أنتم مجادلين عنهم في الحياة الدنيا. والإشارة في قولها أنتم، الإشارة إلى قوم الرجل الذي سرق درعا واتهم به رجلا من اليهود، كما ذكرناه في تفسير الآية: جادلتم عنهم، وهم قد جادلوا عن رجل واحد، لكن هذا الجدال عن رجل واحد هو حقيقة جدال عن الجميع، لأن وصمة سرقة لرجل من القبيلة هو وصم إيش لجميع القبيلة، إذ يعيرون بذلك، فيقال منكم السراق كفلان مثلا. ولهذا قال جادلتم عنهم، والمجادلة إنما كانت عن شخص واحد في الحياة الدنيا. وقد يكون الجدل فيه الغلبة ولو بالباطل في الحياة الدنيا، لأنه قد يجادل الإنسان بالباطل ويأتي بكلام فصيح بين يلبس به الحق بالباطل وينجح. لكن فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ومن هنا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يجادل الله عنهم يوم القيامة. والاستفهام إذا جاء في موضع النفي فإنه يكون أبلغ من النفي المجرد، وذلك لأنه يكون نفيا مشربا بالتحدي، كأن القائل يقول: إذا كان هذا الأمر ممكنا فأتني به. فلهذا مجيء الاستفهام في موضع النفي يكون أشد في النفي، لأنه مشرب معنى التحدي. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ والجواب: لا أحد، ولا يستطيع أحد أن يجادل عنهم، وذلك لأنه لو فرضنا أن أحدا جادل شهدت عليه جواره يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم.

أرجلهم بما كانوا يكسبون. أم من يكون عليهم وكيلا أي ذا وكالة وولاية يدافع ويمنع وينصر؟ والجواب لا أحد. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن المجادلة والمخاصمة في الباطل إن نفعت في الدنيا فلن تنفع في الآخرة. تأخذها جابر. فمن يجادل الله عنه من الدنيا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس قد يتناصرون بالباطل، لأن هؤلاء القوم جادلوا بالباطل وهم يعلمون أن صاحبهم سرق، لقوله فمن ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. ومن فوائدها تحريم المحاماة إذا علم المحامي أن صاحبه مبطل. وجه ذلك أن الله أنكر على هؤلاء أن يجادلوا عن صاحبهم. أما إذا كان المحامي يريد أن يدافع عن الحق لإثباته فهذا جائز، بل قد يكون واجبا، كما لو وكلك شخص لا يعرف ولا يكاد يبين أن تدافع عنه فهذا لا بأس به. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات اليوم الآخر وهو يوم القيامة، لقوله فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. ومن فوائد الآيات الكريمة أن المجادلة يوم القيامة بالباطل لا تنفع وصاحبها مخصوم، ومن ثم يجب الحذر مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. فإننا نعلم أن من كان الله خصمه فهو مخصوم بكل حال. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وأن من حاول أن يخفي عن الله شيئا فإنه قد ظن بربه ظن السوء، ومع ذلك لن ينفعه هذا الظن، لقول فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ثم قال الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحمد لله. من يعمل سوءا أي بغيره، أي ما يسوء غيره، كما يدل على هذا أن الآيات كلها في سياق قصة معينة، فيكون مراد بالسوء إيش؟ ما يسوء الغير، كاتهام هؤلاء باليهودية بالسرقة، أو يظلم نفسه يعني بالمعاصي، لأن المعاصي ظلم للنفس، إذ أن النفس عندك أمانة يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها، فإذا عصيت الله فقد ظلمتها. ولهذا قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا. إذن يظلم نفسه بالمعاصي التي بينه وبين ربه، يعمل سوءا يسيء به إلى غيره. ثم يستغفر الله، وهنا إشكال نحوي
يستغفر الله لماذا كسر وهو فعل، والمعروف أن الكسر من علامات الأسماء. نعم. لعله. طيب، والمرجوح، لأن لعل تريد أن هذا راجع، والمرجوح ما تدري. نعم، يعني متوقع. هو أنت قلت هو كذلك، والكذلك تقتضي مساواة ما قلت لما قال. نعم، يقينا. طيب، يرد علينا إشكال آخر. كيف عطفت على يعمل ويعمل مجزومة ويستغفر مكسورة؟ هي مجزومة والحركة هنا عارضة. طيب، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، أي يطلب مغفرة الله عز وجل بحاله ومقاله، بحاله ومقاله. أما المقال فظاهر، يقول اللهم اغفر لي وأستغفر الله، وأما الحال فأن يكون آتيا بشروط التوبة الخمسة، وهي الأخ. أي نعم، أي نعم، شروط التوبة خمسة، ابدأ بها أولا فأولا. أولا فأول، أولا فأول، ترك الذنب يقلع الذنب يا أخي. نتكلم عن شروط التوبة، قبلها شيء. إن شاء الله لن تهمك بأنك لم تتوب إن شاء الله دائما. أولا هات الشرط الذي ينبني عليه العمل. أحسنت، بارك الله فيك. الإخلاص، يعني بأن لا أهمله على التوبة مراعاة واحد من الناس. ثانيا، لا قبله، يقضى عن الذنب وتذكر عنه. جزاك الله خير. خالد، أن يندم ويقع في نفسه حسرة على فعل الذنب. الثالث، نعم، أن يقلع عن الذنب. الرابع، العزم على أن لا يعود. والخامس، أن يكون في وقت التوبة، أي في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. بس اصبر الآن. طيب، إذن يستغفر الله أن يطلب المغفرة بإيش؟ بحاله ومقاله، فيقول اللهم اغفر لي. فما هو المغفرة؟ المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست الستر فقط، لأن الاشتقاق يدل على أنه لا بد من ستر ووقاية، إذ أنها مأخوذة من المغفر، والمغفر ما يغطى به الرأس من الفولاذ ونحوه لاتقاء السهام، فيحصل به ستر ووقاية. وأقول لكم إنها مشتقة من المغفر، لأن الأصل أن المعاني مأخوذة من الأشياء المحسوسة، فلهذا تجد علماء اللغة يعيدون المعاني إلى إيش؟ إلى الأصول المحسوسة، يقول مشتق من كذا. وأصل ذلك على ما قيل أن الإنسان إنما صار يتكلم تقليدا لما يسمع حوله من صرير الرياح وحفيف الأشجار وما أشبه ذلك، هكذا قيل، مع ما علم الله عز وجل آدم من الأسماء. إذن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ثم يستغفر الله، يقول اللهم اغفر لي أو أستغفر الله، يجد الله غفورا رحيما. يجد، هذه جواب الشرط، جواب منع،
ولذلك صارت مجزومة حركت بالكسر لالتقاء الساكن. المعنى يجد الله غفور رحيم أن الله يغفر له، والغفور هو ذو المغفرة كما قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، والرحيم هو ذو الرحمة كما قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. فأنت إذا استغفرت الله عز وجل وتبت إليه على الوجه الذي أرضاه فستجد الله غفور رحيم، فستجد الله غفور رحيم. وأظن لا حاجة إلى أن نتكلم عن أقسام الرحمة لأنها سبقت إيش مرارا وتكرارا. أفهمتم هذا؟ لا إله إلا الله. الرحمة تطلق على صفة الله عز وجل وعلى آثار الصفة، أي على الشيء المخلوق. تطلق على الرحمة التي هي صفته وعلى آثار الرحمة التي هي خلقه. أما الأول فهو الأصل، أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل. وأما الثاني فمنه قوله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ليس المعنى الرحمة التي وصفه، لأن الرحمة مخلوق بائن. ومن ذلك أيضا على قول بعض أهل العلم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ينشر رحمته يعني النبات وما يحصل من الرزق بالماء النازل من السماء. أما الرحمة التي وصفه التي هي وصفه فإنها تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة هي تشمل كل مخلوق، والخاصة هي المختصة بالمؤمنين والتي يتصل بها أو والتي تتصل بها سعادة الدنيا والآخرة. الرحمة العامة رحمة لعموم الناس أو لعموم الخلق في الدنيا. ولهذا نجد أن الكفار لهم لله تعالى عليهم رحمة، رزقهم أمدهم أعطاهم عقولا، أي عقولا يدركون بها لا عقول رشد وتصرف، وهذا عام. وكلما مر بك من ذكر اسم الرحيم فالمراد به العام، ويدخل بإذنه الخاص. أما إذا خص فهو الخاص كقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين. العجب أن الأشاعرة أنكروا وصف الله بالرحمة وأثبتوا له الإرادة. قالوا لا يجوز أن نثبت لله رحمة لأن الرحمة رقة ولين ولا تلق بالخالق. نعم، وهذا بناء على أصلهم الفاسد، وهو أنهم يتلقون ما يعتقدون في ربهم من عقولهم الفاسدة أيضا، لأن الدليل الصحيح لا يناقض العقل الصريح. يقول لا تصف الله بالرحمة، فمعنى الرحيم عندهم المنعم أو مريد الإنعام. المنعم لأن النعمة إيش منفصلة بائنة مخلوقة، أو مريد الإنعام لأنهم يثبتون الإرادة. وسبحان الله، انظر للعقل المتناقض، يقول الإرادة دل عليها العقل بواسطة التخصيص، يعني تخصيص بعض المخلوقات في شيء من الأشياء تدل على الإرادة. كون الآدميين على هذا الوصف والحصان على هذا الوصف، ما الذي جعل هذا على وصف وهذا على وصف؟ إرادة الله عز وجل. قالوا إن تخصيص المخلوقات بما تختص به يدل على إرادة الله. والاستدلال بهذا على الإرادة استدلال خفي لا يدركه إلا طلبة العلم بعد أن يقرأوا أيضا، ولا يثبتون الرحمة
التي آثارها يعرفها الخاص والعام. الليل والنهار والمطر والأشجار والأنهار والبحار كل يعرف أن هذه من رحمة الله. ولذلك تجد العام إذا أمطر الماء السماء يقول مطرنا بفضل الله ورحمة، ولا يشك في هذا. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، في هذه الآية الكريمة فوائد. أولا أن من أساء إلى غيره ثم استغفر الله غفر الله له، وحينئذ يشكل علينا أن العلماء قالوا إن الدواوين ثلاثة، منها ديوان الخلق يعني المعاملة مع الناس، هذا لا يغفره الله، لا يغفره الله عز وجل، ولكن ظاهر النصوص أنه إذا صحت التوبة غفره الله، إذا صحت التوبة. والدليل لهذا قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، مع أنه ذكر القتل. فإذا تاب الإنسان من القتل توبة تمت شروطها فإن الله يغفر له. ومن شروط التوبة في القتل أن يسلم نفسه لأولياء المقتول، فإذا سلم نفسه لأولياء المقتول فقتلوه أو عفوا عنه مع ندمه على ما فعل واستغفاره لربه فإن حق المقتول يتحمله الله عنه يوم القيامة. عرفتم؟ لأن إيفاء المقتول حقه في هذه الصورة متعذر، والقاتل الذي صحت توبته يقول في نفسه لو أمكنني أن أستحل الميت لفعلت، لكني أنا الآن لا أقدر على أكثر من أن أسلم نفسي لأولياء المقتول، فهذا يتحمله الله عنه. طيب، لو أن أحدا سرق مالا من شخص فهذا عمل سوءا في غيره وتاب من ذلك، هل يتوب الله عليه؟ نعم، إذا تم شروط التوبة. ومن شروط التوبة أن يرد المال لصاحبه، فإذا رد المال لصاحبه فقد تاب. وعلى هذا فنقول ظاهر الآية هنا وغيرها أيضا من النصوص أنه متى صحت التوبة حتى في حقوق الآدمي التي لا يستطيع أن يتخلص منها فإن الله تعالى يقبل توبته. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان تصح توبته من الذنب ولو تكرر، ما أدخل العموم من يعمل سوءا ثم يستغفر، وهذا عام في من تكرر منه ذلك أو لم يتكرر. ويدل لهذا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أذنب فاستغفر الله فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عاد ثانيا ثم ثالثا إلى أن قال الله له فليعمل ما شاء، فليعمل ما شاء. فهذا يدل على أن التوبة تثبت وتقع من الله عز وجل ولو تكرر الذنب. ولهذا قال العلماء من شروط التوبة أن يعزم على ألا يعود، لا أن لا يعود. فإذا عزم ألا يعود فقد صحت توبته، وإذا عاد لم تبطل توبته الأولى بل توبته الأولى صحيحة، وعليه أن يجدد توبة ثانية للذنب الثاني.
ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي ظلم للنفس بقوله أو يظلم نفسه، وهذا شيء ثابت مكرر في القرآن. قال الله تعالى: وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الإنسان هو الظالم لنفسه إذا عصى الله. ومن فوائدها أن الإنسان قد يكون عدوا لنفسه، تؤخذ ابن داود نعم أنه يظلم نفسه والظالم لك عدو لك، فالإنسان عدو نفسه، كما أن أقرب الناس إلى الإنسان قد يكون أعداء له: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فأنت احذر نفسك فإنها عدو. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يقبل من عبده الاستغفار إذا تمت شروطه، أي بلسان حاله ومقاله، لقوله: يجد الله غفورا رحيما. أنت استغفر، أصدق باستغفارك، ستجد الله عز وجل غفورا رحيما. ثم قال عز وجل: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. خلنا نقبل ذا. نعم. الجدل ليس مذموما على كل حال، الجدل الذي كقوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا مذموم وباطل، والجدل الذي يراد به إثبات الحق هذا محمود وواجب. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم. نعم، هذا غير امراة الدين. ثم لاحظ ان المراء غير الجدال، المراء هو الذي يقصد المجادل فتل الخصم بحق او بغير حق. نعم. نعم. لا ما استقيم، هذا ما استقيم، ها أنتم يشير إلى ناس معينين، ما في عموم هنا، ما في عموم، بارك الله فيك، ها أنتم هؤلاء جادلتم عن في الدنيا. ما يحتمل أبدا أن يشير إلى ناس معينين ويقول يحتمل العموم، ها أنتم، ما في شك عين، لا، لكن على كل حال لغيرهم مثلهم، لو أن أحد جادل عن شخص بالباطل نقول له: أنت جادلت عن الآن وربما تنجح، لكن من يجادل الله من القيامة؟ ولهذا من اقتطع من الأرض شبرا أصدق باستغفارك ستجد الله عز وجل غفور رحيم. ثم قال عز وجل: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. خلنا نقبل ذا. نعم. الجدل ليس مذموما على كل حال، الجدل الذي كقوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا مذموم وباطل، والجدل الذي يراد به إثبات الحق هذا محمود وواجب. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم. نعم، هذا غير امرأة الدين،
ثم لاحظ أن المراء غير الجدال. المراء هو الذي يقصد المجادل فتل الخصم بحق أو بغير حق. نعم نعم. لا ما استقيم هذا ما استقيم. ها أنتم يشير إلى ناس معينين ما في عموم هنا. ما في عموم بارك الله فيك. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الدنيا. ما يحتمل أبدا أن يشير إلى ناس معينين ويقول يحتمل العموم. ها أنتم ما في شيء عين. لا لكن على كل حال لغيرهم مثلهم. لو أن أحد جادل عن شخص بالباطل نقول له أنت جادلت عن الآن وربما تنجح، لكن من يجادل الله يوم القيامة؟ ولهذا من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق طوقه الله من سبع أراضين. نعم واضح، يعني يحجب النور عن الإنسان يوم القيامة. والناس يوم القيامة غير مؤمنين ليس لهم نور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فهذا يعاقب بحجب النور عنه يوم القيامة. نعم فالأول تقطع يده والثاني لا تقطع. هذا زيادة جاء. زيادة في الجواب. ما الذي تريد؟ نعم طيب يذهب إلى صاحبه ويقول له أنا سرقت منك كذا وكذا، وما سرقته منك سرق منه، ويضمنه بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما. إذا مات من سرق منه يرجع إلى ورثه. نعم خالد. نعم لكن موسى متأول. متأول لأن هذا القبطي الذي اعتدى على الإسرائيلي تأول أنه يريد أن ينقذ الإسرائيلي منه لأنه استغاثه، فأراد المدافع عنه، ولهذا قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نعم نعم لا ما يجوز إلا إذا كان مدافع. إيه يهرب مدافع يهرب. نعم لا ينفع، لا بد أن يوصل المال صاحب إما مباشرة أو بواسطة إنسان، بواسطة إنسان يثق منه يقول فلان أنا سرقت من فلان وأجزك الخير خذ أوصلها إلي. لا ما يتصرف مال غيره. نعم

0: ايش؟
1: إيه.
0: إيه. أكمل منها قبل الذنب. جزاك الله خير. طيب. وخلي الحامد هو المسؤول. صفحة كم؟ 627.

0: من القاري؟ يلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نعم.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: فإنما يكفي.
0: الآن بدأ الدرس.
1: وكان الله عليما حكيما.

0: عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يكسب إثما. هذا موت الدرس الليلة، وقد سبق ذكر الفوائد من الآيات السابقة. يقول جل وعلا: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. هذه الجملة الشرطية فعل الشرط فيها يكسب، وجواب الشرط فيها فإنما. والسؤال هنا: لماذا اقترنت الفاء بالجواب؟ ناصر.

كيف؟ لا نعم طيب كيف جملة اسمية؟ لكن الجملة الآن اسمية ولا فعلية؟ إن هذه أداة حصر، هي أداة حصر ويكسب الجواب فعلية. نعم عبد الله. الجواب أن يقال إن هذه تشبه جملة اسمية لاقترانها بإنما، وأصل إنما إن حرف توكيد دخلت عليها ما الكافة فصارت إنما، وقوله إنما يكسبه على نفسه يعني لا على غيره، وكان الله عليما حكيما. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل أن من اكتسب إثما فإنه لا يضر إلا نفسه. لماذا؟ لأنه يكسبه على نفسه لا على غيره. وقوله إثما نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع الآثام الكبائر والصغائر، وتعم الآثام المباشرة والآثام السببية، لأن الإنسان قد يباشر الإثم بنفسه وقد يكون دالاً عليه أو معيناً عليه فيكون ذلك إثماً. وقوله وكان الله عليماً حكيماً سبق لنا أن مثل هذا التعبير لا يدل على الحدوث، وأن الله كان عليماً حكيماً فيما سبق، وإنما الفعل هنا مسلوب إيش الزمان، والمقصود به تحقيق اتصافه بهذين الاسم، تحقيق تسميته بهذين الاسمين واتصافه بما دل عليه بما دل عليه. في الآية الكريمة كرر الله عز وجل أن الإنسان إذا كسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، لأن هذه الآيات كما مر علينا فيما سبق نزلت في قصة الرجل الذي سرق درعا ثم رمى به يهوديا، فأرادوا أن يتهموا هذا اليهودي وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبين براءة اليهود. فيقول عز وجل إذا كسب الإنسان إثما فإنما يكسبه على نفسه. فيستفاد من ذلك فوائد: الأولى أن الإنسان إذا كسب الإثم فإنما يكسبه على نفسه ولا يحمله عنه غيره، ويؤكد هذا قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ الجواب بلى. إذن كيف يكون عليه وزر من عمل بها وهو لم يباشر العمل؟ نقول لأنه هو الذي سن هذه البدعة السيئة، ولهذا ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول منها كفلا، لأنه أول من سن القتل. وعلى هذا فيقال إن الذي سن البدعة واتبع الناس عليها فإن سنه إياها من عمله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى لا يظلم أحدا فيحمل غيره إثمه إلا بحق. وقد سبق مرارا أن من ظلم الناس فإن الناس يأخذون من حسناته حتى تفنى، ثم يؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه ويطرح في النار.
وهذا ليس تحميلا للغير إثم غيره، ولكنه من باب المقاصدة والمجازاة. فإذا لم يكن عند هذا حسنات ترد مظلمة الآخرين فإنه يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه ويطرح النار. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، العلم والحكم، لقوله وكان الله العليم والحكيم، العليم والحكيم لقوله وكان الله عليما حكيما. ومن فوائد هذه الآية إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من صفات الله، فالعليم تضمنت العلم، والحكيم تضمنت الحكمة والحكم، لأنه مر علينا أن الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام الذي هو الحكمة. ولا حاجة إلى أن نعيد أن الحكمة أربع حالات، لأنه سبق والتكرار لا يأخذ عن الوقت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من علم الله وحكمته أن من كسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، فإن ذلك من الحكمة البالغة. ثم قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الخطيئة والإثم من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فالخطيئة والإثم والسوء وما أشبه ذلك معناها واحد إذا انفردت كل كلمة عن الأخرى. أما إذا اقترنت إحداهما مع الأخرى فلا بد أن نحمل كل واحدة على معنى لئلا يلزم التكرار بلا فائدة. والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. فما هي الخطيئة وما هو الإثم؟ قال بعض العلماء الخطيئة ما ارتكبه الإنسان عن غير قصد، والإثم ما ارتكبه عن قصد. وفي هذا نظر، وذلك لأن الخطيئة المرتكبة عن غير قصد قد رفع الله عنها الحرج والإثم، فلا تكون خطيئة. وأجيب عن ذلك بأنه لا مانع أن يكسب خطيئة، ويكون هناك مانع من العقوبة عليها، وإلا فالأصل أن من فعل الخطيئة عوقب عليها، لكن هناك مانع وهو عفو الله عز وجل. وقيل الخطيئة ما تعدى إلى الغير، والإثم ما كان خاصا بالإنسان، وقيل بالعكس. كل هذه الأقوال دفعا لوجود التكرار في الآية. وقول ثم يرمي به بريئا، الفعل لا يمكن أن يدخله الكسر، فلماذا كان هذا الفعل مكسورا؟ خالد، طيب وهذا مجزوم بإيش؟ بحذف حرف العلة وهي الياء. ثم يرمي به بريئا، أي بريئا من هذا الإثم، وذلك كرمي هؤلاء الفئة لليهود بأنه هو السارع. فقد احتمل بهتانا أي كذبا، وإثما مبينا أي عقوبة بينة. فكلمة مبين بمعنى بينة، لأن المبين يأتي بمعنى البين ويأتي بمعنى المبين للشيء، إذ أن أبان وبان يستعمل لازما كما يستعمل أبان متعديا. فتقول مثلا أبان لي الحجة، وهذا متعدي. ويقال أبان الفجر أي ظهر، وهذا لازم. وعليه كلمة مبين بمعنى بين. طيب قوله احتمل بهتانا لأنه كذب على الغير، وإثما مبينا
لأنه جمع بين الخطيئة أو الإثم وبين رمي غيره بها، فجمع بين سيئتين، ولهذا كان إثما مبينا. في الآية الكريمة تحريم رمي الغير بما فعل الإنسان من خطيئة، وجه ذلك قوله فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن رمى الغير بخطيئة أو إثم لم تنسب إليه من قبل فهل يكون داخلا في ذلك؟ يعني أن رجلا اتهم شخصا بعمل خطيئة أو إثم وقال إنه عمل الخطيئة أو الإثم، هل نقول إنه احتمل بهتانا وإثما مبينا؟ نعم نقول ذلك، لكن الآية إنما خصت ذلك في من فعل الشيء ثم رمى بغيره لأنها تحكي القضية الواقعة، وحكاية القضية الواقعة لا يكون لها مفهوم ما دام المعنى ثابتا في هذا ونظيره. ولا شك أن من رمى غيره بفعل خطيئة وهو كاذب أنه محتمل للإثم والبهتان. ومن فوائد هذه الآية أن السيئات تتضاعف بتعدد أوصافها بقوله بهتانا وإثما مبينا، وهذا هو الواقع وهو العدل. أرأيت من قذف قريبا له ومن قذف أجنبيا منه، كلاهما قذف، لكن انضم إلى قذف القريب إيش؟ قطيعة الرحم، فتكون هذه السيئة متضاعفة، فلا جرم أن يتضاعف إثمها، لأن الأحكام مرتبة على أوصافها. وكذلك أيضا من تصدق على بعيد وتصدق على قريب ففعله كله صدقة، لكن صدقته على البعيد صدقة فقط وعلى القريب صدقة وصفة، فالأعمال السيئة تتضاعف بتضاعف الأوصاف، وكذلك الأعمال الصالحة تتضاعف بتضاعف الأوصاف. ومن فوائد هذه الآية التحذير من رمي الغير بالخطايا والآثام لما في ذلك لقوله فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. لولا شرطية، ويقال في إعرابها حرف امتناء لامتناء، صح؟ حرف امتناء لوجود. ما هو الموجود وما هو الممتنع هنا؟ الموجود فضل الله، والممتنع لهم الطائفة. وهناك أخت لها أو بنت عم، وهي لو يقال فيها حرف امتناع لامتناع، كقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله، هذه حرف امتناع لامتناع. وتقول لو جاء زيد لأكرمته. ولهما بنت عم بعيدة وهي لا لو ما هي لولا لما، ويقال فيها حرف وجود لوجود، مثل ولما جاءهم أمر من الأوف، لا مثل قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذه حرف وجود لوجود، وجد الكفر لوجود المجيء. وتقول لما جاء زيد جاء عمرو، وجد مجيء عمرو لوجود
مجيء زيد، وعلى هذا فقد توزعت هذه الحروف الثلاثة الوجود والعدم. لما حرف ولو ولولا ناء الوجود. طيب هنا يقول لولا فضل الله عليك ورحمته. الفضل هو العطاء، العطاء الزائد، والرحمة أعم، لأن الرحمة يكون فيها دفع المكروه وحصول المطلوب، والفضل حصول المطلوب. وقوله لهم الطائفة، هذا جواب لولا، لهم الطائفة منهم أن يضلوك. فمن هي هذه الطائفة؟ هي التي ادعت أن السارق هو اليهودي واجتمعوا على ذلك حتى لبسوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهموا أن يضلوه. وهنا إشكال، فإن ظاهر الآية الكريمة أنهم لم يهموا أن يضلوه. وإذا نظرنا إلى القصة وجدنا أنهم هموا، لأنهم جاءوا للرسول بأجمعهم وأنكروا أن يكون صاحبهم السارق، ورموا السرقة اليهودية بالسرقة، فقد هموا وفعلوا. وجواب عن ذلك أنه قال هموا همّا يحصل به إضلالك، ولكنهم لم يصلوا إلى مرادهم. فصح أن تكون أن يكون قول لهمت جوابا لقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته. لهم الطائفة، طائفة منهم أن يضلوك. أن هنا مصدرية حذف منها حرف الجر وتقديره بأن يضلوك، وحرف الجر وحذف حرف الجر مع أن وأن مضطرع. وإذا حذف حرف الجر نصب المجهول، هذه قاعدة مضطردة، لكنه مضطرد في أن وأن كما قال المالك، وفي أن وأن يضطرد مع ملبس كعجبت أيده. أما مع غير أن وأن فهو سماع يسمع عن العرب ولا يقاس عليه. ومن ذلك قول الشاعر تمرون الديار ولم تعودوا، كلامكم علي إذن حرام. الشاهد في قوله الديار، والأصل تمرون بالديار ولم تعودوا، لكن حذفت الباء فنصب المجرور بنزع الخافض، لكنه غير مضطرد إلا في أن وأن. أن يضلوك، الإضلال معناه في الأصل يقال ضلك الطريق بمعنى تاه، ولم يكن سيره على بينه. والمراد بإضلال الرسول عليه الصلاة والسلام هنا الذي هم به هؤلاء، ولكن فضل الله ورحمته تداركت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أن يحكم بأن السارق من اليهود. ثم قال عز وجل وما، وهذه الآية، وهذه الآية كقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن يعني لو ركنت إليهم ولو شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عليه نصيرا. تأمل هذه الآية أخي، يتبين لك عظم مخالفة الشرع من أجل عباد الله. لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لولا أن الله ثبته لركن إليه شيئا قليلا، فما بالك بنا نحن. فالواجب على الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الآية، وأن يسأل الله دائما الثبات على أن لا تأخذه في الله لومة لائم. ولو فعل لأذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات
لأن ذنب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كذنب غيره. يقول وما يضلون إلا أنفسهم، يعني أنهم بتحايلهم واتهامهم للغير وإرادتهم أن يضل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يضل، بل هذا لا يحصل به إلا ضلال أنفسهم. وما يضرونك من شيء، من هذه زائدة زائدة، من شيء زائدة زائدة، كيف زائدة زائدة؟ تناقض، زائدة إعرابا، إيش؟ زائدة معنى. طيب، زائدة الأولى هل هي من الفعل اللازم أو من الفعل المتعدي؟ انتبه، زائدة زائدة، الأول من اللازم أو من المتعدي؟ من اللازم. طيب الثاني من المتعدي، لأن المعنى زائدة هي بنفسه، زائدة معنى أي زادت المعنى، واضح؟ طيب كيف؟ زائدة إعرابا، زائدة معنى، لكن إذا نقول زائدة إعرابا هل هي الفعل زاد متعدي أو لازم؟ لا، مو إعرابا، زاد، هذه زائدة يعني بنفسها، واضح؟ هذه زائدة للمعنى فهي متعدية. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى، فهي تكون متعدية وتكون لازمة. على كل حال، من شيء هذه من زائدة إعرابا، إيش؟ وزائدة للمعنى. فما هو زيادة الإعراب؟ هو أنه لو حذفت لاستقام الكلام. لو قال، لو كان في غير القرآن وقيل وما يضرونك شيئا، نعم صح الكلام، وهي زائدة من حيث المعنى، يعني تزيد في المعنى، لأن الحروف الزائدة من أدوات التوكيد فهي تؤكد المعنى. ولهذا نقول إن شيئا هنا

والحكمة قيل في معناها وجهان. الوجه الأول أن المراد بذلك أسرار الشريعة، أي أسرار أحكامها، فإن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها مشتملة على أسرار وحكم عظيمة. وقيل وهو الوجه الثاني المراد بالحكمة السنة، فالله أنزل عليك القرآن والسنة، والمعنى يعني لا يتنافيان في الواقع، فالرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الكتاب وأنزل عليه السنة، وكذلك الكتاب والسنة كلاهما مشتمل على أحكام وحكم بالغة قد تنالها العقول وقد لا تنالها. وعلمك ما لم تكن تعلم، نعم علم الله نبيه ما لم يكن يعلم، قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا لا ينقص النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل يزيد دلالة على أنه رسول الله حقا. فمن أين جاءه هذا العلم؟ من الله عز وجل. ولهذا وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه أمي وصف ثناء لا وصف قدح، لأن كونه أميا ثم يأتي بهذا الكتاب العظيم الذي أعجز البشر يدل على أنه إيش؟ على أنه رسول الله حقا. وأنزل الله عليك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، هذا كالتوكيد لقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته. وما ظنك بوصف الفضل بالعظم من العظيم الذي لا أعظم منه؟ سيكون هذا العظم عظيما بالغا جدا، لأن وصف العظيم للشيء بالعظيم يدل على إيش؟ على عظمته الكبيرة. ولهذا تجد الفقير مثلا يستعظم أن يكون عنده 1000 ريال، والغني يستصدرها ولا يراها شيء. فوصفه بالعظم وهو من عند الله الذي هو أعظم كل شيء يدل على عظم الفضل الذي أوتيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة، منها بيان فضل الرسول عليه فضل الله على رسوله، ومنها إثبات الرحمة الخاصة، فإن قوله ورحمته رحمة خاصة لم تكن لغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والرحمة نوعان، عامة وخاصة، فالعامة هي لتشمل جميع العباد، ومنها يا خالد اللي سألته أنا، نعم ومنها قول الله ورحمة وسعت. طيب والرحمن الرحيم، نعم. وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين خاصة لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاج لفضل الله ورحمته، ولولا فضل الله ورحمته عليه لا حصل له ما يحصل لغيره، لقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان إذا منع من الضلال بسبب أو بغير سبب فذلك من فضل الله عليه، ويتجلى ذلك أن الإنسان أحيانا يرى رأيا في مسألة من المسائل أنها حرام أو حلال، ثم يقيد الله له من يناظره في هذه المسألة حتى يتبين له الحق ويرجع، فهذا من نعمة الله عليه ومن فضل الله عليه. أحيانا ينقدح له الحق دون مناظرة، إما بالتأمل والتدبر، وإما بأن ينظر مثلا إلى

0: أشياء أخرى يقيسها عليها أو غير ذلك. المهم أن الإنسان إذا متى تبين له الحق بأي سبب فإن ذلك من نعمة الله عليه، فليحمد الله على ذلك. ومن فائدة هذه الآية الكريمة الحذر، الحذر من أهل السوء، وأن لا يغتر الإنسان بظاهر الحال، لكن إذا لم يكن إلا ظاهر الحال فلا بد أن يحكم بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. لكن عليه أن يحترف، فإن الإنسان قد يغر غيره بحاله، بقوله: لهم الطائفة منهم أن يضلوك. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراد إضلال الخلق فإنه لا يضر إلا نفسه، لقوله: وما يضلون إلا أنفسهم، لأنهم عموا في الواقع عن الحق ودعوا الناس إلى الباطل فاكتسبوا إثما إلى آثامهم فأضلوا أنفسهم بذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من ضرر هؤلاء أو من إضرار هؤلاء، بقوله: وما يضلون وما يضرونك من شيء. ومن فوائدها أن القرآن الكريم منزل من عند الله، بقوله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ومن فوائدها إثبات علو الله، بقوله: أنزل، والنزول يكون من أعلى. وعلو الله عز وجل نوعان: علو معنوي وعلو ذاتي. فأما العلو المعنوي فهو كمال أوصافه عز وجل، وهذا لا ينكره أحد ممن ينتسب إلى الإسلام، كل من ينتسب إلى الإسلام يقر بعلو الله عز وجل علوا معنويا. والثاني علو ذاتي، وهذا يثبته السلف وأئمة الأمة وينكره الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ينكرون العلو الذاتي. فماذا يقولون؟ انقسموا إلى قسمين: قسم منهم يقول إن الله معنا في كل مكان فليس له مكان أعلى، إن كنا في المسجد فهو معنا، إن كنا في البيت فهو معنا، في السوق فهو معنا، في أي مكان فهو معنا، ومع فلان وفلان في أي مكان. ولا شك أن هذا ضلال مبين. هل الرب عز وجل واحد؟ نعم واحد. كيف يكون ذاتيا في كل مكان؟ هذا إما أن يلزم منه إما التعدد وإما التجزؤ، إما التعدد أو التجزؤ. ويلزم منها أيضا أن يكون الله حالا في الأمكنة وهو أعظم من كل شيء، السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته. وأما الآخرون فقالوا إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. وين يروح؟ نعم عدم. ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله لمحمد بن فورق لما وصف الله عز وجل بهذا الصفة، قال: فرق لنا بين الرب الذي تعبده وبين الرب المعبود. هذا هو العدم. ولو قيل للإنسان صف العدم بأبلغ من هذا الوصف ما وجد إلى ذلك سبيلا. أما أهل الحق فقالوا إن الله تعالى بذاته فوق كل شيء، ولا يمكن أن يكون في كل مكان، ولا يمكن أن نصفه بالعدم كما وصفه هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله. وجهه أن الله قال: أنزل الله عليك الكتاب ومعلوم أن القرآن كلام، والكلام صفة المتكلم، فإذا كان إنزال دال على علو المنزل كان ذلك دليلا على أن القرآن كلام الله، لأن القرآن وصف لا يمكن أن يقوم بذاته، فلازم أن يكون كلام الله عز وجل. يلا عبد الله، يلا عبر اقرأ. لا ما هو ما كملنا كملنا ها عبد الله خيركم كثير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير.

0: بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
1: الأخ أحمد السلام بدأ الدرس الآن. عصام أنا بدأ الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو يساهم بين الناس. ذكرتم أننا لم نأخذ فوائد ما سبق، فأي آية وقفنا عليها؟ خالد خليل. خالد خليل ما حضر؟ نعم مسافر. وأنزل على الكتاب. طيب، قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. من فوائد هذه الجملة من الآية الكريمة أن القرآن كلام الله بقوله وأنزل الله عليك الكتاب، لأن الله أنزله من عنده. فإن قال قائل في هذا الاستدلال نظر، لأن الله تعالى قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وقال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهور. ومع ولا شك أن هذه الأشياء الثلاثة ليست كلام الله، ففي الاستدلال نظر. فالجواب عن ذلك أن يقال: هذه الأشياء أعيان قائمة بنفسها. أقرب يا جماعة، ترى لكم مثل الأنسة حمد الرجل يجب الجدار دائما. اقرب يا شيخ. نعم، الجواب أن هذه الأشياء التي ذكرناها أعيان قائمة بنفسها فهي مخلوقة، وأما القرآن فهو صفة لا تقوم بنفسها لأنه كلام، فلازم من ذلك أن يكون صفة لله وليس بمخلوق. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما الأشاعرة فقالوا: هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وكلام الله غير مخلوق، لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وحقيقة قولهم أنهم فسروا الكلام بإيش؟ بالعلم ليس بالكلام، لأن المعنى القائم بالنفس ليس كلاما. بل إن الجهمية خير منهم في هذا الباب، لأن الجهمية يقولون كلام الله مخلوق وهو هذا الذي بين أيدينا. هم يقولون هذا الذي بين أيدينا مخلوق وليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله وليس هو الكلام. فصار الجهمية من هذا الوجه أحسن منهم. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان محلاً لإنزال الكتاب عليه. وقد قال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن فوائدها أن القرآن كتاب فعال بمعنى مكتوب، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة الكرام البررة، مكتوب في المصاحف التي بأيديهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة. فما هي الحكمة؟ قيل إنها السنة، لأن السنة حكمة. ولكن هذا القول وإن كان ذهب إليه كثير من العلماء ففي النفس منه شيء، لأن الحكمة الكائنة في القرآن كالحكمة الكائنة في السنة أو أعظم. وحينئذ نقول المراد بالحكمة هي الأسرار التي اشتملت عليها شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به هذا القرآن. فيكون الله تعالى قد أنزل على رسوله أحكاماً وحكماً، وهذا القول عندي هو الأرجح. هذا القول هو الأرجح، لأن التعبير عن السنة بأنها منزلة من عند الله فيه شيء أيضا، لأنه ليست السنة كلها وحيا، بل منها ما هو وحي ومنها ما هو إقرار من الله للرسول عليه الصلاة والسلام، وما أقر الله رسوله عليه فهو من عنده. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العلم، فضيلة العلم لأن الله امتن به على رسوله حيث قال يا عقيل وعلمك ما لم تكن تعلم. ولا شك أن العلم أشرف ما يعطاه الإنسان بعد الإسلام، فهو خير من المال وخير من الأولاد وخير من الأزواج وخير من الدنيا كلها. انظر إلى العلماء الذين نور علمهم بين أيدينا اليوم، وانظر إلى من في زمنهم من الملوك والسرات والوجهاء والأعيان وغير ذلك، أين ذكرهم؟ ذهب، لكن العلماء بقي ذكرهم وصاروا يدرسون الناس وهم في قبورهم، وهذه فضيلة عظيمة للعلم. فما أعطي الإنسان بعد الإسلام خيرا من العلم. والعجب أن العلم كما قال القائل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شرفت، كلما علمت ازداد علمك، وكلما أمسكت العلم نقص علمك. المال بالعكس، لولا أن الله ينزل البركة في من لمن تصدق حتى لا تنقص الصدقة لا لا لا لانتهى المال عن قرب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم إلا من عند الله، لا علم له بشيء إلا من عند الله، لقوله وعلمك ما لم تكن تعلم. فإن قال قائل هذا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جاهلا من قبل، وهذا تنقص له، قلنا كلا ليس تنقص بل هو كمال له، لأن إعطاءه الكمال بعد النقص في هذا الباب يعتبر كمالا. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الكتاب لا شك أنه لا علم عنده، لقول الله تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، ولقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أتم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لولا أن الله تعالى من عليه بالعلم، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع. وعلمك ما لم تكن تعلم، من أي شيء علمه ما لم يكن يعلم؟ طبعا ليس من كل شيء، حتى الآية لا تدل على أنه علمه كل شيء، علمه ما لم يكن يعلمه من قبل. جائز أن يكون ألف مسألة أو مليون مسألة أو كم عشر مسألة، إنه قال علمك ما لم تكن تعلم ولم يقل علمك كل شيء. وبهذا نرد على أولئك الكاذبين الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب، نقول كذبتم ورب العرش ما يعلمه. وإذا كان إذا خنس عنه بعض أصحابه لا أدري أين ذهبوا وهم في مكان واحد، فكيف تقولون إنه يعلم؟ وإذا كان يدخل بيته ولا أدري ما في البيت تقول هل عندكم شيء؟ وإذا قال ليس عندنا شيء قال ألم أرى البرمة على النار وهو لا أدري، فلعله ماء يفوح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أبدا. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم كلمة عامة، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ولا سيعطيه من كل شيء. حتى الساعة جاء جبريل يقول للرسول متى الساعة؟ ماذا قال؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فأشرف الرسل من الملائكة وأشرف الرسل من البشر كلاهما لا يعلم متى تكون الساعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعظه لقوله وكان فضل الله عليك عظيما. وربما يتفرع من هذه الفائدة أن أعظم فضل يتفضل الله به على العبد هو العلم، ولا شك في هذا. ثم هذه بشرى لأهل العلم، إذا علمهم الله تعالى من شريعته ما علمهم فإنما هم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث علمهم من شريعته ما لم يكونوا يعلمون. ثم قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر. قوله لا خير في كثير من نجواهم، كلمة نجوى أولا الإعراب، لا خير هذه نافية للجنس واسمها خير، وإعراب يا سعد كمل اسم لام فيها الفتح في محل في محل نصب ما بها الفتح في محل نصب. طيب، وفي كثير هو خبرها، نعم لا خير في كثير من كذا. وقوله من إلا من، هذه بدل. قوله من نجواهم يحتمل أن تكون جمعا، كقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة، فنجوى هنا بمعنى متناجين، ما يكون من نجوى ثلاثة أي ما يكون من نجوى ثلاثين، ما يكون من متناجين ثلاثة إلا هو ربع. ويحتمل أن تكون مصدرا، وعلى هذا فيكون المعنى لا خير في كثير من مناجاة من تناجوا. هذا من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فهو واحد لا يختلف. والمعنى أن كثيرا مما يتناجى به هؤلاء لا خير فيه، والقليل فيه الخير. وقوله إلا من أمر، من هل تحتاج إلى تقدير مضاف؟ فنقول التقدير إلا نجوى من، أو لا تحتاج؟ نقول هذا مبني على كلمة نجواهم، إن قلنا إنها مصدر احتاجت إلى التقدير، يعني إلا نجوى من، وإن قلنا نجوى بمعنى متناجين فمن هنا لا تحتاج إلى التقدير، لأن المعنى لا خير في كثير من المتناجين إلا من أمر، إلا من أمر ففيهم الخير. وقول إلا، نعم، ما هي النجوى؟ سواء قلنا إنها بمعنى متناجين أو إنها مصدر، فالنجوى هي الكلام الذي يسره الإنسان إلى جليسه، هذه النجوى. وسيأتي إن شاء الله بيان حكمها. إلا من أمر بصدقة، يعني إلا نجوى من أمر، هذا إن قلنا النجوى الأولى يا محمد مصدر، وإن قلنا إنها جمع، إنها مصدر بمعنى الجمع، فإننا لا نحتاج إلى تقدير. يعني إلا الذي أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثلاث أشياء: من أمر بصدقة أي قال لغيره تصدق، وهذا هذه الكلمة تصدق إن وقعت من أعلى فهي أمر، أو من مساو فهي التماس ومشورة، وهو شامل لهذا وهذا، أي سواء كان الآمر له الإمرة على من وجه إليه الخطاب، أو كان الآمر ليس له إمرة لكنه قاله على سبيل إيش؟ النصيحة والإشارة. وقوله بصدقة منكر، والتنكير يدل على الإطلاق فيشمل القليلة والكثيرة. أو معروف، المعروف ما ليس بمنكر وهو أعم من الصدقة، لأن الصدقة إحسان، والمعروف ما يتعرف الناس وإن لم يكن صدقة، مثل الأمر المعروف أن يأمر بالتسامح، يأمر بالتواصل، يأمر بالإحسان إذا لم يكن يخلف الصدقة، وخصصنا الصدقة بين صدقة المال. أو إصلاح بين الناس، الإصلاح هو إزالة الفساد، إزالة الفساد بين الناس، مثل أن يكون بين اثنين عداوة فيسعى شخص إلى إزالة هذه العداوة، فهذا هو الإصلاح، وهو من أفضل الأعمال المقربة إلى الله. وقول بين الناس يشمل المسلمين وغير المسلمين، فالإصلاح بين الناس خير، سواء أصلحت بين مسلمين أو بين كفار أو بين المسلمين وكفار. من أين أخذ العموم؟ من قوله الناس. ثم قال ومن يفعل ذلك، المشار إليه ما سبق من الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء بمعنى طلب مرضات الله، أي طلب أن يرضى الله عنه، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ألف هنا رابطة للجواب، جواب من في قوله تعالى ومن يفعل ذلك، فلماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأنه اقترن الجواب بسوف. هل لك أن تعطينا بيتا يتضمن ذلك، أي ما يجب ربطه بالفاء؟ أقول هل يمكن أن تعطينا بيتا يتضمن ما يجب ربط الجواب فيه بالفاء؟ نعم. طيب. وبماء. أحسنت. هذه سبعة أشياء. أما ابن مالك فقد جعل لها ضابط، ما هو؟ نعم يحيى. لا حتما قبل. أحسنت. وقر بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، يعني ما لا يصف أن يلي إن وجب أن يقرن بالفاء، وهذا ضابط. وما أشار إليه أخونا في البيت فهو تفصيل. لكن ما ذكره ابن مالك فيه فائدة، وهي الإشارة إلى وجوب اقترانه بالفاء. فما هو السبب؟ السبب لأنه لا يصح أن يكون جوابا، نعم، السبب لأنه لا يصح أن يكون فعلا للشر، فإذا لم يصح أن يكون فعل الشرط لم يصح أن يكون جوابا، ولذلك وجب اقترانه بالفاء. واضح يا جماعة؟ كلام عجمي الله. البيت وقر بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، ما معناه جمالا؟ معناه أنه إذا لم يصح أن يكون الجواب فعلا للشرط إيش؟ واجب اقترانه بالفاء. طيب هذا الحكم لماذا؟ لأن ما لا يصح أن يكون شرطا لا يصح أن يكون جوابا، فلهذا وجب أن يقترن بالفاء. طيب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، في قول نؤتيه قراءتان سبعيتان، نؤتيه ويؤتيه. أما على قراءة يؤتيه فهي جارية على نسق الكلام، لأن قوله ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيها أي الله أجر عظيم عوض معناه إذا كانت يؤتيه فهي على نسق الكلام لأن الكلام كله في الغيبة وإذا قال فسوف نؤتيه فقد خرج عن نسق الكلام ويسمى هذا التفاتا وكل التفات فلا بد له من فائدة على حسب السياق. في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة. أولا أن كثيرا من كلام الناس ليس فيه خير، فما هو الميزان لما فيه الخير وما لا؟ الميزان ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا واحد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال. فهذه ثلاثة أحاديث كلها تبين ما هو الخير في الكلام. الأول يعني عقيل، والثاني خزرج، الثاني قوله، هذا اللي قلنا الثاني يا أخوان، الثاني طيب الثالث يحيى، نعم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الصدقة. وجه ذلك أنه إذا كان الآمر بالصدقة في أمره خير ففاعل الصدقة نعم من باب أولى لا شك. ومن فوائد الآية الكريمة حث الإنسان على الأمر بالخير والإحسان بقوله إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الأمر بالإصلاح بين الناس. نخلي إن شاء الله باقي للدرس القادم. الله أكبر. آدم لا خير فيه كثير أوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر. هذه كما نعلم جميعا لا نافية الجنس، شرحناها كلها. طيب نناقش فيها. إذن نناقش فيها. قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلى أحد. من مراد بالنجوى في قوله من نجواهم؟ من مناجاته، تمام. وبناء على هذا تكون إلا من أمر استثناء سامح. التقدير نعم أحسنت. طيب قوله إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذه الأشياء الثلاثة ما الفرق بينها يا إبراهيم؟ ما الفرق بينها؟ بيد الله نعم. ما الذي يتعلق بالمال؟ الصدقة. طيب المعروف أعم من كونه بالمال أو بالعمل أو إصلاح بين الناس. نعم طيب إذا إصلاح بين الناس هذه لشيء متعدد النفع، كل هذه الأشياء الثلاثة متعدد النفع، الصدقة والمعروف الأمر المعروف والثالث الإصلاح بين الناس. ما الذي يؤخذ من قوله ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله؟ وجوب العناية بالإخلاص، وأنها بدون إخلاص لا خير فيها حتى وإن نعم، وأنها بغير إخلاص لا يترتب عليها أجر كثير وإن كان فيها خير لأنها متعدية لكنه لا يحصل فيها الأجر العظيم. أخذنا 4 فوائد أظن كما قلتم، أنا نسيت ما هي.
1: الأولى أن كثيرا من كلام الناس ليس فيه خير، الثانية قضية الصدقة، الثالثة حث الناس على الأمر بالصدقة، الرابعة قضية الأمر بالإصلاح بين الناس.
0: إيش؟
1: قضية الأمر بالإصلاح بين الناس.
0: نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الخامسة من فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الأمر بالمعروف، حيث قرنه الله تعالى بالأمر بالصدقة قوله: إلا من أمر بصدقة. فما هو المعروف؟ المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، كل ما عرفه الشرع وأقره فهو معروف، وكل ما أنكره ونهى عنه فهو منكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن هذه الأمور الثلاثة فيها خير وإن فعلها الإنسان بغير قصد ابتغاء وجه الله. وجهه أن الله تعالى لما نفى الخير في كثير من النجوى استثنى هذه الثلاثة، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يصح إطلاق الفعل على القول، من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ ومن يفعل ذلك مع أنه مع أن الذي حصل أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، وهذا إذا قلنا أنها عائدة على الأمر المفهوم من أمر. أما إذا قلنا أنها عائدة على الصدقة والمعروف والإصلاح فإن هذا فعل ولا أشكال فيه، لأن المشار إليه في ذلك مختلف فيه كما ذكرناه سابقا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرضا لله عز وجل بقوله ابتغاء مرضات الله. وهل الرضا صفة فعلية أو صفة ذاتية؟ يقال إنها فعلية، لأن كل صفة تتعلق بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها فهي صفة فعلية، هذا الضابط. والرضا متعلق بمشيئة، لأن سببه الفعل الذي يرضى به الله، والفعل الذي يرضى به الله تابع ليش؟ لمشيئة الله، لأنه من فعل العبد وفعل العبد كائن بمشيئة الله. إذن فالرضا من الصفات الفعلية. وليعلم أن الصفات الفعلية كلها باعتبار الجنس صفات ذاتية، لكن أنواعها وأفرادها هي التي تحدث. أما أصلها وهو الفعل فهو صفة إيش؟ ذاتية. الدليل أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، لم يزل ولا يزال فعالا، لكن المتجدد هو أنواع الفعل أو آحاد الفعل. فمثلا الاستواء على العرش مما حدث نوعه أو لا؟ مما حدث نوعه، لأننا لا نعلم فعلا هو الاستواء إلا ما كان خاصا بالعرش، وما كان خاصا بالعرش فإنه قطعا حصل بعد خلق إيش؟ بعد خلق العرش. طيب النزول إلى السماء الدنيا هو أيضا حادث النوع وحادث الأحاد أيضا، لأن الله ينزل كل ليلة. الاستواء على العرش مطلق عام، ما يحد بليلة ولا بيوم ولا بأسبوع ولا بشهر، لكن النزول ينزل كل ليلة. فتبين الآن أن صفات الأفعال أصلها إيش؟ ذاتي. لماذا؟ لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. وإذا قلت كيف، ما الدليل على هذا؟ نقول لأن الفعل كمال، ولو قلنا إنه يأتي أو يمر عليه زمن لم يكن فاعلا لكان هذا نقصا في الله عز وجل. لأننا إذا قلنا لم أتى عليه زمن لم يكن فاعلا، فلماذا؟ لأنه غير قادر. فإن قلت غير قادر هذا مشكل، وإن قلت قادر قلنا هات الدليل على التحديد، لأن تحديد ما لم يقم عليه دليل يعتبر تحكما، يعتبر تحكما. فمن أي وقت صار الفعل ممكنا في الحق؟ فلذلك نقول إن صفات الأفعال أصلها إيش؟ ذاتي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. أما أنواعها وآحادها فهي فعلية لأنها تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى. طيب عند أهل التعطيل كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن ضاهاهم يقولون إن الله ليس له رضا، إن الله ليس له رضا، لكنهم لا ينكرونه إنكار جحود بل إنكار تأويل. فمثلا إذا قالوا ليس له رضا نقول إن نفيتم الرضا نفي إنكار فهذا تكذيب للقرآن، ومكذب القرآن كافر. أما إذا قالوا نعم لله رضا لكن المراد بالرضا كذا فهذا يسمى إنكار تأويل، ولا يكفرون بذلك إلا إذا كانت البدعة كبيرة لا تكفر، فهذا شيء آخر. طيب بماذا يفسرون الرضا؟ يقول الرضا هو الإثابة، الرضا هو الإثابة. فيقال إن الإثابة ليست هي الرضا، لأن الإثابة فعل منفصل فاعل عن الله عز وجل، فيثيب هذا الذي هؤلاء الذين رضي الله عنهم يثيبهم بشيء منفصل فاعل عن الله، في الجنة ونعيمها، بالحياة الطيبة في الدنيا وما أشبه هذا. إذن تفسيره بالإثابة غلط. ونقول إذا فسرتموه بالإثابة لزم من ذلك ثبوت الرضا، إذ لا يمكن أن يثيب إلا من رضي عنه، لا يثيب من غضب عليه أبدا، بل يثيب من رضي عنه. ولهذا مهما فروا من إنكار الرضا فإنه سوف يكون لازما له، مع المعاناة والتحريف لا يمكن أن ينفلت منه إطلاقا. ولهذا نجد أن أريح المذاهب وأسهل المذاهب هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الذين يقولون ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفيناه. فيقول مثلا نحن نثبت الرضا لله عز وجل كما أثبته عن نفسه، وننفي عنه المثل كما نفاه عن نفسه، فقال ليس كمثله شيء وما الذي يضره، وننفي التكييف أيضا لأنه لا علم لنا به، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به. فتجد مذهب السلف سهلا، لا ليس فيه قلق وليس فيه تناقض، وإنما التناقض عند أهل التحريف من المعتزلة وغيرهم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات صفات الفعل في قول فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يستعجل الثواب، إذ قد يؤخر الله الثواب لحكمة. من أين تؤخذ؟ من سوف الدالة على التسويف، هي تدل على التحقيق لكن تدل على أن الشيء ليس منتظرا قريبا بل ولو على المدى البعيد. ولهذا لا تستعجل ثواب الله، بل ولا تستعجل إجابة الله للدعاء، كما جاء في الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت ولم يستجب لي. كذلك انتظار الثواب لا تستعجل. ثم إنه ينبغي للإنسان أيضا، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن لا يستعجل ثواب الدنيا، فيكون مريدا للدنيا. يعني مثلا من آمن وعمل صالحا فقد قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة. لو عملت لأجل أن يحييك الله حياة طيبة فهذا لا شك إنه خير، لكن خير من ذلك أن تنوي ثواب الآخر ويأتيك ثواب الدنيا. طيب، فإن أردت ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس، فلا بأس، لأن الله لم يذكر لنا ثواب الدنيا عبثا، ولكن لينشر الهمم ويبعث النفوس، وإلا لكان كل ثواب ذكره الله في الدنيا يعتبر إيش؟ عبثا ولغوا. فلا حرج على الإنسان أن ينوي ثواب الدنيا والآخرة، لكن أن ينوي ثواب الدنيا فقط فهذا لا شك أنه ناقص الإخلاص. ومن فوائد الآية الكريمة عظم من فعل ذلك ابتغاء وجه الله، عظم ثوابه لقوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لأن تعظيم الشيء من العظيم عظيم تدل على عظمته. ومن فوائد الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على عباده، حيث سمى ثوابهم على العمل أجرا بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن يعطاها وهو مستحق لها. وهذا من ثواب من نعمة الله، أن يسمي الثواب الذي جعله على العمل يسميه إيش؟ أجرا بمنزلة إيش؟ أجرة الأجير اللازم، مع أن الله هو الذي من بالعمل وهو الذي من بالثواب. وفي هذا يزول الإشكال، أو وبهذا يزول الإشكال في مثل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. هذه الآية من المتشابه، اتبعها من؟ اتبعها اليهود، وقالوا إن الله فقير، والدليل على أنه فقير أنه طلب القرض، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فيقال تبا لكم إن الله غني عنا عن العباد قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم، لكنه شبه العمل بالقرض من باب الإحسان، من باب الإحسان، وبيان أنه عز وجل ملتزم على أن يثيب المطيع. طيب، فإن قال قائل تقريرك هذا يقتضي أن يكون الله قد وجب عليه شيء، والله تعالى لا يجب عليه شيء، فالجواب نعم، لا يجب عليه شيء من قبل الناس، الناس لا يجوبون على الله شيء، لكن هو أوجب على نفسه، وإذا أوجب على نفسه فهو من كماله. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، إيش؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، فهو الذي كتب على نفسه أن يثيب المطيع، وأن من عمل سوءا بجهالة ثم تاب تاب الله عليه. ولهذا لما قال القائل ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموه بفضله وهو الكريم الواسع، لما قال هذا القائل قال ابن القيم مثل هذا القول إلا أنه قيد ووضح، فقال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان. فبين رحمه الله أنه لا واجب على الله للعباد إلا ما أوجبه إيش على نفسه، وإذا أوجب الله على نفسه شيئا فهو من فضله عز وجل. طيب، أهل البحرين،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
2: خير يا شيخ، طيب إن شاء الله.
0: طيبون؟
2: خير الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد.
2: كيف حالك يا شيخ؟
0: نحمد الله بخير.
2: والله أن يطول في عمركم في طاعته.
0: آمين، تقبل الله منا ومنكم.
2: آمين منا.
0: وأعاده علينا وعليكم وعلى المسلمين بالخير.
2: آمين.
0: بارك الله فيكم. نحن الآن قد بدأنا بالدرس، أنتم تأخرتم اليوم.
2: أي نعم.
0: نعم. الآن ماضون في الدرس إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: طيب. الله يبارك فيك.

يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول، هذا مبتدأ الدرس اليوم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هذه شرطية وليست موصولة، لأن الفعل بعدها مجزوم، فهي شرطية. وفك الإدغام هنا جائز، ولو أدغم لقيل ومن يشاقق الرسول. ومن يشاقق الرسول أل هنا للعهد، أي العهود؟ الذهن، فالمراد به الرسول الذي أرسل لهذه الأمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. من بعد متعلق بمشاقق، يعني وجدت مشاقته من بعد ما تبين له الهدى، أي تبين له الحق وظهر. والهدى العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح. ويتبع غير سبيل المؤمنين معطوف على يشاقق، يعني يجمع بين أمرين، مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. وما معنى المشاقة؟ المشاقة معناها أن يكون في شق غير شق الرسول عليه الصلاة والسلام، فمأخوذة من الشق وليس من المشقة. وقوله غير سبيل المؤمنين يمكن أن نجعل غير صفة لموصوف محذوف، أي ويتبع إيش؟ سبيلاً غير سبيل المؤمنين، ويمكن أن نجعلها مفعولاً به بدون أن نقدر موصوفاً. وسبيل المؤمنين هي طريقه، ومن المعلوم أن المؤمنين ليس لهم طريق إلى الله إلا بشرع. نوله، هذا جواب الشرط، نوله ما تولى يعني نتخلى عنه ونجعل أمره إلى ما تولاه، كقوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، نعم، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. ومعنى نوله ما تولى أن نتركه فلا نتولاه، ونقول لك ما توليت ومن تعلق شيئا وكل إليه. ونصله جهنم، أي ندخله جهنم حتى أصلاها، وصليها أي احتراقه بها. وساءت مصيرا، الجملة جملة إنشائية للذم، أي ما أسوأها مصيرا، والمصير بمعنى المرجع. هذا معنى الآية. فهذه الآية فيها التهديد والوعيد على من شاق الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع غير سبيل المؤمنين، بأن الله تعالى يعاقبه على ذلك بعقوبتين. العقوبة الأولى إيش؟ أن الله يوليه ما تولى ويتخلى عنه. والعقوبة الثانية أن الله يصليه جهنم، وجهنم هي اسم من أسماء النار. فنستفيد من هذا الحديث أولا، من هذه الآية نستفيد من هذه الآية أولا تحريم مشاقة الرسول، وأنها من كبائر الذنوب. وجهه أنه رتب عليها العقوبة، التخلي عنه وصله جهنم. فإن قال قائل هل هذا عام في كل مشاقة أو هو مقيد بحسب ما تقتضيه النصوص؟ إيش الجواب الثاني؟ الجواب الثاني لأنه بعض المعاصي ما تخرج من الذنوب من الدين ولا يترتب عليه هذا العقاب. نعم، لو أن الإنسان أراد بمعصيته مخالفة الرسول صراحة وعدم رضاه بهذا الحكم فهذا يكفر، لا من أجل المعصية التي فعلها ولكن من أجل المشاقة والمخالفة وعدم الالتزام بما جاء به الرسول.
ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية ومن فوائد هذه الآية العذر بالجهل بقوله من بعد ما تبين له الهدى. فلو أنكر الإنسان شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وصار يحج عليه لكنه جاهل فإنه معذور لأن الآية صريحة من بعد ما تبين له الهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو هدى ونور، ولكن كيف يتبين؟ بأن يتأمل الإنسان ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادات والأخلاق والمعاملات وغير هذا. ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وصار يحج عليه لكنه جاهل فإنه معذور لأن الآية صريحة من بعد ما تبين له الهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو هدى ونور، ولكن كيف يتبين؟ بأن يتأمل الإنسان ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادات والأخلاق والمعاملات وغير هذا، فإذا تأمله بعلم وعدل تبين له الحق. إذا تأمله بعلم، والثاني عدل يعني منصف، فإنه يتبين له الهدى ويعرف أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق. ومن فوائد هذه الآية أنه مع التردد لا تقوم الحجة لقوله من بعد ما تبين، لكن على الإنسان أن يتبين ولا يقول خلاص أنا والله ما اتضح لي الحق ولا

يكونه من الشرك الأكبر، ويقال لهم إن هذا شرك لكن لا يبحثون، فهؤلاء لا يعذرون بجهل. لماذا؟ لأنهم لم يطلبوا التبين، لم يطلبوا التبين، وهم مفرطون بلا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاحتجاج بالإجماع بقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإنه يستدل بذلك أن سبيل المؤمنين حق، وهو كذلك، يعني أن الأمة إذا أجمعت على شيء فإنه حق، ولا يمكن لهذه الأمة التي اختارها الله عز وجل وجعلها هي شهيدة على الناس، لتكون شهداء على الناس وهي تشهد على أفعالهم وعلى أحكام أفعالهم، لا يمكن أن يقال إن إجماعها ضلالة أبدا، بل إجماعها على الشيء حق. ولكن الذي يبقى هو تحقيق الإجماع، هذا هو المشكل، هو تحقيق الإجماع، لأنك أحيانا ترى من العلماء الأجلة من ينقل الإجماع والخلاف إيش قائم موجود، وبعض العلماء عفى الله عنهم لا يقول لا أعلم مخالفا، لو قال كذا لكان معذورا، لكنه يقول بالإجماع أو أجمعوا على كذا، والخلاف موجود بكثرة. ومن الغرائب أنه نقل الإجماع على أن شهادة العبد مردودة، ونقل إجماع آخر على أن شهادة العبد مقبولة. يمكن هذا؟ ما يمكن، لكن سببه هو عدم التحري والاطلاع على أقوال أهل العلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله طائفة كبيرة في كتاب الصواعق المرسلة مما نقل فيه الإجماع ونقله أئمة أجلة وليس فيه إجماع. نضرب مثلا من الأمثلة مع بالإضافة إلى مسألة شهادة العبد، نقل بعض العلماء الإجماع على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يبين المرأة، وقال هذا مجمع عليه، ومن قال بأنه لا يبينها فقد خرج عن الإجماع وخالف سبيل المؤمنين. أفهمتم؟ هذا الإجماع لا يمكن أن يصح أبدا، لا بعد عهد عمر ولا قبل عهد عمر، أما قبل عهد عمر رضي الله عنه فإنه لا يصح قطعا، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة، كان واحدة، يعني الرجل إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لركانة لما قال إني طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، قال في مجلس واحد؟ قال نعم، قال تلك واحدة فارتجعها. وهذا واضح أنه كرر، فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لكن سأله فقال في مجلس واحد، لأنه إذا كان في مجلسين فيحتمل أنه راجع فيما بين الطلقتين، وإذا رجع فيما بين الطلقتين صارت الثانية إيش واقع. فعلى كل حال أنا أريد أن أمثل أن بعض العلماء نقل الإجماع على أنها تبين بالطلاق الثلاث، سواء كانت متفرقة أو مجموعة، ونحن نقول هذا لا يصح، لأنه إذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، كيف يصح الإجماع؟ ولهذا قال بعض العلماء إن الإجماع على أنها لا تقع إلا واحدة، وأنه إجماع قديم سابق.

0: هذا الذي قال ذلك أسعد بالصواب من الذي قال إن الإجماع على أنها تبين به المرأة لا شك. عهد الرسول، عهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر. فالمهم أن هذه مسائل يحتاج الإنسان فيها إلى التحرير، عليكم السلام، إلى تحرير المسألة والاطلاع الكامل. وعرف عن بعض العلماء التساهل في نقل الإجماع، وعذرهم في ذلك أنهم لم يطلعوا على مخالف فتساهلوا في الأمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن سبيل المؤمنين طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال من يشاقق ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن سبيل المؤمنين هي عدم المشاقة، وهو كذلك، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقوى اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كأنه يشاهد الرسول أمامه يتبع أثره. وإذا اتبع الإنسان هذه الطريقة حصله الراحة والطمأنينة وقوة الإيمان، كلما فعل شيء كأن الرسول أمامه يرشده بقوله أو بفعله. وهذه مسألة يجب علينا أن ننتبه لها، وأن لا تضيع علينا أعمالنا سدى، لأن أكثرنا عنده الاتباع المطلق والحمد لله، لكن الاتباع الخاص في كل فعل يفعله ويقوله هذا يفقد منا كثيرا، فلا بد من التنبه. ومن فوائد الآية الكريمة عقوبة من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين بأنه يولى ما تولى فيضيع. وكذلك ونعم، وهذا هو الواقع. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله إيش؟ أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالذنب سبب للذنب الآخر، وكلما أذن الإنسان ذنبا فليتهيأ لذنب آخر عقوبة له إلا أن يتوب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار والعذاب بها لقوله: ونصره جهنم وساءت مصيرا. والسؤال عن هذه النار أعاذنا الله وإياكم منها، هل هي الآن موجودة؟ الجواب: وهل هي مؤبدة؟ نعم. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولم يعرف لأحد في ذلك خلاف إلا أقوال شاذة لا عبرة بها، لأن الله صرح بتأبيدها في آية ثلاث من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا ولم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أعاذنا الله وإياكم منها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ثناء الله بالذم والقدح على النار بقوله: وساءت مصيرا. وصدق الله عز وجل، فإن أسوأ مصير يصير إلى الإنسان أن يصير إلى النار. اللهم احفظنا. نعم نعم. نعم. لا، ما تشكل عليها هذه الآية من المتشابه، والآية الأخرى واضحة صريحة. المعنى: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سماعا ينتفعون به، لكن مع ذلك لو أسمعهم سماعا ينتفعون به فإنما في قلوبهم من الزيغ لا يقوون معه على الاتباع. هذه بارك الله فيك، يقال إن أمره إلى الله، لأن هؤلاء لا يدينون بالإسلام. فيجعلون كأهل الفترة. لكن إذا كان يدين بالإسلام لكن عنده شرك يجهله، فهنا نقول هو مسلم معذور بجهله، لأن هناك فرقا بين أن يدين بالكفر والشرك وهو لا يريد الإسلام، وبين شخص آخر يقول إنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن عنده شرك. والنتيجة البينة في هذا. أما الذين لم تبلغهم الدعوة فالصواب أن أمرهم إلى الله، وأن لا نلحقهم بالمسلمين ظاهرا، فإذا ماتوا بين أيدينا فإننا لا نصلي عليهم ولا ندخل معنا. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله. نعم. إيش؟ نعم. لا لا لا إجماع مع مخالفة الخمسة والعشر، بل ولا مع مخالفة الواحد والاثنين، إلا عند بعض العلماء. ابن جرير رحمه الله يرى أن خلاف الواحد والاثنين لا ينقض الإجماع، والصواب أنه لا بد من إجماع كل المجتهدين. العوام لا نعتبرهم، والمقلدون لا نعتبرهم، لأن العلماء أجمعوا على أن المقلد ليس من العلماء، فلا يعتبر قول، لأن المقلد نسخة من كتاب مؤلف في هذا المذهب. نعم يا خالد.
1: لا دلالة على الإجماع في هذه الآية،
0: لأن
1: الإجماع يكون من المجتهدين،
0: نعم،
1: وهنا المؤمنين،
0: نعم،
1: يشمل العام والمقلد
0: والعالم، نعم،
1: وخصوصا تخصيص المؤمنين بالمجتهدين يحتاج إلى
0: دليل. أي نعم. نقول سبيل المؤمن العام، العام تابع للمجتهد عنده، ما له رأي هو ولا يعد، ولذلك تجد العامي في بلده يتبع العالم الذي في بلده، حتى انه قبل ان يوجد يعني الاتصال التام الان بين الناس، اذا قيل مثلا في الرياض قال الشيخ في الرياض كذا وكذا، ثم قيل وقال الشيخ في بلد اخر كذا وكذا، ما يعتبرون القول الثاني، لان العامي مع شيخ بلده. نعم نعم. نعم. نعم. كيف نوفق بين قوله هذا وهذا؟ يقال إن قوله أجمع أنها في الصلاة، يعني أنه لا يجب علي أن أستمع لقراءة قارئ إلى جنبي مثلا، ما يجب علي. هذا مراد، وهذا أمر الإجماع عليه ظاهر ما فيه إشكال. وأما الإجماع الذي أنكره فهو الإجماع الذي لا سند له. وأصل هذا الكلام قاله في الرد على أهل التعطيل الذي يقول قائلهم هذا إجماع أهل الحق وما أشبه ذلك. هي الهجرة، طيب أحسن. يهاجر، لماذا لم تكن يهاجر؟ نعم نعم نعم. ما قرأت النحو وعربنا هذه الآية، نحن عربناها. فعل الشرط، لأن من شرطية تجري فهي فعل الشرط. نعم اقرأ، وإذا كنت فيه الطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ولم يذكر الحذر في الطائفة الأولى. ها؟ أي طيب أحسن طيب شراف أحسنت. الطائفة الثانية سيكون العدو قد تنبأ وربما يكر عليه، فلهذا قال ولا يأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب هذه الصفة من الصفات خرجت عن المألوف في الصلوات من كم وجه شراب؟ منها أن الركعة الثانية أطول من الأولى، والأصل الأصل من الأولى أطول من الثانية صح. ومنها نعم جواز انفراد المؤمنين عن الإمام تمام. يقرون ما فاتهم قبل سلام الإمام. طيب أي الطائفتين كانت مع الإمام؟ آدم أي الطائفتين كانت مع الإمام؟ الأولى أو الثانية؟
2: الثانية.
0: الدليل
2: فليصلوا
0: معه. والأولى ماذا قال؟
2: والأولى إذا كنت فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك.
0: نعم
2: لأنهم صاروا من وراء. لأنهم الأولى صاروا من وراء والثانية.
0: لكن ما هو الذي يؤخذ من آية الكريمة أن الثانية هي التي مع الإمام؟ يقول له فليصلوا معك، وهذا صحيح، لكن ما هو الدليل على أن الأولى لم تصلي معه؟
2: الدليل أن الإمام ثبت.
0: الدليل ما هو التعليل؟ أنت لقيت أن الإمام معناها التعليل.
2: قوله فليصلوا معك
0: خالد، فإذا سجدوا فأثبت انفراده. طيب فإذا سجدوا فليكونوا وراء. طيب وهل يحكم للأولى بإدراك صلاة الجماعة حكما؟ نعم حكما نعم. الدليل قال فإذا سجد إيه الطائفة الأولى حكماً

ولا ياخذ اسلحته ما فيها حديث من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. وانا لم اقل ما هو الدليل من الايه حتى تحتج علي الدليل عموما. طيب نعم قال فلتقم طائفة منهم معه ولم يقل فلتصلي يقامت لكن حكما أدرك صلاة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هل حمل السلاح في هذه الحال واجب يحيى؟ طيب أجلست إبراهيم هل هو واجب أو لا؟ أنا لا أريد الراجح ما راجع نحن الآن نأخذ من الآية تدل على الوجوب. الدليل هذا قد يكون للاستحباب لأن الأصل أن حمل الإنسان ما يشغله في صلاة ممنوع فتكون اللام هنا في مقابلة المنع. أصبر كم؟ طيب أحسنت. من قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فمفهوم الآية الكريمة إذا لم يكن هذه الحال فعليكم الجناح. طيب يرى بعض العلماء جواز حمل السلاح النجس في هذه الحال بالضرورة. نعم هذا خارج عن مفهوم الآية لأن الآية ما فيها ذكر هذا. وهذا هو الأقرب أنه يجوز أن يحمل السلاح النجس للضرورة. هل يؤخذ من الآية الكريمة أن الكفار يحرصون على عدم تسليح المسلمين كما هو الشأن الآن في البوسنة والهرسك؟ رشاد اثنين احسنت بارك. طيب هذا صحيح لان الكفار يودون ان ناخذ عن اسلحتنا فكيف يعطونا؟ وطيب طيب وهل في الايه ما يدل على شده حنق الكفار بالنسبه للاغاره علينا؟ نعم أنت ها أي الآية؟ لا قول فيميلون عليكم ميلة واحدة أنت قصرت عن فيميلون لا ما يصح الآية ويجب الشاهد لاحظوا هذه بعد لا تفوتوا يعني واحد يقول يطلب منه حكم معين ثم يذكر أول الآية ولا يذكر ما يدل على الحكم المعين هذا ما يعتبر لا يعتبر شيئا. هنا قوله مائلة واحدة أي مجهزة تقضي عليه. نعم إيه نعم الشاهد يقول فاملون مائلة ميلة واحدة تدل على الحنق وشدة الغيظ وأنهم يقبلون بقوة. نعم يحيى اقرأ فإذا قد المصادر.

0: رحمة فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تقولوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
1: ما هي الحكمة من قولك إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله؟ إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. ربا سعد وين رحت؟ أجب عن السؤال. ما الحكمة من الأمر بذكر بعد الفراغ من الصلاة؟

0: نعم حجاج. يعني كانوا يقول لا تجعلوا اتصالكم بالله وذكركم إياه الصلاة فقط وتقول خلاص انتهت الصلاة ونغفل عن ذكر الله. ونظير ذلك جاء في الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لا تغفل. وهذا تنبيه مهم. طيب رجل صلى بعد خروج الوقت متعمدا فماذا تقول في صلاة؟ بعد الوقت مو قبل، صلى بعد الوقت متعمدا بلا عذر صلاته باطلة؟ من أين تأخذ؟ نعم لكن يكفي هذا أو لا أو الدليل مركب. ولا بد من دليل يعرض هذا مركب معنا. أي هذا استدل به لكن قلنا لا بد أن يضاف إلى هذا دليل آخر. نعم
1: هذه الآية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
0: أحسنت يدل على البطلان هذه الآية بالانضمام إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن هذا الذي ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله بل عليه نهي الله ورسوله فتكون صلاته باطلة. وهل هذا من باب الرحمة به أو من باب العقوبة الأخ؟ نعم حتى خرج وقتها وقلنا لا تقضي من باب العقوبة أو من باب الرحمة حتى لا يتعب. ما وجهه؟ لكن ما وجهه قولي هذا عقوبة وليس رحمة؟ لأن الآن عندنا رجلان أحدهما نسي خمس صلوات وقلنا اقضي، والثاني تعمد أن يترك خمس صلوات وقلنا استرح لا تقضي. ما إلى الآن ما عرفنا جواب، ما حددت جواب. نعم هي يعني هذا كأنه إعراض عنه، كأنه إعراض عنه وعدم رضا بفعله، أعرض عنه ولم يرضى بفعله، بخلاف الذي قال له صلي وصلاتك هذه كفارة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا كفارة لها إلا ذلك. طيب هل عدم المحافظة على الوقت ينافي كمال الإيمان؟ خالد الدليل من الآية قوله كانت على المؤمن كتابا موقوتا، والمؤمن سوف يحافظ على هذا الكتاب الموقوت. ما الحكمة من هذه الآية التي بعدها ولا تهنوا ابتغاء القوم إلى آخر؟ يعني ما المراد بها؟ الله هذا ظاهر ربع الخالد
1: لما ذكر حكم
0: لا لا ما أريد حكم صلة هذه بما قبل، أريد ما الحكمة من ذكر هذا
1: نهي عن
0: نعم. فوائد تسلية المؤمنين المجاهدين، تسليتهم، يقول إذا كان إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكون تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، لكن العاقبة وترجون من الله ما لا أقل. ولهذا لما قال أبو سفيان في غزوة أحد يوم بيوم بدر والحرب سجال، عجبه المسلمون فقالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذا لا شك أن فيه تسلية وتقوية للمؤمنين في طلب أعدائه. في الآية إشارة إلى أنه لا يشهد للشهيد بأنه في الجنة. نعم، ترجون، والرجاء قد يتحقق وقد لا يتحقق. ولهذا نهي أن نقول عن شخص معين بأنه شهيد إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن شهد له الرسول بالشهادة شهدنا له، وكذلك من شهد له القرآن كما في غزوة أحد حيث قال الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء. في حديث أحد لما صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجبل وارتجف بهم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا، يعني أصناف الخلق الأربعة وجد منهم على هذا الجبل كم صنفا؟ ثلاثة، نبي وصديق وشهيد. الآن نحن نشهد أن عمر شهيد وأن عثمان شهيد، ونشهد أيضا أن ثابت بن قيس رضي الله عنه شهيد، لأن الرسول قال له تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة في قصة معروفة، وهي لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان هو رضي الله عنه قوي الصوت، جهوري الصوت، ولهذا كان خطيبا وشاعرا للرسول عليه الصلاة والسلام، جمع بين الخطاب والشعر. فاختفى في بيته يبكي، خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر رضي الله عنه، لكن والله ما خاف العقاب إلا من يأمنه، من خاف من العقاب الله أمنه الله. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقيل له إنه كان في بيته وأرسل إليه وأخبر بالسبب، قال إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تسألوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وإني يا رسول الله أخاف أن يحبط عملي وأنا لا أشعر. فقال له بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. فعاش حميدا وقتل شهيدا ونشهد أنه سيدخل الجنة رضي الله عنه. وفي قتله قصة غريبة، لما قتل رضي الله عنه مر به أحد الجنود فأخذ درعه الذي كان عليه، أخذ له وكان في طرف الجيش فوضعه تحت برمة، أتعرفون البرمة؟ قدر من الفخار، قدر من الفخار من الطين المشوي يكون الحجري، فوضع الدرع تحتها، فرأى أحد أصحابه ثابت ثابتا في المنام وقال له إن فلانا أو رجلا نسيت هل عين الرجل أو النقد رجلا مر بي وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف الجيش وعنده فرس يستن وأخبر خالدا بأني أوصي بكذا وكذا فليبلغ ذلك أبا بكر. فلما أصبح الرجل جاء إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأخبره بالخبر فذهبوا إلى الجهة التي قالها وإذا بالدرع تحت البرمة وعنده فرس يستن فأخذ وبلغت وصيته أبا بكر فأنفذها. قال العلماء ولا يوجد أحد نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس أوصى بعد موته ونفذت. فالحاصل أننا لا نشهد لأحد بالشهادة إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. ورد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحريق شهيد وأن الغريق شهيد وأن المقتول شهيد وأن المطعون شهيد وأن من مات بهدم شهيد. فهل إذا مات أحد بهذه الأسباب نقول هو شهيد بعينه؟ لا، لكن نرجو أن يكون شهيدا، وذلك لأن المظهر قد يكون على خلاف المخبر، قد يكون على خلاف المخبر، لكن نقول نرجو أن يكون الله أن يكون من الشهداء. والحمد لله شهادتنا لا يتوقف عليها كونه شهيدا إن كان من الشهداء، أليس كذلك؟ وعدم شهادتنا لا يمنع أن يكون شهيدا إن كان من الشهداء، لكن يكفينا أن نرجو أن يكون من الشهداء. طيب، يستن الفرس إذا كان واقفا على ثلاث قوائم يقال إنه يستن. نعم، إنا أنزلنا إلى الكتاب سمع. نعم.

في هذه الآية الكريمة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله، ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحكم برأيه. نعم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. نعم، وجه الدلالة؟ ولم يقل بما، سلمي بما ترى. نعم، ولأنه أيضا جعل حكمه مبنيا على إنزال الكتاب. طيب، ويدل هذا، ويدل لهذا الأمر الواقع، فقد أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن أذن له من المنافقين، وقال الله له: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لكن الله قال ذلك له بهذا العتاب اللطيف، حيث قدم العفو على المؤاخذة أو على المعاتبة، كل هذا احتراما للرسول عليه الصلاة والسلام. ونظير ذلك قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ولم يقل عبست كراهة أن يخاطبه بهذا الأمر الذي يلام عليه. نسأل الله أن يجعله إياكم من المعظمين له ولرسوله. طيب، قوله: ولا تكن للخائنين خصيما، هل يفيد أن هذا واقع منه فنهي عنه؟ جمال، لا يفيد ذلك. ليش؟ ولا تكن للخائنين خصيما. لئن، نعم، والشرك ممتنع. طيب، صح. قوله: خوانا أثيما. لو قال قائل: كلمة أثيم هل هي صفة، صفة قيد أو صفة كشف؟ يعني هل هي صفة مقيدة أو صفة كاشف؟ موسى مقيد، لأن الخوان قد لا يأثم. إذا كان مقيدا معناه أن الخوان ينقسم إلى قسمين: أثيم وغير أثيم. كاشف، توافقون على هذا؟ نعم، هي صفة كاشف، لأن كل خوان فإنه أثيم، فإنه آثم. طيب، نظير هذا في صفة الكاشفة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما فيكم، ولا يدعون إلا لما فيه. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإن من المعلوم أن لو جعلنا الذي خلقكم صفة قيد لكان هناك رب لم يخلقه، وليس كذلك، بل هذا صفة كاشفة. والصفة الكاشفة تكون في الغالب بيانا للواقع أو تعليلا للحكم، بيانا للواقع أو تعليلا للحكم. نعم، هذا هو الغالب. ما هي القصة التي تشير إليها هذه الآيات: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، إلى آخره؟ نعم، عبيد الله.

0: رجل من الأنصار سرق درعا أو جرابا من طحين على أقدام بهذا، واتهم به رجلا من اليهود، والرجل كان بريئا، فأراد قومه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجادل عنه ليدفع هذه التهمة التي هي مسبة لهؤلاء القوم، فأنزل الله هذه الآيات. يستفاد من هذه الآيات عدل الإسلام، وأنه مبني على العدل، وجه ذلك ظاهر. يعني كونه دافع عن اليهود، يدافع عن هذا اليهود الذي كان بريئا، يدل على أن هذا الدين مبني على العدل، وهو كذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نكمل
1: درجة جديد.
0: إيه طيب. قرأ.